0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم طلحة حمدي ورفيق سبيعي في
2: يا ساتر.
1: المخرج المنفذ أيمن ريشه.

0: يسعد صباحه شحرور الحارة وعصفورة.
1: لمين هالحكي؟ إلي إلي؟
0: إليش في غيرك واقف قدامي؟
1: الله يجبر بخاطرك.
0: سيد أبو زيد، هلأ أنا شو بشتغل؟
1: شو بيعرفني؟
0: أنا حلاقة شعر نسواني.
1: ها؟ أنعم وأكرم.
0: طيب، والحلاق شو بده؟
1: مقص؟
0: إيه لا، بده محل يشتغل فيه. فشو رأيك يا سيد راسي؟ تفتح لي صالون حلاقة شراكة؟
1: مو على عيني، بس يعني خليني خمر الفكرة براسي شوي.
0: خلص وعد؟
1: وعد.
0: طيب، بخاطرك.
1: الله معك.

0: أهلين سمر، أهلين. تفضلي تفضلي.
1: ما بسترجي، بس أخذ من إيدي هالورقة وقراها. إيه؟
0: شو هي؟ عزيزي سعيد،
1: اشتقت لك ومتمنية أشوفك بأي مكان غير حارتنا. أنت بتعرف بابا صعب كتير وأبوك أصعب، يا ريت تلاقي طريقة نلتقي فيها بشي جنينة. عندي حكي كتير بدي أحكي لك يا سعيد. أرجوك بعد قراءة الرسالة حرقة حتى ما حدا يطلع عليها. المخلصة سمر.

0: ألو نعم.
1: صباح الخير أخي أبو خلدون.
0: أهلين أهلين أخي أبو راتب، صباح الخيرات.
1: أخي هدول الأصغرة بلشوا يطلعون.
0: ما فهمت.
1: هذا صهر للمرحوم مفيد أفندي، اعتذر عن الاجتماع يوم الجمعة، والأفندي الثاني هاني كمان اعتذر.
0: إيش وعلي؟ نحن منعمل اجتماعاتنا وهن يصطفلوا لا يجوا.
1: ما بيصير، هدول ورثة مثلنا ولازم ننهي القصة بسرعة.
0: أخي برد قلبك شوي، هن بيصيروا بيلحقونا. على كل حال خلي اجتماعنا قائم بحضور أولادنا راتب وخلدون.

0: تفضل.
1: محسوبك أبو زيد عباد الكوسة. تجارة عامة، عقارات، أراضي، مزارع، بشتري تركات. تفضل سيدي، وهي عنوان مكتبي.
2: هالوش مو غريب عني.
1: سيدي أنا معروف كتير بالبلد، يعني بدك تقول ما في مؤسسة ما بتعرفني. عندك من الطابو للأحوال المدنية للأسر العدلي لحارة الورد، كله بيعرفني.
2: بس ما قلت لي وين شايفك أنا؟
1: سيدي أنا تشرفت وإجيت أخذت بالخاطر بثلاث أيام عمكم المغفور له أديب الأبيضاني.
2: إيوة تذكرتك، أنت اللي عطيت لأخوه للمرحوم كرتك مو هيك؟
1: أيوة أنا بذاتي.
2: أهلا وسهلا، أي خدمة؟
1: مو حضرتكم جوز بنته عفاف للمرحوم أديب الأبيضاني؟
2: وشو عرفك أني جوز بنته؟
1: سيدي أنا عندي وسائلي الخاصة.
2: خير إن شاء الله. بدك تفتح حساب عنا؟
1: لا لا لا لا، أنا كمان سبق وعرضت لكم، يعني أنا بشتري تركات.
2: شلون يعني؟
1: يعني واحد توفى وترك ورثة كبيرة والورثة كتار وأمورها التركي معصلجة شوي، ويعني أنا بشتريها من الورثة.
2: أيوة.
1: وبعدين بحلحل أمورها على نار هادية.
2: أيوة، وشو لك مصلحة بهالشي؟
1: يا سيدي مصلحتي إني بشتريها بسعر أقل من قيمتها الحقيقية. وقت بفكفك عقدها المتشابكة بربح الفرق.
2: أول مرة بيمر على راسي هيك قصة.
1: سيدي محسوبكم شاري نص تركات هالبلد.
2: وليش جاي لعندي؟
1: جاي لحتى أعلمك إذا عندكم مشاكل مشربكة حول تركة المرحوم أديب الأبيضاني أنا مستعد أشتريها.

0: حاولت شوفك حتى أتأكد من مشاعرك ناحي.
1: آه إيه، أنا ليل نهار بفكر فيكي وما عم صدق إمتى تفتحي الشباك لحتى أشوفك.
0: بتصدق سعيد؟
1: شو؟
0: هالشباك ساعة بحبه وساعة بكرهه. بحبه لأني بشوفك منه، وبكرهه لأنه أكتر الأحيان بحسه مثل الحبس.
1: هو أبوكي معقدة زيادة.
0: يعني أنت ما بتعرف حارتنا؟ هلأ لو كانت أختك عم تقابل ابن الجيران على الشباك بتسكت لها؟
1: أنا مالي أخوات بنات والحمد لله.
0: شفت؟ معناتها بتعترف إنه البنات ممكن تسبب وجع راس لأهلها.
1: آه. هلأ أنت شو بدك مني؟ ليش جبتيني لهون؟
0: بدي أسألك يعني بتحبني؟
1: معلوم بحبك.
0: يعني إذا لزم الأمر بتتقدم وبتخطبني؟
1: هيك طمغم، بدنا نعرف بعضنا منيح.
0: يو هي منعرف بعضنا، أبي الحلاق أبو وجدي، وأبوك أبو سعيد البسكليتاتي، وأمي بتعرف أمك.
1: بس أنت هيك فاجأتيني بهالطلب. ها
0: استعجل قبل ما أطير من إيدك. ها
1: شو يعني؟ في حدا غيري داخل على الخط؟
0: يعني هيك شي.
1: ومنو هاد؟

0: بيض وبشارة الريانة تهدو العسل عمي. وينك يا راعي الطيب؟ وينك؟
1: مرحبا عمو أبو زيد.
2: بلاها كلمة عمو بيتزنزل بدني وقت بسمعها.
1: لكن شو بدي نادي لك؟ يعني مو أنت رفيق البابا؟ يعني عمو.
2: إيه مزبوط، يعني أنا رفيق بابا، بس يعني أنا لساتني عزابي. يعني بدك تقولي ما باس تمي إلا أمي.
1: طيب شو بتحب نادي لك؟
2: سيد أبو زيد، أستاذ أبو زيد، يعني إذا حبيتي ترفعي الكلفة نادي لي أبو زيد حاف.
1: يا عيب، أدرك كبير سيد أبو زيد. أبو زيد.
2: لك يا عيون أبو زيد.
1: وينه بابا؟
2: بعته مشوار، هلأ بيجي. بدك منه شي؟
1: بدي إجرة ميكرو وحق هدية لمعلمتي.
2: ها بقدر أنا نوب عنه؟
1: لا بيخانقني بابا، بعدين أنا ما تعودت أخذ شي من حدا غريب.
2: لا الله يسامحك، أنا غريب، اللحم اللي على كتافكم من خيري.
1: عم تمنلنا سيد أبو زيد؟
2: لا قصدي إنه هلا مو أبوكي بيشتغل عندي، يعني أنا اللي بصرف عليكم بطريق غير مباشر.
0: بيض وبشارة الريانة هلا استوى، هلا طاب الريانة، هلا طاب.
2: لك والله أنا اللي استويت. اشتري لك عرنوس درة صبحية
1: صبرية.
2: عفوا يبلى لساني بالقطع، صبرية.
1: لا أبي منبه علي ما أكل من إيد حدا غريب. يلا بخاطرك، وينك سيد أبو زيد؟ إذا إجا بابا خليه مر على البيت.
0: بيض وشهر الريانة.
2: وطيل هالباجو شوي، طيرت السلطنة من راسنا.
0: لك بيض وصبرة الريانة.
2: وينك أبو العزم؟ خلي لأشوف. كيف صحت أمك؟
0: بيض وشهر الريانة.
2: لك أمك
0: صف اللولو يا سنان الصبايا.
2: الله يعينك الحي على بلواه.

0: والله يا أخي كل شيء مبين وواضح بالشرع. عملوا معاملة حصر الإرث وكل واحد بياخد حقه حسب الشرع.
1: بناته سعاد وحفاف شو بيطلع لهم؟
0: البنتين بيطلع لهم التلت.
1: تلت مخزن الحريقة ومعمل التياب؟
0: كل شيء كل شيء.
2: والبيت العربي يلي بحي البستان؟
3: هذا لا تحكوا فيه، بايعوا لمرته رتيبة على حياة عينه.
2: البيت لحاله سروة؟
0: لا تحكوا فيه، طالما رتيبة لساتها عايشة.
2: تضرب هيك عيشة؟ ليش عيشتها؟ مرة خرفانة ومضيعة ومرمية بمأوى العجزة.

0: يا صباح النور، يا صباح الحساسين، يا صباح
1: وينه بابا عمو أبو زيد؟
0: لسه ما شرف يا عين عمو. الوالد الله يخلي لكم يا شمستو عالية، كان رب العالمين لازم يخلقه وزير، بس من سوء حظه سواه معاقب معاملات. وين؟ عند عمك أبو زيد. أمري أي خدمة؟
1: سلامتك، عاوزت عمو.
0: أنا بعرف إنه هاي كلمة عمو مو طالعة من قلبك، عم تجاكريني فيها مجاكرة، بس طقي موتي ما راح بتجاكر. لك ما يبلى صف سنان اللولو، وينه أبو العزم بياع الدرة؟ لك على هسنان بيتنادى مو على عرانيس الدرة. يا علي ما علي، لو ما بكبرك بعشر 11 سنة لكنت تقدمت لك من زمان.
1: إيش يعني؟ كتير 11 سنة؟ حلو الفرق بالعمر بين الرجال والمرأة.
0: لك منين متعلمي هالحكي لك درسانة؟ لا لا لا لا لا يكون حدا دافشك علي ها؟
1: لا هيك بسمع من رفقاتي.
0: مريني، عاوزة شي؟
1: جاي على بالي آكل أكلة كبة.
0: لك مو على عيني، تعي يا عين عمو، تعي تعي تعي تعي معي. أبو طيفو
2: مور معلم.
0: بتقطع كيلو لحمة للكبة لبيت أبو صبري والحساب بتسجله علي.
2: خير معلم؟ صاير لعقلك شي؟
0: شلون يعني؟
2: ليكون قصدك سجلهم على أبو صبري.
0: لا علي يا أهبل، وحط لها معهم وهي تلية. آخ والله وكبرتي لك صبريه.

0: الإخراج أحمد جنيد.
1: يا ساتر.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
2: هل فكرت يوماً أن تحت أقدامنا وفي شقوق الجدران وبين ثنايا الأرض التي نطأها كل يوم تدور أحداث عالم كامل لا نراه؟
4: عالم كامل؟
2: نعم يا علاء، مساكن وأنفاق، مخازن وحضانات، عمال وجنود، مجتمع يتحرك وفق نظام دقيق وكأن أفراده عقل واحد وجسد واحد.
4: هل تتحدث عن النمل يا صديقي؟
2: عن النمل يا علاء، فعلا ذلك الكائن الصغير الذي قد لا يتجاوز حجمه بضعة مليمترات، لكنه يعيش ضمن مجتمعات من أكثر المجتمعات تنظيما في عالم الطبيعة.
4: ولا أعجب أن هذا المخلوق لم يكن يوما هامشيا في ذاكرة الإنسان، فمنذ القدم توقف البشر أمام حركته ودأبه وتأملوا عالمه واستلهموا منه صورا ومعانيا ودروسا بقيت حاضرة في الذاكرة جيلا بعد جيل.
2: فالنمل لم يبقى مجرد كائن نراه في الأرض من حولنا، بل أصبح حاضرا في النصوص وفي الروايات وفي الحكايات والأمثال، وتحول إلى رمز للعمل والاجتهاد والتعاون والصبر.
4: لأننا حين ننظر إلى النملة للوهلة الأولى لا نرى سوى كائن ضئيل الحجم، لكن حين نتأمل حضورها في ذاكرة الإنسان نكتشف أن وراء هذا الحجم الصغير عالما واسعا من المعاني والأسئلة.
2: وفي هذه الحلقة الأولى يا صديقي علاء من سلسلتنا هذه، نبدأ من الصورة التي تركها النمل في الوعي الإنساني. كيف حضر في القرآن الكريم؟ وكيف جاء ذكره في السنة النبوية؟ وكيف انتقل بعد ذلك إلى الحكايات والأمثال والموروث الشعبي؟
4: رحلة نقترب فيها من هذا الكائن الصغير، لا لننظر إلى حجمه، بل إلى ما أثاره حضوره من تأمل، وما حمله من معان في النص والذاكرة والحكاية. أهلا بكم في برنامجكم خلق فسوى. الواقع يا سمعان، حين نتأمل حضور هذا الكائن الصغير في القرآن الكريم تستوقفنا أولا حقيقة لافتة، فهذا المخلوق الذي قد لا نلتفت إليه تحت أقدامنا حمل اسمه عنوان سورة كاملة من سور القرآن، سورة النمل.
2: وهنا تفتح التسمية بابا للتأمل، فالنمل يحضر في السورة ضمن مشهد يجمع بين الملك والعلم والتمكين من جهة، ومخلوق بالغ الصغر من جهة أخرى. ومن خلال هذا المشهد يوجه القرآن نظر الإنسان إلى عالم من الخلق قد يبدو صغيرا في حجمه، لكنه ليس هامشيا في دلالاته.
4: ومن هنا نعود إلى المشهد القرآني الذي ارتبط باسم السورة، إلى نبي الله سليمان عليه السلام الذي آتاه الله ملكا وعلما وتمكينا. يقول الله تعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ثم يقول سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
2: نحن إذن أمام جيش عظيم من الجن والإنس والطير يسير في نظام وترتيب حتى يصل إلى موضع يسميه القرآن وادي النمل. والقرآن لا ينشغل بتحديد موقع هذا الوادي، ولا يجعل معرفة مكانه هي محور القصة، بل ينقلنا مباشرة إلى المشهد نفسه، إلى جماعة من النمل تستشعر اقتراب الخطر، ونملة تتولى تحذير قومها.
4: يقول الله تعالى: حتى إذا آتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
2: تبدأ النملة بنداء جماعتها: يا أيها النمل، ثم تقدم لهم توجيها واضحا: دخلوا مساكنكم، تحذير سريع ومباشر غايته حماية الجماعة من خطر يقترب منها.
4: لكن كلمة واحدة في هذا التحذير تستحق التوقف: لا يحطمنكم. فلماذا يا صديقي جاء هذا التعبير؟
2: الحطم في اللغة يا صديقي علاء هو كسر الشيء الصلب واليابس كالفخار والزجاج. وقبل أن يعرف الإنسان علم الحشرات الحديث جاء هذا اللفظ ليصف بدقة تشريحية مدهشة طبيعة جسد النملة. فالنمل لا يمتلك لحما مرنا أو عظاما داخلية، بل يغطيه درع خارجي صلب مكون من مادة الكيتين، وعند تعرضه لضغط فوق تحمله كوطأة الأقدام لا ينهرس بل يتشقق ويتحطم تماما كالأجسام الصلبة.
4: فمنذ أكثر من 14 قرنا جاء التعبير القرآني لا يحطمنكم بلفظ يرسم بصورة حسية دقيقة طبيعة الخطر الذي يتهدد هذه الكائنات الصغيرة. وهنا يلتقي جمال البيان مع ما يكشفه العلم عن طبيعة جسم النملة، فكلمة واحدة ترسم لنا أثر القوة على هيكلها الخارجي، وتفتح بابا واسعا للتأمل في دقة التعبير القرآني وروعة الخلق.
2: واللافت أن القرآن لم يقل إن سليمان وجنوده أرادوا إيذاء النمل، بل جاءت العبارة في نهاية التحذير: وهم لا يشعرون، أي إن الخطر الذي تحذر منه النملة يمكن أن يقع دون قصد منهم أو إدراك لما تحت أقدامهم. وهنا تظهر دقة المشهد، تحذير من الضرر من دون اتهام بالقصد.
4: لكن المشهد لا يتوقف عند النملة، فهنا يبرز السؤال: لماذا استجاب سليمان لهذا الصوت؟ فالقرآن لا يقول إن الجيش توقف بسبب النملة، ولا يقدم تفاصيل عن حركة الموكب، وإنما يخبرنا عن استجابة سليمان حين سمع قولها، فتبسم ضاحكا من قولها.
1: ثم يتحول هذا الموقف إلى دعاء وشكر، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
4: وهنا تتسع دلالة المشهد، فسليمان الذي أوتي الملك والتمكين والعلم لا يقابل هذه اللحظة بالغرور، وإنما يستحضر النعمة ويطلب من الله أن يعينه على شكرها والعمل الصالح.
1: ومن هنا يمكن أن نتأمل في الطريقة التي يصور بها القرآن عالم المخلوقات، فالنملة في هذه القصة ليست مجرد تفصيل عابر، وإنما جزء من مشهد قرآني يتحدث عن العلم والخلق والتمكين والشكر. ثم يأتي القرآن ليضع النمل ضمن صورة أوسع لعالم الكائنات في سورة الأنعام. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.

0: إذا كان القرآن الكريم قد وضعنا أمام ذلك المشهد الخالد في وادي النمل، فإن السنة النبوية جاءت لتكشف لنا جوانب أخرى عميقة من التعامل النبوي مع هذا الكائن العجيب.
1: بالفعل يا علاء، ففي السنة النبوية يتجاوز التعامل مع النمل مجرد الملاحظة ليصبح منظومة أخلاقية ترسخ حرمة هذا المخلوق الصغير، وتنظر إليه كأمة قائمة بذاتها من أمم الخالق سبحانه وتعالى.
0: وأول ما ينبغي التوقف عنده في هدي النبوة هو النهي الصريح عن العبث بحياة هذه الكائنات أو إيذائها دون سبب. فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.
1: نهي صريح يقطع الطريق على العبث بحياة هذه الكائنات. فالنهي عن قتل النمل لم يأتي لمجرد الحفاظ على بيئتها، بل لأنها أمة مسبحة قائمة بذاتها، ولأنها حشرات نافعة غير مؤذية في أصلها ولا تمثل تهديدا للإنسان. لكن الأهم والأعمق دلالة هو ذلك الحديث العظيم الذي يصحح لنا مفهوم العقوبة الجماعية، ويؤكد أن النمل أمة تسبح الله.
0: تلك الحادثة الفريدة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلّ نملة واحدة. وفي رواية لمسلم: فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.
1: بل إن من أعجب ما ورد في السنة النبوية والآثار الشريفة عن مقام النمل وتضرعه تلك القصة التي تروي استسقاء نبي الله سليمان عليه السلام بدعاء نملة.
0: نعم، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود خرج بالناس يستسقي، فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقنا وإما أن تهلكنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.

0: ومن اللافت أن هذه الصورة في الحديث لم تبقى حبيسة النصوص الدينية وحدها، فالمعاني التي ارتبطت بالنمل من تعاون واجتهاد وتنظيم وصبر وجدت طريقها عبر القرون إلى ذاكرة المجتمعات البشرية، حيث لم تكن النملة بالنسبة للشعوب مجرد حشرة صغيرة، بل تحولت إلى رمز ملهم صاغت حوله الأمم حكاياتها وأمثالها وأشعارها.
1: بالفعل يا سمعان، ولعل أمتع ما كتب في تراثنا العربي عن هذا المخلوق هو ما دونه علامة الأدب الجاحظ في كتابه الشهير الحيوان، فقد رصد بحسه الأدبي والناقد حضور النمل في أمثال العرب وتصويرهم للطبيعة والحياة.
0: نعم، يذكر الجاحظ أن العرب كانت تضرب بالنمل المثل في التكاثر والكثرة، فيقولون جاءوا مثل النمل، كما حضر النمل في تشبيهاتهم للدلالة على الدقة والاجتهاد وحسن التدبير، حتى أصبح اسمه مرتبطا في الذاكرة الشعبية بالكائن الذي يعمل بصمت ولا ينقطع عن السعي.
1: ولم يقف تأمل الأدباء عند الأمثال والتشبيهات فقط، بل رصدوا سلوك النمل وتحولاته في الطبيعة، فتوقفوا عند ظاهرة ظهور الأجنحة لدى بعض أفراد النمل في موسم التزاوج، ورأوا في خروج النمل المجنح وطيرانه صورة لمرحلة جديدة من حياته، وفي الوقت نفسه فرصة لغيره من الكائنات التي تتغذى عليه.
0: حتى قال الشاعر في بيت جرى مجرى الحكمة والأمثال: وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه.
1: والطريف يا سمعان أن الجاحظ لم يكتفي بنقل ما كان يتداوله الناس عن النمل، بل أورد أيضا ما عرفوه من وسائل وحيل لطرده أو التخلص منه كالكبريت والقطران والشعر، ثم لم يمرر تلك الأقوال دون اختبار، بل عقب عليها بعقليته القائمة على الملاحظة والتجربة قائلا: وقد جربنا ذلك فوجدناه باطلا.

0: ومثلما حضر النمل في الأدب العربي خلد أيضا في الأدب العالمي، وكانت خرافات إيسوب الإغريقية ومن بعدها قصص لأفونتين من أشهر ما جسد هذه الصورة في الحكاية الشهيرة النملة والصرصار.
1: تلك الحكاية الخالدة حيث تقضي النملة صيفها في العمل الدؤوب، تجمع حبوبها وتدخرها لشتاء قارس، بينما يقضي الصرصار أيامه في اللهو والغناء ساخرا من جهدها وانشغالها بالمستقبل. ثم يأتي الشتاء ببرده وقسوته، فيجد الصرصار نفسه بلا طعام ولا مأوى كاف، فيتوجه إلى النملة طالبا العون، بينما تكون هي قد أمضت فصل الدفء في العمل والاستعداد لما هو قادم.
0: حكاية اختصرت بها ثقافات كثيرة درسا في التخطيط والمسؤولية وتقدير قيمة العمل مقابل اللهو. فتجلت النملة رمزا للتدبير والجاهزية أمام تقلبات الزمان.
1: ولم يقف حضور النمل عند حدود الحكاية والمثل، بل تسلل أيضا إلى وجدان الشعراء، فنظروا إليه بعين التأمل والمواساة، ورأوا في هذا الكائن الصغير صورة لقيمة الحياة والسعي إلى الرزق والضعف الذي يجمع المخلوقات أمام الموت. حيث وقف الشاعر أبو العلاء المعري متأملا حياة هذا الكائن الصغير وحرمة روحه حين قال: رحم النملة في حبتها، إنما النملة نفس كالنفوس، تشتهي العيش وتهوى عزها، وتعاني الموت في كرب النفوس.
0: وهكذا تتعدد صورة النملة في الموروث الإنساني. مرة هي العاملة التي لا تكل، ومرة هي المدبرة التي تستعد للمستقبل، ومرة هي الكائن الضعيف الذي يستحق الرحمة، ومرة تصبح صوتا للحكمة وحماية الجماعة. لكن كل هذه الصور على جمالها بقيت في جانب كبير منها انعكاسا لما رآه الإنسان في النملة وأسقطه على تجربته وحياته.
1: وهنا يبرز السؤال الأهم: ماذا لو تركنا الحكاية جانبا واقتربنا من النملة نفسها؟ ماذا سنجد داخل هذه المملكة الصغيرة التي عاشت في مخيلة الإنسان قرونا طويلة؟ هل النملة فعلا مجرد كائن يعمل ويخزن ويعيش في جماعة؟ أم أن وراء ذلك العالم البسيط منظومة أكثر تعقيدا مما تتخيل؟
0: في الحلقة القادمة يا صديقي علاء، سنفتح أبواب هذه المملكة من الداخل لنتعرف إلى بنية مستعمراتها وتقسيم أدوارها وطرق تواصلها، وكيف تستطيع مئات الآلاف من النملات أن تتحرك وكأنها منظومة واحدة.
1: فإذا كان هذا هو النمل في ذاكرتنا ونصوصنا وحكاياتنا، فكيف هو النمل يا صديقي في حقيقته وعالمه البيولوجي؟
0: هذا ما سنكتشفه في الحلقة الثانية يا صديقي من سلسلتنا الوثائقية الجمهورية الصغيرة، حكاية مملكة النمل. كونوا معنا في رحلة جديدة إلى أعماق هذه الجمهورية الصغيرة.
1: إلى اللقاء ودمتم بخير.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك المنان خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامج أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. ونحن اليوم مع اسم جديد من أسماء الله تعالى تكرر في القرآن الكريم كثيرا، ألا وهو اسم الرب.

إن من أعظم ما يعين الإنسان على معرفة ربه أن يتأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فكل اسم من أسماء الله يحمل معنى عظيما، وكلما عرف العبد ربه ازداد حبا له وخشية منه وثقة به وتوكلا عليه. فعندما نقول الله ربنا فنحن لا نقصد فقط أنه خالقنا، بل إن معنى الرب أوسع من ذلك. فالرب سبحانه هو المالك والخالق والمدبر والرازق والمنعم والمربي لخلقه بنعمه. فالله هو الذي خلقنا من العدم، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يحفظنا، وهو الذي يدبر شؤوننا، وهو الذي يحيينا ويميتنا، وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ولم يقل سبحانه: الحمد لله خالق العالمين، بل قال: رب العالمين، لأن الله سبحانه لا يخلق خلقه ثم يتركهم، بل هو ربهم، يدبر أمورهم ويرعاهم وينعم عليهم. فعندما نتأمل في الكون من حولنا نجد آثار ربوبية الله في كل مكان. الشمس تشرق بأمره، والغيث ينزل بفضله، والنبات ينمو بقدرته، والطيور تبحث عن أرزاقها، والإنسان يعيش بنعم الله التي لا يستطيع أن يحصيها. وهناك فرق جميل بين أن نقول الله رب العالمين، وبين أن يستشعر المؤمن بقلبه الله ربي. فعندما تقول ربي فأنت تعلن أنك عبد لله، وأنك محتاج إليه في كل لحظة. إذا مرضت فالله ربي، إذا حزنت فالله ربي، إذا خفت فالله ربي، إذا احتجت إلى شيء فالله ربي، وإذا فرحت بنعمة فالله ربي الذي أنعم علي. وهذا المعنى يمنح القلب طمأنينة عظيمة، لأن المؤمن يعلم أن أموره كلها بيد رب حكيم رحيم. ومن الأمور الجميلة في القرآن أن الأنبياء والصالحين كانوا يكثرون من دعاء الله بلفظ ربي. فنجد في القرآن: ربي اشرح لي صدري، ربي زدني علما، ربي اجعل هذا بلدا آمنا. فكانوا يقولون ربي لأنهم يستشعرون أن الله هو ربهم، وأنه القادر على تحقيق ما يرجونه، وأنه سبحانه يسمع دعاءهم ويعلم حاجاتهم. ولذلك عندما تحتاج إلى شيء لا تتردد في رفع يدك إلى الله وقل: يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب وفقني، يا رب اغفر لي. فمن أعظم أبواب الطمأنينة أن يكون للإنسان رب يلجأ إليه في كل وقت. إن من آثار معرفتنا بأن الله هو ربنا أن نشكره على نعمه ونتوكل عليه ونلجأ إليه بالدعاء، وأن نعبده وحده ونحسن الظن به. فالله سبحانه رب رحيم، لا يضيع عبده إذا لجأ إليه واستعان به. تخيل أنك استيقظت صباحا ووجدت أمامك يوما جديدا. من الذي أعطاك فرصة جديدة للحياة؟ من الذي منحك السمع والبصر والعقل؟ من الذي رزقك أهلك ومن تحب؟ من الذي يعلم ما تخفيه في قلبك ويسمع دعاءك حتى لو لم يسمعه أحد من الناس؟
إنه الله ربك. فكم هو جميل أن يبدأ الإنسان يومه بقلب ممتلئ بالإيمان ولسان يقول الحمد لله رب العالمين. إن اسم الرب من الأسماء التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم، وسورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكأن المسلم عندما يقف بين يدي الله في صلاته يبدأ بتذكير نفسه بأن الله هو رب العالمين، وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والعبادة. ولنتذكر دائما الله ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، وإليه وحده نلجأ ونستعين. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن اسم الله الرب، وإلى لقاء آخر مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى مع برنامجكم أنوار الإيمان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراء دبسي.
2: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر، وجئت كسرى والنجاشي، ولا والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. وإن الرجل قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
3: نقبل أن يدخل مكة علينا عنوة؟ والله ما يكون هذا يا عروة. أبا سفيان انظر،
4: لك عثمان بن عفان وبجانبه أبان بن سعيد بن العاص، وهما قادمان نحونا.
3: ألم يكن عثمان من أصحاب محمد؟
4: بلى يا صفوان، وما زال.
3: سأقتله ثأرا لأبي ورب الكعبة.
4: إياك أن تفعل يا صفوان، فإني أرى أنه قد دخل في جوار أبان بن سعيد، فلننتظر حتى يصلا معا، فلعل محمدا بعثه إلينا في أمر.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان ودخل مكة فأجاره أبان بن سعيد بن العاص، ثم قدم به على أبي سفيان وعظماء قريش فبلغهم ما أرسله به رسول الله.
1: وبعد أن سمعوا من عثمان عرضوا عليه الطواف بالبيت العتيق إن شاء، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل.
0: عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله إلى البيعة، فبايع الناس رسول الله، ولم يتخلف أحد منهم إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. ثم أتى رسول الله الخبر أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة.
1: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله وقالوا له: ائت محمدا فصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فخرج سهيل بن عمرو حتى أتى رسول الله،
0: ولما رآه رسول الله مقبلا قال: لقد سهل لكم من أمركم، قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فأطال وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح. فدعا رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا محمد، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم.
1: فقال رسول الله: اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو.
2: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله.
0: فقال رسول الله: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، أكتب محمد بن عبد الله على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به.
2: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام القادم.
1: فكتب علي كرم الله وجهه: باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه. وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.
0: ثم كتب علي كرم الله وجهه: وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت فيها 3، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها.
1: وبينما رسول الله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يمشي مقيدا بالحديد، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه أبوه سهيل:
2: ما الذي جاء بك ثكلتك أمك؟
3: لا شأن لك بي بعد اليوم يا أبتي، فأنا مسلم وأنت مشرك.
2: صاهن أيها الصابئ، هيا عد إلى مكة. هيا
3: يا معشر المسلمين، يا رسول الله أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم.
2: هيا هيا يا فتى، أدراجك أمامي إلى مكة. أمامي.
4: اصبر أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب.
1: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلح أشهد عليه رجالا من المسلمين، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، وآخرون من المشركين فيهم سعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وكان علي بن أبي طالب هو الكاتب.
0: لم يكن المسلمون راضين عما ورد في كتاب صلح الحديبية، ولكنهم ما كانوا ليخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقد ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصوم ويتصدق ويصلي ويعتق، مخافة أن يكون قد أغضب الله ورسوله عندما تكلم في شروط الصلح.
1: وعندما أبرم الصلح بين رسول الله وبين قريش تواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده، كما تواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدها.
0: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلح قام إلى هده فنحره، ثم جلس فحلق رأسه، فحلق رجال من الصحابة وقصر آخرون، فقال رسول الله: يرحم الله المحلقين. فقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين.
1: فسأل الصحابة رسول الله: لما ظهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ فقال: لم يشكو.
0: ولقد أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله سورة الفتح عندما كان بين مكة والمدينة عائدا إلى المدينة المنورة، بدأها الله تعالى بقوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم.
3: عمتم صباحا يا قوم.
5: أبا سفيان، أين أنت يا رجل؟ فلقد بحثت عنك البارحة فلم أقف لك على أثر.
3: بأبي أنت يا صفوان، أو ما بلغك أني أتجهز للخروج بقافلة إلى الشام؟
5: بلى، ولهذا كنت أبحث عنك، وقد استبطأتك اليوم أيضا.
3: وماذا تريد يا ابن أمية؟
5: أريدك أن تحمل معك ما تبقى لدي من الفضة فتبيعها في بلاد الشام.
3: لك ما تريد يا ابن أمية، سأرسل اليوم من يحملها من عندك ويضمها إلى أحمال القافلة، فإنني عازم على المسير مع الفجر.
5: وهل ستصحب معك عددا من الرجال الأجداء؟
3: أي صفوان بن أمية، إنك ما زلت تظن بأن محمدا سينقض ما كتبنا عليه وأنه سيبعث رجاله ليقطعوا علينا طريق القوافل؟ كف عن ظنك هذا يا صفوان، فنحن الآن آمنون بعد أن وضعت الحرب بيننا 10 سنين.
5: وهمت يا أبا سفيان، ولئن رجع محمد إلى المدينة بالأمس ورضي بما كاتبتموه عليه في الحديبية، فما ذاك إلا بغية جمع ما تناثر من رجاله هنا وهناك، حتى إذا جاءنا في مرة قادمة جاءنا بجيش لا قبل لنا به.
3: أما إنك أنت الذي جنحت بك الأوهام والظنون.
5: بما تفسر هرب عتبة بن أسيد من محبسه إذن؟
6: ماذا؟ أبو بصير هرب من حبسه في مكة كي يلحق بمحمد في المدينة.
5: أجل،
6: سأطلب من أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق أن يبعث رجلين إلى محمد ليرد أبا بصير إلينا في مكة.
5: لعمري إن محمدا سيمسك الرجلين عنده ويأخذهما أسيرين.
6: سنرى يا ابن

0: ماذا؟ أأنت ترى هذا بأبي أنت يا رسول الله؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك.
0: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟
2: قال رسول الله: فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا.
3: هيا هيا يا أبا بصير، أما يكفيك أننا تجشمنا مشقة السفر من مكة حتى نعيدك إليها؟
0: تعيدونني إلى الحبس والعذاب؟
3: أجل، فلقد صالحت قريش محمدا على هذا الأمر.
0: الطاعة لله ورسوله، هلموا بنا.

0: أما أجهدك طول الطريق يا أبا بصير؟
1: فلا والله يا أخا بني عامر.
0: فهل لك أن نستريح بعض الوقت عند هذا الغدير؟
1: ذلك لك إن شئت.
2: يا غلام، سأجلس مع أبي بصير إلى هذه الشجرة نتفيأ ظلها، فاذهب بإبلنا إلى الغدير فأوردها، ثم املأ مزاودنا بالماء وعد مسرعا.
0: اجلس يا أبا بصير. لست أدري ما الذي دفعك إلى اتباع محمد وتعريض نفسك إلى ما تلقاه من الأذى في مكة يا أبا بصير.
3: دعك من هذا الحديث وأخبرني، من أين لك هذا السيف؟
0: قد اشتريته من بلاد الشام.
3: أصارم هو يا أخ عامر؟
0: نعم. انظر إليه، فلقد جربت به ثم جربت.
3: دعني أمسك، دعني بالله عليك، فإني أرى فيه صنعة.
0: دونك يا أبا بصير.
3: هات.
0: بل دونك أنت يا عدو الله.
4: أنت أيها الغلام، انتظر. لقد خشي أن أقتله كما فعلت بسيده.
3: والآن إلى المدينة يا أبا بصير.

0: عندما رأى الغلام مولى بني عامر ما حل بسيده على يد أبي بصير، عاد أدراجه مسرعا إلى المدينة المنورة، فأتى رسول الله في المسجد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل قد رأى فزعا. وسأله رسول الله: ما لك؟ فقال: قتل صاحبكم صاحبي.
1: ثم أقبل أبو بصير متوشحا بالسيف حتى وقف على رسول الله وقال:
2: يا رسول الله، وفت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم، وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال. ثم خرج أبو بصير من عند رسول الله وانطلق حتى نزل العيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام.
0: وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة قول رسول الله لأبي بصير، فخرجوا من محابسهم متسللين حتى أتوا أبا بصير، وبلغوا نحو من 70 رجلا، وقد ضيقوا على قريش فلا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها.
3: لقد ذهبت ريحكم ورب البيت يا معشر قريش.
4: من أبا سفيان يا خير مقدم؟
3: ومن أدراك أنه لم يوشك أن يكون شر مقدم يا ابن أمية؟
4: ماذا دهاك يا أبا سفيان؟
3: أنتم يا معشر قريش تجلسون في ندوتكم هذه تتسامرون، وأصحاب محمد الذين خرجوا من بين أيديكم خلسة يقطعون علينا طريق الشام؟
4: ماذا؟
3: والله لم أنجو منهم بهذه القافلة إلا بشق النفس.
4: هذا ما حذرتكم منه من قبل يا أبا سفيان. ألم أخبركم بأن محمدا لن يستمسك بصلح الحديبية؟
3: لا، لا شأن لمحمد بهذه العصبة التي تتعرض لطوافلنا يا صفوان. فلقد علمت أنه لم يدعهم يقيمون عنده في المدينة حفاظا على ما بيننا وبينه من عقد.
4: فما ترى أن نصنع يا أبا سفيان؟ أنجمع جيشا نخرج به لقتالهم؟
3: وهل سيمنحك محمد هذه الفرصة؟
4: فما نصنع إذن؟
3: نكتب إلى محمد نسأله بالأرحام إلا آواهم، فلا حاجة لنا بهم بعد اليوم.
4: أصبت يا أبا سفيان، أصبت، ولقد جاء رأيك في خير وقت. غدا سيخرج إلى المدينة المنورة عمارة بن عقبة وأخوه الوليد يسألان محمدا أن يرد عليهما أختهما أم كلثوم التي هاجرت من مكة وقد دخلت في دين محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
0: عندما نزلت هذه الآية الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى أن يرد أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى أخويها عمارة والوليد، ممتثلا بذلك لأمر الله عز وجل، ولكنه أرسل إلى أبي بصير وأبي جندل بن سهيل ومن معهما أن يرجعوا إلى المدينة فيقيموا فيها بعد أن كتبت له قريش ألا حاجة لها بهم.
1: وفي هذه السنة سنة 6 من الهجرة النبوية الشريفة، وبعد أن نزل أمر الله عز وجل بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، وكذلك طلق أم كلثوم بنت جرول، وكانتا مشركتين مقيمتين في مكة.
0: وفي هذه السنة أيضا وبعد صلح الحديبية خرج عمرو بن العاص من مكة إلى المدينة ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله، بعد أن كان قد بايع النجاشي ملك الحبشة على ذلك. ولقد لقي في طريقه خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة متوجه إلى المدينة المنورة بغية الدخول في دين الله، بعد أن تبين له الرشد من الغي وتيقن أن الله جل جلاله حق، وأن محمداً رسول الله حق، وأن الجنة حق وجهنم حق.
1: وعندما وصل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد إلى المدينة دخلا على رسول الله، فأسلم خالد وبايع، ثم تقدم عمرو وقال يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. ولقد قيل إن عثمان بن طلحة كان معهما وأسلم.
1: وفي هذه السنة سنة 6 من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك النصارى العرب، ورضية بن خليفة إلى قيصر الروم هرقل، وسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي، وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي، وعبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس، وأعطى كل من أولئك الصحابة كتابا يدعو فيه من يقصده إلى الإسلام. فخرج كل إلى حيث وجهه رسول الله.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى أن يسلم كل واحد من الصحابة كتابه بنفسه إلى الملك الذي كلفه بالتوجه إليه. وقد وصل عبد الله بن حذافة إلى كسرى ودخل عليه.
5: السلام على كسرى عظيم الفرس.
6: قيل لنا إنك تحمل إلينا كتابا.
5: أجل.
6: حسنا، خذه منه أيها الحاجب وأعطنا إياه.
5: لا، إنما أمرني رسول الله أن أدفع الكتاب إليك يدا بيد، ولن أخالف أمر رسول الله.
7: لست أفهم ما يقول الرجل.
8: أنادك يا مولاي، خذ الكتاب من يده ثم أعطنيه أفضه وأقرأ عليكم ما فيه.
7: أصبت أيها الكاتب.
6: هات الكتاب أيها الرسول.
5: تفضل.
6: أيها الكاتب، فض الكتاب واقرأ ما فيه.
8: أمر مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى.
6: ما هذا؟ ها؟ يبدأ من بعثك بنفسه ثم يذكرني؟ هات الكتاب.
8: تفضل يا مولاي.
6: ما بال صاحبكم أيها الرسول؟ أيكتب إلي بهذا وهو عبدي؟
5: بل إنه عبد الله ورسوله أيها الملك.
6: أيها الحرس، فلتخرجوا هذا الرجل من مجلسي قبل أن أمر بقتله.

0: ما تقول في الكتاب الذي حمله إلينا الأعرابي بالأمس أيها الكاتب؟
1: إن أذن لي مولاي فقد كنت أرى أن نكمل قراءة الكتاب لنقف على ما فيه.
0: أصبت. فلتدعو ذلك الأعرابي.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماء

اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا الأعزاء، نواصل إرسالنا معكم بعد قليل.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني من جماد الأولى لعام 1448 للهجرة، الموافق للثالث عشر من تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. خير ما نسل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطيرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة آل عمران وسورة الحجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي ما تيسر له من سورة آل عمران وسورة الحجر. والآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور عمر جباهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وفي كل مكان مع هذا الحديث الديني الصباحي. مستمعينا الأكارم، إن من أعظم ما يشغل قلوب الناس في زماننا هذا الرزق. والسؤال الذي يتردد على الألسنة، لماذا ضيق علينا؟ ولماذا أغلق باب الرزق دوننا؟ إن الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد تكفل بأرزاق خلقه جميعا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكن هناك أسباب تحجب الرزق وتمنع البركة، وقد بينها الشرع بيانا واضحا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل ضيق سببا ولكل سعة بابا. فمن أراد أن تفتح له أبواب الرزق فليغلق أبواب المعصية وليفتح أبواب الطاعة. وأعظم موانع الرزق النوم عن صلاة الفجر والتفريط في الصلوات المفروضة، فإن الصلاة هي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يكن هم أحدكم من دنياه، فإن الله يقسم أرزاقكم كما يقسم أعماركم. فمن ضيع أول فرصة في يومه ضيع الله عليه بركة يومه كله. قال بعض السلف: من نام عن صلاة الفجر فلا يلومن إلا نفسه إن ضاق عليه رزقه، فإن الملائكة كانت تشهد له فحرم شهادتها. فترك الجماعة والتهاون في صلاة الفجر من أعظم أسباب الظلمة في القلب، والظلمة في القلب تمنع نور البركة من الرزق. ومن موانع الرزق الذنوب التي يقترفها العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال ابن رجب في شرحه: ربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه. فالمعصية تذهب البركة وتغلق أبواب الخير وتورث الضيق في الصدر قبل الضيق في الرزق. ومن موانع الرزق الكسل والتواكل وترك السعي في الأرض. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أكره الرجل يمشي سبهللا، لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأمقت الرجل أراه فارغا، ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. فمن قعد في بيته زاعما أنه متوكل فقد جهل حقيقة التوكل. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ومن موانع الرزق قطع الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال سعيد بن المسيب: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله فما تبقى له حتى يقطع رحمه إلا حرم بركة رزقه. ومن موانع الرزق الغش واليمين الكاذبة في المعاملات ونقص المكيال والميزان. ومن موانع الرزق أكل الربا والكسب الحرام. قال الله تعالى: يمحق الله الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. ومن موانع الرزق الإسراف والتبذير وعدم التدبير. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عمر رضي الله عنه: ترك التقدير في المعيشة من الإسراف، والتقدير من حسن التدبير. وقال بعض السلف: الرزق مقسوم والإسراف يذهبه. قال سفيان الثوري: إن منع الله عبده من بعض محبوباته هو عطاء منه له، لأن الله لم يمنعه بخلا وإنما منعه لطفا. مستمعين الأكارم، إن الرزق بيد الله، ولكن هناك أبواب مفتوحة للبركة، منها التوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات، وخصوصا صلاة الفجر، وصلة الرحم والصدقة والأخذ بالأسباب ودوام الدعاء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن يوسع أرزاقنا ويبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجعلنا من الشاكرين الصابرين. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديثنا الديني لهذا الصباح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة. وحكمة حلقتنا لهذا اليوم هي: العقل كنز الفوائد وكيمياء السعادة. مستمعين الأكارم، نلتقي اليوم بحضراتكم مع حكمة جميلة وعميقة، قد تبدو كلماتها قصيرة لكنها تحمل معنى كبيرا جدا في حياتنا. العقل كنز الفوائد. عندما نقول إن العقل كنز، فنحن نعني أن العقل من أعظم النعم التي يمتلكها الإنسان. فالمال يمكن أن ينفد، والممتلكات يمكن أن تضيع، لكن العقل إذا نميناه بالعلم والخبرة والتفكير السليم أصبح مصدرا لا ينتهي من الفوائد. فبالعقل نتعلم، وبالعقل نفهم، وبالعقل نميز بين الصواب والخطأ، وكذلك العقل هو كيمياء السعادة. وشبه العقل بالكيمياء لأن الكيمياء تقوم على تحويل الأشياء من حالة إلى حالة أخرى، والعقل أيضا يستطيع أن يحول نظرتنا إلى الأشياء. قد تحدث لنا مشكلة فنراها نهاية العالم، وقد تحدث المشكلة نفسها لشخص آخر فيراها تجربة يتعلم منها. ونحن نستطيع أن نجعل عقولنا كنزا بالقراءة والتعلم والتفكير قبل اتخاذ القرارات. مستمعينا، كل واحد منا يحمل كنزا ثمينا، لكنه ليس كنزا من الذهب والفضة، إنه العقل. فلا تهملوا عقولكم، غذوها بالعلم وزينوها بالحكمة، ونقوها من الأفكار السلبية، واجعلوها وسيلة لخدمة أنفسكم والآخرين. ومن هنا نفهم الحكمة الجميلة: العقل كنز الفوائد وكيمياء السعادة. فبالعقل نكتشف الفوائد، وبالعقل نتجاوز الصعوبات، وبالعقل نحول التجارب إلى دروس، وبالعقل نصنع لأنفسنا طريقا نحو النجاح والسعادة. وفي النهاية تذكروا دائما: لا تبحثوا عن السعادة بعيدا، فقد يكون مفتاحها بين أيديكم في طريقة تفكيركم ونظرتكم إلى الحياة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر مع حكمة جديدة مع برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، إن الحفاظ على صحة القطيع من أهم العوامل المؤدية لزيادة إنتاجه، وتعتبر الأغنام بصورة عامة قليلة الإصابة بالأمراض إذا ما تم تقديم العناية لها على مدار العام، ويعتبر أغلب المربين الأغنام المريضة في حكم النافقة لأن مقاومتها للأمراض ضعيفة، وكذلك استجابتها للعلاج لأن المرض لا يظهر عليها إلا إذا تمكن منها.

أخي المربي، تشمل العناية بصحة القطيع ووقايته من الأمراض مراعاة ما يلي: تقديم العلائق التكميلية الكافية مع المراعي المتاحة، تقديم مياه الشرب النظيفة والكافية، ويتم سقاية الأغنام من مرتين إلى ثلاث مرات في أشهر الصيف في الأيام الحارة، ومرة أو مرتين في الأيام الباردة.

كما يجب أخي المربي مقاومة الطفيليات الخارجية كالقراد بالتغطيس أو التسريب، والطفيليات الداخلية كالديدان بأنواعها، بتجريع الأغنام الأدوية المتوفرة بشكل دوري. وعادة أخي المزارع لا يخلو أي قطيع من هذه الإصابة، وتعتبر أغنام المزارع أكثر تعرضاً من أغنام المراعي الطبيعية للإصابة بهذه الطفيليات. كما يجب التلقيح الدوري للأغنام ضد الأمراض المعدية والوبائية كالجدري والجمرة الخبيثة والأنتروتوكسيميا.

0: أخي المربي، من الأمراض الخطيرة التي تصيب الأغنام والماعز مرض الجدري. ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟ ماذا يسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات الوقاية والعلاج الفعالة؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة المربين، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم رح نسلط الضوء على مرض فيروسي خطير يصيب الماعز والأغنام، يعرف بجدري الأغنام والماعز، يسبب خسائر اقتصادية فادحة للمربين، لكنه لحسن الحظ لا ينتقل للإنسان. للحديث عن هذا المرض معنا المراقب البيطري الأستاذ خلدون المقطران. أهلا وسهلا فيك أستاذ خلدون، يسعد صباح.
2: أهلا وسهلا فيك ويسعد صباح.
1: بالبداية، ما هو جدري الأغنام والماعز؟
2: مرض الجدري هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب القطيع الأغنام والماعز، يتميز بظهور حمى شديدة وآفات جلدية تشبه البثور.
1: نعم.
2: وقد يصل إلى نصب نفوق عالي خاصة عند الحيوانات الصغيرة.
1: نعم. ما هي أعراض هذا المرض؟ كيف يعرف الفلاح أن قطيعه مصاب؟
2: أول عرض هو ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، ممكن تتجاوز درجة الحرارة 40 إلى 42 درجة مئوية. بيصير فيه إفرازات من الأنف والعينين وخمول واضح وفقدان الشهية عند الأغنام.
1: نعم.
2: بعد يومين من الحمى تظهر الآفات الجلدية المميزة على شكل بقع حمراء، بتتحول هي إلى عقيدات صلبة ثم إلى بثور وقشور جافة، تتركز في المناطق الخالية من الصوف، يعني المناطق اللي ما فيها صوف.
1: نعم.
2: مثل حول العينين، الأذنين، منطقة الفخذين والضرع وتحت الذين.
1: نعم.
2: بالحالات الشديدة الكتير تمتد الآفات إإلى الرئتين والأغشية المخاطية، بيصير في عنا ضيق تنفس وصعوبة في البلع.
1: نعم.
2: ممكن أنه تصل نسبة النفوق بالحيوانات الصغيرة إلى 100%.
1: نعم. بهي الحالة كيف نحمي القطيع من هذا المرض؟
2: هلأ عنا عدة طرق، بس أهم شيء عنا الوقاية. الوقاية هي الدرع الأول للحماية.
1: نعم.
2: أول محور هو الحجر الصحي للحيوانات المستوردة، يعني إحنا لما نستورد حيوانات أو ندخل حيوانات جديدة على القطيع مفروض نعزلها حوالي 45 يوم ونراقبها لنتأكد مخلوها من المرض. ثاني إجراء اللي هو التبليغ الفوري عن المرض، نبلغ أقرب وحدة إرشادية أو أقرب مركز بيطري فور الاشتباه بأي حالة لتطبيق إجراءات الحجر والسيطرة على المرض.
1: نعم.
2: ثالث مرحلة اللي هي التطهير. الفيروس مقاوم للظروف البيئية وممكن يعيش عدة أشهر بالحظائر دون أنه يظهر، الأسطح الملوثة كذلك الأمر.
1: نعم.
2: فيجب تنظيف وتطهير الحظائر والمعدات باستمرار باستخدام مطهرات الفعالة كمركبات الكلور والفينول. آخر مرحلة اللي هي التحصين، أهم شيء التحصين في المناطق التي ينتشر فيها المرض، يعد اللقاح الوسيلة الأكثر فعالية للسيطرة على المرض، وهذا الأمر بيتم عن طريق استشارة طبيب بيطري.
1: حلو. إذا أصيب القطيع بهذا المرض ما هو العلاج؟
2: هلأ إذا أصيب القطيع للأسف لا يوجد علاج مباشر لهذا المرض، بس هناك علاج داعم يركز. نعم. على منع العدوى البكتيرية الثانوية.
1: نعم.
2: الطبيب البيطري ممكن يوصف المضادات الحيوية للسيطرة على الالتهابات البكتيرية اللي ممكن تهاجم الحيوان بعد إضعاف الفيروس لجسمه كالالتهاب الرئوي. الرعاية الجيدة تشمل توفير الغذاء لين سهل البلع، العناية بالجروح الجلدية باستخدام مطهرات الموضعية.
1: نعم.
2: النظافة، توفير بيئة نظيفة دافئة للحيوانات المصابة. وهناك من يتبع طريقة الذبح الإجباري للقطيع المصاب والمخالط له لمنع انتشار الوباء.
1: نعم. كلمة أخيرة أستاذ خلدون تحب توجهها للأخوة المربين؟
2: أهم شيء راقبوا قطيعهم بشكل يومي، ارتفاع أي ارتفاع في درجة الحرارة، بثور جلدية مفاجئة، هو جرس إنذار بالنسبة لهم، لا يترددوا أنه يتصلوا مع البيطري الفني البيطري مباشرة أو مراجعة أقرب وحدة إرشادية لاتباع إجراءات الوقاية والحجر.
1: حلو. بنهاية اللقاء ألف شكر لحضرتك على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة مربي الثروة الحيوانية.
2: يعطيكم العافية.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجمعية العامة هذا العام تدشن حقبة جديدة عنوانها التعافي والتنمية. مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن التوغلات والأنشطة الإسرائيلية التوسعية في جنوب سوريا تنتهك سيادتها والقانون الدولي. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تامي بروس ترحب بما تحرزه الحكومة السورية من تقدم فيما يتعلق بالأوليات الإنسانية والسياسية. المندوبة الروسية لدى الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبالانسحاب فورا من المناطق المحتلة بما فيها الجولان. مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يعلن انضمام سوريا رسميا إلى المدونات الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وفي الخبر الأخير، مراسل إذاعة دمشق يفيد بخروج جسر التبني عن الخدمة بريف دير الزور الغربي ما تسبب بانقطاع طريق دير الزور الرقة جراء السيول والأمطار الغزيرة. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: هدي السرعة.
2: الزفة يا صابر ولا عيد. اطلع على سيارة ابو العريس كيف عم تفتر بنص الشارع.
3: لك دوس يا زلمة والحقن، راح تروح علينا قفلة الزفة، الشباب كلهم سبقونا.
4: وحد الله يا راضي وعود مطرحك بلجنا، وقسما بالله بغير طريقي وبنزلكم كلكم بالسيارة.
3: يلا طيب.
4: لك اطلع قدامك، الشباب طايرين طيران وعم يتجاوزوا بعضهم بشكل مرعب. هي زفة فرح ولا السباق للموت؟
3: لك اطول بالك صابر، هدينا اعصابك. شو صار لك؟ زفت ارسلك عمي. يعني الشباب عم يفرحوا ويعبروا عن فرحهم وهيصتهم، بعدين اذا ما طلع صوت زمامير وتشحيط وتفحيل واسرعنا ورا سياره العرسان، اي والله بتحس الفرحه ما لها طعمه. العرس ليله بالعمر لك يا صاحبي، ليله
4: بالعمر، وممكن تقلب ليله قبر بلمحه عين. لك يا راضي اطلع على هالشاب يلي مطالع نص جسمه من شباك سيارة وعم يلوح بإيديه. لو ضربت فرام السيارة فجأة وين بصير؟ ها وداك التاني اللي عم يجاكر بالسرعة بنص الأوتوستراد، هذا اسمه طيش وقلة عقل مو فرح.
3: لا ما إيه والله معك حق، يخرب بيته كان روحنا. شو هالحركات هاي؟ بس تعرف لك صابر كان الناس اتعودت، يعني برستيج العرس صار هيك انه يعني تطلع للسيارات ويسكروا الشوارع ويمشوا بسرعة ويجنوا ويهيصوا لحتى كل الحارات وكل البلد تعرف انه في عرس.
4: تضرب هيك عادات ويضرب هيك برستيج اذا كان رح يرعب عيلة ماشي بالطريق امان الله، او يقطع طريق سيارة اسعاف، او يتسبب بحادث يشوه العريس او يقتل حدا من رفقاته. كم فرحة يا راضي قلبت لمقتة معزة وكله سببه السرعة يلي ما حدا عم يلتزم فيها.
3: أي والله.
4: كم ام بكيت بدل ما تفرح بهي الليلة.
3: يلا طيب. العمل عمل عمل عمل يخرب بيته، شفت هذا كيف كان فات بالرصيف يا زلمة ولاب؟ قسما بالله قلبي وقف. لا ما عن جد معك حق، أتاري الموضوع طلع بيخوف مو بس تسلاقي.
4: شفت بعينك؟ الفرح الحقيقي يا راضي بيكون بالسلامة والبركة والستر، مو باستعراض القوة والمخاطرة بأرواح الناس.
3: اي والله
4: إيه الشوارع والله. مو ملكنا، فيها الشايب وفيها المريض وفيها اللي راجع تعبان من شغله، بدل ما يدعو للعرسان بالتوفيق بتلاقيهم عم يدعو عليهم وعلى أهلهم بسبب الإزعاج والمخاطر.
3: بتصدق بالله؟
4: ايه.
3: لما تجوزت أنا من زمان يعني فوق 20 سنة، يومتها عملنا زفة سيارات، قال جابولي سيارة كلاسيك يومتها تبع عروس وعريس. إيه بس والله العظيم كنا ماشيين على أقل من مهلنا، بس معلقين هالأغاني وعم نغني معها هيك ونزقف ونهيص، يعني بدون هالرعب وهالتشحيط هذا كلياته. بس يا أخي هلأ هيئة الموضة صايرة انتحار علني،
4: لأنه الوعي غاب وصار التقليد الأعمى هو اللي سابق. الواجب على أهل العريس والشباب الكبار يوجهوا الأولاد قبل ما تطلع الزفة ويقولوا لهم كلمتين، امشوا على الهادي وخلوا الفرح يكمل على خير. السرعة مو شجاعة، الشجاعة أنك تحمي رفقاتك والناس اللي بالشارع.
3: توبة توبة، عليم الله معك حق بكل كلمة حكيتها. أنا كنت عم أقول بقلبي من شوي الله يوصل هالزفة وعرسانة على خير وما يتأذى حدا. خد يمينك صابر، خد يمينك. خلينا نطلع من كل هالمعمعة هاي، نمشي على الهادي بيكونوا بعدوا عننا هني.
4: هذا هو الكلام الصح يا راضي، الفرح بالقلوب والمحبة مو بالسرعة والجنون. رح نهدي السرعة ونمشي على مهلنا، والبركة بتبدأ بالأمان.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف
4: جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

صباح الخير لكل حدا ناطرنا بمشوارنا الصباحي. صباحكم سوري، وصلنا على موعدنا معكم، إن شاء الله يوصلكم بهالنهار كل ما تنتظرون: بشارات الخير، الانفراجات، أخبار سعيدة، لقاءات حلوة، والكثير الكثير من الخير والجمال والسعادة.

طلع النهار وصرنا على الهواء، وكما في كل يوم فقرات صباحية جديدة نحرص أن نحملها العناصر الغذائية المفيدة للروح قبل الجسد، والعناصر الغذائية للأفكار أيضا. فطالما أفكارك إيجابية وصحيحة لن تشتكي من أي فقر.

0: بعد مني ما خلق مثلك حدا.
1: يسعد صباحكم، انطلينا بيوم جديد. أكيد اليوم الثلاثة 2 جمادة الأولى من عام 1448 للهجرة، الموافق ل 13 تشرين الأول من 2026.
0: ومن بين كل الناس طلت حلوة وقالت
1: صباح الخير. أنا مجد حيدر بالأعداد والتقديم والإخراج سناء الحمود.
0: ومن بين كل الناس طلت حلوة وقالت قالت كلمات بالحب شعلت.

0: إن شاء الله هيك الجواب يكون بألف نعمة والحمد لله رب العالمين والصحة منيحة وكل شيء تمام. ولو أنه الحياة هيك ما بتتركنا، الحياة وأشواكها أحيانا هيك ما بتتركنا بحالنا، ما بتخلينا كتير تمام، لكن نسعى نقاوم لأننا نحب الحياة.
1: يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، يلا نعيش الحياة والقلبين المنا، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه.
0: يلا نعيش الحياة وصباح الخير بنهار جديد، وصباح الخير لكل مين فاق صح صحيك وترك الحزن والزعل والسلبية نايمين. أخذا بنصيحة مارك توين الكاتب الأمريكي، امنح كل يوم الفرصة لنفسك ليكون أجمل أيام حياتك. المحاولات جارية والله ولي التوفيق.

أكيد مستمعينا في خضم هذه المحاولات لابد من أن نستشعر النعم. كل حدا فينا عنده نعم بتفرحه أكيد. أوقات قد نكون صامتين أمام هذه النعم، لكن هذا لا يعني أننا لا نراها. يمكن نكون صامتين أمام نعم ربنا لكننا مدركين لها. وهنا بيت القصيد: فصباح النعم التي أغدق الله علينا، إن كانت معروفة أو غير معروفة نفتش عليها ونلاقيها.

شوفوا هالعقل لما بيطلع على النعم والإيجابية شو بيكون عم يعمل، أو ولما بيكون عم يطلع على السلبي فقط شو بيكون عم بيصير جوا. شو اسمعوا شو قالوا العلماء، شبهوه أو قال الدماغ البشري بيشتغل بنظام شائك يشبه شبهوه بالطرق السريعة. عندما تستغرق في التفكير السلبي أو التركيز على المشاكل فإنك تقوي المسارات الخاصة بالقلق والتوتر. قال هذا يجعل عقلك مع مرور الوقت يلتقط السلبي بسرعة وسهولة تلقائية. وعلى العكس من ذلك، عندما يعني بتعود عقلك على التركيز على النعم والأمور الإيجابية حتى وإن كانت صغيرة، فإنك تبني تعبد مسارات عصبية جديدة مخصصة داخل دماغك للشعور بالرضا والامتنان. يعني بتكون دخلت هيك بالطرق الفرعية يلي بتخليك بهالحالة من الرضا.

تتنقلوا مع تكرار هاي الممارسة لما بتضب هيك همومك وبتتركها بشنطة. الممارسة المستمرة هاي المسارات العصبية تتسع وتصبح خيار الدماغ الأول والسهل. هذا التغير البيولوجي داخل المخ يترجم إلى فرز المزيد من الموصلات العصبية المسؤولة عن السعادة والارتياح مثل الدوبامين والسيروتينين، مما يزيد من يقظتك العقلية لحتى تشوف الفرص والجمال بمحيطك وبنهارك.

الله يبعد الزعل عن كل القلوب والبيوت. صباح الخير. أكيد هلأ بلشت الحياة وبلش الفرح اللازم بالبيوت بأوقات الصبح بكير. الحب بيصحى قبل ما يصحى الكل، هيك هي الحركة الجميلة المحببة. حدا عم بيجهز سندويشة لحدا، شخص هيك عم بيعبي أنينة مي، حدا عم يدور على مفتاح ضايع مو مفتاحه، حدا هيك واقف على الباب عم بيقول دير بالك على حالك. هاي التفاصيل ما بنعتبرها أحداث مهمة، بس يمكن هي بالذات يلي بتخلي الواحد يطلع من بيته كل صباح وهو حاسس انه في وراء اشخاص بيحبوه كتير وناطرينه.

وما أجملها من حالة حب نشعر بها بتصرفات بملقى بنظرة. شوفوا المحبة ولا مرة كانت صف حكي، هي تتطلب أفعال وتصرفات حميدة دائما وفي كل الأوقات.

أطيعوها وتمسكوا بها، تمسكوا بالحب مستمعين لما له من أثار صحية ونفسية. بتعرفوا آخر شيء عم يشتغل عليه العلماء شو هو؟ شو هو سناء؟ شو هو يا حذرك؟ عم يعملوا من هرمون الحب الأوكسيتوسين، عم يعملوا من هذا الهرمون حبوب. يعني بنصير بناخد حبة حب أو حبة من هرمون الحب، الذي هي الهرمون ينتج في منطقة الدماغ وتفرزه الغدة النخامية في مجرى الدم. قرروا يعملوا على شكل حبوب.

بدك تروح على الصيدلية وتقول له اعطيني ظرف حب ظرف حب للحب. حلو. طيب هيك اسمه هرمون الحب، هيك عم يشتغلوا العلماء سناء، لأنه الحب لما نعيش بهذا المعنى وهذا الفحوى الحقيقي بعلاقتنا بالحياة بتواصلنا مع الناس بكتير من المواقف، وصلوا لأنه عم يصلح الخلايا التالفة بالقلب، هالقلب يلي عم بيتعرض لنوبات يلي عم يوقف فجأة. فاليوم العلماء عم يشتغلوا على دواء طبيعي لأنه مو قادرين يعولوا فقط على حالات الحب. هلأ من وين بتجيبوا هذا الهرمون؟ من الحب.

يعني وصلنا العلماء لهالقصة ليعملوا هرمون الحب على شكل دواء، يعني انك تاخذ حبة هرمون حبلة تبعد الوعكة عن قلبك بوقتها، القلب فيها، القلب وفيها الروح يلي ربنا عطينا اياها ربنا، يعني هذا الدواء الطبيعي، في احلى من الطبيعي، وانه نخلي انتاجه جواتنا ليحمي قلوبنا من كثير من اوجاع. فمع الحب لا قلب يوجع ولا قلب مريض. بلشوا هيك مستمعينا بهذا الصباح، عيشوا هيدي الحالات الجميلة من الحب، بلشوا وصلوا سلامكن أيضا وعبارات الحب، ونحن الوسيط والمرسال. شو حلو نكون هيك مرسال حب أنا وأنتي سناء وفاعلين خير. وعلى الفكرة سناء، الحب تجارة لا تبغي الربح، هو عبارة عن منظمة قلبية تنظم حياتنا ودقات قلوبنا. ويلي بعت لي من الحب ما قتل، لا خلوها من الحب ما جوهر، ومن الحب ما أحيا ما جمل. فخلونا هيك، وهي دعوة لنعيش بسلام وبكتير من الحب.

كثيرين منا عم بيعيش حالة حب، وأنا منهم مع هذه اللطافة الجوية، هذه الأجواء الخريفية الجميلة مستمعينا التي تدعو عن جد للسعادة والرواء. شوفوا مناطق شهدت هطولات مطرية، مناطق تنتظر لأنه وطبعاً عم تنطر لتقطف الزيتون، لأنه ما بصير تقطف الزيتون إذا مطرت عليه بيكون أحسن. ناطرين، فيا رب هيك يكرمكم بكل شيء ناطرينه بهذا الصباح.

0: لنشوف وين بدها تشتي، شو رح يخبرونا ضيوفنا الكرام من مكتب الأرصاد الجوية عن هذه التقلبات. وخلونا كمان نطمن منهم عن أهلنا بشرق سوريا، محافظة دير الزور هالعاصفة الغبارية، وأيضا بإدلب هالعواصف الرعدية للشمال، وأيضا نروح على الساحل منطقة القدموس مبارح اللي شاف على وسائل التواصل ما شاء الله حبات البرد يلي نزلت كتير كبيرة وبأحجام مختلفة. الله يبعث الخير، لكن التفاصيل أكثر والتطمينات من مكتب الأرصاد الجوية. صار معنا السيد محمد حيدر، صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا،
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: الله يسلمك،
0: يعطيكم ألف عافية وشكرا لهي يعني التطمينات، وأنه حالات الشرح لأحوال الطقس لحتى هيك الناس تأخذ احتياطاتها أكثر. نأخذ نشرة تفصيلية عن أحوال الطقس لو سمحت.
1: تماما. هلا بالنسبة للأحوال الجوية، هلا خلال اليوم بشكل عام أجواء غامجة زيانة لغائمة أحيانا، مستمرة عنا فرص الهطولات المطرية في مناطق متفرقة، لكن تتركز بشكل خاص على المناطق ممكن المناطق الساحلية شمالية غربية، شمالية جزيرة ومنطقة شرقية. راح تكون في عنا هطولات غزيرة مصوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد مثل ما تليك، خاصة بهالمناطق هي. اليوم في انخفاض بسيطة، درجات حرارة راح تكون حول المعدلات أو على بقليل، وأجواء مائلة للبرودة بشكل عام، بارد نسبيا في المرتفعات، في عنا احتمال تشكل ضباب خفيف في مرتفعات دمشق الغربية. هذا الوضع مستمر معنا، مستمر معنا خلال الأيام القادمة، فرص بطولات مستمرة معنا إن شاء الله تقريبا حتى الأسبوع القادم، خلال 3 أو 4 أيام القادمة هلا مبدئيا، لكن مثل ما قلت لك هي بطولات عشوائية بتخللها فترة راحة وفترة انقطاع.
0: لكن سبحان الله يعني هطولات وأيضا يعني أحوال جوية، يعني لا بإدلب العواصف الرعدية والأمطار والسيول، بدير الزور العاصفة الغبارية، يعني في تناقض نوعا ما، وأيضا بالساحل الحبات البرد.
1: تمام. هلا هذا الوضع مستمر معنا مثل ما قلت لك، هطولات عشوائيه بتخلي فتره انقطاعات او فتره راحه مستمره معنا خلال الايام القادمه، بتتركز لكن مثل ما قلت لك تتركز بشكل خاص على المناطق الساحليه، ممكن الوسطى شمالية غربية، شمالية جزيرة، بعض المناطق الشرقية، ممكن ببعض المناطق البادية، منطقة البادية والأجزاء الشرقية للبادية ممكن يصير فيها هطولات، في المنطقة الجنوبية فرصها ضعيفة نسبيا. هطولات بشكل عام خلال الأيام القادمة ممكن يرافقها عواصف رعدية، ممكن يكون فيها هطولات غزيرة، تصاعد حبات البرد. بالنسبة للأجواء السليمية اليوم يعني فينا نقول عنها خفيفة نوعا ما، لكن ترجع نهار الأربعاء والخميس راح يكون في أجواء سديمية مغبرة عن المناطق الشرقية، مناطق الجزيرة، بعض مناطق البادية، ممكن تمتد لبعض مناطق الوسطى. نهار الخميس ممكن تصور في أجواء سديمية من بعض مناطق الجنوبية. هذا الوضع
0: بالنسبة لدرجات الحرارة لو سمحت،
1: مستمر معنا خلال الأيام القادمة. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع العظمى والصغرى اليوم منطقة دمشق 28-15، مرتفعة جبلية 22-10، المنطقة الجنوبية 28-16، المنطقة الوسطى 27-17، المنطقة الساحلية 28-20، المنطقة الشمالية 26-16، منطقة الجزيرة 27-17، المنطقة الشرقية 30-19، وأخيرا البادية 28-18.
0: شكرا على تفصيل الحالة الجوية سيد محمد حيدر، كنت معنا من مكتب الأرصاد الجوية، بدنا نتمنى لك بقية نهار سعيد.
1: يا أهلا وسهلا،
0: شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا.

طلعت الشتوية لتخبرنا كمان أنها تسلم المهمة التمهيدية لفصل الخريف، وهي تتطلب هذه المهمة طبعا مستلزمات كثيرة، بتبدأ من صحتنا، يعني أكيد نسمك الملابس شوي أكتر، أيضا البيوت عم نشوف هيك تشميس للسجاد، مهمة أيضا فرش السجاد، أيضا الغطاء اللي صار أسمك شوي شوي شوي كمان بيصير كذا غطاء بالنسبة للناس البريدة، أيضا نتفقد المداخن، تجهيز الصوبيات مستمعينا، شوفوا المساعدة مطلوبة من كل أفراد العائلة، لا تتركوا الحمل على ست البيت، فوالله المهام شاقة جدا، حط إيدك أنت وأبنائك لنجسد كمان حالة من حالات الحب التي كنا ندعو لها منذ قليل وبلا ما ناخدها هيك من الصيدلية حبوب.

إن شاء الله ما توصل الأساس لهالمواسير سناء، درءا للكوارث التي تحصل بعد هذه المشاجرات، سواء الكوارث المادية أو حتى المعنوية داخل البيوت. بالمناسبة اليوم مستمعينا بيصادف اليوم العالمي للحد من الكوارث، وأخذين شعار 2026 القدرة على الصمود تبدأ من المنزل. أكيد رح يكون معنا ضيف لنحكي أكثر عن أهمية هاليوم وهذا الشعار، لكن أيضا يمكن خليني أقول إسقاطه أننا نصمد، نواجه، نقاوم كل منغصات الحياة وأشواكها إذا كنا داخل هذا المنزل ننعم بسلام مع أفراد هذا البيت ونعيش بمحبة. هذا هو الصمود الجميل الذي يخفف، يزيل الهموم ومتاعب اليوم بمجرد دخولك إلى هذا البيت.

0: وما أجمل هذه الكلمات التي تصلنا ونعيش بهذا الجمال الصباحي معكم مستمعينا. صباح الخير دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر أكيد، صباح الياسمين من القلب إلى دمشق، وصباح المحبة لكل صديق جعل من حضوره عيدا صغيرا في حياتنا، هنا حيث تعانق الأصوات أرواحنا وتصبح المسافات مجرد وهم، ونبدأ صباحنا بابتسامة ونترك للقلوب مهمة اللقاء. صباحكم حب وسلام وأمل لا ينتهي. شكرا وبودي سلام، وأكيد لا وعدكم كون مرسال الحب خلاص لكل أصدقاء الإذاعة، حنان دكتور علي سميرة راقية نبيل وأبو طلال أبو رضوان والكل بسلام ومحبة. صباح الخير، صباح الخير لكادر الإذاعة معكم محمد أبرس من حمص. أهلين يا محمد، صباح أهلنا بحمص كمان، صباح الورد والفل لمجد وسناء وكل الحب لدمشق العريقة، معكم طارق من حلب. صباح الخير يا طارق، كيفك اليوم؟ صباح الخير والمطر يلي أحلى وأغلى وأعز البشر، إلى أحلى وأغلى وأعز البشر. سعد لي صباحكم أفراد إذاعة دمشق المحترمين. شكرا يا علي من طرطوس، بودي سلامه لسليمة. صباح الخيرات، صباح الورد مع ياسر، صباح خير بركة وصباح الحرية. صباحك يا ياسر وأهلا وسهلا فيك. صباحكم ياسين من حلب حابب يسمع إليس، بعد في معنا وقت طويل ورح نسمع أغاني كتير حلوة من عند سناء إن شاء الله، كونوا معنا على السمع. أفاق جديدة ومبشرة، صباح الخير، صباحكم ورد وريحان ونسمات عطر الرحمن. صباح الخير ليلي ببدلوا الألم بالأمل، محمد نجار من حلب. شو حلوة هالكلمات، نبدل الألم بأمل، كتير حلوة تكون انطلاقة لنهارنا، وهيك زوادة ناخدها معنا ونكمل أوقات هذا النهار بهي التفاصيل الجميلة. شو حلو كلامكم، شو حلو نسمع هذا الكلام من الصباح سناء.
1: سمعني كلام
0: أي والله.

شوفوا على سيرة الكلام، في دراسة تحليلية مستمعين جديدة أشارت إلى أنه قال شو عم بيصير، انخفاض متوسط عدد الكلمات التي يتحدث بها الإنسان يوميا. قال انخفضت من نحو 15900 كلمة كان يقولها بعام 2005 ل 12700 كلمة عام 2019، يعني بانخفاض يقارب 20%.

ليش هيك عم يقول الباحثون ربطوا هالتراجع بعدد الكلمات عند الإنسان؟ قال بتغيير أنماط التواصل وانتشار الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة التي أتاحت طرق للتواصل بعيدا عن المحادثات المباشرة.

0: حاجة منك أهي حاجة منك أهي حاجة منك.
1: يمكن هلأ سمعني صوتك كفاية الأكثر عم نعانيها مع أبناء هذا الجيل، وهيك ختمت هالدراسة. قال النتائج تشير إلى أنه هذا التغيير كان أكثر وضوحا لدى الأجيال الأصغر سنا، مع انتقال جزء متزايد من التواصل اليومي إلى الرسائل النصية والرموز التعبيرية والتواصل الرقمي. يعني ما بيحكي فقط بس ايموشن أو شي رمز هيك، بيعبر عن عن كتير من الكلمات. فلهيك قل وانخفض عدد الكلمات عند الإنسان. هذه الدراسة الحديثة.

ما أجمل أن يبقى صدى هذا الصوت وما يحمله من كلمات طيبة باقيا له الأثر. ومهم جدا مستمعينا الحملة يلي أطلقتها الأكاديمية السورية للإعلام بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. هذه الحملة التي أطلقتها 26 الأول للتوعية بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة، وأيضا تعزيز الممارسات المسؤولة في نشر المحتوى. هالحملة تحت عنوان الكلمة تبني، وأيضا يعني تسير في عدد من المحافظات السورية وأعداد كبيرة طبعا بهذه الحملة. على المستوى الشخصي خليني أحكي شوي قبل ما نجهز ضيفنا، كل فرد فينا الكلمة الإيجابية مستمعينا، الكلمة الطيبة أكيد بتبني فينا وبتعمر صحة نفسية وصحة عقلية، وعلى النقيض أيضا. لو أي حدا خاطبنا أو قال فينا كلمة سلبية لابد أنها تترك أيضا فينا آثار وتؤسس لأمراض. فكيف إذا ما أسقطنا هذا على مجتمع في ظل الفضاء المفتوح ووسائل التواصل؟ كم سيكون لهذه الكلمة من تأثير خليني أقول على أعداد هائلة من الناس داخل الوطن وخارجه، سواء في حالة عندما تكون كلمة حقيقية صحيحة إيجابية هدفها يكون البناء والإعمار، لأننا في سوريا بحاجة إلى هذا النوع من الإعمار مستمعين، صدقوني الإعمار النفسي والمجتمعي بعد سنوات عانينا فيها ما عانيناه وما تركته في النفوس يعني حقيقة من ردود وأوجاع، لتأتي كلمتك وتوجع أكثر وتهدم أكثر وتؤثر سلبا أكثر، أو لتأتي كلمتك وتبني أكثر وتعمر أكثر وتوسع الحب وطرقه إلى القلوب مستمعينا. فلماذا لا يعني نعتنق كلنا هذه الكلمة التي فيها بناء، كل كلمة فيها حب عمار، ونكون فعلا رديف للجهات المعنية اليوم في حملتها هذه، سواء بالحياة العامة المجتمعية أو حتى عبر وسائل التواصل، ونكون مؤثرين إيجابيين وداعمين لبلدنا وجهاتنا الحكومية. وقبل أن ننتقل للضيف، هذا شكر كبير للقائمين على هذه الحملة، ونرجو من هذا المنبر أن نشارك جميعنا كل من موقعه ومن صفحته ومن تعليقه ومشاركاته هو شخص سوري، يعني أرجو أن نكون كلنا في هذا الطريق وعلى هذا الطريق حتى نصل مع بعضنا لسوريا التي نحب.

0: شكرنا مستمعينا لتسليط الضوء أكثر على هذه الحملة التي أطلقتها الأكاديمية السورية للإعلام بالشراكة مع وزارة الإعلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا UNDP وضمن برنامج معهد الإعداد الإعلامي في الأكاديمية السورية للإعلام. الكلمة تبني التعريف بها وفحواها، آلية أيضا طبعا تطبيقها. ضيفنا مشكورا صار معنا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم الشريف مدير المعاهد في وزارة الإعلام. صباح الخير سيد إبراهيم.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا.
0: كيفك وكيف الحال؟
1: الله يعطيكم العافية، يبارككم، أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك. الحمد لله. الكلمة أمانة والكلمة بتبني والكلمة كمان بتهدم.
1: نعم،
0: حملة الكلمة بتبني. نحكي أكثر لو سمحت عن ونعرف بها الإخوة المستمعين

0: يعني احنا ما كتبنا وبس ومشي الحال وخلص خلص الموضوع، لا، في
1: بالضبط
0: له تبعات كتير كبيرة عم
1: سيره
0: تكون،
1: تبعات.
0: سواء بالإيجاب أو
1: فمشان هيك
0: السلب.
1: 100%، فمشان هيك نحن حابين نطلق هاي الحملة التوعوية حتى تزيد الوعي عند الناس بأهمية الكلمة وأثرها. وبنفس الوقت يعني نحن حاولنا كمان نشرك كثير من المؤسسات الإعلامية حتى نوصل لأكبر جمهور ممكن، يعني استخدمنا الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي، وبالإضافة إلى في فيديوهات توعوية مختصة في المجال النفسي والشبابي والإداري وغيرها بتقريبا جميع التخصصات، حتى نستهدف الشرائح، كل شريحة بالشيء اللي بهمها. هاي
0: يعني أنا أتابع
1: انطلاق
0: عبر
1: حملة شباب.
0: صفحات وسائل التواصل التدريبات المستمرة في هذا الإطار، هي تقوم في عدد من المحافظات السورية هذه الحملة.
1: نعم صحيح، تقريبا احنا شملنا 8 محافظات سورية، والمشروع امتد بداية يعني من قرابة 6 أشهر. بدأ معنا كبرامج تدريبية وتوعوية للإعلاميين بالقطاع العام والخاص حتى نوصل لأكبر شريحة ممكنة. وطبعا هون في نقطة كثير مهمة أنا حابب أنوه عليها،
0: تفضل.
1: دائما في خلط عند كثير من الناس بين تقييد حرية الرأي والتعبير وبين خطاب الكراهية. هون في شعرة بسيطة يعني هي اللي بتفرق بين هون وهون. نحن وقت نقول خطاب كراهية أو وقت نقول حتى حرية التعبير، أكيد في مساحة لحرية الرأي والتعبير وقبول النقد والرأي الآخر، ولكن هذا النقد أو حرية التعبير إذا تحولت لشيء يسيء للطرف الثاني أو يحاول أسقطه أو ممكن يعني يحطه في أماكن وخانات معينة،
0: لم تعد حرية رأي.
1: فهون ما صارت حرية رأي، هون
0: صحيح.
1: صارت خطاب كراهية. فيعني المقولة الشهيرة اللي بتقول يعني أنه تنتهي حريتك
0: عندما
1: تبدأ حرية الآخرين.
0: صحيح، ما
1: فهون
0: أجمل أن
1: ضابط
0: نحترم هذا
1: هاي
0: القول.
1: القضية. بالضبط، فنحن نحن نقول في توازن أصلا يعني، وما لازم يكون في خلط عند الناس بين حرية الرأي والتعبير وبين مفهوم خطاب الكراهية.
0: طيب كيف سيتم الأمر؟ بمعنى ما هي الآليات التي ستقدمها الحملة للمواطن العادي ليميز بين النقد البناء والخطاب التحريضي بداية؟ وهل سيكون هناك آلية معينة عبر هذه الحملة، دعني أقول رصد المحتوى السلبي عبر الفضاء الرقمي المفتوح، أم فقط التركيز على التوعية هنا سيد إبراهيم؟
1: بداية يعني نحن بنقول حملة لمدة عدة أسابيع أكيد هي ما هتقضي على خطاب الكراهية. الهدف الأساسي منها أنا مثل ما ذكرت في البداية هي التوعية. طبعا التوعية لحالها يعني أكيد ما هتكفي،
0: لا، ولكن إنجاز أيضا عندما ندخل هذا الوعي ونصل فعلا بهذا المواطن
1: بالضبط
0: إلى درجة الوعي نكون قد أنجزنا.
1: نحن عم نقول يعني أنه هي أولا خطوة أساسية وركيزة أساسية للانطلاق على حملات ثانية. يعني كمان في حملة الوزارة قريبا إن شاء الله كوزارة الإعلام، فهي حملة وحجر أساس. ونحن إذا وصلنا من خلال التوعية بهاي الحملة أنه قبل ما أنا أنشر أي منشور أو أشارك أي مشاركة على السوشيال ميديا، بس أنتظر لحظة أقول أنه هذا الخطاب مناسب ومناسب، هل هيعمل شرق بالمجتمع، هل هيفيد المجتمع، هل فيه أثر إيجابي، هل فيه أثر سلبي. يعني إذا أنا وقفت بس
0: عدل
1: عدد ثواني
0: العشرة.
1: فكرت سألت حالي أيوه عدلت، بيكون أنا يعني مشيت خطوة بالاتجاه الصحيح إن شاء الله. يعني
0: هل من خطة أيضا
1: الهدف
0: تفضل.
1: الهدف الأساسي هو الحملة التوعوي، وبنفس الوقت أنا مثل ما ذكرت كمان إنه نحن حاولنا نستهدف كثير من برامج سواء الفيديوهات التوعوية بالإضافة إلى الإعلام المسموع والمكتوب، حتى في لوحات طرقية منتشرة في جميع أنحاء سوريا وعلى الشاشات الإلكترونية
0: من خلال الفرق المدربة، أليس كذلك؟
1: بالضبط.
0: تمام.
1: نحن استمر ذكرت أنا من شوي استمر البرنامج تقريبا 5 أشهر، والحملة بدأت معنا من 6 أشهر 26 الأول، وهتستمر معنا لنهاية الشهر. يعني
0: طيب رح يكون في خطة تفضل.
1: نحن هون استهدفنا تقريبا أكثر من 700 متدرب في أكثر من 30 تدريب للإعلاميين مثل ما ذكرت بين القطاع العام، إعلاميين بالمؤسسات الإعلامية أو قطاع خاص.
0: طيب خلينا

0: أسأل هيك الأسس والمؤشرات اللي رح تعتمدوا عليها للقول إنه الحملة فعلا حققت أهدافها، وهل سيكون أيضا خطة للمتابعة واستدامة الأثر؟
1: جميل، حلو، جميل السؤال. طيب نحن بهذا السياق أكيد موضوع الوصول والإعجابات يعني على السوشيال ميديا هي مؤشر بسيط، يعني ممكن يعطينا قراءة بسيطة على حجم هاي الحملة، ولكن نحن عم نتابع بقرب التعليقات، توجه التعليقات، بالإضافة إلى عملنا استطلاع رأي قبل إطلاق الحملة، وهنعمل استطلاع رأي بعد نهاية الحملة حتى نقيس الأثر. هل الناس صارت تميز بين خطاب الكراهية وبين حرية الرأي والتعبير؟ هل صار في مفهوم جديد عند الناس إنه أنا قبل ما أنشر لازم أوقف، ولا لا خلاص أنا أنشر بدون ما أعرف تبعات هذا المنشور؟ ففي استطلاعات رأي واستبيانات هتقيس رأي الشارع بهذه القضية، هل استفادت، هل صار في توعية أم لا، ما استفادنا شيء يعني من خلال هذه الحملة.
0: طيب، وللي عم يسمعونا هلأ وهلأ سمعوا بالحملة، رسالتك للناس ليكونوا شركاء ومساعدين في كلمات، دعني أقول تبني مجتمع وتجعله أكثر تماسكا. زيد إبراهيم،
1: والله هي رسالة بعدد كلمات بسيطة، يعني يعني أنا بدعو جميع المجتمع السوري من مثقفين وصناع محتوى وأصحاب رأي أنه يشاركوا بهذه الحملة، لأنه الكلمة تبني.
0: جميل، وكلنا مدعوون لهذه المشاركة، وأن تكون كلمتنا يعني حجر أساس لرفع جدار يحمينا ويحمي نسيجنا المجتمعي وليس معولا يهدم. شكرا جزيلا سيد إبراهيم الشريف، مدير المعاهد في وزارة الإعلام، يعطيك ألف عافية وموفقين، وسلامنا من خلالك لكل القائمين على هذه الحملة، نرجو التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية، توفيق لكم كمان.
0: شكرا سيد إبراهيم، نهارك سعيد، إلى اللقاء.
1: العفو.

وهيك من عمرة بالحب وبالكلمة الحلوة مستمعين، صدقوني بهذا المجال تذلل كل الصعوبات والعقبات. مبارح يعني كان في خبر كتير وحبيت وصلكم يا أنه 50 مليون متر مكعب من الأنقاض بسوريا، طبعا نتيجة سنوات الحرب وسياسات النظام البائد، لكن بعنوان 50 مليون متر مكعب من عبء إلى مورد لإعادة الإعمار. يعني المنشيت العريض: سوريا بلا أنقاض إن شاء الله بحلول منتصف 2028، ولأنه العمل بحب وانتماء لها الأرض أكيد أزيل منها نحو 3 مليون متر مكعب خلال 8 شهور الأولى من 2026. الشغل والعمل على قدم وساق ضمن خطة لإعادة التدوير والاستفادة منها، يعني من الركام إلى مواد بناء. البداية من والنموذجان الأول يعني كان دوما وداريال، مشروع عم يتوسع لمحافظات أخرى، يعني من الركام لمواد بناء مثل ما ذكرنا من خلال إعادة التدوير، وأيضا إلى فرص عمل. الأكثر من 1300 شخص شاركوا في أنشطة تدوير الأنقاض، ووفرت هذه الأنشطة دخل لنحو 6000 فرد من أسرهم.

0: يلا شوية رسائل. صباح الخير لكم فراس باسكا من اسطنبول، أيشي لملحم زين صباح الخير لك، صباح الخير حنان الزعتري أهلا وسهلا فيكي، مذيعة متألقة من أبو أحمد من حلب، شكرا لك يا أبو أحمد ونهارك سعيد، بودي سلام ولكل المذيعين في إذاعة دمشق. حنان تحياتي، شكرا يا حنان، صباح الخير. صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية، تحياتي لكم، لأمي الغالية في جبلة رزقها الله الصحة والعافية، عافية. شكرا يا مدر من حلب، حابب يسمع أغنية عن الأم. صباح الخير، للمرة 20 بطلب أغنية أوراس ستار حنين. أستاذة سناء، لشوف بتلبوني عبد الدملخي؟
1: لا
0: إن شاء الله إذا موجودة أكيد، نحن منا بخيلين بهذه القصص أبدا يا سيد عبد الرحمن. صباح الخير، أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم. يلا قلة الكلام أحسن، عرفت هيك وصلوا العلماء بالدراسة الأخيرة. مصطفى من إدلب صباح الورد، شكرا لك. وأيضا أيام شداد لكن الله أحن وأرحم، يسعد صباحك، سمعينا أغنية بهدية بتهديها لزوجها أبو توفيق، شكرا وأهلا وسهلا فيك. من أبو قاسم العساني، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله، يسعد صباحكم يا أهل الشام، وتحية معطرة بالورد الجوري لإذاعة دمشق، طاقم ومستمعين نطل في هذا اليوم المبارك متمنين ساعات مليئة بالنجاح والفرح يا رب في هذا الصباح الدمشقي الجديد. شكرا يا أبو قاسم.

0: عن جديد صباح الخير لكم مستمعينا وكل مين انضم لنا بهذا التوقيت. يا صباح الخيرات، مثل ما ذكرنا اليوم 13 تشرين الأول بيصادف اليوم العالمي للحد من الكوارث، كانت أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر من 2009. طبعا بشعار هالسنة 2026 القدرة على الصمود تبدأ من المنزل. طبعا تفاصيل وأهمية أن يكون فعلا يوم عالمي للحد من الكوارث والتعليم تعريف بهذا اليوم ونشاطات وزارة الطوارئ والكوارث في سوريا في هذا اليوم يطلعنا عليها مشكورا السيد أنس عرفان مسؤول في إدارة الإغاثة الطارئة الذي أصبح معنا مباشرة على الهواء، وقد قدمنا الاتصال مع السيد أنس نتيجة يعني ارتباطه باجتماع خاص وطارئ. صباح الخير، هيك أنتم بوزارة الطوارئ سيد أنس؟ صباح الخير.
1: يا صباح الخير، يعني الحمد لله.
0: يعطيكم ألف عافية وشكرا لكل الجهود المبذولة، يسعد أوقاتك. إذن التعريف باليوم العالمي للحد من الكوارث وأهميته أيضا سيد أنس.
1: هلا مثل ما تفضلتي، اليوم الدولي للحد من خطر الكوارث هو بيصادف 13 تشرين الأول من كل سنة، وأهمية اليوم إنه بذكرنا إنه التعامل مع الكارثة ما لازم يبدأ بعد وقوعها فقط.
0: صحيح.
1: وإنما قبله من خلال وقاية، استعداد، تخطيط جيد. صراحة لما الأسرة بتعرف كيف تتصرف والمدرسة أو الجامعة بيكون عندها خطة إطلاع واضحة، الجهات المعنية تكون مستعدة، فأكيد هذا الشيء بيساعدنا على أنه نحن نخفف الخسائر ونحمي أرواح الأسرة. لذلك الرسالة الأساسية بهذا اليوم بكل الأيام هي أن الحد من مخاطر الكوارث هو مسؤولية مشتركة وبتشمل المجتمع ككل.
0: طيب ما الذي يعنيه أنه جاء بهذا الشعار الصمود أو القدرة على الصمود تبدأ من المنزل والفحوي؟ يعني هو بكل سنة بيختاروا شعار؟
1: صحيح. هلا يعني هاي السنه هو هذا الشيء العام او الشعار العام اللي حطوه.
0: يعني كيف تعملون كوزاره اليوم على ترجمه هذا الشعار عمليا لتمكين الاسر السوريه وجعل المنزل فعلا خط الدفاع الاول؟
1: 100%. بس بناكد اكيد على انه المنزل هو الاساس بكل شيء الحكومه حابه تعمله، فانت تبلشي من المنزل من خلال توعيه الناس عن مخاطر الكوارث، هذا الشيء كثير بيساعدك انك انت يكون عندك مجتمع جاهز لحتى يساعدك الاستجابه للكوارث. هلا بالنسبه للانشطه اللي عمل عليها الوزاره، فنحن حاليا عم نشتغل على حمله وطنيه هي بتتضمن اربع مسارات رئيسيه.
0: تفضل.
1: المسار الاول هو حيكون في عندنا تنفيذ تمارين اخلاق ضمن عدد من المدارس في كل المحافظات السوريه. حندرب الطلاب والكوادر كيف على الخروج الامن المنظم، اختبار خطط الاخلاق وجاهزيه الفرق المسؤوله. هذا الشيء حيساعدنا نحدد نقاط الضعف اللي لازم نشتغل عليها.
0: جميل.
1: ونعمل عليها. المسار الثاني هو حيكون حنركز على تجربة محافظة إدلب في مواجهة حرائق الغابات بشكل خاص. من تتذكروا بال 2025 حرائق الغابات انتشرت بشكل كثير كبير.
0: صحيح.
1: هذا الشيء اللي اضطرنا انه نحن نعمل اجراءات استباقيه ونكون مستعدين قبل سنة 2026، وهذا بدوره ادى الحمد لله لكثير من تخطيط ومن
0: وايضا شق الطرق اللي حصل مؤخرا ايضا من قبل الوزاره للوصول الى نعم
1: هلا هي كان في أكثر من إجراء منا هو فتح الطرق أو نسميها خطوط النار، عملنا مناهي المياه، عززنا دور السكان المزارعين في الوقاية، كان في عنا انتشار مسبق للفرق الوزارة وآلياتها، وبالإضافة لأنه كان موضوع تحسين الاتصال والإنذار المبكر هو عامل كثير حاسم بهذا الموضوع. هدف هاي الزيارة هو أن احنا نطلع بتقرير توصيات حول أفضل الممارسات اللي تمت بين 2025-2026 وشو ممكن نحن نضيف لإجراءاتنا لموسم 2027 بحيث إنه نحن نستمر بفعالية الحد من انتشار حرائق الغابات. بالنسبة للمسار الثالث واللي هو بتوقع هو من أهم المسارات اللي هو في مرتبط مع العوائل، اللي هو حملة وطنية تشاركية حتكون بالتعاون مع وسائل إعلام، منظمات إقليمية ودولية ومحلية والفرق التطوعية. الهدف منها كثير بسيط، هو نشر رسائل بسيطة مفهومة وعملية بتساعد الناس يعرفوا شو لازم يعملوا قبل الطوارئ أو الكوارث وأثناءها وبعدها، ونشجعهم على أنه أكيد ياخذوا المعلومات الرسمية والابتعاد عن الشائعات، وهي حيكون في هذا المسار في نشاط إخلاء بجامعة دمشق. والمسار الرابع واللي هو للأمانة قيد الدراسة والتحضير، فهو أنه نحن عم نحاول نجهز دليل مبسط ومصور للأسرة السورية للاستعداد للطوارئ بحيث يكون سهل الفهم وقابل للنشر الكترونيا.
0: كتير حلو. وأخيرا يعني وأنا ما رح أخرك كتير، الرسالة اللي بتوجهوها من منبر إذاعة دمشق لكل أسرة سورية والشركات أيضا لضمان مجتمع أكثر، أو الشركاء معكم أيضا لضمان مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ؟
1: هلا رسالتنا بصراحة لكل أسرة سورية إنه نحن ما نستنى وقوع الطارئ لحتى نفكر شو لازم نعمل. فينا نخصص وقت من هلا وقت بسيط لحتى نخبر مع العيلة ولو خطة بسيطة نتعرف فيها على المخاطر اللي ممكن تتعرض لها بيوتنا ومناطقنا، نجهز الاحتياجات الأساسية، نتابع المعلومات عن الجهات الرسمية وما نعتمد على الإشاعات. وبالنسبة للشركات والمؤسسات العامة والخاصة أكيد بأنه السلامة هي ما هي مجرد إجراء شكل وإنما مسؤولية، ولازم يكون في عنا خطط أخلاق واضحة ومخارج آمنة وفرق مدربة والإضافة لتمارين دورية مع مراعاة سلامة العاملين والزبار أكيد.
0: صحيح.
1: فبصراحة كل شخص فينا له دور، الاستعداد المسبق ممكن يسمع فرق كثير وممكن ينقذ حياة.
0: ومن هاي الاستعدادات اليوم عم تعملوا مناورة إخلاق على مستوى جامعة دمشق مثل ما ذكرت، ما هيك؟ والطلاب رح يعرفوا هذه التفاصيل كلها من خلال هذا التطبيق العملي. شكرا جزيلا. يعطيكم ألف عافية سيد أنس عرفان، مسؤول في إدارة الإغاثة الطارئة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا.
2: العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا.

الله يعمر قلوبكم وبيوتكم بالخير والفرح والسعادة ويبعد كل الكوارث عنا جميعا إن شاء الله مستمعينا، ونكون هيك حذرين ونتوقع، ودائما مثل ما قال ضيفنا يعني إعادة البناء ما ننطر لبعد وقوع الكارثة، إنها تبدأ قبل أن تقع الكارثة وتبدأ من المنزل بهذه الخطوات التي وصى بها. إلى لقطة اليوم. كل اللقطات التي قدمتها لكم مستمعينا الكرام والتي قدمتها لكم كنت أراها أوثقها أصيغها أنقلها لكم لنضوي على الإيجابي أو حتى على السلبي، أما لقطة اليوم فقد حدثت معي شخصيا، وهي الأسبوع الماضي وبعد عودتنا من العمل وتناول الغداء، وإذا باتصال رقم غريب غير محفوظ لدينا في الهاتف. الله يعطينا خير هالاتصال. ردينا على الاتصال وإذا بشخص يقول سيارتكم في الشارع مصفوفة ولكن صدمتها سيارة عابرة في الطريق. التصرف، نزلنا على الشارع لنشوف السيارة، وإذا فعلا سيارتنا فيها ضرر نتيجة صدم سيارة، الضوء مكسور والجانب الأيمن متضرر جدا وفي كسر بهذه السيارة. قال لنا الشخص الذي تواصل معنا أن من صدم السيارة هو من طلب منه أن يخبرنا، ويقول لنا أنه هو من صدم السيارة وهو يتكفل بكل الأضرار وأنه يعترف بخطئه، والمهم السلامة. هون كان وصل الرجل الذي يعني سبب الحادث وصدم السيارة وهي مركونة طبعا السيارة. صدقا واستمعينا وهو يتحدث يعني كيف عم يحكي معنا لم أفكر بالشي اللي صار للسير. هلأ بتكون تقولولي أنه ما زال قالك رح يتكفل رح بالسيارة وكذا، أنه رح يوصلك هذا الإحساس بالارتياح. صدقوني ما كتير كان شاغلني هذا الإحساس، ما لفتني وتوقفت عنده، أنه كان في يمشي الشخص ما يعترف ولا يقول شيء ولا حتى يعترف، سيما وأنه يعني مو معروف بالحارة، هو ما في حدا يعني الوقت بعد الغداء بتحسوا انه الشوارع شوي بتكون فاضية، هو عابر فقط من هون، شكله فالت الفرام معه وصدم السيارة، لكن أصر هذا الرجل أن يتابع الموضوع. اجى على صاحب سوبر ماركت بالحارة وقال له هاي السيارة لمين وفيك تحصل لي على الرقم ونحكي، ووصلنا لهذا يعني المشهد، هذه اللقطة التي فيها ووثقت فيها الخير في النفس، الاعتراف بالخطأ الذي هو فضيلة، والأهم لما قلت له أنت كان فيك تمشي وما تقول ليش هيك عملت، قال لي مشان أقدر أرجع نام بالليل وضميري مرتاح.

اللقطة أقتبس سؤالي التفاعلي معكم مستمعينا وأقول فعلا مثل ما قلت بعد ما خلص كل شيء انخليت خربت. فالدنيا بخير ما زالت أكيد لما القلوب بتفيض بالحب. انخليت خربت مثل شعبي يضرب بكثرة في حياتنا، ويعني أنه الناس الخيرين موجودين بكل زمان ومكان. خلونا هيك مع بعض نتبادل مواقف أحداث جرت معكم أو أمامكم مستمعين أو وصلتكم ودفعتكم إلى القول لسه الدنيا بخير وانخليت خربت.

رح نترككم هيك كم دقيقة شوي لحتى تجمعوا لنا هيدي المواقف الحلوة، مواقف الخير، لحتى نقول أنا وأنتوا فعلا لسه الدنيا بخير، وفعلا الناس الخيرين أكتر هن اللي موجودين بمجتمعنا. عن جديد صباحكم خير، وأيضا رح نروح لزميلتنا سمر حسن يلي عملت لنا جرعة كبيرة من الخير أيضا بهالإعداد من التوب 5. رح تاخذنا لرحلة إلى عالم العطاء حيث لا حدود للخير هناك ولا سقف للإنسانية. تابعوا معنا. هناك منظمات حول العالم لم تكتفي بتقديم المساعدة مستمعينا، بل غيرت مسار حياة ملايين البشر وأنقذت أرواحا لا تعد ولا تحصى. منظمات موثقة وتعمل حتى اليوم، وبعضها حصل على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده. تعالوا نبدأ بالعد التنازلي من رقم 5. المرتبة 5 أوكسفام، الصوت الذي يدافع عن الفقراء. نبدأ من بريطانيا، حيث المنظمة التي تحولت من مساعدة بسيطة إلى حركة عالمية. أوكسفام تأسست عام 1942 على يد مجموعة من المواطنين البريطانيين بهدف إرسال المساعدات إلى ضحايا المجاعة في اليونان التي كانت تحت الاحتلال النازي. من أين جاء الاسم؟ من أوكسفورد، حيث تأسست أول لجنة للعمل الأكاديمي من أجل المساعدة. اليوم تعمل أوكسفام في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتقدم المساعدات الطارئة والتنمية المستدامة والدفاع عن حقوق الفقراء. ما يميزها حملات المناصرة التي تستهدف السياسات العالمية، مثل حملاتها لتغيير قواعد التجارة الدولية بما يخدم مصالح الدول الفقيرة. تخيلوا منظمة ولدت لإنقاذ جائعين في أوروبا لتصبح اليوم صوتا عالميا يدافع عن ملايين الفقراء.

المرتبة الرابعة اليونيسف حامية أطفال العالم إلى الولايات المتحدة، حيث المنظمة التي كرست نفسها لحماية الصغار. اليونيسف أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة تأسست عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية. كان هدفها الأول إنقاذ الأطفال الأوروبيين من المجاعة والمرض بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب، ثم توسعت لتعمل في أكثر من 190 دولة ومنطقة لتصبح واحدة من أكثر المنظمات انتشارا في العالم. شو اللي بتعمل منظمة اليونيسف؟ التحصين ضد الأمراض، التغذية، التعليم، حماية الأطفال من العنف والاستغلال. الأرقام مذهلة. تقدر اليونيسف أنها أنقذت حياة أكثر من 90 مليون طفل منذ عام 1990. تخيلوا، منظمة نجحت في حماية ملايين الأطفال من الحروب والجوع والجهل. يعطيهم العافية.

المرتبة الثالثة حصل عليها جيش مكافحة الجوع وهو برنامج الأغذية العالمي. نذهب إلى الأمم المتحدة حيث المنظمة التي تعد أكبر وكالة إنسانية في العالم. برنامج الأغذية العالمي تأسس عام 1961 ويقع مقره في العاصمة الإيطالية روما. مهمته مكافحة الجوع العالمي وتقديم المساعدات الغذائية للدول الفقيرة ومناطق الكوارث. يقدم سنويا مساعدات غذائية لأكثر من 100 مليون شخص بأكثر من 80 دولة. بعام 2020 حصل على جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في مكافحة الجوع ودوره في تحسين ظروف السلام في مناطق النزاع. قالت لجنة نوبل حينها: لولا التضامن الدولي والجهود المشتركة لكنا اليوم نواجه مجاعة عالمية. برنامج الأغذية العالمي هو أفضل مثال على هذا التضامن. تخيلوا منظمة تطعم أكثر من 100 مليون إنسان سنويا وتقاتل الجوع في كل قارة.

إلى الرمز الذي لا يحتاج إلى تعريف، المرتبة الثانية للصليب الأحمر. ننتقل إلى سويسرا، حيث المنظمة التي أصبح شعارها رمزا عالميا للرحمة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأسست عام 1863 على يد رجل الأعمال السويسري هنري دونان، شلي ألهمه رأى بعينيه معاناة الجنود الجرحى في معركة سولفرينو عام 1859، حيث ترك الآلاف منهم يموتون بلا رعاية، فأطلق نداء تحول إلى أول حركة إنسانية دولية في التاريخ. شو اللي بيميزها؟ الحياد وعدم التحيز، فهي تقدم المساعدة دون التمييز بين جنسية أو دين أو انتماء سياسي. تسمح لها اتفاقيات جنيف بدخول مناطق النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية المحايدة، لذلك يمكن أن توجد قواتها على جانبي خطوط الجبهة في الصراعات المسلحة. حصلت على جائزة نوبل للسلام 3 مرات، أعوام 1917، 1944 و1963، لتصبح أكثر منظمة تحصل على هذه الجائزة. تخيلوا منظمة يستطيع مندوبوها عبور خطوط النيران بلا سلاح، فقط لأن الطرفين يثقان بها.

أما المرتبة الأولى فإلى التضامن الذي لا يعرف حدود، أطباء بلا حدود. وأخيرا إلى فرنسا، حيث المنظمة التي غيرت مفهوم العمل الإنساني أطباء بلا حدود تأسست عام 1971 على يد مجموعة من الأطباء والصحفيين الفرنسيين، ما الذي دفعهم الشعر أن هناك فراغا في العالم حيث لا يمكن تقديم المساعدة الطبية العاجلة في مناطق النزاع بسبب القيود السياسية، فأسسوا منظمة مستقلة ومحايدة لا تنتظر تصاريح سياسية بل تتحرك فورا حيث تكون الحاجة أكبر. كيف تعمل أكثر من 30,000 موظف من أطباء وممرضين ومهندسين وإداريين يعملون في أكثر من 70 دولة؟ ما يميزها لا تكتفي بالعلاج بل تشهد وتتحدث. كانت من أوائل المنظمات التي تتحدث علنا عن جرائم الحرب والانتهاكات التي تشهدها في مناطق عملها. في عام 1999 حصلت على جائزة نوبل للسلام. بعض موظفيها دفعوا حياتهم ثمنا لهذه الرسالة، فقد قتل عشرات الأطباء أثناء أداء واجبهم الإنساني. تخيلوا مستمعين، منظمة لا تحمل سلاح بل تحمل الدواء والحقيقة وتذهب إلى حيث يخاف الجميع.

بختام فقرة التوب 5، أكيد يعني هي الخمس منظمات الإنسانية اللي غيرت العالم، منظمات ذكرتنا وتذكرنا بأن العمل الإنساني ليس ترفا بل ضرورة، وأن العطاء لا يحتاج إلى انتظار بل إلى إرادة. هيك منختم التوب 5، شكرا لزميلي سمر حسن يلي كانت شريكة أيضا ومشاركة ببرنامجنا الصباحي لليوم من خلال جرعة الخير اللي قدمتها، لحتى نرجع نقول فعلا الدنيا بخير ورح تبقى بخير بوجود يعني كان أفراد أو حتى منظمات أو بمجتمعات معينة لحتى يعم الخير بأرجاء هالمجتمعات.

عن جديد صباحكم خير مستمعينا، شو بدكم تخبرونا عن مواقف وأحداث سلوكيات تصرفات صارت معكم أو أمامكم أو وصلتكم من أشخاص معينة وأنتوا وياهم قلتوا لسه الدنيا بخير وانخليت خربت. رقم الواتساب 0987810950 وأيضا اتصالاتكم 211-972-23 و 225-347 225-346. صباح السعادة لمن يجعلون ويزرعون الجمال في الكلمات والود في القلوب والابتسامة في الوجوه، صباح يملأه الخير والطمأنينة. من ليبيا ياريت تقلي الاسم، شكرا لك، صباح الخير عم تسمعنا من ليبيا، شكرا لكل مستمعينا في كل مكان في هذا العالم، صباح الخير. يلا يسعد صباحك إذاعة دمشق. إيه نعم لسه الدنيا بخير وناس فيها ضمير وأخلاق وما بتنسى تربيتها ودينها. أنا موظفة بمحل وكنت شوف المحل عم ينسرق من قبل شريك صاحب المحل، سكتت مرة ومرتين بعدها قلت لازم أحكي ونبه صاحب المحل يلي موظفه عم يسرقه وراجع الحسابات واكتشف السرقة، وطبعا أنا طيب اللي كان عم يسرق انطرد. شكرا، هذا فعل خير، شكرا إليك. لازم نشير للشيء الغلط بالحياة. صباح الخير. ونيس يعقوبيان من حلب، هذا الهرمون يتحرر من تلقاء نفسه في الغدة النخامية لدى سماعنا صباحكم سوري عندما تنشر إذاعتنا الأخبار المفرحة. شكرا جزيلا يا سيد ونيس لكلامك الجميل. باختصار المدونة الدولية لحماية السياحة ترفع تصنيف سوريا كوجهة آمنة وموثوقة، وبذلك موعدنا مع المزيد من الزوار الدوليين والسياح القادمين إلى سوريا مع كافة أنحاء العالم. مبروك لكل السوريين وعلى سكة التعافي إن شاء الله. أي والله، ومبارح كمان تأكيد لكلامك كان في لفتة مهمة وجميلة جدا من الشركة السورية للطيران سيد وانيس يلي كانت خصصت، ما بعرف إذا قرأتوا الأخبار، لكل المسافرين طبعا خصصت أماكن لا تقل المسافرين إلى مطار دمشق الدولي في رحلات، خط باصات مخصص لنقل المسافرين بين دمشق ومطار دمشق الدولي، وبالعكس مستمعينا هي وسيلة نقل مريحة ومنتظمة وبتكلفة مناسبة. انتبهوا الكراجات البرامكة في دمشق هي نقطة الانطلاق، وفي مواعيد لانطلاق الباصات من كراج البرامكة الساعة 6 و7 و8 و9 و10 و11 صباحا، أما ظهرا 12 و1 و2 و4 عصرا، مساء 7 و10 وأيضا فجرا الساعة 1 و4 الوجهة لمطار دمشق الدولي مع توفير خدمة النقل بالاتجاه المعاكس، وقال هالشي كمان رح يتطبق تباعا في مطار حلب. فشكرا لل جهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا لتطوير هذه الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين وسائل الوصول إلى المطارات السورية.

0: يا رب درب السلام إلى الجميع أينما كانت وجهتكم في هذا اليوم وكل يوم. اتصال سناء، مرحبا، صباح الخير.
1: صباحك مدام مجد.
0: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
1: كيفك يا مدام؟
0: الحمد لله.
1: الجميع إن شاء الله كلهم بخير.
0: نشكر الله، نشكر الله، الحمد لله.
1: والمخرجين
0: الكل بخير، بس مين معي الاسم؟
1: أبو علي من الغوطة.
0: أهلين يا سيد أبو علي، كيفك؟ شو الأخبار؟
1: على طول أنتوا بالبال وعلى طول أنتوا بالقلب.
0: تسلم، تفضل أبو علي.
1: بس هي ملاحظة عنكم، ما بدي تقولوا من داخل الاستديو هاي، أنا بتمنى أن تلغوها، قولوا من داخل قلوبكم، أنتوا بقلوبنا.
0: شكرا جزيلا للطفك وكلامك الجميل.
1: نعم
0: أبو
1: نعم.
0: علي، نحن عم نضوي على أعمال عم تقول إنه لسه الدنيا بخير.
1: طيب.
0: ونخليت خربت.
1: يعني موضوع كثير كثير موضوعك جيد جدا.
0: تفضل.
1: يعني إنسان عنا هاي ظاهرة بالشوارع والتدوي ما كان بالأماكن العامة وكذا، إنسان وقع على الأرض بتلاقي كل اللي حواليه سفوله وركدوله في لحظة، يعني
0: حلو.
1: مثلا لا سمح الله عنكم بالهيئة العامة للإذاعة، عرفت شلون؟ إيه واحد لا سمح الله عنكم، لا سمح الله صار له شيء، كان كل الكادر كله إجى لعنده، صح ولا لا؟
0: لكن لكن
1: فهون هاي الفساد غير مناطق ما موجودة بغير، يعني
0: هي إن شاء الله نحن ما نعمم وتكون موجودة بكل الأماكن، لأنه عمل الخير ما بيعرف لا وقت ولا مكان ولا زمان، وهذا يكون موجود بالقرآن.
1: صحيح كلامي ولا ما صحيح؟
0: لكن شكرا جزيلا لك يا أبو علي، نهارك سعيد.
1: مدام شكرا لك،
0: سعد صباحك، باي باي، مع السلامة. شكرا.

0: يسلمك سيد ونيس، عم بيقلي سلامتكم. مجد شهم هذا الرجل الأصيل الذي اعترف بخطئه بتصرفه السريع أراح القلوب وارتاح هو أيضا، وهو القائل أجمل جملة على لسانه مشان أقدر أرجع نام بالليل وضميري مرتاح. الله يبارك، شكرا لك. فعلا كان فعل يعني لسه الدنيا بخير وأصحاب الخير والقلوب الصافية والنقية حاضرين بالحياة. اتصال جديد، مرحبا.
1: الله يسعد لي صباحك.
0: صباح الخيرات، أهلين يا أبو طلال، كيفك؟
1: أنت طمنيني، شلونك؟ شلون أمورك؟
0: نحن بخير نشكر الله، طمني عليك.
1: والله الحمد لله، خليني إياك يطولنا بعمرك يا رب.
0: إيه أبو طلال، حابب تشارك بموضوعنا اليوم؟
1: والله شوفي، الأمانة أهم شيء، الأمانة.
0: حلو.
1: هلا أنا بالنسبة لي للسيارة عندي الأمانة، يعني بيطلعوا معي بالسيارة أنا بعتبر سيارتي حرمة، إن كان بنت أو شاب بعتبرها حرمة، ما بخلي حدا مثلا يتجاوز حدوده مثلا. أنا ذاك اليوم أخذت واحدة طلب، يعني طلع عليها 25,000، تعرفي شو عطتني؟ عطتني 250,000. ألو؟
0: إيه أبو طلال، خربطت بالفئة النقدية. إيه؟
1: إيه عطتني 250، طلع
0: شو عملت؟
1: طلبك أنت 25,000، ما بتعطيني 250.
0: شو بتصير؟
1: عرفتي أنا العملة ضايعة فيها، ما بتعرف فيها شيء أنا.
0: لكن أنت صاحي وضميرك صاحي.
1: طبعا لا، الأخير حرام، الله يبعد
0: أيوة.
1: عنا الحرام.
0: أيوة والله، وأنت من أصحاب الخير، شكرا جزيلا لك، نهارك سعيد أبو طلال، وهي الأغنية هدية لك.
2: يا سكة السعادة يا منية كل وحدة، يا سكة السعادة يا منية كل وحدة، أدوس من زيادة ولا أمشي وحدة وحدة؟
0: لا، بدك تمشي واحدة واحدة مشان السلامة. مصطفى سنكي، صباح الخير لك، شكرا للصور الجميلة. صباح الخير محمد بالبشائر، أحلى رسمة لفضل شاكر، حابب يسمع، يا ريت تبعتوا لي الاسم أرجوكم مشان يعني نذكر الاسم. صباح الخير أبو عامر من السويد، والله نظرتي مختلفة بالنسبة لفعل الخير يحكمها القانون لدفع المساعدات بالنسبة للمنظمات ولا أنسى. طيب هلأ كتير طويلة الرسالة يا أبو عامر، شكرا لك. أحيانا عم بيقول ضحكة أو كلمة طيبة أو سؤال عن صحة وأحوال شخص فقير أو محتاج لهذه الضحكة أو الوناسة بتسوى أموال الدنيا. صح، ومنكون هيك عم نعمل خير يا أبو عامر، شكرا لك. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا.
3: ألو،
0: يا أهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: أهلين يا سليمة،
3: كيفكم؟
0: كيفك أنت؟
3: ويا أم الصوت الدافي، الله يعطيك العافية، بينكتب عنك أشعار تحلي فيها القواشي.
0: شكرا. صباح الخير.
3: صباح الأنوار إليك ولسنة ولكل الكادر.
0: شكرا يا سليمة، تفضلي حبيبتي، تفضلي.
3: يا رب، هلأ أنا كنت طالعة بالتاكسي، مرة لقيت موبايلي كثير غالي، فأنا كنت رايحة على التربية، عندي شغل هناك، فما بدي أمر وصل على هالموبايل لصاحبه، وهيك عملنا حطة إنه لحتى انتقيت فيه طول لحتى إجا، يعني حرق لي أعصابي وسبق يعرف ياخد الأماني. فكتير أنا بتعب لما بلاقي شغلات كتيرة وبدي صاحبة يجي بسرعة حتى ما عندي وقت وما عندي أعصاب تتحمل الانتظار. فكتير الحمد لله عنا حتى بالطلاب المدارس الصغار، حتى إذا لقوا شي بالباحة مصاري أو شي
0: بيعطون
3: إياها وبوقف على إذاعة المدرسة وبذيعها وبنرجع لهم إياها.
0: تكوني مثال لهدول الأولاد وقدوة، قديش حلو.
3: وأنا سلامي لكل هالمستمعين لإلكم،
0: شكرا لكم ولمشاركتك.
3: إحنا دائما يكون لنا يعني لو لحظة نحكي معكم نوصل
0: صوتنا
3: لكل الناس.
0: شكرا.
3: عن الأمانة هي كثير وفية للمستمعين.
0: شكرا يا سليمة،
3: علمتنا وتعلمنا منها، وهي نحن عم نوفي ديوننا لها إن شاء الله.
0: شكرا من لطفك، نهارك سعيد. اتصال جديد، صباح الخير.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والإكرام، أهلين يا أبو موفق، كيفك؟
4: الله يسعد صباحكم بنور محمد، اللهم صل على،
0: اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل.
4: تحية إليك وتحية أم سامي، وخليكم ولاكم أنتوا التنتين.
0: الله يخليك ويخلي حبايبك، تفضل.
4: الأول شيء أنا عرفتي شو هلا، جي واحد نازل وصبح أجاره صدق حسن. وفي عندي شغلة شفتها بدي أحكيها أنا، معليش. أنا شفتها عندها صيدلية محل ما أعرف، لكن صيدلية شعبية يعني عم يشتغلوا فيها، وبيدينوا الناس، بيدينوا الناس، يعني تيجي واحدة بدها أبرة، بدها دواء، بدها كذا. فضفت زلمة فايتي عندهم أنا، قال لها في عندكم دفتر أنت اسمها إنه حساب الجيران والتعبان، سدد الحساب كله، كل كله كله لحساب، ما بعرف مزين بحياتي شفت أنا بتصل أخذ دواء من الشرطة. أمس حجي كمان أنت شو بدك دواء؟ قلت له لا أنا الحمد لله الله يعافيني. بقى شو بدك أحسن مني؟ كل ساعة ديني مخيف والله العظيم.
0: قديش وصلته دعوات يعني؟
4: والله
0: وقديش هيدي المساعدة حلوة، قديش فعلا الناس اللي عرفوا بهذا الشخص المجهول دعوا له وقالوا فعلا لسه الدنيا بخير.
4: أنا أول مرة أشوفه كأنه عم يدور عم تيجي دفع كل شيء دفتة عند دفتة مثل ثمانين يعني.
0: الله يبارك فيه ويبارك بكل حدا فعلا وجهته الخير.
4: أنا بتمنى هيك التجار الكبار بحارات يفوتوا يساعدوا الناس
0: الشرب. كل حدا قادر ومقتدر لازم يحذو هذا الحظ. وشكرا جزيلا يا أبو وفاء وصباح الخير لك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والإكرام.

0: علي من طرطوس عم بيقول عن جد انخليت خربت لسه الدنيا بخير مدام في أشخاص عم يحملوا صفات الأخلاق الحميدة والإنسانية والضمير الحي. وأنا أقول كشخص تعرضت وكنت بحاجة لمساعدة وأشكر كل إنسان وقف حدي، كل شخص أحييه وأقول له بارك الله فيك. كلكم شكرا لكم، شكرا يا علي وصباح الخير لك. كمان الدنيا لسه بخير لأنه الألم غاب عنها، بل مو لأن ليست بخير لأن الألم غاب عنها، بل لأنها ما زالت تحتفظ بقلوب تجعل الحياة تستحق أن تعاش. شكرا يا دكتور نوري من الجزائر، صباح الخير. شكرا، صباح الخيرات. يا ريت نسمع أغنية لمع دندشي على الغوطة، يلا إن شاء الله. كمان صباح الخير، يسعد صباحك مجد من أبو العبد. مرة بنشر دولابين سوا وانقطعت بالطريق، وقف أخ وصار يساعدني، ومرة ضيعت هويتي وشافتها امرأة واتصلت فيني من موبايلها الخاص على خطي الأرضي أكثر من مرة حتى سلمتني الهوية ورفضت تاخد أي شيء ولو من باب الهدية. أنا بتشكرها من قلبي، شكرا لهذه السيدة من ضمن صوتنا لصوتك يا أبو العبد. كمان في اتصال، مرحبا صباح الخير.
1: الله يسعدك، صباحكم
0: صباح الخيرات، اهلا وسهلا. مين معنا؟
1: ابو حيدر اللاذقيه.
0: اهلا وسهلا يا سيد ابو حيدر، كيفك؟
1: الحمد لله بالتحمد، انتو كيفكم؟
0: الحمد لله بخير.
1: في شغله نحن بننساها دائما، نحن والحمد لله شعبنا كله واعي كله منيح وكل كلنا كويسين. شعبنا بشكل عام تقريبا 99.9% كله كويس. بس في بدنا شغله نحن ما عم نقتنع فيها، مدري ليش بدنا إنسان يمشي على بين الناس على الأرض أو على الأرض بين الناس، الامتصاص. نحن كلنا الحمد لله واعيين وعندنا ثقافة من زمان، هذا الحكي من 40-50 سنة في عندنا ثقافة. بس بدنا إنسان يمشي على الأرض بين الناس، الامتصاص، ضغوط النفسية والاجتماعية اللي جوات الأهل، مو جوات الأولاد أو المراهقين أو الشباب أو الجامعين، لا جوات الأهل،
0: الأب والأم.
1: الخطأ لكن خطأ من الأب والأم غالبا. هلا بتقول مثلا عطوا الهاتف الصغير، عطوا شو اسمه، عطوا كذا، عملوا كذا، واحد شلح الزبالة من البراندة، واحد شلح الزبالة من الشباكة، كلنا منوع، ما بنعرف نحن هالشيء اللي عم نشتغله هذا غلط، كلنا بنعرف هالشيء هذا غلط.
0: أكيد.
1: بس بدنا عندنا شيء ضغوط نفسية واجتماعية موجودة جواتنا كلياتنا، بس بدنا إنسان يمشي على الأرض.
0: شكرا،
1: امتصاص هالضغوط
0: إن شاء الله، وهيك وهذا فعل خير. شكرا جزيلا لك، لما بتكونوا حاضرين هدول الأشخاص ليخففوا بيكونوا أهل الخير. شكرا شكرا، يسعد لي صباحك، نهارك سعيد، إلى اللقاء، مع السلامة، باي باي. صباح الخير مجد، أنا كنت بالطريق وعامل نظافة، كان ماشي ووقع منه جزدان، ما عرفت أنه إله، مشيت وحملت الجزدان ومشيت، ما لقيته بعد شوي اللي عم يسألني شفتي شي بالأرض، أنا كنت أخذته للبلدية، ما عرفت أنه إله، قلت له أنه بالبلدية، فقال لي كتر خيرك ما زتيتي. شكرا. طيب شكرا إليك يا ألما من الشام عم تحكينا. صباح الخيرات، أنا بالمواصلات شخص قاعد جنبي نسي كيس ونسي موبايله أو جزدانه فيه موبايله، فأنا اضطريت أنزل من السيرفيس وإلحق، أو السيرفيس راح علي، بس يلا هيك سموني من أصحاب الخير. إن شاء الله دايما يا مها تكوني حاضرة بمواقف الخير. مستمعينا خلينا نقول هيك عن جد، لو خليت خربت، كل حدا فينا أكيد عاش أو نطق هذا المثل بحياته، مستحيل ما يكون في شيء حصل معه وقال هذا الشيء، أو هو كان فاعل الخير نفسه لحتى الناس يقولوا لسه الدنيا بخير ونخليت خربت. شو حلو نأكد أنه الدنيا رغم كل هالزحام، كل هالضغوط، لا تزال مليئة بالقلوب البيضاء وأهل النخوة والخير الذين يظهرون في الأوقات الصعبة لحتى هيك يثبتوا لنا أنه الإنسانية ما بتموت. فدائما نهاركم سعيد، وإن شاء الله الخير بطريقكم أينما كانت وجهتكم. إلى اللقاء، إلى لقاء جديد إن شاء الله. أنا وسناء راح نودعكم، مجد حيدر أداة تقديم، سناء حمود بالإخراج، كونوا بخير ودائما الخير يلاقي لكم. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بالزاوية الصحية من جديد، يسعد صباحكم. طبعاً فكرتنا لليوم أخذناها من مسلسل أهل الغرام اللي طرحت فيه قصة زوجين طال انتظارهما لحلم الإنجاب، ووصل التفسير بسياق العمل الدرامي إلى ما سمي بعدم التوافق المناعي بيناتهم. لكن هل يمكن فعلاً أن تكون المناعة سبب بتأخير الإنجاب؟ وهل يوجد ما يمنع زوجين من الإنجاب معاً لمجرد عدم التوافق المناعي المزعوم بيناتهم؟ بين الحقيقة العلمية والتفسيرات المتداولة رح نحاول اليوم نفهم إيمت ممكن يكون للمناعة دور بمشكلات الإنجاب، وكيف منميز بين الأسباب المثبتة طبياً والاعتقادات يلي بتحتاج إلى توضيح. وطبعاً بيسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور إبراهيم خليفة، أخصائي جراحة المسالك البولية وأمراض العقم والذكورة، لنناقش هذا الموضوع ونحط المستمعين أمام المعلومة الطبية الدقيقة. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. يسعد صباحك.

0: من جديد بنرجع بنرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور إبراهيم خليفة، أخصائي جراحة المسالك البولية وأمراض العقم والذكورة. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. طبعا بالبداية احنا أخذنا هاي الفكرة، كان في مسلسل طالع أنه في أشخاص حابين بيحبوا بعض وتزوجوا بس ما قدروا يجيبوا أولاد. طبعا بسياق العمل الدرامي قالوا أنه عندهم شيء اسمه التوافق المناعي بيناتهم. هل فعلا يوجد هناك ما يسمى بعدم التوافق المناعي بين الزوجين اللي هو بيمنع الإنجاب، ولا هذا المفهوم أنه فينا نقول هو يقدم دراميا بصورة مبالغ فيها؟
1: بداية أهلا وسهلا فيكم بجميع الأخوات.
0: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: نحن كثير أنه يطالعناكم نسلط الضوء على هالموضوع الطبي الحساس هذا. إن شاء الله نقدم معلومة علمية دقيقة يعني بعيد عن الشائعة
0: إن شاء الله.
1: المفهوم أنه وجود رفض مناعي تام بين الزوجين يمنع الإنجاب بشكل قطعي مبالغ فيه شوي، موجود لكن مبالغ فيه جدا وغير دقيق علميا. علميا يعني الجسم أو جسم الزوجة لا يرفض الحيوانات الملوية يجب كليا كما يتعلم، لكن في حالات نادرة نادرة جدا عنق الرحم عند الزوجة يفرز مواد أو أجسام مضادة أنتيبادي تهاجم الحيوانات المنوية. أو في أحيان يعني حتى ما نظلم المرأة، الزوج نفسه بيكون عنده هاي الأجسام المضادة.
0: تمام.
1: في أسباب كثيرة هذا بنسميه ما فينا نقول اسمه عدم توافق، مثل ما يكون في يعني انه عمل مشكله بين الزوج والزوجه، هذا اسمه عوامل مناعيه بسبب تاخر الانجاب وليس العقد.
0: يعني تمام 100%. يعني بشكل عام مثل ما قلت احنا لحنا حبينا نوضح الصوره انه احيانا بناخذ معلومه مغلوطه من الانترنت او من خلال اي شيء شفناه، فنحن لازم انه من واجبنا نحن ومع حضراتكم انه نعطي المعلومه الصحيحه لكل حد عم يتابعنا.
1: تمام.
0: هلا دكتور، فينا انه نقول انه ممكن انه يعاني زوجين من تاخر الانجاب رغم انه الفحوصات الاوليه هي طبيعيه، وشو الاسباب المحتمله وخصوصا الاسباب المتعلقه بالرجال؟
1: كلام صحيح. نعم ممكن انه الزوجين قبل الزواج يعملوا تحاليل، الزوج يعمل تحاليل سالمه لو يطلع بتحليل ممتاز طبيعي، الزوج ما عنده مشاكل في كوستونار التحاليل كتب الهرمونات طبيعيه الابابه زيه، لكن بالنهايه يصير في عندنا تاخر انجاب غير مفكر.
0: تمام.
1: هلا هون النسبه ما لها نسبه كبيره 15-30% من الحالات غير المفكره، يعني في عندنا حالات مفسرة أسباب شائعة لتأخر الإنجاب مثل الدوالي عند الرجل مثل الإبابة أو عدم انتظام الإبابة عند الزوجة أو مشاكل تسريحية بالرحم أو امتداد البوقين.
0: تمام.
1: مشاكل كثيرة هذول الشائعة، أما الأسباب غير مفسرة بالرغم من 15-30% من الأسباب مناعية عفوا ما في سبب مفسر.
0: تمام.
1: مثل تكسر يعني مثلا الحيوان المنوي عند الرجل احيانا بيكون طبيعي تكسر في التحليل تمام، لكن عنده بالدي ان اي الحيوان المنوي في تكسر
0: تمام
1: فراجمنتيشن، او احيانا بيكون الحيوان المنوي طبيعي لكن يعجز عن اختراق الجدار البويضه لاسباب غير خفيه يعني غير معروف، وهي الاجسام المضاده ايضا وجود

0: عملوا كل شيء تحاليل وكل أمورهم كانت 100% طبيعية وما كان عندهم أي مشكلة مع بعض، بس ما قدروا يجيبوا أولاد مثل ما ذكرنا، وكل حدا تزوج من حدا من شخص آخر وقدروا يجيبوا أولاد. هي الحالة شو يعني؟ هي هون اللي بنقصد فيها هي عدم التوافق المناعي.
1: تماما. هلأ في أسباب كثيرة مثل ما حكينا، ممكن النقطة طبيعية لكن غير قادر على اختلاف الجدار الغلبة، ومنهم وجود أضاب بعنق الرحم. الحالة الطبيعية عنق الرحم يخرج مواد تسهل دخول اللقطة إلى الرحم وتنقيه.
0: تمام.
1: أحيانا نتيجة الالتهابات غير المعالجة، الالتهابات المتكررة، الجروح، الخدوش، بصير الجسم يخرج مواد زيادة نحن نسميها مواد مناعية أو مضادة للالتهاب، حتى بتهاجم مو بس الفيروس البكتيريا، بتهاجم الحيوان المنوي.
0: تمام.
1: وبالتعب نفسها قبل الزواج أو بالتحاليل العادية.
0: تمام. وبالمقابل ممكن عند الأشخاص الآخرين أنه بشان هيك مثلا صار الإنجاب لأنه ما عندهم هدول المشاكل. بما أنه ذكرت دكتور الأجسام المضادة للموضوع للرحم، في شيء اسمه الأجسام المضادة للحيوانات المنوية، شو بتعني؟ وهل يمكن أنه تأثر فعلا بحركة الحيوانات المنوية أو قدرتها على الأخصاب؟
1: تمام. هذا اللي عم نحكي عليه، الأجسام المضادة للحيوانات المنوية هي البروتينات أو بينتج جهاز المناعي بالخطأ. يعني الحالة الطبيعية حكينا عنق الرحم أو الدم في مواد تسهل حدوث الحمل أو التنقيح ودخول البار، لكن أحيانا بالخطأ نتيجة حكينا عن الأسباب، الالتهابات عنق الرحم، الخدوش، الجروح، عمليات سابقة، الجسم يخرج أضاب. هي بتهاجم الحيوان المنوي، بتعامل معها كأجسام غريبة.
0: تمام. طب دكتور،
1: احيانا الرجل نفسه عنده هاي الاضداد موجوده بجسمه نتيجه عمليه جراحيه سابقه على الخصي او الحبل المنوي.
0: تمام.
1: او نتيجه ضرب او رد.
0: 100%. طب دكتور،
1: طبعا متاثر على الحيوانات المنويه بتضبط الحركه. اما بتلتصق بالبيضه النصف بتضبط الحركه، والحركه غير والنصف غير قابله للحركه، غير قادره على التلقيح. واحيانا تلتصق براس الحيوان المنوي تمنعه من دخول البولد.
0: هاي الأسباب
1: اللي بتخلي
0: الأجسام المضادة تمنع. تمام. طب دكتور، إنه كيف مثلا فينا نقول يشخص وجود عامل المناعي بيأثر على الخصوبة للرجال؟ وهل توجد فحوصات معتمدة إمتى ممكن تكون ضرورية هاي الفحوصات؟
1: سؤال كثير مهم. مو أي زوجين صار عنده تأخر الإنجاب أو تيجي تأخر الإنجاب، هو مرور سنة على العلاقة الزوجية الطبيعية والمداومة دون حدوث حمل. هو نحن مو مبلش مباشرة بالأسباب المناعية، لأنه مثل ما حكينا هي الأسباب النادرة، مبلش بالأسباب الشائعة.
0: تمام.
1: اضطرابات هرمونية، وجود مشاكل تشريحية، موجود بي سي أو أو النبيض متعدد الكيسة.
0: تمام.
1: في حال
0: هدول تحاليل عادية دكتور بتبين؟
1: نحن نبلش بالأسباب الشائعة.
0: تمام.
1: في حال عدم وجود احد الاسباب الشائعه، وقتها ننتقل لوجود يعني تشخيص وجود عامل مناعي. في فحوصات دقيقه طبيعي طبعا عن طريق المخابر الحديثه. ادقها هو الام ار تي، يعني فحص الحيوانات المنويه المغطاه بالاجسام المضاده في الجسم. نجيب السائل المنوي ونشوف اذا في هذا الام ار تي، فحص الحيوانات المنويه المغطاه بالاجسام المضاده. سابقا كان في فحص ناخذ السائل المنوي بعد الجماع ونشوف اذا في أضاب على الفحص.
0: تمام.
1: يعني في تحاليل متوفرة.
0: متوفرة المهم.
1: لكن نحن هاي آخر شيء ممكن نلجأ لها، لأنه مثل ما حكينا عدم التوافق المناعي حالة غير شائعة.
0: تمام. يعني بتبلشوا دكتور بالحالات الشائعة، وآخر شيء ممكن تلجأ وقت يكون كل الأمور طبيعية لهذا الموضوع.
1: نعم.
0: تمام. طب دكتور، انه الخيارات العلاجيه وقت انه بيتم اثبات هي الحاله او في مشكله مثلا من هذا النوع، في خطوره لانه نحن نلجا انه لتحاليل او علاجات مناعيه ما مثبته علميا؟
1: طبعا العلاج طبعا تحمل اليه المشكله، العلاج بيعتمد على فهم الاليه هي عدم دخول النطفه لاجل لقاء البويضه وعدم دخوله.
0: طبعاً
1: نحن العلاج الأفضل والأحسن هو الإخصاب المساعد، حقن اللطفة بشكل مباشر بالمختبة ضمن البويضة، هذا أفضل العلاجات وأسهلها. أما العلاجات الأخرى الغير معتمدة ما بننصح فيها. ممكن أحياناً علاج الإخصاب، يعني سبب وجود الأضداد التهابات، نعالج الالتهابات، نعالج المشاكل الموجودة بعنق الرحم، نعطي مميعات الدم.

0: احيانا الجأ للكورتيزون.
1: طيب
0: أنا.
1: تمام دكتور. طب سؤال، أن فحوصات ما قبل الزواج ممكن تكشف عن مشكلات الخصوبة أو العوامل المناعية اللي ممكن تأثر على الإنجاب، وحدود هاي الفحوصات؟
0: للأسف لا. قبل الزواج التقليدي مع موطية قانونية هي تكشف الأمراض المعدية، الأمراض التهاب الكبد، الأمراض الوراثية، المنزلي، ثقل الدم المنزلي أو التلسيميا.
1: تمام.
0: هي تحيل من عمل لسلامة الأطفال المستقبلين. أما القدرة الإنجابية عند الرجل سهل، تحليل الملايين نعرف إنه نظافة جيدة أو لا كعدد وكحركة، لكن مع هيك ممكن يكون في بعض. صعب صعب بصراحة. نحن نستنى سنة ونعمل كشوفات وفحوصات، وآخر شيء يعني وفي حالة مثل ما حكينا ما بتفكر 5-10% من الأسباب غير الشائع.
1: تمام. طبعا هيك كلمة أخيرة وتحب تقولها لكل حد عم يتابعنا دكتور.
0: نصيحتي لكل زوجين، نصيحتي الذهبية هي إنه يمرض هيك مرحلة تأخر إنجاب رحلة مشتركة، مسؤولية طبية يعني يكون مشتركة على الطرفين. تأخر إنجاب يتوزع 40% للرجل، 40% للمرأة، بضع 20% أسباب مشتركة أو غير مفسرة مجهولة.
1: تمام.
0: يا ريت نبتعد عن تبادل الاتهامات، الضغوط النفسية يعني، حتى التأثر بالمسلسلات والدراما لأنه بتضخم الموضوع
1: 100%.
0: وتجنب طبعا السياق وراء وصفات الإنترنت، وصفات تجارية غير معتمدة. ونروح دائما عند الطبيب الأخصائي، يعني طبيب تأخر الإنجاب أو طبيب النسائي.
1: أكيد.
0: لبدء تشخيص العين الصحيح.
1: طبعا بتشكرك كثير دكتور إبراهيم خليفة، أخصائي جراحة المسالك البولية وأمراض العقم والذكور، على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. يعطيك ألف عافية.
0: أهلا
1: وسهلا بحضرتك. من نهاية، تأخر الإنجاب له أسباب متعددة، وما فينا نختصره بتفسير واحد أو نحكم على إمكانية الإنجاب بين زوجين بناء على فكرة عدم التوافق المناعي وحدة. التشخيص الصحيح بيبلش بتقييم الزوجين معا واختيار الفحوصات المناسبة لكل حالة، والابتعاد عن العلاجات غير المثبتة والوعود غير الواقعية. والأهم أنه رحلة تأخر الإنجاب بتحتاج لدعم طبي ونفسي بعيدا عن اللوم والضغط الاجتماعي. شكرا كتير لكم مستمعينا ومتابعينا، ومنشوفكم أكيد ومنلقاكم بزاوية صحية جديدة، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. صباحكم خير. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، وبالإخراج سناء حمود.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجمعية العامة هذا العام تدشن حقبة جديدة عنوانها التعافي والتنمية. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تامي بروس تعلن ترحيبها بالتقدم الذي تحرزه الحكومة السورية فيما يتعلق بالأولويات الإنسانية والسياسية. مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يعلن انضمام سوريا رسمياً إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. الشركة السورية للبترول تعلن مواصلة عمليات ربط وتفريغ ناقلات المشتقات النفطية في بنياس وضمان طرحها في السوق تباعاً لتأمين احتياجاته دون انقطاع. انطلاق القافلة الخامسة لنازحي رأس العين بريف الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في المحافظة وتضم 385 عائلة. وفي خبرنا الأخير، مراسل إذاعة دمشق يفيد بخروج جسر التبني عن الخدمة بريف دير الزور الغربي جراء السيول والأمطار الغزيرة ما تسبب بانقطاع طريق دير الزور الرقة. نهاية هذا الموجز، دمتم بأمان الله.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: هدي السرعة.
2: الزفة يا صابر ولا عيد. اطلع على سيارة ابو العريس كيف عم تفتر بنص الشارع.
3: لك دوس يا زلمة والحقن، راح تروح علينا قفلة الزفة، الشباب كلهم سبقونا.
4: وحد الله يا راضي وعود مطرحك بلجنان، وقسما بالله بغير طريقي وبنزلكم كلكم بالسيارة.
3: يا لطيف.
4: لك اطلع قدامك، الشباب طايرين طيران وعم يتجاوزوا بعضهم بشكل مرعب. هي زفة فرح ولا السباق للموت؟
3: لك اطول بالك صابر، هدينا اعصابك. شو صار لك؟ زفت ارسلك عمي. يعني الشباب عم يفرحوا ويعبروا عن فرحهم وهيصتهم، بعدين اذا ما طلع صوت زمامير وتشحيط وتفحيل واسرعنا ورا سياره العرسان، اي والله بتحس الفرحه ما لها طعمه. العرس ليله بالعمر لك يا صاحبي، ليله
4: بالعمر، وممكن تقلب ليله قبر بلمحه عين. لك يا راضي اطلع على هالشاب يلي مطالع نص جسمه من شباك سيارة وعم يلوح بإيديه. لو ضربت فرام السيارة فجأة وين بصير؟ ها وهذاك التاني اللي عم يجاكر بالسرعة بنص الأوتوستراد، هذا اسمه طيش وقلة عقل مو فرح.
3: لا ما إيه والله معك حق، يخرب بيته كان روحنا. شو هالحركات هاي؟ بس تعرف لك صابر كأن الناس اتعودت، يعني برستيج العرس صار هيك انه يعني تطلع للسيارات ويسكروا الشوارع ويمشوا بسرعه ويجنوا ويهيصوا لحتى كل الحارات وكل البلد تعرف انه في عرس.
4: تضرب هيك عادات ويضرب هيك برستيج اذا كان رح يرعب عيله ماشي بالطريق امان الله، او يقطع طريق سياره اسعاف، او يتسبب بحادث يشوه العريس او يقتل حدا من رفقاته. كم فرحة يا راضي قلبت لمقتة معزة وكله سببه السرعة يلي ما حدا عم يلتزم فيها.
3: أي والله.
4: كم ام بكيت بدل ما تفرح بهي الليلة.
3: يلا زيك العمل عمل عمل عمل، يخرب بيته. شفت هذا كيف كان فات بالرصيف يا زلمة ولاد؟ قسما بالله قلبي وقف. لا ما عن جد معك حق، أتاري الموضوع طلع بيخوف مو بس تسلاقي.
4: شفت بعينك الفرح الحقيقي يا راضي بيكون بالسلامة والبركة والستر، مو باستعراض القوة والمخاطرة بأرواح الناس.
3: اي والله
4: إيه الشوارع والله. مو ملكنا، فيها الشايب وفيها المريض وفيها اللي راجع تعبان من شغله. بدل ما يدعو للعرسان بالتوفيق بتلاقيهم عم يدعو عليهم وعلى أهلهم بسبب الإزعاج والمخاطر.
3: بتصدق بالله؟
4: ايه.
3: لما تجوزت أنا من زمان يعني من فوق 20 سنة، يوم تعملنا زفة سيارات قال جابوا لي سيارة كلاسيك يومتها تبع عروس وعريس. إيه بس والله العظيم كنا ماشيين على أقل من مهلنا، بس معلقين هالأغاني وعم نغني معها هيك ونزقف ونهيص، يعني بدون هالرعب وهالتشحيط هذا كلياته. بس يا أخي هلأ هيئة الموضة صايرة انتحار علني،
4: لأنه الوعي غاب وصار التقليد الأعمى هو اللي سابق. الواجب على أهل العريس والشباب الكبار يوجهوا الأولاد قبل ما تطلع الزفة ويقولوا لهم كلمتين، امشوا على الهادي وخلوا الفرح يكمل على خير. السرعة مو شجاعة، الشجاعة أنك تحمي رفقاتك والناس اللي بالشارع.
3: توبة توبة، عليم الله معك حق بكل كلمة حكيتها. أنا كنت عم أقول بقلبي من شوي الله يوصل هالزفة وعرسانة على خير وما يتأذى حدا. خد يمينك صابر، خد يمينك. خلينا نطلع من كل هالمعمعة هاي، نمشي على الهادي بيكونوا بعدوا عننا هني.
4: هذا هو الكلام الصح يا راضي، الفرح بالقلوب والمحبة مو بالسرعة والجنون. رح نهدي السرعة ونمشي على مهلنا، والبركة بتبدأ بالأمان.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا.
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

محطات في نصف عام. الإعداد رندا القاسم. التعليق الصوتي عائشة الخراط. سوريا والعالم. الإخراج أمير ديار.

مرحبا بكم أيها الأحبة. 6 أشهر حملت لي سوريا حضورا متجددا في عدد من المحافل العربية والدولية عبر مشاركات شملت قطاعات السياحة والتعليم والإعلام والصحة والثقافة والبيئة والعمل الإنساني. حضور لم يقتصر على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات، بل امتد إلى بناء شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات العربية والدولية في مجالات متعددة. في هذه البانوراما نستعرض معكم أبرز تلك المحطات وما حملته من دلالات خلال النصف الأول من عام 2026.

بداية أيها الأحبة، كان القطاع السياحي من أكثر القطاعات حضوراً خلال النصف الأول من العام، ففي كانون الثاني شاركت وزارة السياحة في معرض فيتور 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث عرضت المقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها سوريا، وقدمت فرص الاستثمار في القطاع إلى جانب لقاءات مع شركات السياحة والطيران ومنظمي الرحلات، في خطوة تهدف إلى إعادة الحضور السوري إلى الأسواق السياحية العالمية. وفي آذار تواصل هذا الحضور عبر المشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB، وهو أحد أكبر المعارض المتخصصة في العالم، حيث ضم الجناح السوري ممثلين عن وزارة السياحة وشركات السياحة والسفر والطيران، وشكل المعرض فرصة لإقامة شراكات جديدة والتعريف بالمقاصد السياحية السورية.

أما في حزيران فقد شاركت وزارة السياحة في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين بمدينة إسطنبول، حيث بحث الوفد السوري مع شركات السياحة والفنادق والطيران آفاق التعاون وتعزيز الربط السياحي مع الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر وتبادل الخبرات. وتعكس هذه المشاركات اهتماماً بإعادة تنشيط القطاع السياحي وتعزيز حضوره في المعارض والملتقيات الدولية وفتح قنوات تعاون جديدة مع المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وإذا كانت السياحة قد شكلت إحدى بوابات الحضور السوري خارجياً، فإن الاستثمار في الإنسان كان حاضراً بدوره عبر مشاركات ركزت على تطوير قطاع التعليم.

في قطاع التعليم سجلت سوريا حضوراً في 2 من أبرز الفعاليات الدولية. البداية كانت من العاصمة البريطانية لندن، حيث شاركت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى في معرض بيت 2026 الدولي للاطلاع على أحدث تقنيات التعليم والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التعليم الرقمي والمنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وتواصل الحضور السوري في أيار عبر المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم في لندن الذي جمع وزراء التربية والتعليم من مختلف دول العالم. وركزت اللقاءات الثنائية على تطوير التعاون ودعم مشاريع التعافي التربوي وتحديث المناهج وتعزيز التحول الرقمي وبناء القدرات.

وبين المشاركة الأولى والثانية برز هدف مشترك تمثل في الاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير البيئة التعليمية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم على مستوى العالم.

ومن بناء الإنسان إلى صناعة الرسالة. حيث كان للإعلام أيضاً حضوره في عدد من المحافل الإقليمية. شاركت سوريا في المنتدى السعودي للإعلام 2026 الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، وجاءت المشاركة لتعكس توجهاً نحو تطوير العمل الإعلامي والانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية والاطلاع على أحدث التحولات في الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، إلى جانب تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية. وشكل المنتدى الذي شاركت فيه شخصيات إعلامية وخبراء من مختلف أنحاء العالم مساحة لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الإعلام في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

على المستوى الصحي، فقد اتجهت المشاركات السورية نحو توسيع التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الطبية. في جنيف شارك وفد من وزارة الصحة في مؤتمر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، حيث استعرض واقع خدمات رعاية مرضى السرطان في سوريا والخطط الوطنية لتطوير هذا القطاع، كما شارك في إطلاق مبادرة ممر الأورام العالمية الهادفة إلى دعم مرضى السرطان في مناطق النزاعات وربطهم بالمراكز الطبية المتخصصة وتوفير الخبرات والخدمات العلاجية اللازمة لهم. وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد السوري سلسلة لقاءات مع مسؤولين وخبراء دوليين تناولت تطوير التعاون في مجالات علاج الأورام وتأمين الدعم الفني والطبي وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصحية الدولية. وتواصل الحضور السوري في جنيف من خلال المشاركة في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي ناقشت مستقبل الأنظمة الصحية وتعزيز الجاهزية للطوارئ وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

هدفت المشاركة السورية إلى توسيع مجالات التعاون الدولي ودعم إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوطين الصناعات الدوائية وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير الخدمات الصحية.

وإذا كانت الصحة تمثل أولوية في بناء المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، فإن حماية الإنسان وحقوقه في بيئة العمل تشكل جانباً آخر من جوانب التنمية. ومن هذا المنطلق كان الحضور السوري حاضراً في عدد من الفعاليات الدولية والعربية المعنية بقضايا العمل والحقوق الاجتماعية.

هنا نتحدث أيها الأحباء عن مشاركة سوريا في المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمالة الأطفال الذي استضافته مدينة مراكش المغربية بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والنقابات وهيئات المجتمع المدني. ناقش المؤتمر سبل وضع استراتيجيات مستدامة لمعالجة أسباب عمالة الأطفال وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوقهم وتبادل الخبرات في هذا المجال.

كما شاركت سوريا في أعمال الدورة الرابعة بعد المئة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة، حيث ناقش المشاركون خطط عمل المنظمة للمرحلة المقبلة وتقارير اللجان المختصة وسبل دعم أطراف الإنتاج وتعزيز الحريات النقابية وتطوير بيئة العمل العربية.

ومن قضايا العمل والحقوق الاجتماعية إلى دور المدن والإدارات المحلية في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، حيث شكلت الخبرات المحلية وتبادل التجارب محوراً أساسياً في المشاركة السورية ضمن الفعاليات المتخصصة بالإدارة الحضرية والتنمية المحلية. ففي إطار التعاون في مجال الإدارة المحلية، شاركت سوريا في الاجتماع الإقليمي حول الابتكار الحضري الذي عقد في ولاية نيدا التركية تحت عنوان بناء مستقبل مشترك عبر حلول محلية. وضم الوفد السوري ممثلين عن عدد من المحافظات والإدارات المحلية، حيث ناقش المجتمعون تجارب المدن في تطوير الخدمات البلدية والاستفادة من الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون بين المدن في مجالات التنمية المحلية. كما أتاحت المشاركة نقل التجربة السورية إلى هذا المحفل الإقليمي والاستفادة من الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتخطيط الحضري.

وبينما تبحث المدن عن حلول أكثر تطوراً لمواجهة تحديات المستقبل، تبقى الثقافة جسراً أساسياً للتواصل بين الشعوب، ومن خلالها حضرت سوريا بتراثها وتنوعها عبر مشاركة ركزت على الطفل بوصفه حاملاً للهوية ورسالة المستقبل.

شاركت سوريا للمرة الأولى في مهرجان TRT الدولي للطفل في العاصمة التركية أنقرة، ومثل سوريا وفد ضم 13 طفلاً قدموا عروضاً مستوحاة من التراث السوري، شملت الرقصات الشعبية والأغاني التراثية والأعمال الفنية والحرفية، وحملت هذه المشاركة صورة مختلفة عن سوريا من خلال حضور الطفل السوري بتراثه وفنه وإبداعه أمام جمهور دولي واسع.

ومن حماية الهوية الثقافية إلى حماية الموارد الطبيعية، انتقلت المشاركات السورية إلى ملفات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة، وهي قضايا أصبحت اليوم في صلب التعاون الدولي لمواجهة تحديات المناخ وتأمين مستقبل أكثر استدامة.

شاركت سوريا في أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية، حيث ناقش المشاركون قضايا التغير المناخي والتنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية وأولويات التمويل البيئي. وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم المشاريع البيئية ذات الأولوية والاستفادة من فرص التمويل والخبرات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة. كما شاركت سوريا في أعمال المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، حيث أكدت أهمية تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتعزيز البحث العلمي وبناء الكفاءات الوطنية، ولا سيما في مجالات الطب النووي والفيزياء الطبية والصيدلة الإشعاعية والهندسة النووية.

ويأتي ملف المياه في مقدمة التحديات المرتبطة بالبيئة والتنمية، لذلك شكل التعاون في إدارة الموارد المائية محوراً حاضراً في النقاشات الدولية والإقليمية، وكانت لسوريا مشاركتها في هذا المجال من خلال حضورها في أحد أبرز المؤتمرات المتخصصة. في مدينة جدة السعودية شاركت سوريا في مؤتمر أسبوع المياه السعودي، حيث استعرض الوفد السوري واقع قطاع المياه وجهود إعادة تأهيل البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، إلى جانب بحث فرص التعاون العربي في مجالات إدارة الموارد المائية والاستثمار والتمويل المستدام. تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغير المناخي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ومن إدارة الموارد الطبيعية إلى قطاعات البنية التحتية والخدمات، واصلت سوريا حضورها في المؤسسات المتخصصة من خلال مشاركات تناولت تطوير قطاعي البريد والطيران وتعزيز التعاون الفني مع المنظمات الدولية والعربية. شاركت سوريا في أعمال الدورة الأولى لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي التي عقدت في مدينة بيرن السويسرية، حيث ناقش المشاركون تطوير منظومة الخدمات البريدية وتعزيز التكامل الرقمي وتحسين جودة الخدمات ورسم خارطة طريق لعمل الاتحاد خلال السنوات المقبلة. كما شاركت سوريا في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني في الرباط، وأسفرت الانتخابات عن فوزها بعضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة في النقل الجوي والملاحة الجوية والبيئة، بما يعزز حضورها في أعمال المنظمة ويدعم التعاون العربي في تطوير قطاع الطيران المدني.

وفي عالم تتداخل فيه التحديات وتتطلب مزيداً من التنسيق بين الدول، كان التعاون في مواجهة المخاطر العابرة للحدود حاضراً أيضاً، سواء في مكافحة الجريمة المنظمة أو في الاستجابة للكوارث الإنسانية. شاركت سوريا مستمعينا الكرام في أعمال الدورة 69 للجنة المخدرات في فيينا، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة. كما شارك الوفد السوري في الاجتماعات الخاصة بإنشاء المرصد العربي للمخدرات والجريمة. واختتمت سوريا مشاركاتها الخارجية خلال النصف الأول من العام بمهمة إنسانية حملت دلالة خاصة، حيث أوفدت فريقاً دولياً للبحث والإنقاذ إلى فنزويلا للمشاركة في عمليات الاستجابة للزلزال بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي بدولة قطر. وتعد هذه المهمة الأولى من نوعها التي يشارك فيها فريق إنقاذ سوري خارج الحدود، في خطوة تعكس تطور قدرات فرق البحث والإنقاذ السورية وتجسد حضورها في الجهود الإنسانية الدولية.

وعلى امتداد 6 أشهر تنوعت المشاركات السورية بين الاقتصاد والسياحة والتعليم والصحة والثقافة والبيئة والعمل الإنساني في محطات عكست حضوراً متجدداً في المحافل العربية والدولية وسعياً إلى توسيع آفاق التعاون وبناء الشراكات والاستفادة من الخبرات بما يخدم مسيرة التنمية والتعافي.

إلى هنا أيها الأحبة نصل إلى ختام هذه البانوراما الخاصة التي استعرضنا فيها أبرز محطات الحضور السوري خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2026. شكراً للمتابعة مستمعينا الكرام، دمتم بألف خير ومحبة وسلام.

الإعداد رندا القاسم. التعليق الصوتي عائشة الخراط. سوريا والعالم محطات في نصف عام. الإخراج أمير دياب.

مشروع صغير وحلم كبير وإرادة تصنع الفرق. في مشروعي نلتقي بأصحاب المشاريع الأسرية، نستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى خطواتهم نحو النجاح والتحديات التي واجهوها وتجاوزوها. قصص حقيقية وأفكار قد تكون بداية مشروع جديد. مشروعي، تابعونا كل أربعاء الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية، والبداية من أخبارنا المحلية. أسدل الستار أمس على منافسات الدور الأول من بطولة دمشق الدولية لكرة السلة، التي شهدت مواجهات قوية ومثيرة وتقلبات في النتائج قبل أن تحجز 8 فرق مقاعدها في الدور ربع النهائي، حيث تدخل البطولة اعتبارا من اليوم مرحلة خروج المغلوب التي لا تحتمل التعويض، ويكون فيها الفوز وحده طريق العبور إلى المربع الذهبي. وجاءت المباريات حافلة بالإثارة، إذ نجح الاتحاد الإسكندري المصري في تجاوز عقبة فريق NSA اللبناني بنتيجة 75 مقابل 69 نقطة في لقاء اتسم بالندية والتنافس حتى مراحله الأخيرة. فيما فجر النصر الإماراتي واحدة من أبرز مفاجآت البطولة بعدما حقق فوزا لافتا على الاتحاد الليبي بنتيجة 84 مقابل 72، مؤكدا قدرته على مقارعة الفرق المنافسة وخلط أوراق حسابات التأهل. وفي مواجهة أخرى لم يتمكن الجيش السوري من مواصلة مشواره بالصورة المأمولة بعدما خسر أمام الأنترنيك اللبناني بنتيجة 79 مقابل 87 في مباراة حاول خلالها الفريق السوري مجاراة منافسه، لكنه لم ينجح في الخروج بالنتيجة التي كان يتطلع إليها قبل الدخول في منافسات الدور الحاسم. أما ختام اليوم فحمل أخبارا إيجابية لجماهير الوحدة السورية، الذي استعاد نغمة الانتصارات وحقق فوزا صريحا ومستحقا على الشارقة الإماراتي بواقع 88 نقطة مقابل 73 في لقاء شهد حضورا جماهيريا كبيرا أضفى أجواء مميزة على مدرجات الصالة. وفي ضوء نتائج الدور الأول، تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهات الدور ربع النهائي التي ستحدد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، وسط ترقب لمباريات يتوقع أن تحمل الكثير من الندية والإثارة، ولا سيما أن نظام البطولة يفرض على الخاسر مغادرة المنافسات مباشرة. وتنطلق المواجهات عند الساعة 1 ظهرا بلقاء يجمع الجيش السوري مع الاتحاد الإسكندري المصري في اختبار صعب للفريق السوري أمام منافس يمتلك خبرة جيدة. فيما يلتقي الشارقة الإماراتي مع NSA اللبناني عند الساعة 3:30 عصرا في مواجهة يسعى خلالها الطرفان إلى تعويض ما فاتهما وحجز بطاقة العبور. وعند الساعة 6:00 مساء يواجه النصر الإماراتي فريق الأنترنيك اللبناني في لقاء يطمح خلاله النصر إلى البناء على مفاجآته أمام الاتحاد الليبي، بينما يتطلع الأنترنيك إلى تأكيد حضوره ومواصلة نتائجه الإيجابية. وتختتم مباريات ربع النهائي بقمة سورية ليبية مرتقبة تجمع الوحدة السوري بالاتحاد الليبي في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، وتضع الوحدة أمام اختبار حقيقي لقياس مدى استفادته من فوزه الأخير وقدرته على مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة. نجح حمص الفداء السوري في استعادة توازنه في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بنسختها 38 المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما حقق فوزا مهما على الصليبخات الكويتي بنتيجة 74 مقابل 68 نقطة في ثالث مبارياته بالبطولة، ليضع حدا لخسارتين متتاليتين ويجدد أماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويتطلع حمص الفداء إلى البناء على هذا الفوز عندما يواجه اليوم هوبس اللبناني في مباراة مهمة تتطلب مواصلة الأداء المنضبط وتجنب الأخطاء التي كلفته خسارتين سابقتين. وفي إطار البطولة ذاتها، يخوض أهل حلب السوري اليوم مواجهة مهمة أمام المنامة البحريني عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت دمشق، واضعا نصب عينيه تحقيق فوزه الثاني وتعزيز موقعه في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي. وكان الفريق الحلبي قد بدأ مشواره بصورة إيجابية بعدما تغلب على السيب العماني بنتيجة 89 مقابل 74 نقطة، لكنه تعرض لخسارته الأولى أمام الحكمة اللبناني بنتيجة 71 مقابل 88 في مباراة فرض خلالها الفريق اللبناني أفضليته. حقق الأهلي السعودي فوزا هاما على الوصل الإماراتي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي مباراة أخرى، حقق العين الإماراتي فوزا كبيرا على القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-1. أما بختكور الأوزبكي فكان قد تعادل بهدف لهدف مع القادسية السعودية. انتهت مباراة ليفانتي مع إشبيليا بالتعادل الإيجابي ب3 لكل فريق بعد مواجهة متقاربة في المستوى. بهذه النتيجة غادر ليفانتي منطقة الهبوط، بينما أهدر إشبيليا فرصة الاقتراب من المركز الرابع لريال مدريد، وحاز روبي أوري على جائزة رجل المباراة. حقق كوفنتري سيتي فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 ضمن منافسات ختام الجولة 6 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. بهذا الانتصار حقق كوفنتري فوزه الثاني رغم بدايته المتعثرة في الموسم، ويغادر منطقة الهبوط. حقق نادي تورينو فوزا مهما بنتيجة 2-1 على ضيفه أودونيزي ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. منح هذا الانتصار نادي تورينو فوزه الثاني هذا الموسم ليبتعد 3 كاملة عن منطقة الهبوط. أنهى أتلانتا سلسلة من 3 متتالية بعدما حقق فوزا على فينيسيا بنتيجة 3-1 ضمن منافسات المرحلة 6 من الدوري الإيطالي. ورفع أتلانتا رصيده إلى 9، بينما بقي فينيسيا في المركز الأخير من دون أي نقطة بعد 6. يستضيف نادي غلاتا سراي التركي نادي برشلونة اليوم ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وهي الموقعة التي تترقبها الجماهير التركية بشغف وفقا لتقارير تركية وإسبانية. وكانت آخر مواجهة بين غلاتا سراي وبرشلونة في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا في مارس 2022، حينها تمكن فريق المدرب تشافي هرنانديز من الفوز والتأهل للدور التالي بهدفي بيدري وبيير إمريك أوباميانغ بهدفين 2-1 انتهت هذه المباراة. إذن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا تنطلق اليوم، وفي اللقاءات لانس مع سبورتينغ لشبونة وصباح مع سلافيا براغ. موعد المباراتين الساعة 8:45 بتوقيت دمشق. في باقي لقاءات اليوم، فايكينغ يستضيف بايرن ميونخ، غلاتا سراي مع برشلونة، انتر ميلان مع كلوب بروج، أتلتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد من اللقاءات المميزة والقوية، الأرسنال يستضيف ليل الفرنسي، لايبزيغ مع أيندهوفن، وفياريال مع نابولي. كل هذه المباريات تقام بنفس التوقيت الساعة 10 بتوقيت دمشق. طبعا غدا تستكمل لقاءات هذه المرحلة. في أبرز اللقاءات، روما الإيطالي يستضيف ريال مدريد، ولقاء قوي وناري مانشستر سيتي يلعب مع باريس سان جيرمان. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: يا مرحبا لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. بنهاية فترتنا الصباحية حنتوقف بعرض لبرامج اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول. بعد العرض مباشرة رح نتوقف مع مسلسل حكاية من حارتنا، وعلى الساعة 12:15 برنامج خلف الحدود. على الساعة 1:30 منتوقف مع برنامج حكم العدالة، أما على الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. منتابع على الساعة 3:15 برنامج صافرة عالمية، وعلى الساعة 3:15 برنامج لحظة شو. ثلاثة ونص العصر منتوقف مع برنامج الأسرة أولا، أما على الساعة 4:30 برنامج مسابقات ألو يا إذاعة. منتابع برنامج زوم على النجوم على الساعة 5:30 المساء، أما على الساعة 6:15 نشرة الأخبار المحلية. سبعة مساء برنامج هيك حكوا، أما على الساعة 7:30 برنامج نبض السوق. نستمع لبرنامج تحت الاختبار على الساعة 8 المساء، أما على الساعة 8:30 برنامج بانوراما الصحف. تسعة المساء منتابع برنامج أصوات من الماضي، أما على الساعة 10 المساء إعادة مسلسل يوميات من بلدنا. برنامج فيض القوافي منتابعه على الساعة 10:30 المساء، أما على الساعة 11 برنامج نغم مسافر. إداش ونص مساء إعادة برنامج تحت الاختبار. ناشو ربع بعد منتصف الليل إعادة برنامج صافرة عالمية. واحدة ونص صباحا إعادة برنامج حكم العدالة، أما على الساعة 3:15 صباحا مسلسل يا ساتر. أربعة إلا ربع صباحا برنامج تقويم، وأربعة وربع منتوقف مع مسلسل مدينة النور. نرجع بالبث المباشر على الساعة 5:30 الصباح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. سبعة إلى ربع الصباح برنامج حكمة اليوم، وعلى الساعة 7:30 برنامج مع الفلاحين في حقولهم. نرجع بصباحكم سوريا على الساعة 8:30 الصباح. مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وسام صوان. معكم من المذيعين في هذه الفترة الصباحية مجد حيدر، علا أحمد، قصي حمود، مرام ضعدي. لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء أحمد وسناء حمود.

حكاية من حارتنا. التأليف وفيق الزعيم، مساعدا الإخراج فاروق الجمعات أحمد جنيد. حكاية من حارتنا إخراج فاضل وفائي.

0: عفوا استاذ صبحي، بدي اطلب من حضرتك اذن لاني مضطره اطلع قبل ما ينتهي الدوام.
1: ممكن اعرف شو الموضوع بالضبط مدام سهى؟
0: أنه موضوع استاذ صبحي،
1: انا حاسس انه في تغيير كبير عم يطرى على نشاطك بالشركه وعلى اهتمامك بامور الشركه.
0: بس انا
1: لخلص بتحكي، هذا اذا كان كتير مهم انك تحكي. من امتى قلت لك بتقدمي لي جرد كامل عن البضائع الموجوده بالمستودعات؟ من امتى واصلت لك شركه المصاعد وما رديتي علي؟ صار لي مدي عم الاحظ تراجع كبير بنشاطك بالعمل، وانا هذا الشيء ما بيناسبني بنوب، وخاصه وحده بمثل مركزك ما بقدر اسمح لها ولا لحظه تقصير ابدا، لانه قسم العلاقات العامه يا مدام هو اهم قسم عندي بالشركه.
0: انا واقع بظروف صعبه وما عاد فيني اشتغل مثل الاول 15 و18 ساعه باليوم، رح ينخرب بيتي وضيعت ولادي وجوزي من ورا شركتك. الشغل عندك بيتعوض، بس بيتي وولادي اذا ضاعوا 100 شركه مثل شركتك ما بيعوض لي اياهم. على كل حال فات وقت هالكلام وما عاد ينفع الحكي باللي راح.
1: وهلا
0: انا رايحه قبل الدوام لانه بدي زور زميلتي سعاد، ويلي كان من المفروض انه الشركه كلها تروح تزورها وعلى راسها حضرتك، وتعزوها بوفاه زوجها وتوقفوا جنبها.
1: عظيم، وشو في كمان؟
0: في كمان انه انا هي امكانياتي بالعمل، بيناسبكن أهلا وسهلا، ما بيناسبكن قدامكن حلين، إما بترجعوني لقسم الألي الكاتبة والتليكس، وإما حضرتك بتعرف الباقي. خاطرك

0: أرجوك ما تعتبري تدخلي بخصوصياتكم نوع من التطفل.
1: عبير لا تطلعي فيه هيك. أنا ما قلت له شيء، هو عرف بدون ما أحكي له ولا كلمة. واليوم أول ما شافني بالجامعة قال لي إنه هو حاسس وعرفان.
2: وشو عرفان؟
0: غدا إذا بدك تحاكيني بهالطريقة ما رح نتفاهم، ويمكن نخدش أحاسيس بعض بدون ما نقصد.
2: لا أنا ما قصدت هيك، وأصلاً ما بسمح لنفسي أخدش أحاسيس إنسان، بس كمان ما بحب أفرض مشاكلي الخاصة على الآخرين.
1: أولاً هاي مو مشاكلك الخاصة فيكي، لأنه نحن أهل وإنتي أعرف.
0: وتانياً نحن مو الآخرين يلي المفروض ما تطلعيون على خصوصياتك. ولا تنسي إنه موضوع أخوك وليد موضوع بيهمني من جوانب أخرى مثل ما بيهمك تمام. على الأقل هو ابن أعز إنسان عندي.
2: شكراً.
1: إيه ها؟ لك تحكي تحكي رخيص الخبز.

0: صح النوم.
1: أهلين قاعود،
0: كيف كانت ليلتك؟ إن شاء الله نمت منيح.
1: الحمد لله، يعني أحسن شوي.
0: إخوت خود شراب، هدول البنات تازة هلأ جبتهم معي. هدول من عنا من البيت، فزيت لك من طلوع الضو، رحت جبت الخبزات وقعدت حمصت البنات وفيقت الأولاد، طعميتهم ووديتهم على المدرسة، وأنا جاي لهون كان فاتح أبو الخير بياع البن، طحنتهم عنده وبوشي لعندك.
1: ليش وين مرتك؟
0: بالبيت بس تعبانة شوي الله يعافيها، جسمها ما عاد حملها.
1: قعود أنا متعجب فيك، وكل يوم عم بتعجب فيك أكتر.
0: ليش بقى؟
1: شو اللي مخليك تضل راكد ورا أبو عقيد وتتحمل وساخته رغم إنك لا بتشم ولا بتشرب ولا لك بحاجة إله؟
0: إيه يلي بيعرف بيعرف.
1: طيب قلي، فشلي قلبك.
0: قلبي من قلبي شو معبى. عم تحكي عن الشم والشرب؟ من 18 سنة كنت نط على الأرض نط، كنت شبوبية بتاخد العال، كنت معلم فرن ما في إلي أخ بكل الكار، كان ما يعيني شي، نط من الزلاقة للقصاطة للفتاحة للعجانة لبيت النار، كنت نط مثل النمر وكانوا مسميني النمر. هيك لحتى إجاني مرة منقور الله يذكره بالخير ويفك سجنه، وكان صاحبي قبل أبو عقيد وجايب معه أبو عقيد ليعرفوا علي. أهلين أهلين منقور.
2: بعرفك على صاحبي وحبيب قلبي أبو عقيد شيخ شباب الخط.
0: أهلين أهلين، تشرفنا.
2: أبو عقيد ملك خط السفر كله، خارجي نمار خارجي يعني لبرا، وشو بتريد من بلاد الأجانب؟ أبو عقيد على الأصلي.
0: تسلم تسلم أنت وياي يا منقور.
2: شو نمار؟ شبنا لسه بتنط من قرنة لقرنة؟ ما بدك ضيفنا شي كاسة شاي؟
0: ولو منقور، ليش أنت غريب؟ اطلع ساوي برات شاي، ليكني أنا جاي لجهز العجنة وبلحقكم على السدة.
1: إيه وشو كان بدون؟
0: شو كان بدون؟ طلعت لقيت اثنين مسطولين وملحوشين وكل واحد بقرني
1: أخدين حبوب؟
0: إيه نعم سيدي.
1: معناته أبو عقيد كان؟
0: أبو عقيد فظيع، أنا ما شفت أخطر منه بحياتي. كان بدايته عم يجربه، ولما حس إنه بده يزله ويهينه تركه وقلب على المعلمية.
1: شلون يعني قلب على المعلمية؟
0: المعلمين بالكار ما بيصير ياخذوا بنوب.
1: طيب وانت شلون تعلمت؟ قصدي شلون جرجروه؟
0: أبو عقيد حد دابه ودابي، وصار كل يوم التاني يجي يعمل لي زيارة على الفرن، وبلش معي على الخفيف، حبي لوجع الراس وهي للتعب وهي للنشاط، لحتى صرت أسأل عنه ولحه من قرني لقرني،
1: وساعتها صار يتعامل معك بأصله.
0: ايه خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح.
1: ليش انا مو هيك بلش معي؟
0: انت يا حسرتي عليك، مالك عارفان شو عم بيصير فيك؟
1: شو عم بيصير فيني؟
0: اذا ما بتسمع مني وبتخفف شوي شوي بدك تتدهور وتتسمم ويمكن تموت.

0: اسأل الله هذيك الأيام يا أبو جمال.
1: إيه والله اسأل الله هذيك الأيام. إيه سيدي ما بدي عطلك وأخذ من وقتك كتير.
0: أنا بخدمتك أمور.
1: هذا يا سيدي من كم يوم إجا شاب من عندكم وسأل عن وليد، ابن أبو وليد جارنا، عرفته؟
0: يلي بابن جنب بابكن ما؟
1: أيوة بالضبط.
0: إيه وشو الموضوع؟
1: إيه أنا جاي أسألك شو الموضوع؟
0: والله ما بعرف شي بخصوص الموضوع، بس أعطيني اسمه بالكامل وأنا بفهم لك شو الموضوع.

0: هاتي لأشوف العنوان.
1: تفضل، هاي الورقة كتب لي إياها أبو جميل، هذا هو العنوان بالتفصيل.
0: هلا اليوم الثاني بالتمساي؟
1: إيه.
0: ماشي الحال. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له. يلا بدكن شي؟
1: بدي أسألك إذا كان بالإمكان تأمن لي شي 25,000 ليرة.
0: شو؟ عيدي والله ما سمعت، 25 شو؟
1: لا مو قصدي، يعني دين شي كم شهر.
0: ولمين بقى كل هالمبلغ؟
1: لوحدة زميلتي بالشركة، محتاجين كتير يا أبو وليد، وبتردلنا إياهم بعد شي شهرين.
0: ومنين يا حسرة؟ إيه بتعرفي البير وغطى، الإجرة يلي عم باخدها من الأوتيل عم تاخديها كلها لأجرة البيت، ومعاش المؤسسة بعد الخصميات عم أصرفه على البيت. ويحرم علي إذا عم أخرج منهم قرش واحد لحالي، الحمد لله لا لي لا سوسة ولا لي مشوار خصوصي.
1: يعني قصدي بركي بيعطوك قرض من المؤسسة.
0: إيه ليش، أنا خلصت من القرض الأولاني، لا يعطوني قرض تاني.
1: طيب طيب ماشي الحالات عصيب، بقلة أنه ما قدر تدبر له.
0: إيه تصبحي على خير.
1: وانت بخير.
2: شو أم وليد، شو صار معك؟ وين الأجرة مدام؟ اعملي حسابك إذا ما بتدفعوا الأجرة بجيب لكم الحجز. ها بجيب لكم الحجز. ها بجيب لكم الحجز. ها

0: شو ماشي مع اللي؟
1: أوامر أمين السر. شو يلي عم يضحكك؟
0: ذكرتني بكلمة قلت لي إياها أول ما تعرفت عليك بالفرن، وقت اللي كان اسمي النمر قبل ما يصير اسمي قاعود.
1: هات لشوف، أخذنا بذاكرتك.
0: قلت لي وقت اللي سألتك شلون بتجيب البضاعة ضحكت وقتها وقلت لي
1: اوعك حدا يغرك وتعطي سرك، لأنك إذا تزعلت أنت وياه من رقبتك بجرك.
0: وفعلا ما بحياتي شفت عطيت سرك لحدا. الخلاصة معلي، بدي شوية ضواي.
1: ليش بقى؟
0: بدي أخذ شوية أغراض للبيت.
1: قول بدك إجرة البيت.
0: أنو بيت؟
1: هذا يلي مستأجره منك.
0: ولو يا معلم، ليش في بيناتنا إجرة؟ إذا صاحب البيت عايش تحت أمرك، شو عاد له طعم البيت وأجار البيت؟ أنا عم بحكي بخصوص النقلة الأخرانية.
1: أني نقلة ولا؟
0: روى يا معلم شبك، أنت ضوي وخلي الطابق مستور، الحسون الصغير جوا بالمطبخ.
1: مو تكرم قاعود، أنا كلي عحسابك. شريف
2: معلم.
1: أمور أنت التاني؟
2: بدي شوية مصاري
1: يا حبيبي.

اللقاء غدا مع حكاية من حارتنا. وتحية من المؤلف وفيق الزعيم والمخرج فاضل وفائي.

0: قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج خلف الحدود. بداية متابعينا الكرام سواء على الأثير أو حتى عبر شاشة إذاعة دمشق، هذه تحيات فريق عمل البرنامج، الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، الحوار والتقديم سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد. أيها السادة، يعود اليمن إلى واجهة المشهد الإقليمي مع تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات في تطورات تتجاوز حدوده وتفتح الباب أمام تحولات محتملة في موازين القوى والتحالفات في المنطقة. فعلى الأرض أيها السادة تتواصل عملية فجر اليمن بإسناد من التحالف بقيادة السعودية وسط معارك محتدمة وتضارب في الروايات بشأن السيطرة على مواقع استراتيجية ولا سيما في الساحل الغربي ومحيط باب المندب. في المقابل يصعد الحوثيون هجماتهم الصاروخية وبالطائرات المسيرة على العمق السعودي مستهدفين مطارات ومنشآت حيوية وسط تلويح الرياض برد عسكري حازم وتفعيل التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان. لكن في خلفية المشهد يبرز الدور الإيراني وعلاقته بالحوثيين فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن واحتمالات تدخلها العسكري والموقف الأوروبي من التصعيد وتهديد الملاحة الدولية. أما سورياً أيها السادة، فتثير التقارير عن احتمال تقديم دعم عسكري للسعودية تساؤلات بشأن حدود التعاون بين دمشق والرياض في ظل تأكيد سوريا دعم أمن المملكة واستقرارها. فهل تغير عملية فجر اليمن موازين السيطرة؟ وهل يؤسس حلف مكة لمعادلة ردع إقليمية جديدة؟ وأين تقف القوى الدولية وسوريا من هذه التحولات؟ وهل تتجه الحرب نحو التصعيد أم التسوية؟ إذن أيها السادة، هذه الأسئلة وغيرها أيضا سنناقشها في هذه الحلقة من خلف الحدود، ويسرني أن نناقش معه هذه الأسئلة ونستمع إلى إجاباته ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور الأكاديمي والباحث السياسي عبد المجيد لويس. مرحبا بكم دكتور.
1: مرحبا بكم، حياكم الله.
0: تحيا لك. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، يعني شارف موعد أذان الظهر على يعني إلى موعده، سنستمع قبل أن نبدأ الحلقة إلى أذان الظهر الذي حان موعده الآن أيها السادة، وسنعود لمتابعة الحلقة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية. محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها السادة، إذن إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج خلف الحدود. إذن ما يجري من صراع اليوم في جزيرة العرب، سواء كان يعني الصراع كما يحلو للبعض أن يسميه يعني الصراع اليمني السعودي أو حتى هو الحوثي السعودي، هو موضوع نقاش حلقة اليوم مع ضيفنا هنا في الاستوديو، ضيفا كريما طبعا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد المجيد لويس. مرحبا بك من جديد سيدي العزيز، وسنبدأ إذن حوارنا مباشرة. كان هناك تحركات حوثية مؤخرا، شهدنا ما قام به الحوثي من تصعيد عسكري، إلا أنه بعد هذا التقدم الحوثي دعنا نسميه كان هناك عملية فجر اليمن، وأيضا شهدنا بعض التحولات الميدانية. إذن اتساع هذه العمليات العسكرية وعلى أكثر من جبهة طبعا، ما الذي يميز هذه العملية عن غيرها أو عن سابقاتها، سواء كان من حيث التوقيت، الأهداف، حجم الدعم العسكري؟ هل هي رد فقط على التصعيد الذي قام به الحوثي أم لا؟ هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، هل فعلا دخل الصراع اليمني ربما مرحلة جديدة؟ قد نرى من بعدها خريطة للسيطرة على الأرض، خريطة جديدة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم.
1: تحية لك سيدي.
2: تحية لجمهوركم الكريم، سررت بهذا اللقاء.
1: شكرا لك.
2: أشكركم على هذه الدعوة الكريمة.
1: مرحبا بك دائما بيتك.
2: هذا الموضوع في الحقيقة الآن في غاية الأهمية وغاية الحساسية، وهذا موضوع الساعة بعد أن خفتت القنابل والضرب في مضيق هرمز بعد أن صفيت المسألة. الآن
1: صفيت
2: إلى حد ما. إلى حد
1: طيب
2: ما.
1: سنعود
2: إلى حد ما، لا بأس. طيب. هي مرتبطة ببعضها. إذا أردنا أن نعود إلى الوراء قليلا فنجد أن الحوثي هو صناعة، صنع لأداء مهمة. كانت مهمة الحوثي بالدرج الأساس هي إجهاض الربيع العربي في اليمن. إجهاض ثورة اليمن.
1: مفهوم.
2: أنت تعرف أن الربيع العربي جاء مفاجئا لكل الحسابات التي كانت مرسومة في المنطقة.
1: صحيح.
2: ولذلك اشتغل عليها الآخرون في محاولة إجهاض هذا الربيع. أجهضوه في مصر، أجهضوه في تونس، في الجزائر قبلها، في سوريا الحمد لله استمرت الثورة كل هالسنين
1: تماما،
2: كللت بالنصر. الانتصار على الرغم من أنه جاء منسجما إلى حد كبير مع المصالح الدولية ومع الواقع الجديد وبشباب متفهمين للحالة، إلا أنه يظل تحت في ريبة وفي شك، لأنه موضوع أمة العرب عندما تنهض هذا هو الخطر الجسيم الذي يهدد الجميع.
1: تماما، يحسب له الغرب ألف حساب.
2: فعندما قامت ثورة اليمن فاجأت كثير من واليمن في الحقيقة فيه خطورة كبيرة على المنطقة ككل. أولا موقع الاستراتيجي
1: تماما،
2: والقوى الموجودة في اليمن. يعني أنا لو أعطيك الخارطة الموجودة في اليمن، القوى الموجودة في اليمن
1: مفهوم،
2: وفيما فيها
1: يعني حدود. سياسيا واجتماعيا أو
2: سياسيا اجتماعيا عسكريا.
1: مفهوم.
2: أولا الدولة اليمنية وحزب المؤتمر يسمونه حزب علي عبد الله صالح. هاي القوة رقم واحد، والجيش اليمني جيش الدولة وأجهزة الدولة
1: تماما،
2: هاي رقم واحد. رقم اثنين حزب الإصلاح، اللي هو حزب الإخوان بالحقيقة. ولكن في اليمن تعرف شعب اليمني شعب فطري،
1: صحيح،
2: فالجانب الإسلامي فيه يعني متمكن
1: تماما،
2: فإله شعبية كبيرة وعنده إمكانيات مادية كبيرة. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة عندك الاشتراكي في عدن وفي الجنوب.
1: تمام.
2: وتعرف كانت دولة لحالها وكان
1: صحيح.
2: رقم أربعة عندك القبائل في اليمن. القبائل في اليمن كل قبيلة هي دولة لوحدها.
1: يعني القبائل في اليمن حالة مستقلة؟
2: أبدا. كل إلها زعيم القبيلة، إلها شورى القبيلة، إلها أفراد القبيلة، وإلها نظام قانون القبيلة، وإلها سلاح القبيلة، وحتى اقتصاد القبيلة. يعني الشيخ القبيلة تلاقي عنده سيارات من هاي الشاحنات فيها السكر والشاي والرز، تجي من برا ومن جوا.
1: لمن لا يعرف، على فكرة يعني الدكتور عاش فترة أو عدة سنوات لا بأس بها
2: في
1: اليمن، لذلك يعرف هذه الخريطة يعني المجتمعية السياسية وحتى القبلية.
2: رقم خمسة القاعدة. القاعدة في اليمن متمكنة ولها مكاناتها ولها هيكليتها الاجتماعية والسياسية والعسكرية، ولها ثقلها، وتلعب مع علي عبد الله صالح ومع القبائل ومع الكل لعبة القط والفار. شايفه. وآخر شيء عندك، لا طبعا قبل الأخير، عندك جماعة مقبل في صعدة. وعندك آخر شيء الحوثي. جماعة مقبل اللي هي رقم ستة والحوثي رقم سبعة كانت لوحدها خانق الحوثي في الجبال، وما ينزل على صعدة، ما يقدر ينزل على صعدة نهائي. لاحظت كيف؟ لكن لما اقتضت الضرورة أن نحتاج الحوثي لإفشال الربيع العربي، سكتوا كل هذول، سكتوا
1: تماما،
2: وصار تنسيق بين علي عبد الله صالح وبين الحوثي، وقووا الحوثي عسكريا، ومن ثم انساح إلى صنعاء وسلمت صنعاء تسليما. وكان علي عبد الله صالح هو يعني مفهوم. الذي يدير اللعبة. على أمل أنه بعد ما ينتهي الربيع العربي يرجع
1: الأمور
2: علي عبد الله صالح،
1: لكن
2: علي عبد الله صالح دفع الثمن وبلعبة كبيرة. طبعا أنا ما أريد أخذ لك التفاصيل.
1: تماما، نحن نريد أن نتحدث عن يعني الآن هذا السرد التاريخي الآن مهم لنعرف اليوم ماذا يجري فعلا.
2: أنا أقول لك إياها من الآخر يعني حتى ما مشروع الحوثي انتهى. المهمة التي أكلت له انتهت.
1: هناك تحليلات كثيرة تؤيد هذا الرأي حقيقة دكتور عبد المجيد، بمعنى أنه يعني اليوم ما يقوم به الحوثي هو عبارة عن الأنفاس التي يلفظها المحتضر.
2: أبدا.
1: يعني أنت مؤيد لهذا؟
2: لا شك، الحوثي أخي العزيز وجد لأداء مهمة بالتنسيق مع إيران.
1: مفهوم.
2: والقوة هذه التي تتصارع اليوم كلها كانت متفقة. ولكن
1: تبدلت مع
2: سلفت المصالح وانتهى الدور. شايف؟ عندما ينتهي دور فلان يزيح. وانت شفت البيادق بدأت تسقط واحد بعد واحد.
1: تماما.
2: الآن أمريكا سيطرت على مضيق هرمز، سيطرت على منطقة الخليج، سيطرت على إيران. مش بقى عندها، بقى عندها مضيق باب المندب. فالآن عملت هاي الحركة،
1: لذلك نرى هذه المعركة في هذه البقعة يعني من الجغرافيا اليمنية.
2: انسحبوهم للأول وراحوا سيطروا على مضيق
1: تماما. يعني وكانت يعني حركة مفاجئة يعني كانت قوات التحالف بقيادة السعودية مسيطرة وأنهت الأمور، وشهدنا منذ أشهر ما الذي حدث حقيقة. فجأة يعني قفز الحوثيون من جديد، ولا أحد يعرف كيف حتى الآن.
2: أنا أعرف.
1: نحن نتابع اليوم إذا عملية فرش اليمن كرد.
2: طبعا. لا، كل شيء مدروس. جروهم إلى هنا مبرر، دخلت الآن الحركة كليات الآن. طبعا سينتهي الحوثي في اليمن، ستتحرر صنعاء. الباب المندب سيطرت عليه أمريكا وإسرائيل والمنطقة.
1: طيب يعني بما أنك أتيت على ذكر صنعاء، يعني القيادة اليمنية أعلنت أن استعادة العاصمة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية هو هدف استراتيجي لعملية فجر اليمن. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا تمتلك اليوم القوات الحكومية هذه الإمكانيات العسكرية اللوجستية التي تلزم لتحقيق هذا الأمر؟ يعني وإذا ما كان هناك فعلا من عقبات فما هي؟
2: شوفوا أخي العزيز، أولا الحكومة اليمنية لو تركت لها الأمور منذ البدايات لحسمت الأمر لصالحها عسكري. ولكن
1: لو تركت الأمور لها،
2: نعم، لكن شو اللي حصل؟ شوف الحوثي يتقدم فيسيطر على مناطق، نعم، كيف ضربت تضرب القوة الحوثي، يتقدم الجيش يسيطر على المنطقة، يضرب الجيش، الحكومة عملية
1: كما رأينا تماما،
2: عملية إيش؟ استحتواء وإضعاف وإنهاك للطرفين. استمرت المعارك أشهر
1: تماما،
2: لاحظ كيف في هذا المال يدعمون هذا ثم يدعمون هذا،
1: وبقيت الأمور يعني تراوح في مكانها حقيقة.
2: أنت تعرف أن الحكومة وين موجودة؟ الحكومة موجودة في السعودية، والغطاء المالي والغطاء العسكري من السعودية
1: في السعودية.
2: شايف؟ أنا شخصيا قدمت 3 خطط لتحرير صنعاء. عندما كنت في السعودية، مش أنا اللي كتبتها، كتبها رئيس أركان الجيش العراقي اللي كان في اليمن وصديقي لما كنت أنا في اليمن. والضباط العراقيين اللي راحوا من العراق إلى اليمن كانوا أصدقائي، وكنا سوية في صنعاء.
1: هذه معلومات مهمة.
2: فأنا أعرف ماذا يجري في الخفاء. فكانت اللعبة تقتضي أن تستمر الحالة. لاحظ كيف؟ الآن لا، انتهت اللعبة. مسألة أيام مو أكثر.
1: مفهوم.
2: ليش؟ لأنه أنت عندك طيران أكثر من 100 طائرة حديثة عم تقصف.
1: تماما.
2: واليمن تمام. اليمن مكشوفة. المناطق اللي عم يجري فيها القتال مناطق مكشوفة. لاحظ كيف؟ وأنت عندك مقاتلين يمنيين أشداء. لاحظ كيف؟
1: تماما.
2: فالعملية بوجهة نظري منتهية يعني. إمكانيات السعودية وإمكانيات الغرب اللي يأمن الغطاء. أنت شفت ترامب يقول إحنا كنا ما ناويين نتدخل في موضوع اليمن.
1: تماماً. لكن حتى عندما سأتي على ذكر أن ربما الموقف الأوروبي والأمريكي لأنه مهم وأثار الكثير من يعني ربما ردود الفعل التي شابتها بعض البلبلة. يعني بكل ساعة رأي شكل، كل ساعة تصريح شكل كما يقال، من سواء من قبل بريطانيا ولا حتى أمريكا. ولكن يعني هذا ربما هذا دعنا التريث ربما حتى الغربي تجاه ما يجري أو تجاه الموقف السعودي وحربه مع الحوثي، هذا ألا يمكن أن يحد من إمكانيات يعني السعودية أو حتى القوات اليمنية الحكومية من تحقيق أمر ما أنت تقول الأمر منتهي؟
2: لا، بالنسبة لشوف أخوي العزيز، يعني أنا قلت لك عايش في السعودية 5 سنوات. إمكانيات السعودية العسكرية لو وظفت بشكل جدي إمكانيات هائلة، سواء كان سلاح الطيران، سواء كان المدفعية، سواء كان أي أنواع الأسلحة الموجودة في السعودية قوية جدا جدا جدا، وأقوى من المنطقة، وأقوى من إيران، وأقوى من أكبر قوة في المنطقة. هاي واحدة. 2، المقاتل السعودي لا تستهين فيه. أنا عشت في السعودية
1: تماما،
2: وأنا كنت أقول،
1: وأنت تعرف
2: أي راية ترتفع في أي مكان في العالم، مو في السعودية، في العالم، أي راية ترتفع في العالم تجد اللي حاملها سعودي. لاحظ كيف؟ فشعب من حيث العقيدة
1: تماما
2: ومن حيث الطبيعة طبيعة
1: مفهوم.
2: الشعب السعودي طبيعة خشنة وليس الطبيعة على الرغم من كل الإغراءات المادية لكن السعودي يبقى عنده طبيعة خشنة معينة قبلية
1: تمام.
2: موجودة
1: تمام. طيب بما يخص باب المندب
2: نعم.
1: وحتى يعني معادلات السيطرة والردع إذا جاز لنا التعبير اليوم الأهمية العسكرية والجيوسياسية لمضيق باب المندب أنت أشرت إليها أو ألمحت إليها في معرض إحدى إجاباتك دكتور ما أين تكمن فعلا هذه الأهمية العسكرية والجيوسياسية لمضيق باب المندب في هذه الحرب التي نشهدها
2: الحقيقة
1: اليوم.
2: هو يعني هذا لب الصراع بالنسبة لأمريكا والغرب وإسرائيل يعني الكيان الصهيوني هذا اللي يهمهم من الحالة
1: مفهوم
2: يعني لما كان الحوثي أو حتى ما قبل الحوثي يعني إذا رجعنا إلى الخلف من أيام الإمامية وأيام الصراع
1: مفهوم.
2: مع عبد الناصر والصعود القومي وعبد الله السلال والحراك الثوري القومي في اليمن والإمامية اللي هي هذول أجداد الحوثية هذول قبل ما تصير إيران كانوا مرتبطين بالغرب ومرتبطين بجهات خارجية ولذلك
1: ولكن اليوم تغير الأمر يعني فعليا
2: انتهى دورهم إلى حد ما ولكن يبقى اليمن حتى أكون يعني واضح معك ومشان الناس سيظل اليمن تحت الأنظار دولة ضعيفة مفككة صراعات فيها بكل أنواع الصراعات ولا يمكن ولا يمكن أن يسمح لليمن أن تكون دولة قوية كما الآن لا يسمح للعراق أن تكون دولة قوية لأنه أي منطقة ناهضة في الأمة يشكل خطر على المصالح الأخرى
1: الغربية
2: واليمن
1: والإسرائيلية
2: واليمن اليمن اليمن الحقيقة موقعها الاستراتيجي طل على البحر الأحمر طل على بحر العرب ومساحة كبيرة جدا اليمن وعدد السكان كبير في اليمن وخيرات كثيرة في اليمن وطبيعة مختلفة بكل أنواع الطبيعة اللي تريدها
1: كل هذا يعني يثير شهوة
2: ومع وجود غاز ووجود نفط فيها يعني في أشياء كثيرة والشعب اليمني نفسه والمواطن اليمني نفسه عنده قيم عنده قبلية تمسك بالقبيلة تمسك بالكذا
1: أشرت إلى هذا
2: شايف؟ ولذلك اليمن غير مسموح لها أن تنهض كدولة مستقلة
1: مفهوم.
2: ذات قرار سياسي وتبني كيان مستقل وقوي
1: طيب حتى لا يعني يكون هناك شطط عن موضوع باب المندب أو أهمية باب المندب هل برأيك يمكن فعلا أن تكفي السيطرة على الشريط الساحلي والمواقع المطلة على باب المندب ليكون هناك يعني تأمين للملاحة الدولية في البحر الأحمر أم أن اليوم ربما ما يمتلكه الحوثي من قدرات صاروخية ومسيرات قد يتيح له مواصلة تهديد السفن والممرات البحرية حتى ولو خسر يعني المواقع الاستراتيجية على هذا الساحل
2: القرار أخي العزيز الأيام بيننا ستكشف القرار الآن الحوثي انتهت مهمته سينتهي في اليمن كله كما انتهت مهمة إيران الآن أمريكا سيطرت على مضيق هرمز وهذا هو الأهم وهي اللي جاءت من أجله سيطرت على النفط إيران دولة ضعيفة جدا نظام ضعيف جدا
1: اقتصاد منهار يعني نحن نرى ما الذي
2: سيتآكل وينتهي أمريكا الآن دول الخليج هي اللي ابتليت الآن هذا الابتلاء لأنه لم تهيئ نفسها لمثل هذا وظلت في صراعات فيما بينها وظلت لا تفكر على مستوى أمة ولذلك الآن اللقمة السائغة دول الخليج أكثر ما هي إيران أمريكا
1: إذن اليوم ليس فقط السعودية أمام يعني ربما في هذا الموقف إنما كل دول الخليج
2: كل هذه
1: في هذا الموقف يعني أبداً. موضوع أمن الخليج اليوم أبداً. هو أكثر أمر يجري بحثه
2: إشكالنا.
1: ويجب الوصول إلى حل
2: هذا السؤال سألني يجب الوصول إلى حل حتى نناقش هاي النقطة مضيق هرمز أخطر ثلاث نقاط في العالم مضيق هرمز،
1: مضيق هرمز،
2: مضيق باب المندب،
1: باب المندب،
2: قناة السويس،
1: مرتبطة. مرتبطة نوعا ما، مرتبطة
2: بي. وهذه لب العالم،
1: ممرات استراتيجية،
2: لب العالم. وهذه مركز ثقل العالم، وهذه جوهرة العالم، كل ما فيها مهم وخطير، سواء كان جانب اقتصادي، سواء كان جانب اجتماعي، سواء كان جانب سياسي، سواء كان جانب فكري قيمي. نعم، كيف تتعرف هاي المنطقة هي المجال الإسلامي الحيوي، والإسلام دين حيوي. بأي لحظة
1: مفهوم
2: يفجر المنطقة ويبني عالم جديد، لأنه البذرة متينة وقوية. وهذا الصراع أنت تعرفه يعني، إذا
1: مفهوم. لذلك هناك خوف كما أسلفنا، يعني خوف ربما غربي إسرائيلي تحديدا، يعني من فكرة قوة أو ربما حيوية أسميت حيوية الدين الإسلامي. طيب إذا ما عدنا إلى موضوع أمن السعودية وأمن الخليج بشكل عام، كيف يمكن أن توازن المملكة اليوم بين مقتضيات حماية أمنها القومي وسيادتها أيضا من جهة، وفي نفس الوقت الحرص على مسار تهدئة، حقن للدماء، والأهم تجنب الانزلاق إلى ما يمكن أن نسميه حرب استنزاف طويلة داخل اليمن من جهة أخرى؟ يعني أنت قلت لي انتهى دور الحوثي، ولكن ستعمل القوى المعادية على إبقاء اليمن في حالة صراع دائمة، ولن يعني لن ترضى السعودية بأن تكون بمنأى. يعني اليمن والسعودية نحن نعرف هذه الأرض، ويعني كما ربما تحدثنا الجغرافيا تحكم هذا الأمر، وحتى ناهيك عن موضوع الحالة المجتمعية يعني والقبائل.
2: شوف أخي العزيز، الآن الحكومة موجودة في السعودية في الرياض، والحكومة منسجمة تماما مع التوجه السعودي، والآن ستعود هذه الحكومة، ولكن هذه الحكومة ستعود وهي ضعيفة، مهيضة الجناح، قرارها مصادر.
1: حتى ولو انتصرت القوات الحكومية اليوم؟
2: أبدا، حتى لو انتصرت ترجع إلى صنعاء ضعيفة، تحتاج إلى رعاية سعودية، إلى رعاية أمريكية، إلى رعاية خليجية، إلى ترتيب وضع داخلي.
1: طيب هذا أمر طبيعي، أي
2: يعني، لكن هذا
1: أي حكومة تأتي لربما تحاول النهوض ببلد دمرته الصراعات والحروب ستكون بحاجة إلى دعم يا سيد.
2: تمام، ولكن
1: يعني كالطفل الرضيع الذي يحتاج إلى رعاية أبويه،
2: ولكن
1: بالنهاية هذا ليس غلط،
2: ولكن
1: يعني
2: ولكن
1: سوريا يعني نحن طبعا يعني الحكومة أتت، وكما قال الرئيس أحمد الشارع يعني نحن نبدأ ربما ليس من الصفر، من تحت الصفر، نحتاج رعاية دولية أيضا، نحتاج دعم دولي.
2: تمام، لكن
1: وهذا أمر ليس
2: لكن
1: عيب.
2: أنت أمام حالتين، أنت أمام حالتين، إما أن يكون أخ قلبه عليك وحنين ويقدم لك الحليب ويقدم لك البسكويت وينتظرك كيف تنشأ، وإما واحد حاطك تحت المجر وهاي خط أحمر وهاي خط أحمر وهاي خط أحمر وهاي خط أحمر وانت ضمن هالخطوط الحمراء.
1: مفهوم مفهوم يعني يعني اليوم أنت وكأنك تشير إلى أنه حتى خليجيا ليس هناك اتفاق
2: طبعا
1: على رأي بما يخص أمن كل هذه الدول
2: أبدا،
1: بما فيها اليمن
2: أبدا أبدا. هاي المنطقة
1: طبعا الكل متضرر، لماذا لا يكون ذلك؟
2: يعني في سقوف معينة، في هيمنة،
1: حسابات ربما تخص يعني مصالح دولية. هذه الدولة وتلك الدولة.
2: هل تعرف هل تعلم أنه أمريكا وهي تضرب في هرمز أو تضرب في عدن أو تضرب عينها على الصين وعينها على روسيا؟
1: تماما. اليوم هناك يعني لم يعد خافيا، يعني ليس مجرد تسريبات، هناك حقائق على الأرض بأنه فعلا هناك دعم ربما يكون ليس فقط إيراني إنما روسي صيني لفئة معينة في هذا الصراع.
2: نعم نعم، لأنه هاي الصواريخ منين جتهم وشلون جتهم؟ أنت يعني الحوثي شنو إمكانيات؟ الحوثي بالجبال مغاور وصارت 6 حروب وعلي عبد الله صالح يصل إلى باب الكهف ويتركه. كل لعبة يعني بكل أسف بكل أسف
1: من نوعين.
2: إحنا ابتلينا بحكام يعني والله القرود أفضل منهم. شايف
1: شبه طيب يعني المشكلة لا نحن لا نريد أن نقول
2: تتصور تصور أن الحوثي يتفق مع علي عبد الله صالح على حرب معينة تبدأ من هنا وتنتهي هنا ويشغل الشعب.
1: ولكن كما قلنا اليوم تغير الزمن وتغير حتى تغير شكل الحسابات.
2: لا طبعا.
1: طيب بما يخص طيب ما قام به الحوثي من تحذير لشركات الطيران والمسافرين واستخدام المطارات، هذا الضغط يعني هل نحن ربما أمام محاولة لعزل السعودية، الضغط على السعودية جويا اقتصاديا سميها ما شئت، وما هي فعلا التداعيات التي يمكن أن تنتج عن هذا الأمر، يعني الحد من حركة النقل الجو والملاحة المدنية والاستثمار؟
2: شوف أخي العزيز، أنت متابعة الحرب لما إيران بدأت بها على الكيان الصهيوني وبدأ القصف في الصواريخ وحرقت نص تل أبيب، صح ولا لا؟ لكن بالنتيجة وين وصلنا الآن؟ إيران منكفئة، الصف الأول كله راح، الصف الثاني راح، البنية التحتية كلها دمرت، الساحل كله راح، إمكانياتها صفر، ما تقدر تسوي أي شيء. هذا نفس الشيء، هذا تماما فعل مثل ما فعلت إيران مع أمريكا ومع المنطقة ككل، يعني أنا ما أريد أدخل في التفاصيل.
1: ما مفهوم.
2: كانت في رعاية له وأعطيت له صواريخ وأعطي له كذا وأعطي له جيش وكذا، وقلت لك هو آخر قوة، ومنعت القوة الأخرى أنه تتحارش فيه وتركوه. صار عنده إمكانيات الآن عم يستخدمها ضد مين؟ ضد الناس اللي في لحظة من اللحظات يعني كان في ترتيب معها.
1: مفهوم.
2: لاحظ كيف؟ لكن هي
1: الحسابات تغيرت
2: الآن كمان. الجو مسيطر عليه. الأقمار الصناعية شغالة. هذه الضربات يعني مثل إيران لما ضربت دول الخليج. يعني مثل إيران لما ضربت الكيان الصهيوني. يعني مثل بشار الأسد لما
1: يعني مثلا رفع السقف
2: بالضبط أعطت المبرر
1: تماما رفع السقف لحالة معينة للوصول إلى غاية
2: بالضبط
1: من وراء الكواليس. طيب اليوم أين هذه الدول التي وقعت معها السعودية هذه الاتفاقية أو ما سمي بحلف مكة الدفاعي؟ يعني إذا ما أردنا الحديث عن التنفيذ العملي لهذه الالتزامات، التزامات الدفاع المشترك لحلف مكة، إلى أي مدى يمكن فعلا برأيك أن يسهم هذا التحالف بتعزيز القدرات الدفاعية الجوية السعودية في مواجهة يعني ما يمتلكه الحوثي من صواريخ مزودة ربما بتكنولوجيا معينة، من مسيرات كما قيل بأنها رخيصة الثمن أو تكلفتها، تكلفة تصنيعها رخيصة مقابل ربما صواريخ دفاعية قد يصل كلفة الصاروخ منها إلى $5 مليون. طيب بالنهاية إذا ما تأثرت السعودية ستتأثر هذه الدول التي وقعت معها هذا الحلف، لأنه لولا أنها تعرف ذلك لما وقعت أساسا مثل هكذا اتفاق.
2: شوف أخوي العزيز، لخصلك
1: باكستان
2: لخصلك الحالة بكلمتين يعني.
1: واليوم مصر هذا تأكيدا لموضوع قناة السويس اللي أشرت إليه.
2: يعني لخصلك الحالة بنكتة يعني أنت عندك فريق عالمي من منتخبات العالم كله وأفضل لاعبين بالعالم وتجيبهم يلعبون فريق حارة من الحارات البائسة، ما عندهم صباط يلبسوه وما عندهم قميص موحد يلبسوه، يعني مو نكتة هذه؟
1: طيب هذه نكتة، ولكن هل تعلم يعني إلى أين تشير بهذا الكلام سيدي؟
2: تعرف إمكانية؟
1: يعني إذن الحوثي مستعد لأي شيء لأنه ليس لديه ما يخسره، بينما هذه الدول لديها ما تخسره. طيب إذا كان لديها ما تخسره، لماذا لا تقوم فعلا بإنهاء هذه الحالة والوصول إلى حالة من حالات يعني الاستقرار والبروز كقوة؟
2: أجيبك بكلمتين أيضا. أنت تعرف قوة باكستان مقابلة لقوة الهند، وتعرف الهند دولة كبرى
1: تماما،
2: لا كيف، وتعرف تركيا الآن تخطط لأن تكون إحدى الدول اللاعبة الكبرى في المنطقة، يعني تضاهي أمريكا وأوروبا وروسيا، إمكانيات تركيا الآن العسكرية والاقتصادية والسياسية وإمكانياتها كدولة كبرى.
1: مفهوم.
2: باكستان بعظمتها وإمكانياتها، هو تركيا والسعودية، وضيف لهم مصر علشان الحوثي. لكن كل هذول في كبسلة وفي مؤشر يتحركون ضمنه.
1: طيب، يعني هذا البيان مشارك السعودية، تركيا، باكستان ومصر، أدان طبعا هذه الجماعات، هذا ألا يمكن يكون مؤشر إلى اتساع هذا التنسيق السياسي والأمن الإقليمي؟
2: كل هذا إله.
1: أنا لا أدري لماذا تحاول، لا أعرف، أنت لديك ربما معلوماتك، رؤيتك، استراتيجيتك في قراءة المشهد، ولكن هذا الأمر أيضا مهم اليوم، ليس
2: برأيك يمكن أن يكون هذا الحلف دون موافقة أمريكا ودون
1: ولكن هذه الدول أيضا لها كل الدول مرتبطة ببعضها البعض في النهاية بمصالح مشتركة،
2: لا شك،
1: تتضارب في أماكن معينة، تتفق في أماكن معينة، ولكن لكل دولة أيضا مصالحها التي حتى ولو كانت مرتبطة بمصالح مع دولة غربية كبيرة كأمريكا، لديها مصالحها الخاصة قد تختلف معها أيضا.
2: أنت تعرف أن هذه
1: خصوصا على صعيد الأمن، يعني الأمن القومي، ليس فقط في الدولة إنما في الإقليم.
2: السعودية لوحدها والله لا تحتاج لا باكستان ولا تحتاج تركيا ولا تحتاج كذا، ولكن هذا كله جانب معنوي لا أكثر ولا أقل. والسعودية لم تطلب، وحتى من سوريا عندما يقال السوريين
1: سأتحدث عن هذا الأمر، يعني
2: السعودية يعني عندها جيش وعندها شعب وعندها إمكانيات هائلة. ثم بالنسبة للدولة اليمنية إمكانياتها أيضا كبيرة وعندها جيش كبير، الشعب اليمني كثير، تقدر تجند مليون واحد أنت. الآن السعودية تقدر تجند مليون مقاتل خلال شهر، لاحظ كيف؟ لأنه شعب عاطل عن العمل ويحوي السلاح وحياته كلها مقاتل حفيان وشايل البندق،
1: يعني كما أسفنا بالسردية التاريخية، يعني لم يتوقف ربما منذ يعني عشرات السنين هذا الصراع على هذه الأرض.
2: باكستان وتركيا شو لك فيه والآخر شو لك فيه، وأنت عندك هاي الإمكانيات وهذول يساعدوك، أنت عندك الجو، أنت ما تسيطر على الجو ماذا بق، والجو أمريكا وباكستان وتركيا ومصر.
1: مفهوم.
2: والسعودية وإمكانيات متطورة وأمام بعوضة يعني تماما. لكن المسألة كلها تأخذ جانب إيش إعلامي. ثم أن أمريكا تريد أن تكون الأمور ضمن سياق مضبوط ما يخرج عن السياق الأمريكي. كل هذه التحركات مدروسة ومرسومة وضمن خطط متفق عليه.
1: طيب، كان هناك اتصال أو يعني بين رئيس الوزراء أو بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية السعودي، ويعني قدم مقترح، ناقشوا طبعا تفاصيل في هذا الاتصال، ناقشوا تفاصيل ما يجري، و قدم عراقجي فكرة أنه يمكننا، هم أصحاب قرار مستقل، نحن يعني بالنسبة للحوثي، ولكن نستطيع يعني أن نقوم بدور وساطة بين المملكة وبين الحوثي. اليوم كيف يمكن أن نقرأ هذا الدور الإيراني
2: الذي قاله الوزير وزير الخارجية السعودي لوزير الخارجية الإيراني؟ قالوا كلمتين، اللعبة انتهت، الحوثي يرجع إلى مكانه في الجبال، إذا القوة معينة خاف يحتاجوها في يوم من الأيام من بعض القوة الأخرى، صنعاء راح تتحرر، الأمور انتهت، اللعبة مثل ما قال. طيب. هذا مندوب أيام زمان العراق في الأمم المتحدة، ترتيبات المنطقة على الشكل الآتي، أبو السعودية يعطي إملاءات له إيران، لأنه في أمور في الكواليس ما أريد نحكي فيها.
1: طيب، دعنا لا نتحدث بها إذا كان الأمر، ربما يأتي وقت نتحدث
2: إن شاء الله،
1: ولكن ربما اليوم يعني لا يمكن الحديث عنها. بغض النظر، اليوم هناك شئنا أم أبينا قالت إيران هذا أو لم تقل؟ هناك يا أخي دور إيراني في هذا التصعيد الأخير يعني. طيب هل يمكن أن يكون مرتبط بشكل أو بآخر بهذه التوترات في مضيق هرمز؟ هل برأيك ربما تكون جبهة اليمن إحدى أوراق الضغط الإيراني في هذا الصراع؟
2: أنا أخي العزيز هناك
1: بشكل أو بآخر
2: طبعا. هناك أقول لك اليمن ابتلي بتقريبا 4 ابتلاءات: موقع جغرافي هذه واحد، 2 موضوع إيران وتدخل إيران قضية الحوثي وهذه المشكلة، 3 الجوار والمصالح الدولية المرتبطة
1: تماما،
2: وعنده بلية أخرى من داخله اللي هي القات، هذا هذا هذا بلاء أكبر. فهذن الابتلاءات لا تسمح لليمن أن تتجاوز هذه الخطوط الحمراء. الدور الإيراني كان كبيرا والآن تحجم جدا. الآن إيران تريد أن تبقى على النفس الأخير، ولكن أقولها لك بأن موضوع إيران انتهى.
1: ولكن هناك تقارير سيدي العزيز عن احتمال يعني أو تتحدث عن وجود مستشارين عسكريين من الحزب الثوري داخل اليمن.
2: موجود
1: يعني
2: الوضع كان مثل قضية حزب الله، مثل قضية أيام زمان عند بشار وعند كذا وهذه. إيران المشكلة، مشكلة إيران ومشكلة الحوثي أنهم تجاوزوا الخطوط الحمراء اللي كانت مرسومة لهم في فترة من الفترات. لاحظ كيف لحمق الإيران، الإيران يوصف بالذكاء وكذا وصبور وكذا وطلع أحمق، لأنه تعرف الفتاشة حماس شلون سوت. لاحظ كيف لاصت الشغل كله، ولا كانت الأمور مرتبة، تنسيق مع حزب الله، تنسيق مع بشار، تنسيق مع الخليج، تنسيق مع أمريكا، تنسيق مع بريطانيا لذبح العرب السنة.
1: طيب.
2: ذبحوهم في العراق، سيطروا على العراق، ذبحوهم في سوريا، ذبحوهم في اليمن، في لبنان، وفي فلسطين إسرائيل مسيطرة وكذا. إجت فتاشة حماس لاصت الشغل كله،
1: تغيرت ربما القواعد وحتى النظرة يعني.
2: فهنا عاد اصطدم المشروع الفارسي الإيراني مع المشروع الصفوي العفو الصليبي الصهيوني. قالوا لهم عاد تعالوا، بلشت التأديب، طلعوهم من المنطقة الآن،
1: صار هناك متغير
2: ورجعوا الآن هناك خارطة جديدة في المنطقة ترتب. انتهت مهمة الحوثي، انتهت مهمة حزب الله، انتهت مهمة بشار، انتهت مهمة إيران. في العراق الآن في ترتيب جديد أيضا، الميليشيات انتهى دورها، في ترتيبة جديدة في المنطقة كلياتها.
1: هذا يفتح الأمور على ربما يعني شكل جديد ربما نناقشه في حلقات قادمة، ولكن اليوم هذه البوابة أو هذا الجغرافيا أو هذا الصراع الذي نتحدث عنه اليوم، أشرنا قبل قليل أو أشرت قبل قليل سيدي إلى موضوع الدور الأمريكي. يعني رغم التفاهم الذي ربما توصلت إليه واشنطن مع الحوثيين بوساطة عمانية كما قيل، والذي نص عن موضوع يعني وقف الاستهداف المتبادل بين الحوثي وبين القوات الأمريكية. طيب السعودية اليوم هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، هل برأيك مثلا يعني تكشف هذه المعادلة عن سياسة أمريكية فقط تقوم بحماية مصالح مباشرة، أو ربما تحاول تجنب الانخراط في حروب حلف تعتبره يعني هذه تقول هذه حرب السعودية ما لنا وما لهم مثلا، أم أنها بالعكس هناك انعكاس في هذا الموقف لحسابات استراتيجية ربما تكون أوسع كما أشرت إليها قبل قليل مرتبطة نوعا ما بالمواجهة مع إيران؟ المشكلة أن أنا أطرح هذا السؤال رغم أنك قلت لي الأمور منتهية. لا أعرف كيف هي منتهية، ولكن هذه رؤيته بالنهاية. المشكلة الأكبر أن الرئيس ترامب يعني دعنا نقوله بالعامية مين حذر له يعني اليوم يقول شيء بالأمس قال شيء، اليوم يقول شيء، غدا لا نعرف ما الذي سيقوله.
2: بالنسبة للأمريكا،
1: الموقف الأمريكي من هذه العملية،
2: كل ما يجري، كل ما يجري، كل ما يجري تحت الأنظار الأمريكية، تحت الحسابات الأمريكية، تحت المصالح الأمريكية بالدرجة الأساس. ثم يأتي مصالح السعودية أو مصالح الدول الأخرى أو أو أو أو، لكن المنظور الأمريكي الأساس هو الذي يضبط المنطقة.
1: ولكن هناك أوروبا وأمن الملاحة أيضا، هذه الدول يعني
2: لا، الآن بالنسبة لأمريكا سيطرت على المنطقة خلاص. هي تريد أصلا أولا تأديب أوروبا، لأنه بالبداية تعرف الموقف مع أوروبا
1: تمام،
2: شايف خنقت الصين، تمسك العصا على روسيا وتهزها ضمن حسابات معينة. أوروبا وقعوا في ورطة، نهت كيف. أمريكا الآن هي ترتب المنطقة، هي ما تريد القضاء على الحوثي في الحقيقة، يعني وجود الحوثي ضعيف في المنطقة أحسن، مثل ما الآن بالنسبة لإيران،
1: مفهوم،
2: نهت كيف. خلي نظام ضعيف تعبان كذا، تتذكر صدام حسين أيام زمان لما يعني حاصروا من 91 وظلوا
1: 2003
2: إلى 2003 هو سقط النظام لوحده، لاحظ كيف. فالمنطقة الآن هكذا، أمريكا هي الترسم، ترسم كل واحد له حدوده بهالشكل هالشكل هالشكل، وكل شيء يتم في المنطقة بعد أخذ رأي أمريكا وموافقة أمريكا. فالمنطقة بهذا الشكل ترسم الآن. الحوثي انتهى دوره وخذها من عندي، إيران انتهى دورها بالمنطقة وخذها من عندي. هاي الدول، هنا السؤال اللي قلت لك سألني إياه حول المنطقة هاي ومستقبل المنطقة شلون،
1: يعني هذا أنا ربما تركت هذا السؤال كآخر سؤال يعني في الحلقة. هو في الحقيقة شرفنا يعني على نهاية الحلقة ربما خمس دقائق، لذلك أحاول يعني أن أتعجل ربما سؤالك عن أمور أخرى مرتبطة بهذا الصراع، سواء كان الموقف الأمريكي أو حتى الأوروبي اليوم. يعني الدعم محدود سواء كان أمريكيا أو أوروبيا للسعودية حقيقة. رأينا يعني ربما حديث رئيس وزراء البريطاني، حديث الرئيس الأمريكي، إلى ماذا يمكن فعلا هذا الموقف الغربي، إلى ماذا يمكن أن يدفع السعودية في الأيام القادمة
2: في الحقيقة،
1: وحتى دول الخليج ليس فقط السعودية
2: يعني. لا، الحقيقة السعودية، بالنسبة للسعودية، شوف أخي العزيز، أوروبا، أمريكا، باكستان، تركيا، كل الدول النافذة بإشارة واحدة من السعودية كلها تأتي تقدم خدماتها للسعودية، لأن السعودية إمكانياتها هائلة. السعودية شغلها كله تحت الطاولة مش فوق الطاولة، شايف. الدبلوماسية الهادية اللي تعمل تحت الطاولة. قلت لك وزير الخارجية تشوفه مسك طيب يعني عادي، لكن لما يشيل التليفون على وزير خارجية إيران ويقول له كذا كذا كذا كذا، لاحظت كيف. لما يشيل على وزير خارجية أمريكا ويقول على ترامب، لاحظت كيف، ويقولوا له بدنا كذا
1: يعني
2: كذا كذا.
1: أنت متأكد تماما من يعني أنت تقول بأن السعودية قوية، لا تقلقوا عليها
2: بس أنا
1: لا تقلقوا
2: أبدا، لا لا لا. بس كل هذه شوف سياسة دائما تظهر نفسها إيش بمظهر أنه يعني ضعيف والكذا والبل،
1: مفهوم.
2: وبنفس الوقت في نقطة أساسية طبعا الحديث فيها شوية، يعني هي تركيبة المجتمع السعودي وطبيعة الشعب السعودي والدولة السعودية.
1: يعني أنت أشرت لي بأن يعني السعودي شخص قوي يعني أو مجتمع قوي ومتماسك، بالنهاية هذا أمر مهم خصوصا في مثل هذه الصراعات التي تستهدف يعني ليس فقط أمن الدولة إنما أمن المجتمع حتى، وحتى الحالة الاقتصادية لهذا
2: السعودية المجتمع. أخي عزيز تعتمد شغلتين، الثالثة ما تعتمد، تعتمد السياسة اللي تحت الطاولة، الثقل
1: الهادئة كما أسمعين
2: الهادئة،
1: نعم تماما،
2: وتعتمد الاقتصاد، وهذا الاقتصاد أكبر رأس تجيبه العسكرة تبتعد يعني عنها السعودية.
1: طبعا عندما يكون الاقتصاد قويا تكون الدولة قوية، شيء

0: العزلة الغربية الرياض، قالت وبشكل قاطع ردت طبعا: اعزلونا وانظروا ماذا سيحل بأسواق الطاقة، هذا يعني الطاقة العالمية طبعا، تصديقا ربما لفكرتك. لكن الموقف السوري اليوم وما جرى عنه الحديث من أن يعني ما يخص دعنا نسميه حدود التعاون بين دمشق والرياض، أبدًا دمشق تضمونها الكامل مع السعودية، أدانت الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد الدولي، تقارير إعلامية أيضًا سيدي تحدثت عن احتمال إرسال قوات سورية لمساندة المملكة في مواجهة الحوثيين، ولكن نحن رأينا يعني النفي لهذا الأمر. وإذا أردت يعني ربما المستشار الإعلامي للرئيس أحمد الشرع السيد أحمد زيدان قال بأن هذا الأمر ليس صحيح وعار تماما من الصحة. طيب كيف يمكن أن نقرأ فعلا الموقف الرسمي السوري اليوم؟ يعني هل يمكن أن يتطور التعاون؟ ربما يكون هناك فعلا تعاون عسكري أمني بين البلدين دون طبعا أن يكون هناك مشاركة سورية مباشرة دعنا نسميها.
1: شوف أخي العزيز، بالنسبة للموقف السوري، أولا الشعب السوري
0: بعجالة لأنه يشيرون لي في الزملاء في الكنترول بأن الوقت أنا فعلا
1: خلي زودنا الوقت شوية. شوف أخي العزيز، الشعب السوري والقيادة السورية كلها مستعدة أن تدافع عن المملكة من أول واحد إلى آخر واحد دون دعوة ودون حسابات أخرى. يعني مش عملية تعطيني وأعطيك. الشعب السوري أنت تعرفه، شعب عروبي حتى العظم، شعب إسلامي حتى العظم،
0: صحيح.
1: وكل الشعب السوري إذا ما تمسكوا جانب العروبة يمسكوا جانب الإسلام. ولذلك وباتجاه القضايا القومية والمملكة يعني
0: أرض بالمقابل طبعا
1: نجد والحجاز، يعني عندك الحرمين الشريفين، فهذا الموضوع يعني هو لو يقول مثلا أحيي على الجهاد حاكم السعودية
0: هناك في الداخل السعودي يعني من ربما بعض المواطنين المنفعلين مع الحدث،
1: لكن السعودية ليست في حاجة لجيش سوري وليست بحاجة لدعم عسكري سوري، عندها مقاتلين. اليمن جند، قلت لك خلال شهر جند مليون يمني، فما في داعي لها. لكن اسألني شلون كان يجب أن يكون من جهة سوريا، من جهة السعودية، من جهة الخليج في هذه الأزمة كلها. كان من المفروض، وكنت أتمنى على الرئيس أحمد الشرع أن يستغل الفرصة، يدعو إلى قمة عربية طارئة في دمشق، يأتي بحكام الخليج، يأتي برؤساء الدول العربية، يبنون استراتيجية عربية صحيحة في المنطقة.
0: وربما الأيام قادمة يعني لهذا. أنا للأسف انتهى وقتي، أنا أعتذر منك عذرا شديدا. يعني إذن أيها السادة، أيها المتابعون الكرام، بين عملية فجر اليمن وتفعيل حلف مكة تتداخل هنا الحسابات العسكرية والسياسية في مشهد إقليمي بالغ التعقيد، تتجاوز تداعيات حدود اليمن لتطال أمن السعودية والخليج، الممرات البحرية الدولية، ومستقبل التحالفات وموازين القوى في المنطقة. فهل تفتح التحولات العسكرية والتحالفات الجديدة الطريق أمام تسوية تعيد الاستقرار إلى اليمن والمنطقة بشكل عام، أم أنها تؤسس لمرحلة أخرى ربما من الصراع تتغير فيها موازين القوى وتبقى أسباب الحرب قائمة؟ هذا السؤال أيها السادة ستجيب عنه تطورات المرحلة المقبلة في منطقة لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة. كل الشكر طبعا لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد المجيد لويس الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: وكل الشكر لكم أنتم أيها السادة الذين تابعتم هذه الحلقة. الثلاثاء القادم ألتقيكم أيضا خلف الحدود.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الأسرة أولا. لأن دفء البيت هو بداية كل شيء. من البيت تبدأ الحكاية، ومن الأسرة تبنى العلاقات وتصنع القيم. الأسرة أولا، برنامج نناقش فيه قضايا الأسرة والتربية والعلاقات اليومية. نستمع إلى التجارب ونقدم أفكارا تساعد على بناء حياة أسرية أكثر توازنا. الأسرة أولا، كل ثلاثاء الساعة 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق. الأسرة أولا.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكا أكبر على المدى الطويل.
3: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مشاركة سوريا في اجتماعات الجمعية العامة هذا العام تدشن حقبة جديدة عنوانها التعافي والتنمية. مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود يعلن انضمام سوريا رسميا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يبحث مع سفير جمهورية الصومال بدمشق أبيب موسى فارح تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد في اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث أن سوريا تركز على نشر الوعي وبناء القدرات في مسارين متكاملين يستهدفان تعزيز الاستعداد المسبق والوقاية. مراسل إذاعة دمشق يفيد بانطلاق القافلة الخامسة لنازحي رأس العين بريف الحسكة إلى مناطقهم الأصلية في المحافظة، وتضم 385 عائلة. وفي خبرنا الأخير، مديرية الأمن الداخلي في منطقة الطبقة بريف الرقة تلقي القبض على المدعو فاشين المتسبب الرئيسي بافتعال مشاجرة الأمس وإطلاق النار الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق. وعز الشرق أوله دمشق.

0: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
1: إلى كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: عم تخبري أسعد أني بعت البضاعة وقبضت ثمنها؟
1: أعطيني الموبايل. أنت فهمت الرسالة غلط.
0: كل شيء صار واضح من الأول. كنت عم تلعبي علي.
1: هو اتصالك.
2: لك شو صار؟
1: أرى الرسالة. لازم نتصرف فورا.
2: العمى على هالمصيبة.
1: دخيلك اللي شو رح نعمل؟
2: لك ما بدي وقفة، رح أرميه من الشباك.
1: وبشير؟
2: المال بيحل المشاكل، ساعديني.
1: يلا
2: يلا، يلا اوام
1: يلا. العمى بعيونه شو تقيل.
2: يلا يلا.

0: يا مقدم هشام.
1: نعم استاذ مالك.
0: اذا بتقول لحدا من العناصر خليه يغطي الجثه.
1: فعلا شوف مكربه.
0: شو يا دكتور غسان؟
2: واضح جدا ان الوفاه بسبب السقوط من الطابق الرابع يا استاذ مالك.
0: لازم تشرح الجثه وتوافيني بكل المعلومات.
2: على كل حال شو بيطلع بالمشفى لسه ما بنعرف.
0: هشام.
1: ايوه استاذ مالك.
0: بدي كل هالناس المحيطين بالقضيه اسمع اقوالهم وضبط افاداتهم. ما عنا وقت ابدا.
1: فورا فورا.

0: اتصلوا معي من الوزارة، عم يسألوني لوين وصل التحقيق. شو صار معك لهلا يا أستاذ مالك؟
1: القضية شغلنا الشاغل يا سيادة المحامي العام،
0: بس الوقت عم يسبقنا.
1: بعرف،
0: والناس كلياتها بالبلد عم تحكي فيها
1: وعم تتحذر أشكال ألوان.
0: مشان هيك بدي إياك تترك كل شي من إيدك وتنهي لي موضوع هالجريمة. بقدر أعرف لوين وصل التحقيق؟
1: كنا مفكرين بالأول الحادثة قضاء وقدر.
0: قضاء وقدر؟
1: أو انتحار.
0: شلون؟
1: رمى حاله من الطابق الرابع.
0: وشو اللي تبين معك؟
1: بالقضية في جريمة.
0: ومين وراها؟
1: الشبهة دارت بالبداية حول زوجات القتيل.
0: زوجات؟
1: ايه نعم، عنده تنتين يا سيادة المحامي العام.
0: ايه وبعدين؟
1: قلنا لابد ما يكون ورا الجريمة حساسية أو غير نسائية. ولكن يلي تبين لنا انه الموضوع مختلف تماما. بالعكس، الموضوع أخطر وأعمق من هيك بكتير.
0: وشو عم تستنى يا أخي؟
1: تقرير الطبيب الشرعي.
0: طيب.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام. وينك يا دكتور؟ وينك؟
2: ليتني قدامك يا أستاذ مالك.
1: طيب لهلأ يا دكتور؟
2: مو لحتى أخلص من التحليل الدموي والجرثومي والكيميائي.
1: طمني
2: يا سيدي. من خلال فحص ما تحت الأظافر
1: لقيت خلايا لحمية.
2: شو عرفك؟
1: حفظناها يا دكتور.
2: بس لقيت شغلات ما بتعرفها يا أستاذ مالك.
1: مثل شو؟
2: عم تقول حافظينها؟
1: عفوا، مو قصدي قلل من أهمية جهودك يا دكتور.
2: لكن شو بتقصد بكلامك؟
1: يعني العثور على بقايا ألياف وخلايا لحمية تحت أظافر الضحية بيدل على عراك بين الضحية والقاتل، مزبوط ولا لا؟
2: بشكل عام.
1: شو اختلف معنا هون؟
2: يلي اختلف معنا يا سيدي، لقيت مع الخلايا اللحمية قطعة شعر مجهرية.
1: شلون يعني؟
2: شعرة صغيرة جدا.
1: معقول؟
2: معقول، والأغلب من فروة رأس القاتل.
1: يا سلام، هي معلومة بغاية الخطورة.
2: وبقدر اجزم ان شعرة من رأس امرأة.
1: اكيد يا دكتور.
2: طبعا هيك بيقول التحليل. تفضل شوف التقرير بعينك.
1: أرجيني.

0: امرأة شو قاتل شو يا استهز مالك؟ المرأة ما لها قلب تدعس نملة حتى تجي تقتل رجال طويل عريض.
1: ممكن تدفشه، الضحية سقطت من الطابق الرابع.
0: ولو افترضنا جدلا كيف بدها تدفشه؟ عليم الله أنا وكل عضلاتي ما بقدر زحزحه من قرنته. بعدين شو بدنا بهالنقاش هذا كله إذا عم بتدور على القاتل يا أستاذ مالك؟
1: أيه؟
0: القاتل عندي.
1: شو عم تقول؟
0: موجود.
1: القاتل عندك؟ يعني أنت بتعرفه يا أستاذ وهيب؟
0: جايب لك يلي شاف بعينه كيف صارت الجريمة، شاهد الإثبات.
1: مين؟
0: بشير.
1: مين بشير؟
0: ناطور البناية يلي صارت فيها الجريمة.
1: قلي لشوف لوين وصلنا.
2: وأفاد بأنه
1: نعم، وأفاد بأنه شاهد بعينه كيف أن شريك المغدور دخل معه إلى المكتب. شو قلت لي اسمه يا بشير؟
3: أسعد سيدي، أسعد. أنا شفته يوميتها وهو داخل على البناية.
1: بأن السيد أسعد هو الذي
2: نعم.
1: ادخل.
4: صباح الخير استاذ مالك.
1: عفوا استاذ جيهان، في عندي استجواب هلأ
4: بس مشان اخلاص سبيل موكلي بسام اللي.
1: استاذ جيهان، في عندي استجواب بقضية هامة جدا، يا ريت ترجعي بعد شوي.
4: صار لي واقفة برا اكثر من نص ساعة.
1: طيب شو عامل لك؟
4: كمان نحن ورانا شغل يا استاذ.
1: يعني بتريدي اترك القضية اللي بايدي والتفت لك؟
4: عفوا مو هذا قصدي، لكن
1: اذا سمحتي سكري الباب وراكي.
4: حاضر.
1: كملي لشوف لوين وصلنا.
2: إن السيد أسعد هو الذي
1: أقدم على قتل شريكه. نعم. المغدور. نعم. دياب.

0: عظيم عظيم. شو بدك تحقيق أكتر من هيك يا أستاذ مالك؟
1: قرائن وأدلة، ولكن بدون اعتراف.
0: مو ضروري، مو ضروري أبدا.
1: بس عفواً، الاعتراف هو سيد الأدلة.
0: وشو فائدة الاعتراف إذا كان يناقض الأدلة الأخرى؟ وأنت بتعرف منيح يا أستاذ مالك قديش بتاريخ القضاء أمثلة كان المتهم يعترف قدام المحكمة بسبب أو لآخر، الأدلة الحسية تناقض اعترافاته.
1: مزبوط، صحيح. آخر وحدة اعترفت بأنها هي القاتل وسلمت السكين للشرطة، وتبين أنه المغدور مات بطلق ناري
0: حتى تخفي جريمة ابنه.
1: معك حق يا سيادة المحامي العام.
0: أنا برأيي أنه تنهي التحقيق وتختم الضبط وحول الأوراق لقاضي التحقيق.

0: تفضل ادخل.
1: صباح الخير يا استاذ انس.
0: اهلا استاذ.
1: انا وكيل جهه الادعاء الشخصي.
0: خير؟
1: لو سمحت سيدي، فيها الطلب ممكن نضمه للإدبارة؟
0: طلب شو؟
1: دعوة شهودنا ومن بينهم المدعو بشير، ناطور البناية يلي وقعت فيها الجريمة.
0: بس
1: شو يا سيادة قاضي التحقيق؟
0: الإدبارة مو عندي، صارت عند النيابة.
1: السبب؟
0: النيابة طلبت موافاتها بالإدبارة لتحريك الدعوة العامة بحق بشير ناطور البناء.
1: أوف، وليش؟
0: باعتباره شريك ومتدخل بجرم القتل. المتهم أسعد؟
2: نعم سيدي.
0: أنت هون معترف بجريمتك؟
2: إيه نعم سيدي.
0: نحن بعتنا مذكر الدعوة للشاهد بشير؟
3: بعتنا له سيدي، بس ما رح نستفيد شيء.
0: أوف، ليش بقى؟ شو ما تبلغ؟
3: سيدي تفضلوا اطلعوا على قارومة المذكرة.
0: ورجيني لشوف.
3: رجعت مذكرة التبليغ بشرح يفيد انه الشاهد بشير توفى.
0: مات؟
3: نعم سيدي، لقته الشرطة مقتول على قارعة الطريق.
0: مقتول؟ امتى؟
3: امبارح وقبل ما يتبلغ مذكرة الدعوة.
0: غريب، شلون؟
3: خبطته سيارة عابرة سيدي وهربت وما انعرفت اوصافها.
0: تفضل ادخل.
1: احترامي يا سيدي.
0: اهلا استاذ وهيب.
1: طمني استاذ انس، رجعت الادبارة من عند النيابة؟
0: رجعت، بس بعد شو؟
1: خير شو في؟
0: بشير يلي النيابة اعتبرته متدخل.
1: شو بو؟
0: مات.
1: شو هالحكي؟
0: هيك جاي شرح بمذكرة التبليغ.
1: معناتها سيدي بطبيعة الحال هيك رح تسقط الدعوة العامة بحقه، وما بيبقى قدامنا إلا أنه نستمر بمحاكمة أسعد.
0: بصراحة أستاذ وهيب،
1: تفضل.
0: توقيت وفاة الناطور بشير اللي أقر المتهم أسعد أنه شافه وهو داخل على مكتب شريكه.
1: شبه؟
0: هذا التوقيت بخليني عد للعشرة قبل ما أعتبره مجرد مصادفة.
1: أستاذ مشان الله، شو بتقصد؟
0: لازم ينفتح تحقيق جديد.
1: شو علاقة وفاة ناطور البناية بشير بالجريمة اللي نحن فيها هلأ والمسند للمتهم أسعد، وخصوصي إنه أسعد سبق واعترف بجريمته صراحة قدامك؟
0: موتة بشير مو صدفة أبدا يا أستاذ وهيب.
1: برأيك إنه
0: إلها علاقة بالجريمة الأولى؟
1: وهلأ شو رح تعملوا سيادة قاضي التحقيق؟
0: بدي أتشاور أنا والمحامي العام. راجعني إذا بتريد الأسبوع الجاي.
1: على عيني.
0: تفضل ادخل.
1: مرحبا يا أستاذ أنس.
0: أستاذ لسه ما خلص الأسبوع.
1: جايك بموضوع على غاية من الأهمية والخطورة يا سيادة قاضي التحقيق.
0: خير إن شاء الله.
1: المتهم أسعد الموقوف عندك.
0: شبه؟
1: تفضل شوف.
0: شو هالكتاب؟
1: كتاب وارد من سجن عدرا، يفيد أن المتهم أسعد مات.
0: شو هالحكي؟
1: تفضل سيدي تفضل، وهي صورة عن الضبط المنظم بحادثة وفاته.
0: مات؟ المتهم أسعد مات؟
1: اي نعم مات مسموم.
0: بهالحالة لازم نحول الأوراق للنيابة مجدداً لكشف عوارض الجريمة الرهيبة.

0: ادخل.
1: صباح الخير استاذ مالك.
2: وينك يا اخي وينك؟ عم بستناك من الساعة 9.
1: عسى خير.
2: ما سمعت شو صاير؟
1: بتقصد مقتل ناطور البناية بشير؟
2: انو بشير هاد انت التاني؟
1: في شي جديد كمان؟
2: القاتل اسعد.
1: اسعد؟
2: اللي اعترف بجريمته قدام قاضي التحقيق وقال انه هو يلي قتل شريكه دياب وبعدين زدته من الطابق الرابع بزعم انه انتحر.
1: ايه تذكرته شو؟
2: التاني مات يا مقدم هشام.
1: شو هالحكي؟
2: ايه نعم.
1: اسعد؟
2: ايه نعم، لقيته ادارة السجن بالتواليت ميت.
1: اعوذ بالله، وشلون صارت الحادثة؟
2: هاد يلي بدي اياك تعرفه يا هشام.
1: غريب، يبدو الموضوع له خلفيات ابعد بكتير من اللي عم نتصوره.
2: هيك يبدو. مو معقول شخص مكتبه بالطابق الرابع يزت حاله ويقولوا انتحار،
1: بعدين بيتضح ان جريمة قتل ما هي انتحار،
2: وبيجي الفاعل وبيعترف بجريمته بكل وضوح،
1: وبيجي ناطور البناية اللي شاف الحادثة،
2: وقبل ما يستدعي قاضي التحقيق للاستجواب بتصدمه سيارة مجهولة عابرة.
1: معناها وبتقديري الشخصي ناطور البناية بيعرف أسرار كثيرة كانت رح تغير مجرى التحقيق.
2: حتما مات وأخذ معه كل هالأسرار،
1: وأسعد أخذ جزاؤه فعلا، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.
2: المعنى يا هشام،
1: أسعد قتل دياب فلا بد ما ياخذ جزاؤه.
2: بتعتقد إنه الموضوع بهالبساطة هي؟
1: في غير هيك؟
2: ليش قتل أسعد ومين ورا مقتله؟
1: يعني بجوز انتقام من مقتل دياب،
2: وبجوز يكون طمس لمقتل دياب.
1: شلون طمس لمقتل دياب وأسعد نفسه اعترف بعظمة لسانه بجريمته انه هو اللي قتل دياب؟
2: فإذا ليش قتل أسعد؟ مين يلي إله مصلحة بقتله؟
1: بتسمح لي بكلمة استاذ مالك؟
2: تفضل.
1: ما بتشوف معي انه القضية انتقام من مقتل دياب؟
2: رجعنا لنفس الدوامة يا هشام، كل ما بيتقدم التحقيق تجاه شخص بينقتل هالشخص، في سر بالموضوع.
1: طيب اتركني لبكرة بس.

0: ادخل.
1: صباح الخير استاذ مالك.
2: اهلين دكتور غسان.
1: حتما منهوف حتى تعرف اسباب وفاة اسعد.
3: لك يقول بقى وخلصنا، ما منحط ايدنا على جريمة ومنفكر حالنا وصلنا لها وعرفنا القاتل الا ومنلاقي حالنا دخلنا جريمة تانية. يعني هي مالي خايف الا يكون ورا هالشغلة مافيا.
1: يعني مصرين تعرفوا اسباب الوفاة.
2: دخيل عينك يا دكتور، انا مالي لايام مزح ارجوك.
1: الوفاة كانت بسبب مادة حمض جاما، امونيا بيوتريك.
2: شو يعني يا دكتور؟
1: ما بعرف كيف وصلت المادة لجسمه.
3: وانت شلون عرفت؟
1: من تشريح الجثة ومن رواسب البول المتبقية بالمسانة، وهي المادة تؤدي لابطاء نشاط الدماغ.
2: ايه؟
1: هي المادة السامة ما بيستقبلها الجسم وبيبقى عم يطرحها عن طريق البول لمدة 24 ساعة.
2: مشان هيك مات بالتواليت؟
1: ممكن، لأنه الفرق بسيط بين الجرعات الدوائية العلاجية والجرعات الزايدة اللي بتسبب الوفاة.
3: هلأ المهم شلون وصلت هالمادة لأسعد؟
2: عن طريق الخطأ يا ترى؟
1: لا لا لا، ما في مجال للخطأ أبدا.
3: هي مو من المبيدات دكتور غسان، مو هيك؟
1: لا أكيد مو من المبيدات.
2: لكن شو هاي المادة؟
1: هي مادة طبية بتدخل بتركيب الأدوية، واستخدامها بيسبب الإدمان، ودائما المريض بيسعى ليأخذها بجرعات زايدة.
2: يعني بفهم ما في مجال لاحتمالات تانية؟
1: أكيد لا، هي المادة ما حدا بيتداولها، وبهذا الوقت نادرا ما تستخدم للعلاج، بدها إشراف طبي خاص.
2: طيب شو الأدلة التشريحية دكتور؟
1: التهابات مع إزرقاق الشفتين، واحتقان عام بالأحشاء مع التهاب الرئة، بالإضافة لإسهالات شديدة. تصور قديش هالمادة سامة، من 2 ميلي جرام ل 10 ميلي جرام كافية لتقتل رجل وزنه 70 كيلو.
2: يا لطيف يا لطيف. طيب شكرا دكتور، لابد ما نحتاجك مرة تانية.
1: على عيني استاذ مالك.

0: هل بعتت وراي؟
1: هشام، نحن بوضع لا نحسد عليه أبداً.
0: خير؟
1: الناس والسوشال ميديا والعالم. أوف. لك حتى الوزارة بالذات عم يتابعوا ويسألوا شو صار بالتحقيق.
0: ايه بس اليوم جهاز المباحث الجديد اللي تأسس بعد التحرير عم يثبت كفاءته ضمن جهاز الشرطة وعناصره، عم يتابعوا أصغر خيط وما عم يتركوا الحقيقة تضيع.
1: هذا الشيء اللي بيطمن الناس، الشرطة والمباحث بتوصل للحقيقة بالدليل.
0: استاذ مالك، مدام الدكتور غسان جزم بأنه وسيلة ارتكاب الجريمة مادة صيدلانية، هذا يعني لا يمكن الحصول عليها بالطرق العادية.
1: شو يعني؟
0: حتما اللي قتل أسعد بيفهم بالوصفات الصيدلانية وعنده الطريقة اللي بيقدر يحصل على هالمادة السامة.
1: صحيح، كلام ما عليه غبار.
0: ايه بس بيبقى السؤال الأهم.
1: تفضل.
0: كيف وصلت هالمادة السامة لجسم أسعد؟
1: فعلا كيف؟
0: واحد موقوف بالسجن تحت الحراسة بيموت مسموم،
1: ومسموم بمادة طبية. أمر مثير للغاية، لعبة بمنتهى الجرأة والذكاء.
0: أستاذ مالك، السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي وصل السم لأسعد؟
1: شو قصدك هشام؟
0: واضحة جدا أستاذ مالك.
1: نحن استدعيناك لنعرف منك تفاصيل وفاة أسعد بصفتك مدير السجن.
2: كل اللي صار مثبت بمحضر الضبط أستاذ مالك.
1: المحضر بيقول إنه أسعد مات مسموم، وأنا عم بسألك كيف وصل السم لسجين بالجناح الثامن؟
2: أسعد كان شبه معزول عن باقي النزلاء، وما كان حدا يقدر يقرب عليه.
1: معزول عن النزلاء مو عن الأسئلة. اللي مين كان مسموح له يشوفه أو يوصل له شيء؟
2: ما كان مسموح لحدا يوصل له شيء من دون موافقة الإدارة.
1: طيب أسعد كان عنده مرض مزمن؟ كان ياخد دواء؟
2: عنده ضغط، وكان دايما يقول إنه ما بيستغني عن دواء.
1: أيوة، ودواء هاد كان يوصل له عن طريق السجن؟
2: المفروض عن طريق العيادة بعد ما ينفحص ويتسجل.
1: المفروض؟ يعني ما بتقدر تأكد لي إذا أخذ دواء بهداك اليوم؟
2: لازم راجع السجلات أستاذ مالك.
1: راجعها فورا، لأنه إذا دخل شي على أسعد فلازم نعرف مين سمح له يفوت.
2: بعد ما رجع من القصر العدلي بالليل لقيناه ميت بالتواليت، ولو كان عندي معلومات تانية كنت قلت لك ياها.
1: رجع من القصر العدلي؟ ليش هو كان هنيك؟
2: بالإضافة لكونه موقوف بالقضية المنظورة قدام قاضي التحقيق، كان عنده جلسة بمحكمة بداية الجزاء.
1: ايه،
2: والمحكمة بعتت لنا كتاب حتى ننزله ويحضر الجلسة.
1: بتمنى من كل قلبي تطلع ظنوني مو بمحلها. تفضل استريح.
3: شكرا.
1: بتعرف أنا ليش بدي شوفك يا سيادة العقيد رضوان؟
3: لا والله. خير أستاذ مالك؟
1: أنت هون رئيس قسم شرطة القصر العدلي، صحيح؟
3: شغلت بالي أستاذ.
1: السجين أسعد يلي كان موقوف بالجناح الثامن،
3: عرفته، شبه
1: إجا لعندكم على القصر العدلي لأنه كان عنده جلسة بمحكمة بداية الجزاء.
3: صحيح، في عليه ادعاء بجرم الاحتيال.
1: مو هون السؤال يا سيادة العقيد.
3: لك
1: أنتو عم تفسحوا المجال لزيارة الموقوف بالنظارة؟
3: أبدا، أعوذ بالله يا أستاذ مالك.
1: لكن شو؟
3: الموقوف بمجرد ما تخلص محاكمته فورا من نزله على النظارة.
1: طيب شو رأيك إذا خبرتك وقلت لك إنه الطبيب الشرعي لقى بدم المغدور أسعد مادة شديدة السمية؟
3: مستحيل.
1: ليش مستحيل؟
3: منين بده يجيله السم؟
1: هذا الشيء اللي بدي أعرفه منك. لو سمحت تبعت لي كل العناصر اللي مستلم النظارة بهداك الوقت. قلي لشوف قديش صار لك بالخدمة يا ابني.
4: 5 سنين سيدي.
1: اسمع شو بدي قلك.
4: تفضل سيدي.
1: قد ما كانت مسؤوليتك بالتراخي بمهام وظيفتك، ما رح أعتبرك مسؤول عن وفاة أسعد. عم تفهم؟
4: مثل ما بتأمر سيدي.
1: لهيك خليك جريء وشجاع واحكي لي شلون وصل السم للسجين أسعد.
4: أمرك سيدي أمرك. لا توقفي هون يا أختي، هلأ بيجي سيادة العقيد نسمع لنا شي كلمة منه، بعدين شوي عن الباب.
5: دخيلك بدي أشوف أبي.
4: مين أبوكي؟
5: أسعد. هلأ من شوي نزلتوه لتحت لعندكم.
4: ممنوع يا أختي ممنوع، للزيارات حصرا بدها موافقة. بعدين فيك تطلعي تشوفي هنيك بالسجن، مو أحسن لك؟
5: دخيلك يا أخي والله ما لحقت تشوفه، واطلع على سجن عدرا صعب علي وما رح يصح لي مرة تانية. الله يسترك يا أخي خليني شوفه.
4: يا أختي ممنوع يعني ممنوع، شو ما عم تفهمي علي أنت؟ بعدين عن الباب الله يرضى عليكي.
5: طيب مسك هدول من إيدي.
4: شو ها؟
5: مسك أحسن ما حدا يشوفنا، ما في شي حرزان ولا في شي من واجبك.
4: طيب شو بدك فهميني؟
5: جايبت له هالكم غرض وبدي أعطيهن. الله يخليك يا أخي.
4: طب ليكي إذا بدك أنا بوصل له الغرض، بس إنك تشوفي مستحيل.
1: وعطتك الغراض توصل له ياهن؟
4: ايه نعم سيدي.
1: طيب ما عرفت شو هن؟
4: بلا، كانوا بوقتها محطوطين بكيس اسود صغير.
1: شو في بقلب هالكيس؟
4: انت اكبر قدر سيدي، كان في شحاطة بلاستيك وعلبة دواء.
1: علبة دواء؟
4: ايه قالت لي انه ابوها معه الضغط وانه لازم ياخذ هذا الدواء.
1: طب انت ما بتعرف وقت توظفت بالشرطة انه ممنوع منعاً باتاً اعطاء السجين اي شيء حتى لو كان مصاري الا بمعرفة مدير السجن؟
4: يا سيدي انا يعني.
1: قلي لشوف، بتتذكر شو كان اسمها هي البنت؟
4: سيدي اذا ما خانتني الذاكرة يعني وحسب مو علقان ببالي، هي قالت لي ذاكريني اختي انت شو بتقولي له؟
5: يو قلت لك أنا بنته.
4: إيوه وشو اسمك بلا زغرة؟
5: ميادة. أنت قل له هدول من بنتك ميادة.
1: وغيره؟
4: هذا كل شي صار يا سيدي.
1: طيب تفضل روح هلأ وقلنا لقاء معك مرة تانية.
4: أمرك سيدي أمرك.
0: إنه أنا بس بدي أفهم كيف بتتجرأ مرة إنه تنتحل صفة بنت سجين وما في بينه وبينه أي قرابة.
1: والملفت للنظر إنه أسعد أعزب مو متزوج. بعدين في سؤال عم يخطر على بالي.
0: شو هو؟
1: هاي المرة لو قالوا لها تفضلي وقابلي أبوك، شو بده يكون موقفها لما بدها تصير وجها لوجه أمام رجل ما بيعرفها؟
0: معناها كانت واثقة إنه نظارة السجن ما رح تسمح لها تقابل أسعد.
1: مزبوط، غايتها يوصل له الدواء المسموم بس. يا هشام.
0: نعم سيدي.
1: ميادة. اسم ميادة
0: شبو
1: ما بيوحي لك بشي؟ اتذكر معي لشوف.
0: أيوة زوجة الدياب اسمها ميادة،
1: القتيل يلي رمى حاله من الطابق الرابع.
0: هيك المفترض.
1: طيب شو رأيك؟ مجرد صدفة؟
0: بالعكس زلت لسان.

0: أنا؟ مو معقول، أصلا أنا ما أجيت عالشام من يوم اللي توفى جوزي دياب. قال أنا قال
1: هدي حالك، هدي حالك شوي وخليكي معنا على الخط.
2: ما بيفيدك تغشمي حالك يا ست ميادة، أبدا ما بيفيدك.
0: وشو يعني؟ عم تتهموني بقتل أسعار؟
1: ما حدا اتهمك بشكل صريح، كل يلي رايدين نفهمه ونعرفه إنه في حدا له مصلحة بقتله غيرك.
0: وليش أنا بالذات؟
2: انتقاما.
0: جوزي اللي ما عاد تجوز عليه بالوقت الحاضر غير الرحمة، ما عاد يهمني أمره.
1: السبب؟
0: رح أقلك السبب، بعد ما اكتشفت زواجه من فائقة.
2: شو يعني هذا الحكي؟
0: يعني ما عندي حافز للانتقام.
1: مجرد احتمال.
0: بس أنا ما زرت الشام من يوم ما توفى جوزي دياب.
1: كتير منيح، وشلون بدي أتأكد؟
0: رح أتأكد. وهي جواز سفري، تفضل.
2: بإمكانك تجتازي الحدود بالهوية الشخصية.
0: لك شو بكون؟ لك ما بكفي جوزي مات قتل، وفوق منك كمان بتكون تلبسوني تهمة قتل شريكه أسعد. والله حرام، حرام عليكم، حرام.
1: شوفي يا ست ميادة، بقترح عليكي إنك توفري دموعك.
2: إيه تماما، وما في ضرورة للتمثيل أبدا.
1: وهلا رح واجهك بالدليل. يا ابني يا أديب.
3: مرسي.
1: الشرطي اللي واقف برا، ناديله خليه يفوت.
3: حاضر على عيني.
0: والله حرام عليكم.
3: تفضل.
4: احترامي سيدي.
1: فوت فوت يا ابني، قرب قرب لهون.
4: نعم.
1: اطلع بوش هالست لشوف.
4: شو بها؟
1: مو هاي هي يلي طلبت منك توصل الكيس لزوجها بالسجن؟
0: لك يا اخي، انت شفتني قبل هالمرة شيء؟
4: والله ما بتذكر يا سيدي.
2: اطلع فيها منيح شباب.
4: يا سيدي والله ما لي عم بتذكر.
1: حررت مذكرة الإحضار بحق المدعوة فائقة؟
3: جاهزة سيدي.
1: وليش ما بعتها لهلأ يا أديب؟
3: شلون بدي بعتها؟ عن طريق الشرطة ولا عن طريق المحضرين؟ هي مقيمة بيروت يا سيدي.
1: بعتها مباشرة للمحامي العام ببيروت.
3: ايه بس بهيك حالة لازم تروح عن طريق وزارة الخارجية.
1: يا ابني في اتفاقية قضائية تجيز تبليغ المذكرات القضائية مباشرة بدون الرجوع لوزارة الخارجية.
3: لا تواخذني سيدي، هي راحت عن بالي والله.
1: آخ على ما شوف وشك يا فائقة.

0: يا أهلا وسهلا. المثل بيقول جبل لجبل ما بيلتقوا، بس بني آدم لبني آدم إلا ما يلتقوا.
1: خير شوفي؟
0: دياب.
1: دياب؟
0: ما بتتذكري ولا؟
1: طبعا بتذكره.
0: سيد أديب.
2: نعم سيدي.
0: إذا بتعمل معروف ناديلي للشرطي اللي واقف برا.
2: حاضر. تفضل. تفضل.
0: بعتقد انه رح نوصل لنهاية الطريق.
2: احترامي سيدي.
1: بس انا يا استاذ
0: بس خلص، ولا كلمة من فضلك.
1: خليني بس فهمك شغلي
0: يا شرطي.
2: نعم سيدي.
0: اطلع بوش هالست منيح.
2: ايه سيدي، هي نفسها.
0: هي اللي قالت لك عن اسمها ميادة؟
2: ايه نعم يا سيدي، هي بذاتها.

0: أوجه إليك تهمة قتل المغدور أسعد عن سبق الإصرار والتصميم، وأنصحك
1: نعم،
0: وأنصحك بقول الحقيقة.
1: الحقيقة نعم.
0: ومن حقك ألا تجيبي إلا بحضور محام.
1: بحضور محام نعم.
0: تفضلي ست فائقة، أحكي لنا كل شي من الأول.
2: بتحبيني يا فائقة؟
3: أكيد.
2: والدليل؟
3: طلب وتمنى.
2: أمنيتي أتزوجك. أتزوجك يا فائقة.
3: حبيبي يا أسعد.
2: اسمعي فائقة، لما اتنين بيحبوا بعضهم البعض معناها مصير واحد.
3: مزبوط.
2: وكل واحد من بيناتهم بيحق له يفكر بعقل التاني، مزبوط ولا لا؟
3: مزبوط، لأنهم بيكونوا روح واحدة بجسدين.
2: بالضبط.
3: معناها اللي بدك ياه ولا تخاف.
2: أكيد.
3: يو، ما اتفقنا أنه نحن روح واحدة؟
2: خدمة كتير بسيطة.
0: ايه، وشو هالخدمة اللي طلبها منك؟
3: انه يصدر كمية من الادوية لبلد اوروبي باسم المكتب يلي بيشتغل فيه.
0: وشو فيها؟
3: فيها انه الطرد كان عبارة عن كوكايين.
0: مخدرات؟ ايه، وبعدين؟
3: تكررت العملية وتكررت وعوده الي بالزواج، حتى اتضح لي بالاخير انه كان عم يكذب علي، وانه وعوده بالزواج سراب، وما شفت حالي إلا متورطة بشبك التهريب. قصدي عصابة التهريب، تهريب مخدرات.
0: وليش ما خبرتي عنه؟
3: كان يهددني، وكل مرة كان يقول لي هي آخر مرة، حتى إجا يوم وطلب مني شغلة بمنتهى الغرابة.
4: أنا داخل عليك يا فائقة، ما إلي غيرك. هاتي لبوس إيدك، هاتي لبوس رجليك يا فائقة.
3: لحظة شبك طيب، هدي حالك شوي. شوفي، احكي لي حتى اقدر افهم منك.
4: فائقه، نص مليون دولار يا فائقه.
3: نص مليون دولار
4: على كف عفريت يا فائقه.
3: اشرح لي بهدوء وفهمني.
4: سروي لك فائقه.
3: ايه شو بها؟
4: لك بتضحيه وحده رح تطير.
3: طيب وانا شو علاقتي بالموضوع؟
4: انت كل شي بالموضوع. لك انت الموضوع نفسه. هاتي لبوس رجليك يا فائقه.
3: لك خلص اقعد منيح وفهمني شو القصه.
4: قعدت.
3: يلا احكي لي هلا على ميت مهلك، كلمه كلمه.
4: حاضر، راح احكي كلمه كلمه.
3: يلا فهمني شو القصه.
4: دياب
3: شريكك
4: بذاته اللي كان يشتغل معنا.
3: شو بو؟
4: بعتناه بالسياره لعند جماعه ومعه صندوق فيه كوكايين.
3: كوكايين؟
4: بضاعة حقها من فوق $500,000 يا فائقة.
3: ايه، وشو اللي صار؟
4: بعدته حتى يسلمها لواحد تاجر ويقبض حقها ويرجع.
3: لك ايه، وبعدين؟
4: اللي صار انه انخرب بيتي. دياب هرب بالبضاعة وسكر موبايله، ما عاد رد علي يا فائقة.
3: طيب وانا شو دخلني؟
4: اللي دخلك ما في غيرك بيقدر يرجع لي البضاعة.
3: شلون بقى؟ والله ما عم بفهم عليك، احكي منيح.
4: هي هون بقى شغلتك، وانتي فهماني علي شو قصدي.
3: يعني
4: الدياب بيحبك وعينه فيكي من زمان.
3: ايه،
4: حتى لو اضطر الامر تتجوزي. ايه معليش، اتجوزي فائقة، اتجوزي.
3: اوف، لهالدرجة؟
4: نص مليون دولار على كف عفريت.
0: هي اول مرة بسمع مثل هيك حكاية. ايه، كملي لشوف.
3: وفعلا قدرت اتواصل مع دياب ووقعه.
0: ايه،
3: خليته يتقدم لي ويتزوجني، واستأجر لي بيت بالشام حتى ما تدرى مرته الأولانية.
0: ميادة؟
3: اي نعم، ميادة.
0: طبعا، وكنتي على صلة خفية مع أسعد بنفس الوقت.
3: مع كل أسف.
0: ما عم بقدر أفهم، عقلي ما عم يجمع. كملي لشوف، كملي.
3: حتى إجا يوم
5: فائقة. يا فائقة
3: خير؟ شوفي، ليش فايت هيك شبك؟
5: هوام، ضبي شناتي بسرعة.
3: لوين؟
5: لك لا تسأليني لوين أبداً، بسرعة يا فائقة بسرعة.
3: لك شو صاير لعقلك شبك؟ فهمني شو القصة.
5: أمرنا الفقر.
3: صرفت البضاعة؟
5: تفرجي، شوفي كحلي عيونك.
3: قديش بيطلعوا هدول؟
5: شو بدك قديش بيطلعوا هلا؟ المهم نمشي من هو فوراً.
3: لوين؟
5: لك على بيروت، على تركيا، على الهفا، لوين ما كان، المهم نطلع من هون فورا.
0: ورحت للمكتب اللي كان مستأجره.
3: اي نعم.
0: وبعدين؟
3: وانا عنده بالمكتب عم يضبضب اغراضه، تركته لدياب حتى يفوت على الحمام. مطول بالحمام؟
5: دقيقتين بس.
3: شو كأنه ما في انترنت هون؟
5: لا في انترنت.
3: طيب شو الباسورد؟
5: 3504.
3: يلا لأقوم خبر أسعد. عم بحكي معك من عنده بالمكتب، دياب باع البضاعة وقبض حقه اليوم وبده يسافر فورا.

0: أصول محاكمات الجزائية. ثانياً، تجريم المتهمة فائقة بجناية قتل المغدور أسعد عمداً مع سبق الإصرار والتصميم، ومعاقبتها لأجل ذلك بالإعدام شنقاً حتى الموت، قراراً وجاهياً بحق المتهمة فائقة وقابلاً للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علناً.
1: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات واصف الحلبي، لما هاشم، مهند خليفة، إياس أبو غزالة، باسل حيدر، زين طيار، حازم حداد، حسام الشاه، سلمان أبو عمار، سارة دالي، محمود خليلي، أحمد فؤاد، هيثم قاسم، زهير البقاعي، خالد مولوي، طماضر غانم، محمد شمع، وآني شاهين.
2: المخرجان المنفذان إياد اسمندر وباسل يوسف.
3: حكم العدالة.
4: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
3: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.
5: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
6: 2:15 بتوقيت دمشق.
5: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بعد هذا الفاصل بأبرز العناوين.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا باتت دولة فاعلة وشريكا في أمن المنطقة واستقرارها، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم تعافيها.
0: انضمام سوريا رسميا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
1: وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع سفير جمهورية الصومال بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين.
0: وفي نشرتنا أيضا، الجيش اليمني يواصل عملية فجر اليمن ويعلن تقدمه في مأرب واختراق تحصينات مهمة لميليشيات الحوثي. أيها السادة الأكارم، سيكون معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وفرح الشوفي. وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: نبدأ نشرتنا من نيويورك، حيث أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا باتت دولة مسؤولة وفاعلة وشريكا في أمن المنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من إعلان الدعم السياسي إلى تنفيذه عمليا. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: تؤكد سوريا في المحافل الدولية تمسكها بحقوق شعبها وقضاياها الوطنية، وتعرض رؤيتها للمستقبل في وقت تسعى فيه إلى ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز دورها في صياغة الحلول والمساهمة في تنفيذها. وخلال جلسة عقدت أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن تعافي سوريا يحمل

0: دلالات مهمة، مشيراً إلى أن مشاركتها في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس تطور حضورها الدولي.
1: لقد اختارت سوريا أن تنهض، واختار السوريون والسوريات البناء بعد سنوات من الدمار، وينتظرون من المجتمع الدولي أن لا يكتفي ويدعم مشاهدة هذا النهوض، بل أن يكون شريكاً حقيقياً.
0: ودعا علب المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإشادة بسوريا وتقديم الدعم السياسي لها إلى بناء شراكة حقيقية وترجمة الدعم المعلن إلى خطوات عملية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل والمشاركة في إعادة الإعمار وتأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء.
1: إن تعافي سوريا لا يخدم سوريا وحدها، بل هو استثمار في أمن المنطقة وفي منع عودة الإرهاب والمخدرات والنزوح وعدم الاستقرار.
0: ومع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الجنوب السوري واعتقالاته بحق المدنيين بصورة شبه يومية، شدد علبي على أن تحقيق الأمن يمر عبر الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، داعياً إلى اتخاذ موقف دولي ضاغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. كما عكست مداخلات عدد من المندوبين ومن بينهم مندوبو تركيا والصين وروسيا دعماً لمسار سوريا وإشادة بتقدمها في الاتجاه الصحيح، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتزايدة. وبعد سنوات من الدمار الممنهج خلال عهد النظام البائد، تمضي سوريا اليوم في مسار التعافي وإعادة البناء والتنمية، متمسكة بمواصلة هذا المسار وسط تطلع إلى دور دولي يتجاوز متابعة التطورات إلى المشاركة الفعلية في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
2: أعلن مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين سعد بارود انضمام سوريا رسمياً إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في أعقاب تلقي برقية رسمية اليوم من الأمانة العامة للمنظمة تؤكد إتمام جميع إجراءات الانضمام. وأكد بارود أن أهمية هذه الخطوة تأتي في أن المدونة أداة قانونية ومعيارية دولية رئيسة تسهم في استعادة الثقة بقطاع السفر الدولي وتوفير إطار مؤسساتي متكامل يكفل حماية حقوق المسافرين والسياح كمستهلكين. وأشار بارود أن هذا الانضمام يدعم الميزة التنافسية لقطاع السياحة الوطني ويرفع تصنيف سوريا كوجهة آمنة وموثوقة بين المقاصد السياحية الدولية، بما يعزز الجهود المبذولة لجذب المزيد من الزوار الدوليين وتنشيط آفاق التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.
3: استقبل وزير الداخلية المهندس أنس خطاب سفير جمهورية الصومال بدمشق السيد أبيب موسى فارح والوفد المرافق له، بحضور معاون الوزير للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت ومديري إدارات الهجرة والجوازات والتعاون الدولي ومكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة. وجرى خلال اللقاء التعارف وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك.
2: في الأخبار الأمنية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتفجير تحصينات عسكرية مهجورة في كروم مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، كما توغلت قوات الاحتلال في شمال بلدة كودنا بريف محافظة القنيطرة الجنوبي وقامت بتفتيش المنازل في المنطقة. وفي السياق، أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح شاب اعتقله يوم أمس خلال توغل له بقرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط.
3: وقعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مذكرة تفاهم مع هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية لتنظيم التعاون المشترك في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف والتدريب والتوعية المجتمعية، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق. وأوضحت الوزارة أن جميع الأنشطة ضمن هذه المذكرة تعتمد على مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في سوريا، كما تعد الوزارة الجهة المرجعية لتنسيق أي أنشطة أو برامج تنفذها الهيئة في مجال الطوارئ والدفاع المدني داخل الأراضي السورية.
2: وفي خبرنا الأخير عن التطورات العسكرية في اليمن، فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تحقيق تقدم ميداني جديد في محافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، تمكنت من خلاله فرض سيطرتها على مرتفعات ومواقع حاكمة في محيط معسكر ماس الاستراتيجي بمديرية مدغل، وذلك عقب هجمات مكثفة أسفرت عن اختراق تحصينات ميليشيات الحوثيين. في حين شهدت محافظة تعز معارك عنيفة على جبهات عدة وسط قصف لميليشيات الحوثي لأحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
3: أيها الأكارم، تلكم كانت نشرتنا لهذه الفترة، وهذا أبرز ما جاء فيها. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا باتت دولة فاعلة وشريكا في أمن المنطقة واستقرارها، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم تعافيها. انضمام سوريا رسميا إلى المدونة الدولية لحماية السياح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع سفير جمهورية الصومال بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في النشرة أيضا الجيش اليمني يواصل عملية فجر اليمن ويعلن تقدمه في مأرب واختراق تحصينات مهمة لميليشيات الحوثي.
2: أيها السادة الأكارم، هذه نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه تحية من غرفة الإعداد في إذاعة دمشق. كان معكم في تقديمها أحمد شحادة وفرح الشوفي، وفي الإخراج ميرفت العبدالله. شكرا لطيب المتابعة. هذه إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جوابا. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
5: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
6: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعي إذاعة دمشق، إنما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة 25 من برنامج صافرة عالمية. وإلى عشاق المستديرة سادة الشغف وجنون الملاعب في كل مكان، دقات القلب تتسارع، الأنفاس تحبس والأضواء تسلط نحو العشب الأخضر. ليلة من ألف ليلة كروية تنتظرنا، وليلتان تفصلاننا عن زلزال في عالم الساحرة المستديرة. من جحيم دوري أبطال أوروبا حيث صراع الكبار والبحث عن المجد الأبدي، إلى لهيب الدوري الإنجليزي حيث السرعة والقوة بلا حدود، مرورا بسحر الليغا الإسبانية وتكتيكات الكالتشيو الإيطالية، وصولا إلى جنون الماكينات في البوندسليغا الألمانية. الكرة لا تنام والإثارة لا تقف، وغدا وبعد غد المواعيد كبرى والقلوب لا تحتمل. اربطوا الأحزمة جيدا، فمعكم اليوم رحلة في قلب الحدث الرياضي الأبرز، فكونوا معنا.

0: وللحديث عن البطولات الأوروبية الكبرى ودوري الأبطال يسرني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أسعد الله مساءك أستاذ زين.
0: يسعد
1: مساء السادة مستمعين إذاعة دمشق.
0: خلينا نبلش مباشرة يعني البداية دائما أودا من در التاج القارة العجوز. فينا نحكي عنا دوري أبطال أوروبا، المسرح جاهز، النجوم على أتم جاهزية لمعارك اليوم وبكرة. أنا خربطت بالمقدمة لأنه
1: امبارح كاتبها
0: فكتبتها بكرة وبعد بكرة ونسيان أنه لازم أنه أنا بدي يكون على الهواء فلازم أكتب اليوم وبعد وغدا. يعني في مباريات عم تروح منها رائحة الثأر، التاريخ، صراع الصدارة وبحث عن بطاقة العبور الأدوار الإقصائية. يعني هل يستطيع عمالقة القارة فرض هيبتهم أم سنشهد مفاجآت مدوية من الفرق الطامحة لإسقاط الكبار؟ الكرة في أقدام الأبطال والأنظار كلها تتجه نحو الشاشات لترتقب ليالي أوروبية لا تنسى.
1: هلا بداية يعني دور المجموعات أو المجموعة الواحدة الدور الأول وكما قلناها سابقا ونكررها، بسبب هذا النظام سنشهد مع كل جولة مباريات قمة على مستوى القمة تاريخيا ككلاسيكيات لدوري أبطال أوروبا أو حتى على أوضاع الفرق حاليا الأندية المتبارية، وبالتالي سنشهد سنقوم مع عدد من المواجهات المثيرة واليفترض أن تكون جميلة جدا. يعني هناك عدد من المباريات القوية جدا، ويزيد من حرارة هذا الأمر فوز 16 فريق يعني أو عفوا 16 من 18 مباراة بالجولة الأولى انتهت بالفوز، وبالتالي يعني 32 فريق عم يبحثوا عن الفوز الثاني والنقطة السادسة للاقتراب من مركز مؤهل مباشرة للدور الثاني.
0: نعم، قمة المباريات راح تكون بعد بكرة.
1: بكره
0: افكر اليوم الاثنين السيتي وباريس سان جيرمان، مباراه راح تكون هي مباراه ثاريه، مباراه تكتيكيه، مباراه قويه، خاصه انه السيتي خارج من ادانات ماليه في الدوري الانجليزي، وهزم لغرم هيك هزم ليفربول بارضه بثلاث اهداف مقابل لا شيء اللي بنحكي عنه بالدوري الانجليزي. هي المباراه اتوقع هي الاقوى في هذه
1: طبعا هي الاقوى لعده اسباب. أولها المنافسة بين الأندية الإنجليزية والفرنسية، ثانيها هو بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في الموسمين الأخيرين، يواجه مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 23 يعني آخر بطلين دخلوا على نادي الأبطال بدوري أبطال أوروبا سيتواجهان في هذه القمة. أيضا هناك أستاذ زين شيء متشابه بين الفريقين خلال عقد ونصف أخيرين، هيمنا على بطولات الدوري والمسابقات الكروية في بلديهما. يعني بفرنسا باريس سان جيرمان أصبح زعيم المسابقات المحلية بكل جدارة واستحقاق خلال 15 سنة، كذلك مانشستر سيتي منذ استحواذ الإماراتيين على ملكية هذا النادي أصبح من كبار أو استعاد دوره كبير من دول عفوا أندية إنجلترا، وتوج باللقب الأوروبي وينافس دائما على أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا. وبالتالي نحن أمام مباراة نارية يزيد من حرارتها فوز مانشستر على ليفربول كما ذكرت حضرتك والعلامة الكاملة بالدوري الإنجليزي، على حين باريس سان جيرمان رغم على البداية السيئة بتعادلين وهزيمة لكنه استعاد توازنه في ثلاث انتصارات متتالية استعاد معها موقعه بين الكبار وهو بات قريبا من المتصدر موناكو بفارق 3 نقاط على اعتبار ما راح نتكلم عن الدوري الفرنسي. المهم أن الفريقين جاهزين لهذه المواجهة. طبعا ذكرت ثأرية حضرتك لأنه إذا بنعرف أنه مانشستر سيتي خسر أمام باريس سان جيرمان 4-2 في باريس في المواجهة الأخيرة قبل عامين تقريبا من هذا الموعد، لكن الغلبة تاريخيا ما زالت لمانشستر سيتي بأربعة انتصارات مقابل انتصارين للباريسي وتعادلين من مباريات تواجهوا فيها الفريقين. غلبة ما زالت لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي بالصورة التي ظهر عليها أمام ليفربول وتحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي ماريسكا أعتقد أنه سيكون منافس شديد أو كبير على في أدوار متقدمة لدور الأبطال. أيضا الباريسي رغم تراجعه في الأونة الأخيرة لكن أعتقد ما زال مرشحا للحفاظ على لقبه موسم الثالث على التوالي.
0: نعم، المباراة الثانية بالقوة أتوقع هي أتلتيكو واليونايتد اليوم راح تكون الساعة 10 بتوقيت دمشق.
1: مواجهة إسبانية إنجليزية ثانية، يعني المواجهات الإنجليزية الإسبانية كتير قوية الموسم. أتلتيكو مدريد فاز خسر أمام ليفربول في أنفيلد في الجولة الأولى، يواجه فريقا إنجليزيا ثانيا هو مانشستر يونايتد أحمر إنجلترا الكبير الآخر، مباراة طبعا ستكون قوية جدا، خاصة بالنسبة لمايكل كاريك الذي يبحث عن ذاته حتى الآن بعد البداية التي لم تكن متوقعة على فكرة. يعني كان مانشستر يونايتد أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي منذ البداية، لكنه حتى الآن متأخر في الترتيب. أتلتيكو مدريد موقع عادي، وصيف حاليا بالمشاركة مع ريال بيتيس في صدارة الدوري الإسباني، وصيفان لبرشلونة، مباراة كبيرة جدا، لكن المفاجأة أن تاريخيا لم يسبق لمانشستر يونايتد أن فاز على أتلتيكو مدريد، 4 مواجهات تعادلين وفوزين لأتلتيكو مدريد.
0: نعم، يعني بقية المباريات طبعا رح نقول عن بقية مباريات اليوم. لانس رح يلعب ضد سبورتينج لشبونة الساعة 8:15 بتوقيت دمشق، وصباح ضد سلافيا براغ أيضا 8:15. مباريات الساعة 10 بتوقيت دمشق أرسنال ليل، أتلتيكو مدريد اليونايتد، جالاتا سراي برشلونة، إنتر كلوب روج، ولايبزيغ وأيندهوفن، فايكينغ وبايرن ميونخ، وفيا ريال ونابولي. أيضا هي مباراة قد تكون يعني مباراة
1: متقاربة جدا، خاصة أن الفريقين خسرا في الجولة الأولى. فياريال خسر أمام دورتموند 3-2، ونابولي خسر أمام أرسنال في ملعبه 1-0، وبالتالي يبحث عن يعني تصحيح البداية إذا جاز التعبير. أعتقد يعني أستاذ زين بعض المباريات بالأسماء، ولكن بعض المباريات مثل هذه المباريات أعتقد ستكون مثيرة وجميلة، كحال بعض المباريات الأخرى التي استثنيت على ذكرها، بس أستون فيلا وفنر بخشي، غلط إسرائيل مع برشلونة،
0: هاي بكرة
1: في يعني عم نحكي على بعض المباريات اللي ممكن تكون مثيرة جدا. ريال بيتيس مع بورتو أيضا من المباريات المنتظرة.
0: ريال مدريد وروما،
1: يعني دائما ريال مدريد متفوق على الطليان يعني على فكرة يمكن أكثر فرق واجهها ريال مدريد في تاريخه بالمسابقات الأوروبية. الإيطاليين اللي واجهوه 87 مرة من قبل، ريال مدريد لعب مع 87 مباراة مع أندية إيطالية، لكن الغلبة دائما لريال مدريد بواقع 49 فوز، يعني أكثر تقريبا قريب الثلثين إلا شوي خلينا نقول. المهم ريال مدريد يدخل هذه المباراة في الأولمبيكو معقل روما، وقد فاز على إنتر زعيم الأندية الإيطالية حاليا في الجولة الأولى ببرنابي، بينما روما
0: مثيرة كانت 3-2
1: 2-1 بينما كان روما خرج بالتعادل، أحد الفرق الأربعة التي خرجت بالتعادل من الجولة الأولى، وبالتالي ريال مدريد تفوق أيضا على روما بثمان انتصارات وثلاث هزائم وتعادل وحيد من خلال 12 مباراة سابقة جمع الفريقين، أيضا مباراة منتظرة أعتقد.
0: مباريات الغد الساعة 8:45 بتوقيت دمشق، فينورد وكومو، ولاسك وليفربول. مباريات الساعة 10 طبعا مباريات الغد يوم الأربعاء، أستون فيلا وفنربخشة، بودو غليمت مع بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي مثل ما حكينا مع باريس سان جيرمان، ريال بيتيس مع بورتو، رومو روما مع ريال مدريد، شختار دونيتسك مع آي إيك أثينا، وسلوفان مع شتوتغارت. أستاذ خالد، شو رأيك ننتقل مباشرة للدوري الإنجليزي وبقمة الجولة بهي يعني كانت القمة بين ليفربول، وخسارة ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على أرضه وبين جمهوره أمام مانشستر سيتي، المباراة الرابعة على التوالي ليفربول يفشل بتحقيق انتصار ويهزم بالمباراة الرابعة على التوالي أمام السيتي. كنا حاطين حق أسلوت طلع
1: هلا هلا هلا هلا هلا هلا في شغلة. أولا خلينا نحكي منطق، المباراة كانت قمة كما يعلم الجميع لما كانت الفريقين خلال العقد الأخير يعني المنصرم. رحيل غوارديولا لم يقلل من شأن مانشستر سيتي، وقد رأيناه يفوز قبل هذه المباراة في 5 مباريات متتالية، وبالتالي دخل هذه الجولة بحثا عن العلامة الكاملة والبقاء بالصدارة بعدما فاز أرسنال على ليدز في قبل يوم. مباراة كانت منتظرة لكنها لم يعني بصراحة خلينا نقول الشوط الأول كان أقل من عادي بالنسبة لمكانة الفريقين، لكن أظهر فريق ليفربول أداء رجوليا عاليا في هذه المباراة. يعني كان الفريق ليفربول كما يشتهي الفريق كما يشتهي جمهوره حتى الدقيقة 60، وخاصة في ربع ساعة من الشوط الأول الثاني كان ليفربول أميز وبدأ قريبا جدا من تحقيق الفوز، ولم يكن ينتظر سوى تسجيل. لكن العلامة الفارقة أو النقطة الفاصلة كانت في المباراة هي طرد غرافنبرخ لاعب المنتخب الهولندي بالإنذار الثاني، انقلب بعدها الوضع تماما، فلم تكد تمضي دقائق حتى سجل مانشستر سيتي هدفين، وجاء الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، لكن كانت النهاية نهاية يعني مباراة نتيجة منطقية لوضع بدأ ليفربول أنه انهار نفسيا بعد الهدف الأول مباشرة اللي جاء بعد الطرد بأقل من دقيقتين تقريبا. ليفربول كما يعني لن أزيد عن إراولة مدربه قال لعبنا مبارتين بالفعل كان مبارتين. الصورة الأولى ليفربول كان ممتاز فيها حتى الدقيقة 60 بعد خروج غرافي برش بالحمراء اختلف الوضع. نهار ليفربول معنويا نزم ليفربول من الداخل ولذلك لم يبدي أي مقاومة وبالتالي خسارة مستحقة. وإن كان ماريسكا يتغنى بهذه الخسارة لكن لما سألوه على التحكيم قال لهم أنا ما دخلني أنا برا الموضوع وبالتالي فوز مستحق للسيتي علامة كاملة 18 نقطة حافظ على صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي قبل ودفع معنوية كبيرة أنا برأيي قبل لقاء باريس سان جيرمان وفي خضم عفوا القضايا التي يلاحق بها النادي نادي مانشستر يونايتد هناك 114 قضية أدين فيها عبر لجنة خاصة لكن قدم طعون وبالتالي الكل ينتظر الحكم الأخير الذي ممكن أن يكون إمحي تاريخ عريق لهذا النادي خلال 15 سنة الماضية. أعتقد أن الجميع بانتظار هذا القرار النهائي وأعتقد أنه لن يطول كثيرا حتى نرى قرارا ممكن يعني يكون محق وفي بعض لن نقول الحكم محق أو غير محق لكن حسب القرار اللي ممكن يوصل لإحباط أو تنزيل تهبيط تنزيل مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى.
0: نعم. وهذا الأمر ممكن نشوف لقبين لليونايتد ولقب لليفربول ولا
1: هذا الأمر لم يبت فيه بعد يعني لا. وخاصة أن هناك اليوم قريت تصريح لبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد السابق ولاعب منتخب فرنسا السابق بطل العالم 2018 طبعا عم يقول أنا أريد لقبين مع يونايتد بالدوري الإنجليزي يطالب كلاعب مانشستر يونايتد يطالب وهكذا يعني الأمور مبهمة لكن أعتقد أن هناك عقوبات ستنزل بفريق مانشستر سيتي مدى هذه العقوبات وتأثيرها على البطولات السابقة هذا الأمر متروك لما بعد.
0: أرسنال كان عم يفتتح الجولة بانتصار على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف أستون فيلا كان عم يتعادل مع بنتفورد بهدفين لهدفين تشيلسي 5-1 على بورموث وإسويتش تاون كان عم يفوز على فولهام 2-1 سندرلاند عم يخسر من برايتون 0-2 واليونايتد وتوتنهام كان عم يتعادلوا بهدف متأخر لتوتنهام بالدقائق الأخيرة تعادلوا
1: رغم أنه توتنهام كان يلعب بعشرة لاعبين نعم. وبذلك يعني تعتبر نتيجة إيجابية مخيبة لليونايتد
0: وإيجابية لتوتنهام
1: أكيد السبيرز اللي
0: ظل لحد الآن بدون أي انتصار
1: حتى الآن عم يبحث عن نفسه يعني مثل ما ذكرت
0: أرسنال وليدز كان ليدز قريب من تحقيق يعني مفاجأة
1: صعبة مباريات أرسنال دائما مع الفرق الصغيرة خلينا نسميها بتكون صعبة جدا وبالتالي ليدز يعني من الفرق المجتهدة دائما تحاول تقديم كل ما لديها أمام الفرق الكبيرة وبالتالي مباراة كان صعبة للأرسنال. المهم النقاط الثلاث التي أبقت على حظوظه أو يعني أبقته خلف السيتي على سلم الترتيب لكن اللافت كان فوز برايتون على سندرلاند رغم أنه يلعب بعشرة لاعبين. برايتون حاليا يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط وراء السيتي ونقطتين وراء الأرسنال يعني مركز جيد جدا لفارق الفريق الذي حقق نتائج جيدة جدا في الموسم قبل الماضي حسب إذا بتذكر أستاذ زين معي. هناك برينتفورد اللي أيضا متألق حاليا 10 نقاط بالمركز الرابع إيفرتون بالمركز الخامس بعشر نقاط ما بدي أقول لك الترتيب كله أنت بتقوله بعدين بس نحن عم نحكي بعض نتائج اللافتة فوز تشيلسي على برينتفورد بالذات يمكن أو بورموث عفوا بخمسة أهداف مقابل هدف غريب عجيب فريق تشيلسي فريق
0: يوم بشوفه بالقمة يوم بشوفه الحضيض
1: هذا الكلام تماما كنت يعني سأقول هذا الكلام لكن أعتقد أن تشيلسي قادر على المضي
0: القادم من الشامبيونشيب كوفنتري سيتي كان عم يفوز على نيوكاسل
1: فوز على نيوكاسل 4-1 في ختام هذه الجولة كان فوز مثير وكبير يعني فرانك لامبارد قال يعني ليلة من الليالي الرائعة يعني هذا الفريق الصاعد أو العائد حديثا البريمير ليج.
0: نعم بالدوري الإنجليزي ملامح الصراع بتشوفها بين أرسنال والسيتي حتى الآن
1: ستبقى حتى الآن لكن مين عم من اللي بده يلحق فيهم أعتقد أن ما زال الكلام مبكر لكن تشيلسي بعتقد قادم بقوة يونايتد وليفربول للأسف متراجعين سيكون هناك فريق ربما نرى يعني حصان أسود قد يكون برينتفورد ربما إيفرتون يعني إيفرتون الذي يعيش أو عاش خلال مواسم خمس أخيرة قبل الماضي يعني قبل الموسم الماضي على شفا الهبوط أو قريب من مناطق الهبوط، ربما رأيناه يعود إلى مكانته بين الكبار، وهو الذي لم يتوج بعهد البريمير ليج ولا مرة. بريمير ليج من 30 سنة ما توج. نعم. أو أكثر شوي. إيفرتون طبعا.
0: نعم. ترتيب الدوري الإنجليزي، سيتي بالصدارة 18 نقطة، أرسنال بالمركز الثاني ب 15، وبرايتون بالمركز الثالث ب 13، برينتفورد بالمركز الرابع ب 10 نقاط، وإيفرتون بالمركز الخامس ب 10 نقاط أيضا، وتشيلسي ب 10 نقاط، وليدز يونايتد بالمركز السابع ب 9 نقاط. راح ننتقل مباشرة إذا سمحت لي لمباراة برشلونة وختافي بافتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
1: لا بس ما حكينا، وخليني بس أعقب على طرد غرافنبرش.
0: ما فيك يعني ليفربولي
1: يعني أنا ليفربولي ما بدي أحكي، أنا ما بدي أحكي منطق يعني، أنا بدي أحكي منطق. الإنذار الثاني كان قاسي جدا،
0: قاسي
1: المعلومة يعني. الفول لم يكن ليتوجب عليه إنذار، وخاصة أنه إنذار ثاني يعني حمراء. وفيما بعد الطريف بالأمر أن الحكم ونسيت اسمه هلا راح من بالي، له سوابق مع ليفربول بالذات امام مانشستر سيتي، وقد الغى في الموسم الماضي اعتقد هدفا صحيحا ليفربول على مانشستر سيتي، او كانت هناك حاله جدليه كبيره اذا بتذكر السنه الماضيه
0: ما رجع الفار،
1: وكان حكم فار، لا هو كان حكم فار واخطا يومها بالتقدير. المهم
0: غير
1: مباراه القوانين او بروتوكول الحكام او التحكيم في الدوري الانجليزي، تقنية الفار لا يستعان بها في مثل هذه الحالات. يستعان بها إذا كان إنذار يستوجب أقصى عقوبة أقصى يتدخل الفار، أو حالات أخرى ثانية، لكن الإنذار الثاني لا يتدخل فيه الفار، وبالتالي لم نشاهد تدخل حكم أو حكام الفيديو المساعد في هذه الحالة، وهو أمر مستهجن وغريب جدا يعني. وعلى فكرة يعني حالة جدلية جدا، خاصة أن أعداء السيتي حاليا كثر، كل الدوري الانجليزي يمكن معادي للسيتي باعتبار
0: على موجب قطع
1: يعني طبعا في انديه كانت
0: عندك 19 نادي بالبريمير ليج،
1: وعندك 22 من الشامبيونشيب. ممكن هذا الحكي،
0: خلينا نحكي على برشلونه وختافي 3-0. يعني نتائج دائما نتائج برشلونه عم تكون نتائج كبيره، ما في 1-0 عند برشلونه بالدوري
1: هلا. يعني اولا برشلونه في عالم، والعالم يعني والانديه الاخرى في عالم اخر. يعني البرشلونه عندما تشاهد برشلونه تستمتع، تنتظر المتعة والانتصار يعني أو الفوز. النقاط الثلاث تقريبا مضمونة، لكن المتعة المنتظرة هون الكلام، عدد الأهداف المرتقب أو المنتظر، كم لمحة فنية سنشاهد في هذه المباراة، هذا ما بات الجمهور ينتظر من أجل مباريات برشلونة، وخاصة عشاق الكتالوني وكارهي ريال مدريد. خلينا نقول أي واحد. برشلونة بصراحة يقدم كرة من عالم آخر هذه الأيام، يستحق الصدارة بالعلامة الكاملة 24 نقطة بثمان انتصارات. طبعا برشلونة 3-0 على ختافي كانت نتيجة يعني رحيمة بفريق العاصمة المدريدية لأزرق مدريد هو ختافي، وبالتالي ضمان لفارق النقاط مبدئيا مع المنافسين، لأنه لعب في وقت سابق عن ريال مدريد طبعا المنافس الأول والوحيد أو اللدود خلينا نسميه. طبعا برشلونة هانز فليك بوجود يامال، بوجود بدري ورودري الإضافة الجديدة، مع كل النجوم مهما أجرى تبديلات هانز فليك، لكن المتعة تبقى قائمة وتبقى منتظرة من هذا الفريق الكبير. فوز مستحق 3-0، يمكن بلاقوها العالم قليلة شوي، لكن عودنا برشلونة، خاصة أن برشلونة عودنا في هذا الموسم على تسجيل كثير من الأهداف، ورغم رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريز قلبا الهجوم السابقين، لكن البدلاء جاهزون، وجيسوس
0: وكتار مو بس جاهز،
1: وكتار أديمي جوردون
0: أتوقع حوالي 9 لاعبين أتوقع بيلعبوا بالخط الأمامي،
1: الخط الأمامي طبعا في عندك
0: حوالي 9 لاعبين
1: يعني تخمة بين برشلونة يعني عنده من رودي وأنت رايح لقدام، في عندك لتوصل جيسوس اللاعب البرازيلي. نعم. هناك عدد كبير ومن النجوم والمواهب يعني خلينا نوصفهم بصراحة.
0: يان ديوماندي كان عم ينقذ ريال مدريد من تعادل قدام ختافي، حالة طرد لفينيسيوس جونيور بداية 73، فوز على فياريال 1-0، كأنه يعني حسسك شوي ريال أنه عم يستعيد توازنه شوي شوي.
1: هلأ فوز صعب نهائي يعني، وبصراحة لم يقدم، أنا يعني لم أشاهد أي جديد أو أي إضافة. أنا أكرر ما زلت هذا الكلام قلته في هذا البرنامج من قبل أن مورينو ليس لديه إضافات لريال مدريد بصراحة. وهذا الكلام يؤكد لي المباريات التي أشاهدها لريال مدريد، يعني ما أشوف في إضافات من مورينو إلا بعد بعض التبديلات أو بعض التكتيكات على مستوى التبديل، مثل إراحة فينيسيوس جونيور أو معاقبته كما قيل أو كما أشيع، أشركه بالشوط الثاني حتى يكون عنده الحافز أنه يقدم كل ما عنده. وتألق فينيسيوس جونيور خلال الدقائق التي لعبها قبل أن يطرد لخطأ يعني ساذج جدا برأيي من فينيسيوس اللاعب البرازيلي، خطأ بمنتصف ملعب، شد شعر، طرد على أثره ببطاقة حمراء مباشرة. أيضا كانت حالة جدلية، كانت حالة جدلية في فيديو ذكاء اصطناعي أنه يسرحوا للاعب المنافس اللي شدوا من شعره. طبعا طرد مستحق أكيد. والمزعج بالأمر بالنسبة لريال مدريد أن الطرد جاء على خلفية أو خلفية هجمة أدت إلى هدف، وهدف رائع جدا من فينيسيوس جونيور كان، والروعة كانت من بيلينغهام بالصناعة والإنهاء بفينيسيوس، لكن ألغي الهدف وأطرد فينيسيوس جونيور ليهاجم كل ريال مدريد حول العالم التحكيم وبرشلونة.
0: أهم شيء
1: طبعاً هي يعني هي فولكلور إذا ما
0: أو إذا بدك بروتوكولات الناديين.
1: سواء أنا أقول لك أنا أكمل لك يعني سواء برشلونة ظلم أو ريال مدريد ظلم أو لم يظلم، يعني حالة تحكيمية هون أو هون بتلاقي هجوم متبادل من الجانبين للأسف الشديد يعني. والحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي ما عم تترك شيء لهالأيام، فرأينا هجوم كاسح ومن عشاق ريال مدريد وإدارة ريال مدريد ومدرب ريال مدريد الذي رفض حضور المؤتمر الصحفي يعني وقائلا أنه يخشى الإيقاف ويريد أن يتابع الكلاسيكو من أرض الملعب، يخشى الإيقاف إذا صرح بشيء مزعج للحكام. وبالتالي يعني حكي كثير، إذا بنضل هلأ ساعة بنحكي على حالة طرد وحالات مشابهة وحالات غير مشابهة، لكن للأسف الشديد المعايير مختلفة أستاذ زين. يعني بعض الحالات نراها كحالة فينيسيوس جونيور لا يعاقب عليها اللاعب، وبالمقابل يعني حتى نكون منصفين يعني ما كمان ما نظلم الريال مدريد أو العشاق ريال مدريد، كمان في بعض الحالات كانت متشابهة وبجوز بشكل أشد لكن لم يعاقب اللاعب بطرد مباشر، على حين القانون صريح في هذه الناحية، شد شعر يعني طرد مباشر بالنسبة لأي لاعب مهما كان.
0: طبعا الكلاسيكو بقيان له أسبوع، مو الجولة الجاية اللي بعدها هو بالجولة العاشرة، نحن ساتنا بالجولة الثامنة. إذا بدنا نحكي على لعبة أتلتيكو مدريد وبهيك بعجالي وديفيرتيفو ألافيش، طبعا ليش بدي أحكي عن أنه هو بالمركز الثالث، بالمركز الثاني عفوا أتلتيكو مدريد بعد برشلونة.
1: على الثاني أتلتيكو مدريد طبعا يعني عودنا أتلتيكو مدريد هذا الموسم يعني صحيح أنه خسر مباراة لكنه حافظ على توازنه، يحقق المطلوب، فوز صعب كان على ألافيس لكن بالنهاية مستحق. لا ننسى ريال بيتيس الذي فاز على أوساسونا بخمسة أهداف لهدفين، وراة جميلة جدا تابعت أنا
0: بالمركز الثالث مناصفة مع
1: ويتأخر عنه فرق أهداف. صحيح هذا الكلام أيضا. والطريف أستاذ زين تشوف أعطيه جدول بعد إذنك نعلق بعدها
0: جدول المباريات،
1: لا جدول الترتيب إذا حبيت
0: جدول الترتيب. هي جدول الترتيب، لا ما في مشكلة تفضل. أنت حاب تعلق بعد الترتيب؟ لأنه
1: الجولة القادمة، الجولة القادمة اللي حيكون ريال بيتيس مع برشلونة، الثالث مع الأول إشبيليا، الخامس مع ريال مدريد بالجولة القادمة، فريقي الأندلس مع قطبي الكرة الإسبانية وراء طاقمة في الجولة القادمة الأسبوع التاسع. بيتيس سيستضيف برشلونة أولا ثم ريال مدريد سيستضيف إشبيليا. أتلتيكو مدريد أعتقد أنه سيكون الرابح الأكبر نادي الجولة، لا سيما أنه سيحل ضيفا على إسبانيول، يعني ممكن مو بنفس الصعوبة لكن أعتقد أننا أمام جولة ستكون فاصلة بالنسبة للفريقين الأندلسيين خاصة ريال بيتيس وإشبيليا المتألقين. ريال بيتيس منذ الموسم الماضي احتل المركز على فكرة الخامس وعفوا الرابع وتأهل دوري أبطال أوروبا ويلعب حاليا في دوري أبطال أوروبا. على حين إشبيليا عائد من موسم مخيب كثير كان بالسنة الماضية.
0: نعم.
1: وبالتالي سنشهد يعني موسم جميل لقطبي الأندلس.
0: برشلونة بالصدارة 24 نقطة، أتلتيكو مدريد مركز ثاني 19، ريال بيتيس أيضا 19 بمركز الثالث، وريال مدريد مركز الرابع ب 18 نقطة، وإشبيليا بمركز الخامس ب 14، وريال سوسيداد بمركز السادس ب 13 نقطة. رح ننتقل على الفوز العريض اللي حققه أنتر على بارما بالدوري الإيطالي، وفوز نابولي على فروسنيوني بكمان بثلاث أهداف مقابل لا شيء.
1: يعني انتر ميلان كما ذكرنا قبل قليل هو زعيم الكرة الإيطالية حاليا بلا منازع، يتصدر الترتيب طبعا، يعني خسر تعادل المباراة وفاز بخمس مباريات من الجولات الخمسة الأخيرة الست التي لعبت في الدوري الإيطالي. منافسة شديدة بينه وبين لازيو وقطبي العصبي على فكرة قبل هذه الجولة، يعني كانت الشراكة حاضرة بين انتر ميلان ولازيو وروما، لكن روما خيب الأمال بتعادل فتراجع قليلا، لكن لازيو ربح على مونزا الفريق الصاعد أو العائد حديثا ب2-1. انتر ميلان ما زال كما ذكرنا الفريق الأكبر الأفضل، وعلى فكرة كانت هي نتيجة الشوط الأول 3-0، انتهى الشوط الأول ب3-0 هي النتيجة النهائية، وبالتالي دفعة معنوية جيدة لإنتر يبقى بالصدارة وفوز جيد قبل مباراته أمام كلوب بروش بدوري الأبطال من أجل تحقيق أول فوز بعد الخسارة أمام ريال مدريد كما ذكرنا قبل قليل في الجولة الأولى. منافسة أعتقد ستكون حامية لوطيس بين فرق الدوري الإيطالي كما عهدنا في السنوات الأخيرة. كومو عم يتعادل مع روما في قمة هذه الجولة، كومو إذا ما علمنا أنه رابع الموسم الماضي مع روما، ثالث الموسم كانت وراء قوية جدا لكنها انتهت بالتعادل، على الرغم أن روما الفريق الضيف لاعب بعشرة لاعبين، واللي انطرد دونيل مالين أفضل لاعب بروما حاليا وهو هداف الموسم على فكرة، عنده 6 أهداف وهداف الدوري الإيطالي، لكن سينحرم من جهوده على الأقل مباراة واحدة فريق روما بالقادمات. طبعا كمان بدنا نعلق على كالياري الفريق اللي عم يتعادل مع يوفنتوس ويفرض نفسه على فرق المقدمة حاليا، فرض التعادل على يوفنتوس، يوفنتوس وميلان تعادلا خارج الأرض الأول كما أمام كالياري اللي عم يحقق نتائج كبيرة جدا هذا الموسم، 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، بينما ميلان تعادل على أرض ساسولو بهدف لهدف. ميلان في المركز الخامس ويوفنتوس في المركز السادس، تراجع
0: كبير لقطبي الدوري. استاذ خالد رجعت تسرق لي دوري بالترتيب.
1: لا في شغلات لانه يعني لازم تذكرها انت يعني اللي حكينا كومو، حكيت على نابولي، نابولي فوز جيد جدا 3-0 كما ذكرت حضرتك على فرزنوني ايضا. يعني شوف الملاحظه او الغريب، فرزنوني كان عنده 10 نقاط، نابولي 7 نقاط، بفوزه تقدم نابولي على فرزنوني بفارق الأهداف حاليا. كومو تعادل مع روما ما زال بالمركز السابع ب 11 نقطة، وإن كان كومو متوقع أن يرجع ينافس الكبار كما حدث في الموسم الماضي.
0: نعم. بتحب تضيف شيء على الدوري الإيطالي؟
1: إذا بدك منضيف
0: تفضل، إذا عندك شيء
1: إذا بدك
0: تفضل.
1: الأسبوع الجاي عندنا مباراة بولونيا وإنتر ميلان، روما مع جنوا، مباراة القمس تكون يوفنتوس مع لازيو، وهذه المباراة ينتظر أكيد إنتر ميلان وروما اللذان ينتظران تعثر لازيو من أجل أولا الانفراد بالصدارة بالنسبة لإنتر واستعادة الوصافة بالنسبة لروما أكيد.
0: نعم. ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة السادسة، إنتر ميلان بالصدارة مع لاتسيو بفارق الأهداف، لكن هو يتقدم إنتر ميلان ب 16 نقطة لكل الفريقين، روما بمركز الثاني ب 14 نقطة، كالياري بالمركز الرابع ب 13، ميلان إسي ميلان بالمركز الخامس ب 12، و اليوفي بالمركز السادس مع كومو طبعا اللي هو بيحتل المركز السابع، ولكن فرق الأهداف لصالح اليوفي ب 11 نقطة لكل فريق. بألمانيا على ما يبدو بايرن ميونخ عم يرفض هدية، كان عم يرفض هدية التعادل اللي صارت مع دورتموند،
1: هدية دورتموند لدورتموند اللي تعادل مع بريمن بأرض بيارضه في سيجنال إيدونا بارك طبعا.
0: نعم. وتعادل مع أوكسبورغ بهدفين لهدفين، وكان قريب من أنه يعني
1: لا هي لوح هو على فكرة أوكسبورغ وبايرن فريقين جارين، يعني دربي بافاريا
0: نعم.
1: طبعا لا مقارنة بين أوكسبورغ الحديث على الدوري الألماني وبين بايرن ميونخ زعيم الدوري الألماني. نعم. زعيم كل شيء بألمانيا.
0: نعم.
1: يعني ومرد نعيد ونذكر أنه بطولات بايرن ميونخ مضاعفة عن كل بطولات الأندية الأخرى بالنسبة للدوري الألماني، كأس ألمانيا وكأس السوبر وهكذا، حتى أوروبيان طبعا يبقى بايرن ميونخ الوجه المشرق للكرة الألمانية. أوغسبورغ فرض عليه، لكن هناك خطأ رهيب كان في الثواني الأولى من نوير حارس بايرن ميونخ، أدى إلى تقدم أوغسبورغ، وضع بايرن ميونخ تحت الضغط.
0: أسرع هدف أتوقع بالدوري الألماني، أتوقع هو أسرع هدف.
1: أعتقد قالوا أسرع هدف بتاريخ الدوري. ما
0: يعني هيك أنا
1: بس قريت هيك معلومة أنا ولم أتأكد منها، لكن أسرع هدف بالدوري الألماني يقال، وكان هدية من مانويل نوير حارس المخضرم لبايرن ميونخ.
0: الختيار
1: مع البسمشكي، ما عدنا نقدر نقول ختيار بوجود مودريتش ورونالدو بالأربعينات وميسي على أبواب الأربعين، ما عدنا نستجيب نقول المخضرم
0: خاصة أنه حارس مرمى
1: يعني
0: نعم.
1: زيكو اللي أعلن اعتزاله الدولي من فترة وصل الأربعين تقريبا، وهناك عديد اللاعبين يعني كنا نقول إذا لاعب تخطى 33-34 معناته لاعب مخضرم أو خبير، حاليا وصلوا أربعينات وفي كتير هلأ. وملاحظ تألق هذه النخبة بين 35-40 تألق لافت لكثير من اللاعبين هذا الموسم أو المواسم الأخيرة يعني. بصراحة
0: أكبر نتيجة هي كانت للايبزيغ على أنترخت فرانكفورت ب6-0،
1: انهيار كامل لأنترخت فرانكفورت في الموسم الماضي وهذا الموسم 6-0 أمام لايبزيغ. لايبزيغ أحد الفرق المقدمة دائما بالدوري الألماني خلال منذ صعوده إلى البوندسليغا. وعلى فكرة يمكن لايبزيغ عنده مباراة قمة مع بايرن في الأسبوع القادم طبعا،
0: نتأكد منه.
1: بايرن لايبزيغ هي نتيجة الأقوى الأكبر، لكن نعود لدورتموند. دورتموند المشكلة أنه تقدم بهدفين مقابل شيء على بريمن ضيفه قبل أن يتلقى التعادل في الدقائق الأخيرة ويخرج خاسرا لنقطتين مهمتين كانتا تؤكدان صدارته. الآن خسر الصدارة بفارق الأهداف لمصلحة مين؟ لمصلحة فرايبورغ، الفريق اللي يعني قاتل كان بالمواسم الأخيرة على مقعد بالدوري الأوروبي أو المؤتمر، وبالتالي فرايبورغ عم ينشهدوا متصدر للدور الألماني بعدما حقق فوز على صعب على شالكي بعتقد بهدفين مقابل هدف. فرايبورغ على شالكي فاز بالجولة الأخيرة بختام الجولة بهدفين لهدف، رغم طرد لاعب منه، لاعب منقوص العدد، لكن بالنهاية خرج بثلاث نقاط انتزع بها الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند مبدئيا ومؤقتا، مفارق ثلاث نقاط أو
0: نقطتين عن البايرن.
1: عن البايرن نقطتين طبعا، نقطتين عن بايرن ميونخ الزعيم. هذا ليفركوزن يفوز بأربع أهداف على الثلاثة على ماينز، مباراة كانت على فكرة يعني أستاذ زين، إذا بتأخذ الأهداف أولا 35 هدف بهذه الجولة بتسع مباريات قسمهم لحالك حتى الآن 45 مباراة بالدوري الألماني 172 هدف، أعلى
0: نسبة تسجيل بالدوريات
1: 3.82
0: يعني تقريبا الأربعة،
1: قريب الأربعة إلا ربع.
0: يعني أنت يعني أي مباراة بدك تحضرها بالدوري الألماني بدك تتوقع أنه فيها أهداف.
1: نادرا ما تشوف 0-0 نادرا يعني ما تشوف.
0: بذكرنا بالدوري الإيطالي من يعني سنتين لما لاتسيو وأتلانتا
1: كان في أهداف
0: كثير كبيرة. نعم
1: هلأ يعني إذا بتأخذ أقل مباراة شهدت هدف طبعا يونيو برلين فاز على إلفيسبيرك، لكن باقي المباريات شهدت تسجيل أكثر من 3 أهداف على الأقل بكل مباراة أو هدفين يعني على الأقل.
0: نعم.
1: بصراحة مهرجانات أهداف نلاحظها كفوز هامبورغ على هوفنهايم وهو فوزه الأول هذا الموسم، كفوز باير ليفركوزن على ماينز 4-3 كما ذكرنا قبل قليل، تعادل أوغسبورغ مع بايرن 2-2 وتعادل دورتموند مع بريمن 2-2، وبالتالي 35 هدف في 9 مباريات في هذه الجولة.
0: نعم. ترتيب الدوري الألماني فرايبورغ بالصدارة ب 13 نقطة، متقدم على بروسيا دورتموند بفارق الأهداف اللي عنده نفس الرصيد، بايرن ميونخ بمركز ثالث ب 11 نقطة، باير ليفركوزن مركز الرابع ب 10 نقاط، لايبزيغ بالمركز الخامس ب 9 نقاط، وأوغسبورغ بالمركز السادس ب 8 نقاط. أنا بدي أشكرك أستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي، كنت ضيف عزيز معنا في إذاعة دمشق وفي برنامج صافرة عالمية.
1: شكرا لك أستاذ زيني، سعد مساء.
0: إلى هنا يا أصدقاء نصل إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم، لكن الشغف الحقيقي يبدأ اليوم وغدا. خلينا نجهز المقاعد ونرتدي ألوان الفريق والأندية المفضلة ونعد أنفسنا لتسعين دقيقة من الجنون الكروي الخالص. خلينا نتذكر دائما كرة القدم ليست مجرد لعبة بل هي حياة نعيشها ونعيش تفاصيلها بكل حواسنا. فريق العمل. كنت معكم بالإعداد والتقديم زين العابدين خضر. وفي الإخراج حليمة إبراهيم. نلقاكم قريبا على أمل أن تبتسم كرة القدم لأنديتكم المفضلة. إلى اللقاء ودمتم بحب الكرة سالمين.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لحظة شو؟ لحظة شو؟ ركب سيارة وفاز بالماراثون؟ لحظة شو؟ تخيلوا معي إنكم عم تحضروا سباق ماراثون بالأولمبياد، والعدائين عم يركضوا عشرات الكيلومترات، وكل واحد عم يحاول يتحمل التعب لحتى يوصل لخط النهاية، وفجأة بيظهر عداء وبيوصل أول واحد. الجمهور بيصفق، الكل مبسوط وعلى وشك يكرموه بالميدالية الذهبية. بس في مشكلة صغيرة، الزلمة ما ركض السباق كله، هو ركب سيارة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج لحظة شو. هالقصة مو مشهد من فيلم كوميدي، هي قصة حقيقية صارت بالألعاب الأولمبية سنة 1904 بمدينة سانت لويس الأمريكية. بطل قصة اليوم عداء اسمه فريد لورز، قرر ينافس بسباق الماراثون الأولمبي، بس يبدو أنه الطريق كان أطول من قدرته على التحمل. بـ30 آب عام 1904 انطلق سباق الماراثون وسط الحر والغبار بظروف كانت كتير صعبة، حتى أنه عدد من العدائين اضطروا ينسحبوا بسبب التعب والتشنجات العضلية. ومن بين كل هالعدائين كان فريد لورز. بعد ما ركض حوالي 14 كيلومتر تعب وصار يعاني من تشنجات، فقرر ينسحب من السباق. لهون كل شي طبيعي، أي عداء ممكن يتعب وينسحب، بس يلي صار بعدين هو الغريب. بدل ما يرجع على الملعب مشي أو ينتظر انتهاء السباق، لقى سيارة على الطريق، ركب ومشي فيها وقطع جزء كتير كبير من المسافة باتجاه الملعب الأولمبي. وبحسب الروايات تعطلت السيارة خلال الطريق، وبعد ما ارتاح شوي قرر يكمل ركض لحد خط النهاية، والنتيجة وصل على الملعب قبل باقي العدائين وقطع خط النهاية وسط تصفيق الجمهور يلي اعتقد أنه أمامه بطل الماراثون الجديد، وصاروا يستعدوا لتكريمه. لكن قبل ما يحصل على الميدالية الذهبية انكشفت الحقيقة. في أشخاص شافوه بالسيارة خلال السباق واعترضوا على اعتباره الفائز، وهون اضطر لورز يعترف أنه ما ركض المسافة كاملة وقال كنت عم امزح. طبعاً المسؤولين ما اعتبروا الموضوع مزحة بريئة واستبعدوا من السباق، وفرض عليه حظر من المنافسات مدى الحياة. يعني ما بعرف ليش ضخموا الموضوع، هي سيارة بدك الهاد؟ بس المفارقة الأكبر إنه لورز رجع سنة 1905 وفاز بماراثون بوسطن بعد ما ركضوا فعلياً لأنه انرفع الحظر عليه. وهون منوصل لنهاية قصتنا. يمكن أغرب شي بحكاية فريد لورز مو إنه حاول يربح الماراثون بالسيارة، بل إنه وصل فعلاً للمكان يلي كان الكل عم يسعى ليوصل له، ومع هيك ما طلع الربحان. لأنه في فرق كبير بين أنك توصل لخط النهاية وبين أنك تستحق تكون أول الواصلين. في فرق بين صورة النجاح يلي بيشوفها الناس من بعيد وبين الحقيقة يلي بتعرفها أنت عن حالك. أحياناً قيمة الإنجاز مو باللحظة يلي بتوصل فيها، بل بالطريق يلي قطعته لحتى توصل، وبالشخص يلي صرت عليه خلال هالطريق. اتذكر انه مو المهم مين وصل قبل الكل، المهم كيف وصل. كنت معكم انا رغد الخطيب بالاعداد والتقديم. لحظة شو؟

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: برنامج الأسرة أولاً من إذاعة دمشق. الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج ميربت العبد الله. كلام الناس بين احترام قيم المجتمع والخوف من نظرة الآخرين. شو رح يقولوا؟ جملة صغيرة بس أحياناً بتكون قادرة تغير قرار كبير بحياتنا. شو رح يقولوا إذا اشتغلت الأم؟ شو رح يقولوا إذا ما عملنا مثل باقي الناس؟ شو رح يقولوا إذا ابني اختار طريق مختلف؟ شو رح يقولوا إذا بنتي قالت لا؟ وشو رح يقولوا إذا قررنا نربي أولادنا بطريقة مختلفة؟ أحياناً ما حدا بيقول شيء أصلاً، بس شوي شوي وبدون ما نشعر بيتحول رأي الناس لخوف دائم منهم، والخوف بيتحول لقرارات بناخدها تحت الضغط، والقرارات بتتحول لنمط حياة كامل منعيشه ومنمرره لأولادنا. فخلونا نسأل السؤال العميق والمركزي بحلقتنا لليوم: قديش في قرارات عائلية مناخدها لأننا مقتنعين فيها فعلاً، وقديش مناخدها لأننا خايفين من حكي الناس ونظرتهم؟ المشكلة مو بالمجتمع بحد ذاته، المجتمع هو أهلنا، ناسنا وقيمنا اللي بتحمينا. ومو شرط كل كلام اجتماعي يكون تدخل سلبي، أوقات كتير نصيحة العيلة الكبيرة أو حماية العادات بتكون حصن وأمان لهويتنا. لهيك حكايتنا اليوم مو ضد المجتمع، حكايتنا اليوم عن الحد الفاصل بين الانتماء الواعي للمجتمع وبين الخضوع الخناق لنظرته. ومن هون رح نبدأ اليوم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الأسرة أولا عبر إذاعة دمشق. هذا البرنامج مو جاي ينادي بالتمرد ولا يدعو لكسر روابطنا العائلية والمجتمعية، نحن هون لنقول لكل أم وأب ببيتنا تعالوا نوازن بين احترام قيمنا ونسجنا الاجتماعية وبين الأمان ببيتنا ونفسية أولادنا. ومنبدأ سوا بالمحطة الأولى لليوم على طاولة التشريح، وهون منحط المشكلة على طاولة التشريح مع ضيفة حلقتنا لليوم الأستاذة غصون حسون الباحثة النفسية والاجتماعية والتربوية، لنفكك سوا ثنائية الانتماء والخضوع المجتمعي. فأهلا وسهلا فيك أستاذة غصون بإذاعة دمشق وببرنامج الأسرة أولا.
1: أهلا فيك وشكرا لاستضافتك، وموضوع إن شاء الله شيق وتكون إن شاء الله حلقة فيها الفائدة للجميع
0: إن شاء الله يا رب. ميت أهلا وسهلا فيك. خلينا أستاذة نبدأ من الأساس، ليش كلمة شو رح يقولوا الناس إلها هالسلطة النفسية والاجتماعية الكبيرة على قرارات الأسرة، لدرجة أحيانا نضحي برغباتنا أو حتى براحتنا النفسية والمادية بس لإرضاء المجتمع والرأي العام؟
1: السؤال كتير حلو، لأنه الربط بين الإنسان والمجتمع اللي حواليه هو ربط فطري. الإنسان بطبيعته بفطرته بحب هذا، يعني عنده شعور بالانتماء للمكان اللي موجود فيه وللمحيط اللي موجود فيه، سواء كان هالمكان احنا عم نحكي عن أسرة أو عن الأقارب أو عن المجتمع. فالشعور عنده أنه لما يكون أنا شخص محبوب محترم، الناس بتقدرني أو عندها صورة إيجابية عندي، هذا الشعور بيعزز احتياج داخل كل إنسان بأنه هو شخص يكون مرغوب محبوب. هذا الشعور هو فطري، يعني إحنا ما فينا نتدخل فيه، لأنه حتى الطفل من هو صغير مباشرة بده يلفت الانتباه، بدك تعززي عنده هذا الشعور أنه نحن منحبك، أنت شخص ذو قيمة عنا. هذا شعور فطري. لذلك نحن الإنسان لما بيكون بعيد عن وطنه، إذا بدنا نحكي الشعور لما بيرجع للوطن أنه أنا بين أهلي بين ناسي، هذا شعور بيعطيه دفء، بيعطيه ارتياح وطمأنينة وأمان. فهذا الشعور طبيعي، يعني إحنا ما فينا نقول أنه هذا شعور غير طبيعي، لا بالعكس هذا هو الشعور الطبيعي يلي كل إنسان بيتمنى إنه هو يكون الشخص المحبوب، الشخص اللي الناس يعني قريبة منه وبتحب، يعني إذا ذكر مثلا إنه ذكره جيد أو يعني يعطي صورة حسنة أمام الناس.
0: مثل ما حكيتي حضرتك هذا الشيء طبيعي وفطرة عند الأشخاص. نعم. كلها. طب إمتى بيتحول الاهتمام برأي الناس لشيء مو طبيعي خارج عن الفطرة الطبيعية؟
1: ما هو هلا النقطة هون إنه متى هذا الشعور بتحول لشعور سلبي؟ لما أنا بلغي نفسي من الداخل وخلص أنا أصبح إمعة، يعني أنا يكون في ذوبان بالمجتمع وتقاليده وأعرافه بعيدا عن أنا شو، أنا وين قيمي، أنا وين نفسي، أنا وين ما أريد، هل أنا عايش بس فقط لإرضاء الآخرين؟
0: تمام.
1: وحتى ولو كان هذا لا يتوافق مع قناعاتي، لا يتوافق مع رغبتي، لا يتوافق مع اهتماماتي، هون النقطة اللي هي
0: المفصلية
1: فاصلة.
0: تماماً.
1: هذا الفاصل.
0: أكيد. اسمحي لي أستاذة غصون، نتحول أنا وأنت والمستمعين للإصغاء لأذان العصر وبعدها بنرجع لنتابع سوا حوارنا ببرنامج الأسرة أولاً.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: ورجعنا لكم من جديد متابعي إذاعة دمشق ببرنامج الأسرة أولا، واليوم عم نحكي عن كلام الناس بين احترام قيم المجتمع والخوف من نظرة الآخرين. وبرجع بجدد الترحيب بضيفة حلقتنا لليوم الأستاذة غصون حسون، الباحثة الاجتماعية والنفسية والتربوية. أهلا وسهلا فيك من جديد.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا. قبل الأذان كنا عم نحكي عن السلطة لموضوع كلام الناس وليش نحن بيهمنا في كتير من الأحوال، وأنه هو شيء فطري، وفرقنا ما بين الشيء اللي بيكون فطري وبين الشيء اللي بيكون بالفعل معنى طبيعي. بنكمل سوا لما نحكي عن انه لما نقول انه ضغط المجتمعي على قرارات البيت، شو معنى هذا الشيء من الناحية النفسية؟ لانه مثلا نحن ممكن نسأل الناس انه انتوا ليش بتهتموا او ليش بتخافوا كتير من كلام الناس، فممكن ابي يجي يقلك انه سمعت العيلة وصورتها فوق كل شيء وما فينا نغرد خارج السرب، او ام ممكن تقول انه بدي خاف على مستقبل بنتي وولادي من حكي الناس كرمال ما ينظلموا بالمستقبل. فكيف ممكن نحن نحط هذا الضغط الاجتماعي او المجتمعي على قرارات الأسرة ونحلله من الناحية النفسية؟
1: هلأ موضوع الانتماء، أنه إذا كنت أنا شخص مستقل بنفسيتي وقراراتي وشخصيتي، هذا لا يعني أنه أنا ما عندي انتماء، حتى نحن هون بس نفهم. ولما بيكون عندي استقلال نفسي أو حتى أنا مستقلة مثلا بأسرتي وقراراتنا داخل الأسرة، هذا لا يعني أنه نحن ما عندنا انتماء للآخرين، ولا يعني أنه نحن متمردين وعم نغرد خارج السرب. طبعا. هذه حدود، لا بد يكون في حدود. هلا مفهوم الخصوصية تختلف المكان لآخر. نحن دائما بنشوف أهل القرى عندهم العادات بتكون مجتمعية أكثر، وكل ما اقتربتي إلى المدينة اختلف الوضع، وهذا
0: تختلف سلطة المجتمع على الأسرة،
1: تختلف سلطة المجتمع بسبب طبعا القرابة اللي بتكون بالقرى، القارب دائما بياخدوا من بعض وبتصير العائلة الممتدة وعائلة الأجداد والعائلة معروفة وكذا. بينما بالمدينة احنا ما بنشوف هذا الشيء، لأنه قلة التواصل والاحتكاك لأمور أخرى ما هو موضوعنا. لكن الفكرة أنه سلطة المكان، يعني هلا احنا ما فينا نقول كل عرف وكل تقاليد هو غلط، لا بالعكس، حتى العرف هو يعتبر من الشرع، يعني يعتبر من الشرع. لكن هذا لا يعني أنه أنا ألغي شخصيتي أو اختياراتي اللي هي ممكن تكون مصيرية بحياتي، يعني مثل قرار الزواج. يعني لو كان مثلا العادات أنه هو يأخذ بنت عمه، وهي كنا كتير نسمع فيها، أو يتزوج من نفس القرية أو من نفس العائلة أو كذا، لا هون الأمر صار مختلف. لو كان القرار بيتعلق بدراسة باختصاص حتى داخل الأسرة، الأسرة يعني لما الأهل اللي يعودوا أبنائهم أنه هن رح يختاروا كل شيء وقرارهم فوق قرار الابن وهن اللي بيعرفوا مصلحته، طبعا هون صار في ظلم. يعني في ظلم، انت طبعا انت كأم كأب صح ممكن نظرة اشمل كذا، لكن انا كمان بدي اتعرف على احتياجات ابني وقدراته ومهاراته، الاشياء اللي هي بتناسبه. ممكن ما يعني انا ممكن نظرتي مختلفة، يعني مو الكل بده يطلع طبيب ومهندس وكذا، ممكن يكون أصلا مو مجاله الدراسة نهائيا.
0: صح.
1: هلأ هون بيجي الوعي، هون بيجي الوعي والإدراك، وهون بيكون موضوع حنقول النضج عند الأهل، إني أن أتفهم احتياجات أبنائي، هن النسخ ما هن النسخ عني وعن أبوهم، ونحن مختلفين. بالعكس أنا بدي يكون شاركه بصناعة القرار وساعده كيف يتخذ قرار، لكن القرار
0: على شخصيته،
1: على شخصيته مو على رغبتي أنا أو رغبة المجتمع.
0: تماما.
1: وهون أنا بذكر كان في أحد التدريبات، فكان الدكتور عم بيقول لو عطى الحضور اللي عنده، لو أنت موضوع الخوف من المجتمع، شو القرار اللي بتاخديه؟ من فالبعض يقول له أنا مثلا كنت غيرت اختصاصي كذا. أنا بذكر يعني هو كان في واحدة مصرية موجودة، قلت له أنا لو خوفي من المجتمع، هي طبيبة، كنت تركت كل مهنة الطب واشتغلت شغلنا. يعني كانت تقول له يعني هي ذكرت يعني مثال هو ما بوارد أنه نحن نذكره، قلت له أنه مثلا فلانة أو مثلا تشتغل بمغنية أو ما أو بمكان ما، فبتطلع أكثر مني أنا كطبيبة، وأصلا أنا أهوى هذا، يعني هذا هي المهارة أو شيء. يعني
0: تمام.
1: الفكرة هون أنه لما كل واحد موجود، الأشخاص الموجودين عبروا عما بداخلهم، لقينا أنه نسبة كتير عالية أنا عايش مو بشخصيتي اللي أنا بحبها، مو بمجالي، عايش
0: بالشخصية
1: مو
0: اللي مناسبة للمكان
1: للمجتمع.
0: اللي أنا فيه.
1: أيوة تماما مناسبة تمام. إنه أبي يقول ابني فلان وأمي تفتخر فيني وقوله، فهي هذا للأسف يعني خطأ. لازم نكون عندنا الوعي إنه نحن نبلش نفهم المواضيع بطريقة صح وأكثر وعيا وأكثر حتى حضارة، لأنه الشخص لما بيعمل الشيء اللي من رغبته وبتشبهه رح يبدع.
0: تمام.
1: أما لا يوجد إبداع بمكان أنا بس فقط عم أدي وظيفة أو مهمة وخلاص.
0: وللأسف كتير أوقات بتكون هذا الشيء نابع أساسا من الخوف من كلام الناس. كيف بيتحول أستاذة غصون الخوف القائم على كلام الناس لرسائل تربوية خفية بنغرسها بولادنا؟ وهل نحن عم نربي بيكون أبنائنا ليكونوا أشخاص مسؤولين ولا أشخاص دايما مرعوبين من تقييمات الشارع والمجتمع لألون؟
1: هاي العبارة اللي نحن دائما يعني كنا نسمعها ونحن وصغار، وأنا الآن لما بسمع يعني فورا بحس إنه غلط، إنه لما الأم تقوله هلأ بيضحكوا عليك الناس، لا تلبس هيك، هلأ بيضحكوا عليك، هلأ بيقولوا عنك إنك مثل البنات، أو بيقولوا عنك إنك كذا، أو بيقولوا يعني كلمة الناس بيقولوا وكذا. لا ماما هذا حلو مناسب، شارك أنا ابني بها يعني، ما خلي عنده أنا هذا الهاجس وكلام الناس والمجتمع هو الخوف الأكبر عنده، لأنه هذا رح يمنعه من كتير قرارات ممكن يتخذها ورح يأثر على شخصيته، هو حيكون شخصية مهزوزة من الداخل. ماذا لو غاب هذا الخوف؟ معناته هو ما عنده شخصيته، ما عنده هويته اللي يظهر فيها، هو هويته المجتمع. طب إذا راح المجتمع أنا رحت لمكان ثاني، أنا وين قناعاتي وشخصيتي؟ فأنا ابني بداخله أنه أنت أخذت هذا القرار عن قناعة، وطبعا موافق لعرف، إذا كان ما في تعارض يعني موافق لقيم، موافق لعرفنا، موافق لقيم سواء كانت شرعية أو حتى إذا كانت يعني نوعا ما اجتماعية يعني، فهون تبنى القرار. خلص مدام أنت مقتنع وما في أي مخالفة شرعية ولا أخلاقية، خلص وين المشكلة أنك أنت تلبس هيك أو تحكي أو تتصرف أو تعمل بضمن هاي المساحة اللي أنت اللي هي بتعبر عن شخصيتك أنت.
0: تمام.
1: أنت مقتنع فيها.
0: طيب أستاذة غصون بدي أسألك سؤال له علاقة بدورك كمختصة، من خلال شغلك مع العائلات شو أكتر قرار أسري بتشوفي أنه الناس بتتخذه وهي مو مقتنعة فيه بس لمجرد القلق من صورتها بالمجتمع؟
1: هلأ موضوع أول شيء الأبناء، أنا بشوف كتير من الأمهات والمربيات أو مثلاً هلأ هي هذا شيء عم يعكس مشكله على الأبناء وعلى الأهل بنفس الوقت. لما بتكون الأم مثلاً معلمة أو داعية أو مربية، أو بيكون الأب دكتور وله مكانه الاجتماعي أياً كان هذا المكان، فالمجتمع يفترض دائماً أنه أولاده حيكونوا مثاليين والبيت وكل أموره مثالية والأولاد لازم يكونوا نسخة عن آبائهم. هذا الشيء كتير ضر كتير أبناء. يعني لما مثلا بوحدة من المشاكل كان وحدة من الفتيات كانت لي أنا بكره يقولوا لي أنه أنت بنت المعلمة الفلانية، لأنه هي كانت تصرفاتها شوي يعني
0: تفرض عليها هي القصه قيود معينه.
1: فكل ما عملت تصرف يقول لا معقول انت بنت فلانه، معقول انت بنت المعلمه الفلانيه او بنت الدكتوره الفلانيه او كذا،
0: بقالب معين.
1: تماما. فقالت لي انا صرت اكره انه امي مربيه، انا صرت اكره لانه انا طفله وبحق لي اني اجرب واتعلم واخطا وكذا. وهي مشكله يعني بصراحه، يعني مشكله انه المجتمع لا يعني لازم نتخلى عن هاي المثاليات. يعني ممكن أنا ما بشكل أبنائي مثل ما بدي وقناعاتهم مختلفة وهن مختلفين عني، أنا أسعى أنهم يكونوا أفضل نسخة، أفضل ما يكون، لكن هن بشر وأنا كمان كمربية أيضا أنا بشر، ممكن أخطئ. مو معناها أنه أنا معصومة عن الخطأ.
0: صح.
1: وهي وصمة كتير مشكلة، يعني حتى في ناس ممكن ترفض تدخل بمكان ما حتى ما بالمستقبل يقولها بكرة بقولوا إنه أنت المربي فأنت لازم تلتزمي بأخلاق مثلا أو بصورة أو يصير الخطأ عندك
0: مضاعف.
1: يعني أيوة مضاعف طبعا. هلأ نحن ما فينا نقول إنه أكيد حسابك حساباتك لازم تكون مختلفة، لكن هذا لا يعني أنه أنت ما تخطئي أو ما يكون في عندك تقصير بجانب ما، أو يعني هذا هي الأمور طبيعة البشر،
0: هي طبيعة
1: تفرض
0: البشر
1: علينا.
0: تماما أكيد، يعني هو مو شرط الواحد أنه ما يهتم بآراء الآخرين، إنما ما يكون رأي الآخرين أعلى من صوته هو، من رأيه هو. أو هلأ بعد ما سمعنا من حضرتك التفكيك النفسي للفرق بين احترام قيم المجتمع والخوف من نظرة الآخرين، خلينا نسمع رأي الناس. زميلتنا عبير فارس نزلت على الشارع وسألت سؤال يمكن يبدو أنه هو بسيط، بس جواته تفاصيل كتيرة من حياتنا. قديش بتتأثر قراراتك العائلية برأي الناس؟ خلينا نروح لنسمع أصوات من الشارع ومنرجع لنتابع حوارنا سوا.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: قديش بتتأثر اليوم قراراتك العائلية برأي الناس وكلامهم؟
1: ما بيهمني رأي العالم أبدا ولا رأي الناس، هذا الشيء الواحد لإله لنفسه يعني.
2: والله من جديد ما عاد تأثرت أبدا، بالعكس صرت أتجاوز يعني. هلأ للأسف هو صار الموضوع أنه كله بيتدخل بقلب بيتك، المحيط الخارجي والمحيط القريب والمحيط البعيد. وبالنسبة لهذا الموضوع أنا بشوف أنه الشخص هو اللي بيحط حدود للناس إذا بدأ تدخل بيته أو هي. لا، كلام الناس وكلام العالم اللي قاعدة فاضية هي بس عم بتراقب، أما اللي بيحط حماية لدائرته وبيته ما بيسمح للناس أنها تتدخل.
3: هلأ بتتأثر بس على حسب الشخص يعني، بس بالنهاية القرار بده يضل إليك أنت للبيت، لا أنت شو لازم يكون الصح لبيتك، بعدين ما بتهتمي للآخرين لأنه آراء الآخرين يعني بتتعبك أكثر وما بتكوني وبتخربطك وما عاد تكوني على الطريق الصحيح اللي بدك إياه يعني أنت.
0: كثير مؤثر يعني وبيزعج صراحة. هل سبق وأخذتي قرار بحياتك أو ببيتك وأنت مو مقتنعة 100% بس عملتي كرمال كلام الناس وما حدا يحكي عليكي؟
1: لا لا لا أبدا، بالعكس حتى في الحال اللي حوالي كله شجع هذا الشيء.
2: هلا أنا شخصيا لا، أنا شخصيا ما بفكر حتى بنفذ بجرأة، باخذ قراري بجرأة بغض النظر عن موضوع الناس كيف بدها تشوفني، أنا آخر همي الناس.
0: لا غالبا لا، بس إنه بضل مشوشة إنه حدا عجبه حدا ما عجبه.
2: الشخص اللي بينصحك عن حب ما بيعطيك إياها بطريقة تضغطك، بيعطيك إياها بمحبة فيك تتقبليها وفيك ترفضيها، أما اللي بيفرضها فرض عليك وممكن كل فترة هو يعيرك فيها أو يعيدها فلا لهون وبس.
0: في حال بنتك أو ابنك تصرفوا يعني بطريقة صحيحة بس بطريقة بتخالف يعني رأي الناس، هل بتوافقي معهم ولا بتجبريهم يمشوا مثل ما بدها الناس والمجتمع؟
1: مهم أنا واعيهم أني حاكيهم إنه هذا الشيء يا منيح يا أما مو منيح، وهن بقى قراراتهم هي لإلهم لنفسهم. بس
3: أكيد بوقف مع أولادي لأنه إذا هن ملاقيين هذا صح وأنا ملاقيته هذا صح أكيد هذا الشيء يعني أساسي. لا أنا معه إن بكل شيء هن بيختاروا صح، بالعكس بدعم.

0: كل الشكر لزميلتنا عبير فارس على هذا الاستطلاع، وأكيد أي حدا عم بيتابعنا فيني هون كمان يتواصلوا معنا لطرح الأسئلة أو يشاركونا بتجاربهم بالاتصال على الأرقام 225-346-225-347 ورقم الواتساب 098-710-950. ومنرجع لحضرتك أستاذ غصون حسون، شو تعليقك على آراء الناس باستطلاع الرأي؟
1: والله هو مثل ما قالوا، احنا بالسنوات الاخيره في وعي كان ظاهر بموضوع انه عدم التقيد دائما بكل ما يحب المجتمع وكلام الناس. لكن انا سؤالي اليوم لكل وحده جاوبت، الى اي حد انت فعلا ما بيهمك؟ يعني معناته انه اخر همي، او قالت انه انا ما بيهمني. ممكن نحن نكون عم صح مفكرين انه هو اخر همنا، لكن لما بيجي عند المحك او موقف معين وما بيصير يكون كمان، يعني هو اكيد جزء من حياتنا، مجتمع جزء من حياتنا، ونحن لابد نراعي اعراف وتقاليد ضمن حدود طبيعيه. لكن لما بيتعدى الموضوع لحريتي الشخصيه، اكيد انا رح اكون لابد اني انا الي شخصيتي والي قراراتي. هلأ في نقطة أنا كتير بحب أني أقولها، وهي مهمة لأنه هي كانت عم تعطينا بعدين، إما أنا منتمي إلى المجتمع وغرقان فيه ولدرجة أنه يعني ما عندي ذوبان تمام، أو أني أنا متمرد وبعيد وعندي دائما في صراعات بيني وبين البيئة.
0: لاحظتي هذا الشيء بالاستطلاع الرأي، أنه بالفعل يا في أشخاص يقولوا لك أنه لا، نحن يعني بنسمع شو بيقول المجتمع بشكل كامل، الناس بيقول لك انه لا اخر همي، او حدا في مرأة اجابه انه انا بضل مشوشه بعد ما اعمل الشيء، انه ناس تقول ايه ناس تقول لا،
1: خاصه الجيل اللي تربى على يعني انه كان في وضع يعني صارم بفتره من الفترات، انه خلص انت لازم يعني تمشي مثل مماشي عائلتك ومجتمعك وحياتك. هذا لو هو على الكبر شوي تغير، بس بيبقى في عنده من الداخل دائما هيك هذا الخوف، مثل ما قالت انه هي مشوشة. لكن المهارة يلي نحن بدنا نتعلمها، نحن جزء من مجتمعنا، نحن مترابطين، نحن لا يمكن نكون منفردين يعني 100% وهي حياتي وانا حرة. لا، المجتمع له دوره وله مكانه وله دعمه وله وضعه الاجتماعي وله الدعم النفسي اللي موجود. أنا كلياتنا بنحب نكون أشخاص محبوبين محترمين، لكن لما نطرح استقلاليتنا بطريقة صح، يعني طبعا باحترام الأسلوب وطريقة توصيل الآخر. يعني أنا لما بدي أقول لوالدتي أو لعائلة، يعني لنفترض مثلا التدخل بالأسرة بين الزوج وزوجته مثلا، أو التدخل بتربية الأبناء، لما أنا بوصل هاي الرسالة بأسلوب لطيف محبب، فهذا لا يعني أنه أنا خلص إذا لي استقلاليتي معناته أنا ما عندي هاي المودة وهذا الترابط القوي. لا، أنا عندي هذا الترابط وعندي هذا الانتماء، لكن بنفس الوقت أنا أقدر أني أعمل خصوصية لنفسي. تمام. الأسلوب والمهارة هي أنا بشوف أنه نحن مفتقدينها. يعني مثلا من العادات والتقاليد أنه نحن مثلا لازم تجتمعي مع أهلك، ما حنقول الأسرة اجتماعات، لكن بتفرض عليك أحيانا مثلا بعض الزيارات الغير ممكن تكون يعني من غير موعد، من غير هذا الشيء حيأثر على دراسة أبنائك هذا. فأنا لازم يكون عندي هاي المهارة أني أعرف أتعامل مع المحيط اللي حولي، بحيث أني أنا أعتذر أو أشرح لهم انه انا بالاوقات الفلانيه بيكون صعب علي وكذا. وبالمقابل هلا شوفي انت، مجرد اعتذرتي فبيكون في رده فعل عند الطرف اللي اعتذرتي منه، انت شخص غير مرغوب او نحن ما بنحب زيارتك او كذا. لكن انا لما بيجي بالمقابل ببادر بوقت تاني مناسب، اتصل فيه، تفضل يوم لعندي، انا حابه اليوم مثلا تكونوا عنا ونجتمع وكذا. على فكرة هاي الأساليب هي يلي بتعطي هذا الفارق، إنه أنا بحبكم وإنتوا ناس، لأنه نحن طبعا ما بنعرف نعبر دائما أو ما عنا مهارة التعبير، فالطرف الثاني ما بتعتذري منه مثلا أم زوجك عم تتدخل أو تعطي قرار مثلا عن ابنك أو عن بنتك أو كذا. الأسلوب والطريقة هي اللي بتوصل الرسالة للآخر إنه أنت غير مرغوب فيك، أو أنت ما بيحق لك أو كذا. لا، أنت مرغوب وبيحق لك وكذا، لكن بالأخير القرار إلي. فهي المهارة أنه أنا مثلا اعتذرت مرة مثلا، عم بعطيكي مثال، وهي اللي احنا عندنا موضوع الزيارات مثلا بأوقات الامتحانات، أو واحد من أبنائك عنده ظرف خاص أو مريض أو كذا، حقك أنك تعتذري. حتى الإسلام يعني أنه تخيلي هلأ أنت دق على الباب وما تفتحي، وأنت جوا ويعرف أنه أنت جوا وما فتحتي، كارثة بمجتمعنا. وهو عمل شرعي يعني. لا، نحن نحترم هاي الخصوصية ونتعود على هذا الشيء،
0: وخاصة هلأ أصلا بهاي الجانب بالذات صار في وسائل، يعني صار في تليفونات، في موبايلات، في إنه الواحد صحيح. يتصل ويخبر وشوف إذا الطرف الثاني مثل إذا أنا وقتي هلأ بيسمح بالزيارة، إنه وقته بيسمح بالزيارة ولا لا، لأنه هو شيء مشترك صحيح. بين الشخص اللي عم يقوم بالزيارة والشخص اللي مستقبل.
1: هلأ نحن إذا عم نحكي على مستوى زراعة، أنا لا ممكن أقولك على مستوى مثلا إنه أنا ممكن جارتك تدق عليك بدها تقلك كلمة أو بدها تقلك غرض، أو بدها أنت ما بدك تفتحي لسبب ما مثلا، مو جاع بالك تفتحي، ما جاع بالك تحكي، انت ما حابه حدا يسمع اصلا صوتك بهذا الوقت، من حقك انك انت ما تفتحي وكذا. لكن هذا الشيء لانه الناس ما تعودت عليه، او الاعتذار ما تعودت عليه، فهي بتفكر انه هي شخص غير مرغوب. لا، انا بدي بادر بوقت تاني اني انا ممكن ادعوها او اعزمها او كذا، او حتى مع العائله مثل ما قلنا لو اعتذرنا، لكن نحن في عنا مبادرات تانية، في عنا اشياء كرسالة إنه لا نحن منحبكم وأنتوا جزء مهم بحياتنا ووجودكم ضروري، لكن يعني إنه في خصوصيات لابد إنكم يعني تحترموها وتقدروها وتراعوا ظروفنا الخاصة،
0: وهيك نكون حققنا أصلا توازن ما بين نحن رغباتنا وراحتنا وبين كمان احترام الآخرين. وهذا الشيء اللي حنأكد عليه أكثر بالفقرة الجاية هلأ بعد الفاصل، وهي فقرة قلب الفكرة. بدنا نقلب الفكرة شوي، ونحن هون عم نحكي عن عدم الاستسلام لضغوط كلام الناس. بس ممكن حدا يسمعنا ويقول يعني خلص منعيش على كيفنا وبنضرب بعرض الحائط عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا، بس طبعا هيك شو بتكون احنا استفدنا، وشو الفائدة من الروابط والبيئة الاجتماعية اذا كل واحد بده يقرر على كيفه بدون اي اعتبار للناس وكلامهم. وهون انا شخصيا ما بدي الحلقة ابدا تروح لهذا المكان، احنا بدنا توازن، لانه في فرق كتير كبير بين التمرد والعزلة الفردية وبين الانتماء الواعي يلي بيحمي ثوابت البيت. مو كل كلام اجتماعي هو تدخل سلبي، احيانا الملاحظات مثل ما حكيتي حضرتك، الملاحظات الواعية من الاهل او من المجتمع بتكون حماية حقيقية من انزلاقات أو قرارات بتكون طائشة، واحترام العادات والتقاليد الراسخة هو جزء أصيل من هويتنا ودفء مجتمعنا. لهيك بدي نعطي مثال واقعي ونطرح السؤال بوضوح، إمتى بقول أنا عم احترم عادات مجتمعي وبنتمي إله بوعي وأمان، وإمتى لازم أقول لا أنا هون عم مارس خضوع وهدم لبيتي ولأولادي بس لحتى الناس تسفق لي.
1: هلأ مثلا نحن منشوف دائما بمناسباتنا الأفراح مثلا، المناسبات سواء كانت مناسبات سعيدة أو غير سعيدة، إحنا يعني المجتمع وتربينا وحتى ديننا أنه مشاركة الآخر بأفراحه وأتراحه بمشاعره ومواساته وقت هو بيحتاج. لكن هلأ هذا شيء طبيعي، وهذا احتياج عندي وواجب على الآخر، يعني واجب أني أنا ساندك بأفراحك أو بلا قدر الله مثلا مواساتك. وحسنا يعني الشرع والعرف والتقاليد كلها حسيتنا على هاي، لذلك تشوفي الأفراح دائما بالقرى بيكون إلها طقوس وأيام. لكن الغلط أني أنا كلف نفسي فوق استطاعتي مشان أنا الآخر لما يجي يهنيني بمناسبة يشوف أنه أنا تمام كل شيء، يعني حاول أني أتكلف سواء بالأمور يعني المادية بلبس أو ببذخ ببعض الأمور. طبعا هذا الغلط. هي أنا عم بعطيكي كمثال
0: من هون عم يتحمل الشخص أكثر من طاقته بكتير بس يعني مقابل صح. إنه الناس ترضى عنه
1: يعني، أو هلا مثلاً مستوى عالي بنت، هلا إحنا عم نشوف الأولاد مثلاً حفلات التخرج مثلاً نجحت بالبكالوريا أو نجحت، تقول بنت حابت مثل رفيقتها ومثل رفيقتها. طب أنا ما في مانع إني أنا أعمل له هي، لكن بشيء بتناسب مع قدراتي المادية مع ظروفي مع محيطي، يعني مع الأمور اللي بتناسبني، لكن ما أروح أنا أتدين وأتكلف بس حتى الناس تقول فلانة عملت لبنتها حفلة مثلا كذا. أنا عم بعطيكي يعني مثال
0: أمثلة طبعا
1: كتير من الشارحة يعني الواقع اللي نحن
0: هو هذا المطلوب، إنه الواحد نساوي إسقاطات على الشيء اللي نحن بالفعل عم نعيشه يمكن كل يوم بحياتنا بس بيكون مو واعيين لإله. أستاذة غصون، وين بيكون الحد الفاصل والمضبوط تماما بين المرجعية الأخلاقية والمجتمعية الصحية وبين وقت نوصل لدرجة الاستعباد النفسي لكلام الناس؟
1: يعني لما أنا بدي اختار مثلا زوجة أو عند اختيار مثلا اختصاص، ممكن أنا ما اختار مثلا اختصاص أنا بحبه بس كرمال الناس أو كرمال أهلي إنه يقولوا إنه مثلا فلان كان يعني طبيب أو مهندس. طبعا هذا المثال كتير معروف، لكن بالشيء الثاني
0: خاصة مثلاً احنا هلأ بموضوع المفاضلة يعني بلشوا العالم تحط الرغبات
1: تماما. هي نقطة، وفي نقطة كمان كتير أحيانا بسبب العادات والتقاليد أو نظرة المجتمع، مثلا بشوف كتير من الأمهات هي عندها قدرة عندها مهارة إنه مثلا نفترض بصناعة الحلويات أو بالخياطة أو شيء، فهي بتبتعد إنه تحاول إنه يعني تكون كمهنة بالنسبة إلها، لأنه العادات عندهم المرأة مثلا ما بتشتغل أو ما بيصير يعني المرأة أنه تشتغل حتى ولو كان من بيتها، يعني حتى لو كان مثلا أنه ما بيصير أنه أنت تمتهني مهنة معينة، أنه إحنا ما عندنا من عاداتنا أنه وعائلتنا أنه مثلا أنه ممكن تشتغل، رغم أنه هي ممكن يكون عندها فعلا هي المهارة وعندها هي الرغبة وبحاجة ممكن يكون يعني
0: ممكن الشغل يكون بضوابط معينة ما بيتنافى أبدا مع المجتمع.
1: أنا على مثال أنه هو ببيته، لكن بتقول لك طب والناس شو بدها تقول عم تشتغل منشان نطلع يعني نحن كمان هذا الغطاء الخارجي اللي نحن منغلف حالنا فيه احيانا، او شخص مثلا كان عنده مكان معين او كذا فهو بده يبقى بنفس الاطار، هو خايف من الناس. انا ما بيهمني الناس، انا بيهمني راحتي، مدام هذا الامر لا هو عيب ولا هو حرام ولا هو مخالف رغبتي وراحتي، راحتي النفسيه والجسديه كمان مع بيتي وأسرتي. هلا في أنا بحب أذكر دائما هذا المثال تبع المجتمع، نحن معنا هذا الانتماء وعنا هذا الاحترام، لكن إلنا شخصيتنا وإلنا قراراتنا وإلنا حياتنا. في قانون بالحياة دائما بيقول لك الإنسان الناجح واللي ماشي صح الكل سيصفق له، ولو بالأول هن عارضوا، وكم من فكرة وكم من شخص عارضوا كتير ناس ببداية طريقه، لكن لما وصل أو نجح كانوا هن أول المصفقين. صح. وبالعكس هذا من عنا، هذا ابن بلدنا، هذا
0: بصير بيفتخروا فيه.
1: أيوة بصير يعني بصيروا ينتموا إله أنه هذا من عنا من البلد. هلأ مثل لما إحنا نشوف أي حدا ناجح، هذا سوري مثلا، هذا من هون. فأنت لما بتكون أي شخص مقتنع بفكرة ومقتنع بشيء وما فيه أي مخالفة لا شرعية ولا بعيد عن يعني ضمن القيم، وهي أنا بالعكس بشجع انك تمشي بهذا القرار اذا كان في مصلحه لك شخصيا ولعائلتك، لانه بالاخير يعني مثل ما بيقولوا انت صاحب القرار وانت صاحب القرار النهائي. نحن بناخذ من الاخرين نصائح والاستشارات، وهذا شيء اصلا من ضمن شرعنا، الاستشاره والاستخاره، وهذا امر يعني اكبر قائد لابد يكون له مجلس شورى.
0: صح
1: تمام. طيب معنا
0: اتصال. معنا اتصال. الو،
2: الله يسعدك، هالمساء كيفك؟
0: وهالمساء اهلا وسهلا فيك يا هلا
2: ابو طلال.
0: اهلا وسهلا فيك يا ابو طلال، يسعد لي اوقاتك
2: يا رب. هلا بالنسبه للموضوع اللي حكيته الاسره، هلا الموضوع الشيء الاساسي هو بدها تكون التربيه الصح، التربيه الصح، والمال بيلعب دور كبير بالتربيه. اول شيء بده يكون المال حلال، وتاني شيء تربية بتكون تربية يعني شو بدي اللي أهل الأصول العالم اللي بتعرف معنى التربية.
0: تماماً، بده يكون التربية صح لحتى الأطفال أو الأولاد يكون حتى اختياراتهم مبنية على أساس صح.
2: طبعاً لكم بتكون على أساس صح. بعدين يعني هذا الجيل اللي هلأ حالياً عايشين معه نحنا، يعني شو بدي اللي يعني جيل قد ما تعلمي قد ما كذا خلص اللي براسه بده يساوي، وهذا غلط. لازم هو يتعلم من آبائهم من أجدادهم، يعني الأشياء الأصيلة، التربية الأصيلة على زمان والدي ووالدك وجدي وجدتي، هاي التربية الأصلية كانت، مو هلا التربية هاي تبع الماما والبابا.
0: يسعد لي أوقاتك أبو طلال، شكرا كتير لمشاركتك معنا. أكيد دائما نحن بندعو إنه بالفعل يكون الواحد فيه محافظ على عاداته والتقاليد اللي هي عن جد صحيحة، مو أنا واسم مجرد إنه أنا تمسك بالشيء السابق، وكمان بنفس الوقت يكون مواكبين للوقت الحالي. تعليقك على كلامه لأبو طلال؟
1: الفكرة إنه نحن لما منقول إنه قرار وحرية وقرار شخصي، بروح تفكيرنا دائما لقلة الاحترام وعدم احترام يعني الأسرة واحترام الوالدين. لا، هون مثل ما قال، هو موضوع التربية. أنا كيف علم ابني أنه يقدر يكون هو بشخصيته، لكن بطريقة ما مو يعني لا له متمرد ولا هو أنه قليل الاحترام. هو عم يبني قراراته نتيجة أنه بتشاور طبعا مع أهله، مع هي التربية أصلا. أنا وين الشيء اللي غرسته فيه من الاحترام والأدب واتخاذ القرار؟ مو يعني انه انا اقول انا بدي هيك وما حدا دخله وما حدا له علاقه، لا، هذا قلة ادب. عفوا، هي ما انا شخصيه استقلاليه ولا ما حدا دخله، لا، دخل يعني الاهل
0: دخل بحدود معينه وبطريقه معينه. اكيد
1: واكيد الاهل لهم دورهم واحترامهم، وين التربيه على بر الوالدين واحترام الوالدين او غيرهم. يعني انا ما بصير احكي بهي الطريقه. للأسف نحن لما منقول حرية أو منقول كذا، فهنا فورا بروح الفكر إنه لطفل
0: أنا متحررة من كل شيء،
1: ما حدا له علاقة فيني. طبعا. أنا بدخل إمتى ما بدي، بطلع إمتى ما بدي، بعمل القرار اللي أنا بدي. لا لا، هذا ما اسمه حرية شخصية ولا استقلالية، هذا اسمه خارج يعني تمرد وشيء خارج الأدب والاحترام.
0: تمام.
1: فهون الأهل اللي بيلعبوا دور. يعني أنا بشوف ابني كيف عم بيحكي مع ابن جيرانه، مع جارنا، مع معلمه، مع كذا. هذا تربيتي أنا. مو أنت فيك تعتذر منه، فيك تقول إنه مثلا لو سمحت. حتى هاي الكلمات هي جزء من التربية. إنه ماما ما بصير تقول لواحد أعطيني دون ما تقول إذا سمحت أعطيني.
0: تماما، هي الأمور اللي ممكن تكون بسيطة تماماً، بس هي كتير بتحدد طبيعة العلاقة بين العالم وبترفع من سوية الاحترام.
1: فمثل ما قال أخ أبو طلال، أكيد التربية وشخصية الوالدين هي أكيد لها دور كتير كبير بصناعة هذا النموذج اللي احنا شايفينه
0: المتوازن.
1: متوازن، احنا ممكن شايفينه

0: أول شيء لازم نحط نحن في عنا مقياس وفي عنا ميزان، يعني المسطرة اللي بدنا نقيس عليها الأمور هي لازم تكون واضحة بيني وبين أبنائي وبين أسرتي، حتى أنا وزوجي أو أنا وأبنائي. ما هو المقياس عنا؟ هل مقياس الشرع، الدين، الأخلاق؟ طبعا هي أساسية، يعني أنا المقياس لما بدي ناقشه فيها على أي أساس بدي ناقشه. أما بنفس الوقت الأهل لازم يعطوا مساحة للطفل أنه يتخذ بعض القرارات ونساعده باتخاذها. يعني قراءة لما بتكون القرار، هلا هو الطفل احيانا بيتمرد لانه هو شايف دائما انه انت ما لك علاقه، انت ما بتفهم، انت ما كذا، فهو بالمقابل
1: متعطي له مجال لحتى يبرز شخصيته.
0: لذلك بنشوف نحن دائما وخاصه بسن معين انه دائما بقول ما بدي، دائما عم يرفض اي شيء، هو رافض لكل قرارات.
1: شخصيه متمرده، بنشوف كثير من الاولاد شخصيتهم متمرده. تمام
0: صحيح. فهون النقطه انه انا من الصغر دائما خلي له مساحه واشعره احيانا انه هو اللي اتخذ القرار، مو نحن اتخذنا، انه مثلا انت تلبس هذا اللون او هذا، في عنده مساحه، دائما في مساحه للخيارات. بس ما انا بدخل بكل شيء، انا حالغي هون شخصيته، وما وحتى هو ما حتصير عنده هاي المهاره ان انا كيف اختار. انا بساعده وبيوصل لمرحله من مثلا ما بيكون بده مثلا بكالوريا او بمجال او بوقت هو حابب لازم ياخذ قرار، فانه هون هو بيشاركني باتخاذ قراره وبياخذ يعني النصح، وبالاخير انا حامشي على هو ما يرغب، يعني رغباته
1: تماماً.
0: هو متوافق.
1: هيك انا بساعد ببناء طفل متوازن، شخصيه متوازنه للمستقبل، تقدر تاخذ قرارات فيها من الاستقلاليه الجزء الكافي، وفيها كمان من احترام عادات وتقاليد والمجتمع، وهذا اللي احنا بدنا اياه من حلقتنا لليوم. بالنهايه وبالختام بدي اتشكرك شكرا جزيلا للاستاذه غصون حسون، الباحثه الاجتماعيه والنفسيه والتربويه، على هاي المعلومات اللي اغنيتي فيها حلقتنا لليوم.
0: الله يبارك فيكي. ونصيحه اخيره، خلي يعني دائما خلي للأبناء فرصة إنه هن يختاروا. يعني لما بتكون التجربة ما هي التجربة مصيرية، ما هي لا، في إمكانية إنه يختاروا، في إمكانية إنه يعيشوا التجربة، فنعطيهم هذا الخيار إنه يعيشوا التجربة إذا كانت ما فيها أذى عليهم أو ما فيها هي ما لها قرار مصيري من الصغر. فهيك بيعودهم إنه أنا لما أخذ قرار حكون أنا متحمل مسؤوليته وعشت التجربة، يعني تشبع عنده هذا الشعور.
1: تمام.
0: شكرا لك. انا اسمع اكيد الموضوع هو يحتاج جلسات مو جلسه، لكن نسال الله انه يا رب تكون قدرنا نوصل هاي الرساله، ونتمنى للجميع حياه متوازنه مبنيه على قيم ومفاهيم اساسيه بديننا
1: ان شاء الله. يا رب يعطيك الف عافيه استاذه. وبالختام، كلام الناس مستحيل يخلص، بس نفسية أولادنا وأمان بيتنا إذا انكسروا مو بسهولة بيرجعوا. المجتمع سندنا وهويتنا، ونحن جزء منه بالحب والاحترام، بس بيتنا إله حرمته وقراراته النابعة من قناعاتنا وحاجتنا الحقيقية. تذكروا دايما، الناس ما رح تعيش نتائج قراراتكم بالنيابة عنكم، أنتوا اللي رح تعيشوها. فإذا بدنا نترككم اليوم بسؤال واحد، لا تسألوا حالكم شو رح يقولوا الناس، اسألوا شو هو الصح والأفضل لأمان عيلتنا. الأسرة أولا، لأن الأمان يبدأ من بيتنا. هي كانت حلقة اليوم من الأسرة أولا، كنت معكم بالإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وبالإخراج ميرفت العبدالله. دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
3: الرابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. سوريا تشارك في أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنعقدة في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان يبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي مستجدات التمويل والمشاريع في سوريا. القائم بأعمال سفارة سوريا لدى السعودية محسن مهباش يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة في الرياض. قوى الأمن الداخلي في ريف القرداحة تلقي القبض على متورطين في إخفاء أسلحة، وذلك بعد رصد موقع مشبوه في قرية بحورايا القنيطرة ومداهمته. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يطلع على واقع مطار تدمر ويبحث متطلبات تحويله من مطار عسكري إلى مطار مدني متخصص بالسياحة. وفي الخبر الأخير، مديرية إعلام الرقة تعلن وفاة طفلين جراء جرفهما بالسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة معدان بريف الرقة. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
1: لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه، فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.

لأننا أقرب إليكم، ندخل عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح. هيك حكوا، برنامج تفاعلي يضع ما يتداول أمام الحقيقة، يأتيكم كل ثلاثاء عند الساعة 6:45 مساء على إذاعة دمشق.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: انه مرحبا.
1: انه يا مساء الخيرات، كيفك احمد؟
0: هلا، كيفك اليوم؟
1: تمام رواق.
0: الو الو الو يا اذاعه،
1: الو يا اذاعه، يسعد هالمساء لكل مستمعي ومتابعي اذاعه دمشق وما كنتوا عم تحضرونا هلا. معي انا الفت سليمان،
0: اكيد انا بكل حب احمد الشامي.

مساء الخير لمخرجة هذا المساء الجميلة دائما والأنيقة دائما حليمة إبراهيم. نورتينا وأنا جيت يا حليمة. أنا جيت والله جيت.

0: أحمد، لمين بتقول إنه وجودك هو راحة نفسية بحياتك؟
1: لا سؤال صعب
0: هيك. حلو هاي الكلمة إنه عم بيقول وجودك راحة نفسية.
1: شوفي يعني مضطرت جوابي على شخص قد تكون أحيانا مو جامل لشخص. فأنا جيت أنا لمين أكون راحة نفسية؟ هلا صعب. قديش حلو بحس حالي راحة نفسية لشخص ما بعرفه أو بعرفه.
0: مساء الخير لمرفت العبدالله.
1: مرفت هاي شلونك؟ شو أخبارك؟ طمنيني عنك. أهلين مرفت.

0: برنامج الإذاعة على هواء إذاعة دمشق، تتواصلوا معنا على 225-346-225-247-228-343. يا مساء الخير، اليوم حنربحكم قسيمة شرائية بقيمة 200,000 ألبسة. طبعا التفاصيل الأسبوع القادم حنحكي لكم عنها أكثر، ولكن اليوم واستلم هذه القسائم سيكون ليس هذا الأسبوع بل الأسبوع بعد هذا الأسبوع. وصلت
1: بعد يعني
0: ليش
1: بعد
0: ليش
1: بعد
0: ليش
1: بعد
0: واضحة إنه
1: بعد
0: نيت
1: بعد
0: نيت. جوائزنا هي قسيمة بقيمة 200,000.
1: أوكي لهون تمام،
0: هاي واضحة. جوائزنا هي عبارة عن قسيمة شرائية ألبسة،
1: تمام.
0: ما حنستلم القسيمة هذا الأسبوع،
1: تمام. ألبسة قطنية،
0: قطنية ما بعرف إنه يأخذوا قسيمة يروحوا على الصالة بينقوا بـ200,000.
1: تمام، لنحدد لكم عنوان الصالة والمكان والقسيمة مقدمة من مين
0: هذا الأسبوع القادم.
1: للأسبوع القادم
0: يلا.

0: نذكركم بأرقام تليفونات 22-5-3-4-6 و22-5-3-4-7 و22-8 و3-4-3. وبدأ مشوارنا معكم بألو يا إذاعة. من عم يمسي علينا أحمد؟ 05 آخر الرقم. مساء الخير والورد 612. أحلى برنامج وأحلى مقدمين، يسعد مساكم جميعا.
1: أيضا معنا مشاركة ألفت من الرقم نهايته 941. أهلا بالسيد أحمد والست ألفت، أهلا وسهلا بالجميع.

0: صحيح المايك
1: ولا عم يطلع لفوق بينزل ما بعرف ما عاد نزله اذا طلع لفوق
0: خلص
1: معنا اتصال الو
0: هي لحالها حزوره احمد

0: معنا اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: ألو يا إذاعة يا ميت، مرحبا.
1: كيفكم؟ شو أخباركم؟
0: سعد هالمسا تمام. ليش مستعجل؟
1: لا ما مستعجل.
0: مين عم يركض وراك؟
1: قاعد عم شرب شاي على المنى.
0: يا عيني، إن شاء الله ألف صحة وهناك. مين معي؟
1: أنا أبو عمار اسمي.
0: أبو عمار اسمك الثلاثي يا أبو عمار.
1: محمد إسماعيل محو.
0: محمد إسماعيل محو، من وين عم تحكينا يا محمد؟
1: نهر عيشة.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد، كيفك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: الشاي مع قرفة ولا بلا قرفة؟
1: لا شوب هلا بلا قرفة عادي.
0: يا عيني، هو عنده محمد عنده هيك طقوس للشتوية وطقوس للصيفية.
1: ايه.
0: شو أحمد بشو صافين؟
2: عم فكر بكاسة الشاي تبع محمد. محمد مساء الخير.
0: شهيتها على الشاي لأحمد هلا يا محمد.
2: كيفك يا أبو حميد؟
1: والله تمام.
2: شو أخبارك؟
1: والله مشتاق
2: لك. أكبر الحبيب.
1: الله يسلمك.
2: شو بتشتغل؟ محمد شو بتشتغل؟
1: أنا ما بشتغل شيء والله، بدرس حقوق.
2: زميلي يعني، أنو سنة؟
1: سنة رابعة، تعليم مفتوح.
2: تعليم مفتوح.
0: محامي المستقبل
2: شو
0: محمد.
2: شو أصعب مادة بالحقوق؟
1: هذا القانون المدني، هي
2: القانون المدني.
1: الالتزام.
2: والشركات كيفها معك؟
1: شركات لا رفعتها من أول مرة.
2: حلال عليك. المتجر؟
1: المتجر رفعتها كمان.
2: المتجر سهل، الدستوري.
1: دستوري كمان سهلين هدول.
0: خلص والله طلع حافظ. عم بيسمع لك محمد أحمد.
2: برافو عليك أبو أحمد.
0: ليه بيقولوا السنة الثالثة هي مقبرة الجامعة دائما بتكون أصعب شيء؟
2: الثالثة لأنه في شوفي لأنه الثالثة بالحقوق محمد يمكن عم يسمعني هي التخصصية أكتر بالقانون. تمام. أصول المحاكمة المدنية، أصول المحاكمة الجزائية.
0: تمام. أنا لأختي محامي
2: وخصوصا وقت شوفي كتاب الأصول المحاكمة المدنية بترتابي.
0: تحكي لي على هي المواد الصعبة اللي عندكم معقدة يعني.
2: لا جد بس المادة كتير أبو أحمد.
1: مادة جافة.
2: لا مو جافة كتير. شو أبو حميد؟
0: عم يفكر
2: بالموضوع. عم يشرب شاي هلا
0: محمد. انت
2: هلا أخذ لك هيك.
0: بس كل سنة بسنته محمد ولا شو؟
2: والله شو أبو حميد، كل سنة بسنته ولا كيف؟
1: نعم.
2: كل سنة بسنته ولا كيف؟
1: لا ما السنة الثالثة لا والله. لا والله.
0: عدتها؟
1: لا. لا السنة الثالثة ما مو دغري رفعتها لا والله.
0: هي ليش عم أقول لك، هي دائما بيقولوا عندنا مقبرة الجامعة فقعد فيها للسنة الثالثة.
2: أبو حميد.
1: نعم.
2: تعرفنا على بعض، عرفنا انك طالب حقوق وعم تشرب شاي وامورك بخير. واذا تخرجنا هالسنه سنتين يكون كتر خير الله.
1: يا رب
2: ان شاء الله. ابو حميد.
1: نعم.
2: بالعاده بنمشي او بنوقف بناء على شيء معين. مثلا انه نعم. حدا فات حدا كبير مزبوط.
1: نعم.
2: فيك تعدد لي هي امتى بنوقف وامتى بنمشي؟
1: نعم.
2: محمد. يا محمد.
1: ايه ماكن.
2: ركز معي بليز. عم اقول نحن احيانا بنوقف وبنمشي بناء على معطيات معينه مزبوط.
1: نعم.
2: يعني مثلا اجى حدا كبير، دخل حدا كبير، بنوقف احتراما واجلالا. نعم. لحضوره صح. نعم. اذا ان كنا قاعدين بمجلس وبنوقف وقت بدنا نمشي خلص انتهت الجلسه مزبوط.
1: نعم.
2: شو كمان امتى، كيف امتى بنوقف امتى بنمشي؟ تعطيني كمان افكار.
1: إذا فات دكتور الجامعة بنوقف.
2: بالمدرسة. أوكي صح. إيه تمام.
0: بالمدرسة بالجامعة.
2: إذا حدا قال لك وقف بتوقف مزبوط.
1: إذا كان صغير نعم. إيه إذا كنت صغير أي حدا قال لي وقف بتوقف.
0: هلا بعد ما كبر لا.
2: هلا ممكن حدا يقول لك وقف مو بالضرورة يعني أبو حميد، ممكن يكون هذا إله إله إله إله إله قدره إله مكانته. نعم. مزبوط بتوقف. نعم. يعني أوكي. نعم. بوقف شو
1: المشكلة؟ تلقائياً. إيه تلقائياً
2: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: خلينا نفوت أحمد بالشي اللي بيجبرك.
2: إيه طبعاً. إيه
0: شي ملزم إنك أنت توقف.
1: نعم.
2: طيب أنا بدي أقول لك شغلة، شو هو الشي، انتبه مش بني آدم، يعني أنت قلت لي أنا بوقف إذا دخل مدير مدرسة إذا كذا، في شي صامت ما بيحكي بس على إشارته بتوقف يا محمد وعلى إشارته بتمشي. هو جام، هو ما بيحكي على فكرة بس ليك.
1: نعم.
2: ضوء
1: إشارة المرور.
2: شو هي
1: ضوء إشارة المرور؟
2: اشرب كاس الشاي لقلك. سماني الرشفة. الله
0: شفت الشاي.
2: لا بشرب بشكل حقوقي قانوني محامي بتكيف.
0: مبين من اول ما حكى يعني لاحظت انه بيكون يا شيء بالاعلام يا شيء بيكون بالحقوق، فلحتى هيك
2: محمد اشاره المرور بتوقفك وبتمشيك صح؟
1: نعم.
2: ايه. بدون ما تحكي.
1: ايه.
2: مزبوط.
1: ايه.
2: حلو ابو حميد.
1: نعم.
2: جوابك صح
1: تمام.
2: والله انا تمام يعني.
0: هلا محمد انا مع انه هو يسهل بس اليوم كتير انت هيك اعطيته الاشاره انه على اشارته
2: اول شغله لانه دارس حقوق. ايوه
0: زميل يعني
2: عرفت كيف. ثاني أيوة. شيء عم يعني يحكيني من نهار عيشه. ثالث شيء كان مندفع سريع انه بده يخلص ويرجع شغله.
0: ايه انه يلا على السريع اعطيني السؤال. يلا
2: كيف فات كذا وهيك
0: يلا اعطيني السؤال
2: محمد.
1: نعم.
2: بدي ربحك قسيمه شرعيه بقيمه 200,000.
1: الله الله يسلمك.
0: يلا عجل محمد قبل ما تبرد كاسة الشاي.
2: تستلمها حزير امتى؟
1: نعم
2: امتى الاسبوع الجاي؟
0: خليك على السمع الثلاثة الجاي.
2: ثلاثة ضروري تسمعنا.
0: خليك على السمع معنا.
2: اعطيك تفاصيل كيف بدك تستلم. يعني ثلاثة القادم نحن هلأ ربحناك قسيمة بقيمة 200,000 ليرة. ماشي يا محمد؟
1: تسلم ودياتكم يا رب.
2: وإن شاء الله هيك نشوفك بأحلى حقوقي وأحلى محامي.
0: إن شاء الله يا رب. مبروك يا محمد.
1: الله يبارك عمركم. والله أنتوا أحلى اثنين. وعلى فكرة أنتوا الاثنين صوتكم كتير مميز في الإذاعة.
2: عزيز الله.
0: تسلم يا رب يا محمد.
1: خاصة يوم السبت وقت بتطلع أستاذ صوتك كتير مميز ليلة 10.
2: هاي قسيمة تانية خيوه. شكرا يا محمد.
0: هلا يا محمد. باي باي.

0: يسعد مساكم بكل خير، أحلى برنامج والتحية لمقدمي البرنامج. شكرا أيها العزيز، نهاية الرقم 943. أيضا شكرا لكم على هذا البرنامج، شكرا لمحبتكم لبرنامج أريا إذاعة محمود من ريف دير الزور. الجواب إشارة المرور محمد بهلوان. هلا يا محمد، إشارة المرور صحيح. سوسن سليمان جوابك صحيح يا سوسن. بدي أحكي لكم هلا على حدا احيانا نبيت مادة
1: موجود ومانا موجود،
0: لا موجود
1: ومخه معه
0: مخه معه
1: احمد الشامي

0: مستمعينا مع اتصال من حليمة بنكمل مشوار ألوى إذاعة وجوائزنا اليوم قسائم شرائية ألبسة طبعا بقيمة 200,000 وانطرونا الأسبوع المقبل إذا الله راد لنعطيكم التفاصيل، ولكن أنتم هلا مبدئيا ربحتوا معنا هذا الأسبوع، ولكن التفاصيل الأوسع ستكون إن شاء الله الأسبوع المقبل
1: أكيد إن شاء الله.
0: معنا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: الله يسعد
0: مساكي. مساكي أسعد إن شاء الله.
2: كيفك أمس؟
1: تمام رواء، بسمع صوتكم. كيفك أنت؟
2: تمام الحمد لله.
1: مين معي؟ هلا الصوت أنا متذكرته، بس دائما نحن عنا مشكلة بالأسماء.
2: أنا غنى. الأسبوع الماضي حكيتك وما ربحت.
1: كيفك يا غنى؟
2: تمام الحمد لله. غنى خوراني.
1: غنى خوراني. من وين عم تحكينا يا غنى؟
0: أهلا وسهلا بغنى خانوم.
2: يا هلا فيك.
0: شو أخبارك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: يا حي الله بغنى.
1: غنى اللي دائما بنقول عنها الرايقة.
2: تسلمي.
0: كبرية غنى.
2: هذا من ذوقك.
0: غنى شو طبخ اليوم؟
2: اليوم عاملة والله بطاطا مع فروج.
0: بطاطا مع أكلة طيبة معتبرة والله.
1: صح.
2: تفضل.
0: ألف صحة.
1: ألف
0: صحة
1: يا رب يا غنى.
0: غنى.
2: نعم.
0: بدنا نربح اليوم؟
2: إن شاء الله.
0: طيب.
1: اللي لو أنت وهمتك وأسألك.
0: والله سؤال سهل. يا غنى.
2: سهل سؤال.
0: شوفي. بيتغالظ عليكي. تمام. نعم. وبيتمادى. وبيخرق القوانين والقواعد.
2: نعم.
0: تمام. بس ما بتقدري تتخلي عنه أبدا، مين هو؟
2: الجوال.
0: لا الجوال فيك تتخلي عنه. والله أنا من الناس اللي بسرت بالبيت بتخلي عن الموبايل كله. وقتي إلي بالليل بسأل عن حدا انتبهي، حدا بيتمادى بيكسر القواعد والقوانين. شو بدي أقول لك عنه؟ بيكسر بيطحبه شو بدك يا بيساوي، لكن رغم كل هالمآسي ما فيكي تتخلي عنه. مين هو؟ 943. بحييك بحييك من قلبي والله.
1: عارفة جماعة الواتس أب الإسراشي
0: ما شاء الله عليك. 943
1: ممكن نشوف إذا الاسم
0: 612. جوابك صح
1: كمان.
0: أسهل من هيك ما عاد في. ليك على الواتس أب الكل جواب صح.
1: طيب عد له السؤال أحمد.
0: لا لا إذا عدته حي عارف بقى أنا نشوف. يلا يا غنى
2: قاعديني. هلا هو يعني شيء يعني كل الناس بتستخدمه او هيك؟
0: لا هو يستخدمك ما انت بتستخدمي على فكره.
2: نعم
0: هو اللي بيستخدمك انت ما بتستخدمي.
2: هو اللي بيستخدمك.
0: هو بيستغلك على فكره.
2: الاسمي اسمي مثلا
0: اسمك. جوابك صح ولا غلط في رايك اذا اسمك؟
2: مو بعرف لانه اسمي انا ما بستخدمه.
0: طيب غنى خليكي معي لا تطلع على النتيجه، ما رح نعلن الجواب لا تجينا الجواب الصح. اذا جوابك صح حيدخل اسمك معي بالقرعه على قيمه 200,000 ليره مقدمه. ان شاء الله الاسبوع القادم حنحكي كل التفاصيل. شكرا غنى حوراني.
1: نورتيني. تحياتنا لك يا غنى.
0: خليكي معي على السماء. اذا مين هو هذا الشخص؟
1: 518 برافو عليكم. 241 كمان صح. 943 صح. و 612 صح. 0510 من قتلنا. لا
0: ألفت سؤال. سؤال. أحيانا بتحبي تبعتي رسائل عن طريق حالات على الواتساب لأشخاص معينة ولا لا؟
1: كيف يعني؟
0: يعني مثلا أنه ضايقتي من شخص معين بتحبي تبعتي رسالة؟
1: نبعت جرائد نحن الحمد لله. نحن النساء دائما يعني
0: ما بتحكي معه بشكل مباشر. تبعتي حالة أنه ليك
1: من مارس الإذاعة بالواتساب نحن.
0: تبعتي رسائلك الخفية.
1: نحن جماعة المعلقات عرفت يعني. هل أنت بتكون قايل أنا خلص ما بدي عاتب ما بدي أحكي؟
0: حدا عم بيقول الراتب الجواب. ليش حدا يسترجع يحكي معه؟
1: هذا فقران هذا سيد راسنا.
0: معنا اتصال أيضا. ألو

0: أنتم تستمعون إلى برنامج
1: ألو يا إذاعة،
0: برنامج المسابقات كل ثلاثاء الرابعة ونصف دائما على أثير إذاعة دمشق.
1: معنا اتصال جديد. ألو
2: ألو، يسعد لي مساكم
1: ومساك
2: يا
1: رب. يا ميت مرحبا.
2: يا أهلين
1: ميت فل،
2: يعطيك العافية. ميت كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
1: تمام رواء، كيفك أنت؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: حبيبة قلبي، مين معنا؟
2: أنا ميادة الشاش.
0: ميادة شو؟
2: الشاش.
0: الشاش.
1: من وين عم تحكينا ميادة؟
2: كيف؟
1: من وين عم تحكي ميادة؟
2: من الشام والله. أهلا.
0: بس كان أول مرة. أهلا وسهلا. أول مرة تحكي معنا ما هيك؟
2: إيه والله إيه تمام.
1: أهلا وميت سهلا.
2: يا أهلين فيك.
0: كيف الأسعار عندكم بالجسر الأبيض؟
2: كيف
0: الأسعار بالجسر؟
2: تمام الحمد لله. والله أسعار يعني والله هيك فرج عنا، والله أسعار غالية.
0: بلا ما نحكي معنا. مين يسترجيروا على الجسر الأبيض هالأيام؟
1: خلصت لك حليمة، في تنزيلات. قالت حليمة في تنزيلات.
2: أيوة.
1: شلون التنزيلات غير
0: تنزيلات على الصيفي هلا؟
1: ايه بيكون. ايه
0: ميادة سؤال،
2: تفضل.
0: بتشتري يعني هلا تصير تنزيلات على الصيفي بأول الشتوية، بتشتري ولا بتقولي لا خلص انتهت الموضة شو بدي اشتري هلا صيفي؟
2: لا والله صراحة بشتري.
1: ايه يعني في عالم كتير بتعتمد احمد.
2: بلاقي في رخيص باخذ والله.
0: اه حلو كتير.
2: ايه والله تمام.
0: الله يقويك يا رب.
2: الله يحفظك يا رب.
0: ميادة عرفتي جواب على الحزورة اللي سألناها من شوي؟
2: ممكن تعد لي اياها، انا ما سمعتها تمام. ممكن تعد لي اياها؟
0: راح اعدك اياها وبرجع بقول لك. في حال ربحتي حتربحي معي قسيمة شرائية بقيمة 200,000.
2: شكرا.
0: قسيمة البيسي طبعا.
2: يا اهلين، شكرا، كلك ذوق.
0: ميادة عم نحكي على حدا.
2: ايوه.
0: بيتمادى كتير.
2: ايوه.
0: بيستغلنا كتير، قد ما اذى وقد ما اذانا خلينا نقول، وقد ما تعبنا بنتم تمسكين فيه.
2: ايوه.
0: مين هذا الشخص؟
2: شخص، مو جماد، شخص.
0: لا ما انا
2: قلت حدا. ربي يرضى عليه.
0: الله الله يا الله الله الله الله.
2: ابني شو ما عمل فيني، انا بلاقي احلى الدنيا كلها
1: يا حبيبه. ما احلى، الله يخلي لك يا رب.
2: انت هيك بعرف اذا حضرتك متزوج، الله يخلي لك.
0: الله يسلمك.
1: شعور الامومه
0: دغري. جوابك
1: روز لك. روز هون موجوده، الله مسا الخير لروز معنا. احمد شعور الامومه انت شايف كيف؟
0: الام الام الام، شو بدي احكي عن الام؟ دغري قالت ابني او بنتي.
1: ما احلى، حسيت انا عيونك عم يضحكوا يبرقوا.
0: الحزوره صح. يا يا يا يا ميادة،
2: الله هيك يخلي ولادك. ما في اغلى من الولد.
0: مزبوطه مزبوطه الحزوره، انه قد ما تعبونا قد ما هلكونا
1: بنحبهم اكثر.
2: يعني سبحان الله الولد إذا ما عمل هالشي ما بيكبر.
0: هي
2: أنا بحس الولد الآدمي يعني سبحان الله ما تحسه هيك ذكي أو هيك.
1: ما بيشدك الولد الشقي، ليش دائما بيشدنا؟
2: نشيط بنقول عليه.
0: الله يحمي الأولاد يا رب.
2: آمين يا رب.
0: مدام ميادة،
1: كم ولد عندك ميادة؟
2: أنا عندي 3 أولاد والله، بنت وصبية.
1: الله يحمي يا رب.
2: أنا لأني كبيرة وسط، يعني أنا عندي أولاد وولاد.
1: ما شاء الله. الله يعطيك الصحة يا رب.
2: الله يحفظك يا رب.
0: مدام ميادة كتير سعيدين بهذا الاتصال.
2: كيف؟
0: سعيدين بهذا الاتصال. يعني مبسوطين.
2: اي والله تمام. اي والله تمام.
0: خلي لي قلبك. مبروك عليك الجائزة بقيمة 200,000.
2: يا
0: اهلين. بس تابعينا الاسبوع المقبل حتى تاخذي التفاصيل اكثر.
2: اي ماشي.
0: اوكي شوف.
2: اتصل فيكم لعند.
0: لا لا خليكي على السماعة الثلاثة بنفس التوقيت، رح نعطي تفاصيل انا ودي. انا
1: ميادة يعني انت هلا طبقتي المثل اللي بيقول قال يلا جيبوا الولد بتجي رزقته معه.
2: والله
1: ما يعني عن جد سبحان الله. حتى
2: لا يحرم لحدا. آمين. أنا بقول الله لا يحرم لحدا ولا يكترون على حدا.
1: آمين يا رب. الله يخلي لك يا
2: هون. لا يخليهم من بيت يا رب.
0: آمين يا رب. شكرا يا ميادة.
1: الله يخلي لك يا هون يا ميادة. يسعد أوقاتك. تحياتنا لإلك.
2: شكرا لإلكم لهالإذاعة الحلوة.
1: يسعد هالمساء.
2: يا أهلين وسهلين. شكرا.
1: بس نحن بدنا نذكر المستمعين أكيد والمتابعين أنه استلام الجوائز ومقدمة من مين، تابعونا الثلاثة القادم إن شاء الله أكيد لحتى تعرفوا من مين مقدمة وإمتى استلام القسائم.

0: يعمل شو ما بده ويستخدم أهله لطلباته، ما فينا نتخلى عن أولادنا ونستغني عنهم. نعم صحيح. الجواب على السؤال هو ابني.
1: على التعليق اللي فتحت لك من أحلى التعليقات المهضومة.
0: أيوة. الأخوة الأحباء أحمد الشامي والبت سليمان والمخرجة حليمة إبراهيم المحترمين، لما أضع تردد 95.9 FM وأسمع صوت أحمد أبو آدم ابن بطوطة يلي عم ينتظروا أهالي حلب، وأسمع أيضا همسات ألفت سليمان في برنامج ألو يا إذاعة، أشعر بتحسن في مزاجي، سببه أنتم يا أغلى الحبايب. أهديكم أغنية صابر الرباعي عز الحبايب. شكرا حليمة لتمرير الأغنية، شكرا بسام يعقوبيان. يسعد لي مساكم. هلا كتير رايقين، أنا أول يوم أشوفكم وكتير حبيت البرنامج وحبيتكم، أحلى مذيعة وأحلى مذيع، كتير رايقين. شكرا.
1: تسلمي.
0: قديه مبسوطين بهي الرسالة
1: جدا، كتير نحن سعداء. بطوطة أنت وين رحلتك الجاية؟
0: نعم اسألوا. لساتني بحلب.
1: لسه في جولة كمان جديدة بحلب.
0: بحلب كمل، لأنه لسه عنا المديرية الخدمية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وعنا حلقة البانوراما، ويكون انتهى موسم حلب، بعدها بننتقل لموسم جديد، محافظة جديدة. بس يا حزرك وين؟
1: لوية
0: الهواء بحري. الله
1: يا ويلي.
0: الله
1: على الهواء البحري.
0: حليمة.

0: خلينا نروح ايضا من الاتصال على الهواء بنقول الو. الو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء الخيرات. كنا مترددين ما حيمشي الحال.
1: لا ما انا مترددين.
0: لانه من يتردد بين مسجدين يعود بدون صلاة. ما بدنا نتردد ابدا.
1: لا ما رح نتردد.
0: ما رح نتردد. كيفك؟
2: هي رايقة كتير.
0: خلينا نشوفها. مالتك مترددة؟ الو كيفك؟
1: الحمد لله.
0: اتعرف عليكي.
2: حزور ليش مترددة؟
0: ليه؟
2: لانه اذن معنا. وإذن يا مع الراديو أو مع التلفزيون اللي عم تابعنا.
1: لا مع التليفون.
0: مع التليفون.
2: فورا جاوبت.
0: شو اسمي؟
1: اسمي عمار محو.
0: عمار.
2: اسمه عمار.
0: عمار محو؟ شو أخبارك يا عمار؟
1: والله الحمد لله. أنت كيفه؟
0: أنا تمام عمار. شو بربك محمد إسماعيل محو؟
1: أبي.
0: أبوك؟
1: إيه.
0: أيوة. مو أبوك ربح من شوي؟
1: بدي أجرب حظي. إذا هي مش الحال حطه باسم أمي.
0: لك لا مو هيك بس حتى كنا حابين نعطي فرصة للأمانة يعني
2: أكبر عدد عمار نحن كسبنا أنه سمع صوتك
0: تحياتي لك
2: نحن بسطنا بسمع
0: بس
2: صوتك يا عمار
0: بس نعطي فرصة ونسمع أكبر عدد ممكن المستمعين وتحياتي لك ولوالدك محمد إسماعيل محو يسعد أوقاتك هلا عمار
2: هي
0: صابر
2: الأغنية لبس سامي عقب لأنه على طلبه
3: وين اللي كانوا عز الحبايب راحوا وخاف

0: أغنية بحبها كتير
1: بتجنن طابعة هيك بتعطي طابع. أحمد بتعيش مع هدول الأحاسيس الأغاني اللي بتحس فيها عن جد.
0: لا حذري شو البني آدم بشكل أو بآخر بيحب الأفلام اللي فيها انتقام، وهي كلمة لأنه فيها بده ينتقم عنا باللا شعور.
1: منحب هاني شاكر؟
0: لا باللا شعور بنحب هالقصص.
1: ايه ميالين
0: لانه نحب ننتقم من من من من الظلم، بنحب ننتقل
1: هو هنا بيفكروا الانتقام هو فقط من شخص بتحبيه وبتحبه.
0: بس انت شوفي كلياتنا نحضر افلام من شخص ظلم وفجاه بيقوى عوده. خلينا نقول
1: احنا بنحب البكي والدراما. خلص احمد
0: خلينا نروح لاتصال
1: مشان هيك كنا نسمع هاني شاكر.
0: اروح لاتصال. الو
1: حتى لو مو مصدومين يعني معنا اتصال. الو
0: الو
2: أهلين الله يسعد مساكم.
1: خلصنا الحديث كيفك؟ مساك
2: هلق. أنا آخر رقمي 943 كنت عم جاوبكم من شوي.
1: يا عين
2: محامي نور الحجي.
0: عفوا
2: المحامي نور الحجي.
0: أهلا أستاذ نور.
1: 943
0: الله أهلين. كيف شاف الأسئلة يا أستاذ نور؟
2: ما صوتك ضعيف
0: عم قول كيف شايف الأسئلة يا أستاذ نور؟
2: والله هي المرة أسهل من المرة الماضية.
0: الله يسامحك اللي بتعطي علينا الصيت أنه أسئلتنا صعبة.
2: لا أسهل شوي صغير يعني.
0: أها أستاذ نور.
2: علي أستاذ أحمد.
0: الله يسعد مساك طمني عنك.
2: الله يخليك يا رب.
1: كل الزملاء اليوم هاي بدي اقول له يعني كل الزملاء اليوم الحقوقيين
2: احنا عم نضامن مع
1: الأستاذ
2: أحمد.
1: انتوا الحقوقيين هيك
2: عشان نشجعك.
0: اسأل الله ديك الايام يا استاذ نور. اسأل الله.
2: يلا الله يوفقك يا استاذ احمد.
0: الله يسعدك
1: استاذ نور. من وين عم تحكينا؟
2: انا من المزه دمشق.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: كيف طمنا قصرنا العدلي كيفه؟
2: والله تمام
0: قضايانا بخير
2: على قدم وساق الحمد لله.
0: الله يقويكم دائما. يبقى الميزان يعني ميزان مبني على العدل والقانون هو سيد
2: ان شاء الله.
0: يا رب ان شاء الله يا رب.
1: استاذ نور بدي اسال سؤال. انا محاميين يعني بنهار بيقضوا محاكم وقصر عدلي وموكلين و انت باخر النهار كيف بتعمل هيك ستوب لهي القصص او
0: وتريح
1: تعمل
0: راسك
1: كنترول لحالك يعني مع عيلتك؟
0: القانون نعم صحيح.
2: والله موضوع التنسيق بالوقت كثير كثير بياخذ جهد. يعني انا من شوي وصلت من على البيت حاطين عم نتغدى انتوا طالعين.
1: الله يعطيك العافيه. هيك شغله كبيره حلوه انه عملت كنترول لحالك وكل نهارك يعني شغل وموكلين و و و و و واخر شيء انه هيك الك مره تحكي معنا يعني برافو
0: استاذ نور. للامانه للامانه تمام انا فتت على البروفايلك للامانه حلوة. نعم. حلوة عجبتني الجرافي والله للأمانة أستاذ نور الجرافي.
1: لا بقى مع طب المحاضرة.
0: لا ما بدي توب التوب توبه بس الجرافي عجبتني.
1: وتوبك حقوقي شو؟
0: أستاذ نور
2: أمرني
0: أستاذ. العفو الأمر لله على الصدق يا رب. خلينا نروح نسأل سؤال وأنت ما شاء الله عليك هيك شاطر كتير بالإجابات. بكل نهاية في بعد كل نهاية في بداية مظبوط؟
2: طبعا.
0: لكن سمي لي شغلة هي نهاية ونرجع لنفس البداية يعني نوصل للنهاية ونرجع نعمل نفس البداية. عرفت كيف؟ يعني احنا نعرف النهاية يعني في مثلا ما فيك تعيد نهار بنهايته. فهمت علي السؤال وين؟ يعني انا عم بسأل على شغلة شيء مش شخص ولا شو هو الشيء يلي بنوصل لنهايته ونرجع لبدايته بكامل إرادتنا.
2: اليوم؟
0: لا اليوم صعب لأنه اليوم اللي بيروح ما بيرجع في بداية جديدة ليوم جديد. لا انا عم بسأل على شيء نحن نمتلك الإرادة نحن صاحبين القرار أنه نوصل للنهاية وبنرجع من البداية ونرجع له من البداية يعني بنروح وبنرجع. غير موضوع المسابقات الجري كذا لا أيام الأسبوع. لا يا جماعة أيام الأسبوع متجددة أنه كل يوم يوم جديد
2: العمل
1: و 612 أحمد.
0: لا لا
2: ولا شيء من
0: أنت هلا كان عم جاي تقول لي كانوا مستهلين الأسبوع الماضي.
1: أنا ما دخلني
2: على حظي هلق صعبت
0: اللي أنا بعرف أنا عجبتني الجرافي
1: أستاذ نور. والله أنا ما فيني ساعدك لأنه أنتوا حقوقيين هلق على بعض فاطمة
0: يا أستاذ نور يعني. أستاذ نور أستاذ نور ركز معي منيح جد أنت والمستمعين عم بحكي على شيء نحن بنوصل لنهايته أوكي لكن بإرادتنا بنرجع لبدايته يعني نحن نوصل لنهاية لا بدنا نرجع لبدايته. شو هو الشيء؟ على فكرة في أكثر من خيار راح اعطي لي لحد بيل الدائره. لا راح
1: اعطي لا لا انا معلش لك يا قبل ما تكتبها
2: ايه
1: شو هو
0: اعطيت الجواب ل
2: ساعه.
0: لا شيء احنا بنوصل لنهايته وبارادتنا نرجع لبدايته نرجع. لا مو الوقت.
2: لا الوقت ولا النهار ولا الوقت.
0: شو أعطيني؟
1: لا لا ما له علاقة بال.
0: عم نقول شيء معين نحن بنوصل لنهايته.
1: في أنا عندي خيار تام بس حكتب لي إياها لأحمد مش خيار غششكم وبتوقع بيزبط خيارك.
0: كمان إحنا قلت لك في أكثر من خيار.
2: طيب.
0: إيه مزبوط. مزبوط
1: هذا الأزبط يعني من هذا
0: كمان هذا صح وهذا صح برافو. هلا الأستاذ نور إذا أعطانا جواب ممكن يكون جواب آخر. يلا مرحبا
1: ما شاء الله ما أطوله ماري
2: ما ساعدني
0: أستاذ أحمد. طيب رح أعيد لك إياها وحق الجرافي اللي لابسها يا أستاذ نور. ليك
1: خلص عنه على الجرافي يا
0: عجبتني بدا خمري حلوة. يا أستاذ نور
2: نعم
0: الله ينعم علينا وعليك ويرحم والدينا ووالدك يا مرحوم البي. في شيء نوصل لنهايته ونحن بكامل إرادتنا بنرجع لبدايته يعني نحن نمشي فيه من الأول للأخير أخي يجوز عجبنا الوضع بنرجع من البداية
1: بس نرجع للبداية
0: نرجع للبداية نرجع من البداية
1: مصيرنا نرجع للبداية
0: نفس البداية على فكرة وما في شيء يتغير نفس الروتين ونفس الكذا نفس كذا بس هيك
2: عم كلك اليوم لنهار
0: لا اليوم لا لأنه اليوم مثلا اليوم شو اليوم يوم الثلاثة بكرة يوم الأربعة يوم جديد
1: عم يتغير. عم يتغير في شيء عم يتغير
0: اليوم شمس بكرة غيم لا أنا بقول لك شيء وارتفع المايك
1: راح المايك
2: الأسبوع السنة هيك
1: شو؟ لا كمان
2: شهر
0: لا لا لا بعد عن الأيام بعد عن الأشهر بعد عن هاي القصص لك شغلة بسيطة
1: حتى
0: جدا
1: حتى اللي عم بيقولوا الساعة أنه لا
0: شغلة بسيطة يمكن عندك بالبيت موجودة على فكرة
2: طبعا الساعه انه تنتهي بنرد بنرجع نفس الدقائق ونفس الثواني ونفس
0: هلا هاي الساعه مثل الساعه اللي قبلها بالله عليك اكيد لا
1: يعني ممكن يكون فيها شيء متغير خلينا نقول
0: على فكره 211 انا بعتبرها كمان جواب صحيح اللي اعطى 211 تعتبر اجابه صحيحه على فكره
1: تمام
0: 100% بتعتبر يعني شوفي عم تعطيكي اجابات
1: لا شخص هو مهدي شاهين
0: مهدي شاهين أعطانا جواب كمان على فكرة هذا الجواب غير جوابي جواب الفتاة
1: يعني هلأ صار في عنا ثلاث أجوبة وثلاث احتمالات صحيحة
0: أنتوا عم تقولوا لي الشهر واليوم لا اليوم مش مثل بكرة غيم بكرة في شغلات أخرى بكرة جزء معطل بكرة مداوم لا ما نحن عم نحكي على شيء بدايته نحن نمشي من البداية للنهاية ونرجع للبداية يعني نحن بكامل إرادتنا نرجع لبدايته يعني هيك رغم أنه نفس ما بيتغير شيء
2: والله عجزت يا استاذ
0: انا ما عاشني خليك عاجز بدي احييك يا استاذ نور بدي احييك وانا سعيد اني بدي اكسر صوتك مره ثانيه ان شاء الله
2: بدي هيك شوي صغيره بتوقع انه كنت
0: شوف اجت اجابه 703 اعطاني جواب
1: المونة لا بدنا نحدد اكثر يعني هذا
0: كمان صح
1: عمومي
0: بس يعني بس عندك اجوبه هي أقوى.
1: بدنا الادق
0: الادق شكرا استاذ نور تحياتي لك شو هو الشيء اللي وصل لنهايته بنرجع لبدايته بكامل ارادتنا يعني
1: تحياتنا لك استاذ نور
0: شكرا جزيلا بس على فكره
1: كسبنا سمع صوتك
0: لا شغله الخيار اللي انا حاطه اقوى تمام وقت انت كذا انا ما فيني اعطيه تلميحات
1: هذا الحرف شو
0: لك
1: احمد شوي بيكتب مثل الاطباء كان هو مستقبله طبيب
0: تمام او
1: بيرجع بعد يا
0: ريت لك
1: صار كاتب لي الكلمه ثلاث مرات يا جماعه وكل مره الحرف شكل يطلع معي
0: طيب هون فهمتي هون
1: اوكي
0: صح هذا الاقوى لا توصلي للنهايه بترجعي تحضري من البدايه
1: بس هذا اقوى
0: اي وهذا
1: جوابي اقوى يا جماعه هلا رح نعطيكم الاجوبه وانتم بتحكموا مين اللي جوابه اقوى حلو. اوكي
0: لا برنامجنا بيخلينا نفكر خارج الصندوق
1: سمعت لي جوابها لحليمه
0: شو جوابك يا حليمه
1: الحب
0: لا الحب أحيانا الناس تمشي بهذا الطريق توصل لنهايته ما عاد تعيدوا أبدا
1: توقع
0: ما عاد تعيدوا

0: يعني صاحب الرقم 682 أنا أروق من هيك ما شفت. يعني نهاية أكل الصحن وأكل صحن جديد. ديش ببالهم الأكل
1: محبين يعني الأكل لكل محبي الأكل كل حدا بيجدد ويصلح له.
0: برافو عليه. 682 ما بعرف هو شاب أو صبية. يعني بالنهاية خلص حط اللي بباله. أنت انتبه كل واحد بيعطي الجواب اللي هو بيشوف حاله فيه.
1: عندك جواب 267 كمان كمان
0: هو هاد بينفذ على خياري أنا وبينفذ على خيار اللي عطوه.
1: ايه بس رح اشرح هلا اكثر اكثر اكثر. عم اقول في شيء نوصل لنهايته بنرجع بكامل ارادتنا لبدايته. نحن بنرجع معنا اتصال. اعطوني بس كلمه واحده وربحكم معي هلا بقيمه 200,000.
0: الو والاستاذ نور ممكن يعني كمان
1: مرحبا إجابة.
2: ممكن ساره
1: اكيد. مين معنا؟
2: دعاء.
1: دعاء نكمل اسم بالله.
2: دعاء عزاز.
1: عفوا شو؟
2: دعاء عزاز.
1: عذاب ولا عزار؟
2: عزاز.
1: عزاز اهلا وسهلا بدعاء.
2: اهلا.
1: شو الأخبار؟
2: تمام.
1: دعاء شو بتشتغلي؟
2: والله ربيت منزل ما بشتغل
1: فيه. عم بتقولها بتنهيدي وقرفانة الوضع
0: كله وتعب
1: والولاد وربت منزل وخليها على الله يا أحمد.
0: شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك يا أحمد. وفي من الصبح ببعت الولاد على المدرسة بنفخ بجلي بشتغل بشطف
1: وبعد التعب كله
0: حكيت معاناتك.
1: ما هيك؟
2: طبعا.
0: لا مو أنا مرفت هاي معاناة دعاء من تنهيد تعرفنا.
1: ويجي الرجال البيت بعد كل التعب ليش الأكل مو مالحة أو ليش ما أعرف ليش. آخ والله العظيم.
0: خلص انا عن جد نزلت قلت حلو لازم تربح.
1: حسينا بوجهك انا وقلت فتح الباب.
0: اتصلنا لك يا دعاء.
1: اعطيني جواب يلا يا دعاء.
2: هلا في عندي الدائرة.
1: دائرة لا.
0: الدائرة يعني هي شغلة مع
1: لا لا لا دائرة ما لها بداية ولا نهاية. لا.
2: أو رقم 8 بالإنجليزي.
0: لا لا.
1: شو دخلنا برقم 8 لك دعاء؟
2: يعني هيك خطر ببالي ما بعرف.
1: لا لا لا. لا. رقم 8 ما لنا علاقة فيه. عم نحكي على شيء يا دعاء. نحن بنوصل لنهايته وحبينا هي القصة فنرجع على بدايته. والله سهلت لك اياها هلا اعطيتك اياها بنفس هيك تلميح حلو.
0: هلا حط احتمال لما انت قلت حبينا نرجع لبدايته فانت صار احتمالك انت هلا الاقوى لهذا السؤال. من شوي وقت سالت انت انه مرجعنا لهي النهايه يعني
1: انا قلت لك انه احنا نوصل لنهايته ولما حبينا قلت لك لانه حبينا نرجع لبدايته. لا كان طبعا سؤالي كان واضح. ما هيك حليمة ما هيك قلت
0: انا نعرف انه جوابي بده يكون الاحتمال الاقوى
1: لحليمة. انا شو قلت؟
0: معدل بالسؤال.
1: لا لا لا انا شو قلت بالله عليك يا حليمة؟ انا ما قلت انه نوصل لنهايته لانه حبينا بنرجع لبدايته. مزبوط واكدت على كلمه حبينا.
2: الماضي والذكريات.
1: لا يا ما في ماضي
0: الذكريات ما بدنا نتذكرها ولا نرجع لها يعني.
2: ممكن تساعدوني شوي لان بالغصب والله
1: على والله عم نحاول ساعدك.
0: رجعت للسؤال انا بخاف.
1: طيب يا دعاء
0: احكي كلمه انه لمح مشان
1: يلا دعاء دعاء.
2: نعم.
1: شيء شيء اوكي وصلنا لنهايته. حبينا
0: فينا نرجع لبدايته.
1: فينا نرجع كمان من البدايه وفي ناس بتعيد مره ومرتين وثلاثه وعشرة وعشرين
2: وقرر مثلا روتين
1: لك. برافو عليك. ايه شو يا حليمه؟ عفوا
0: لا حليمه لأنا جوابها صح.
1: شو
2: الروتين صح؟
1: قال شو
2: الروتين؟
1: بالله عليك دعاء سؤال سؤال بدي أسألك سؤال.
0: مين فينا اللي بيحب يرجع لبدايته للروتين تبعه؟
1: يعني هذا السؤال يا عم سألك يا ألفا. في حدا بيحب الروتين؟
2: ما بعرف
0: دعاء عسرة لأنه ما معنا وقت.
1: يلا والله العظيم حاولت وقت. جدا يا دعاء شكرا لاتصالك.
0: برافو 703. 703 برافو.
1: 943 جوابك صح 100% واحدة من الإجابات الصحيحة.
0: المحامي الأستاذ
1: على فكرة وقت حطيت هذا السؤال كانت حاطت فعلا هذا الجواب الأقوى للأمانة.
0: جواب المثقفين يا أخي
1: حرفيا للأمانة.
0: يعني بدك تصل أنه أنت
1: يعني هذا الخيار اللي أعطاني 943 الأستاذ نور هذا أقوى جواب. وها فعلا
0: على فكرة 469 كمان نفس الجواب.
1: وفي عندي كمان 703 هذا الجواب الثاني اللي انت عطوه الأقوى تاني أقوى.
0: 703 هو اللي كان خياره لأحمد
1: 100%
0: اللي هو بالأساس هو حاطط
1: بس الكتاب فعلا حاطط السؤال.
0: خلص خلينا نحكي بما أنه المحامي
1: برح نقول شو جواب.
0: خلص عن جد
1: نقول شو جواب.
0: المحامي ربح معنا.
1: بدك تربحي للمحامي
0: لكن لأنه لكو جواب
1: بس في حدا قبله جواب لك 469 مظبوط حتكون منطقية.

0: بدنا الجواب الأصح. شو الدراسة؟ دراسة
1: الدراسة
0: في مرحلة بتخلص مننا نحن الدراسة.
1: يا فاتن في شيء نوصل لنهايته لأنه حبينا بنرجع لبدايته. والله أنت قربتي بس أعطينا الجواب. أنا وألفة من لك مبروك.
2: عم جد ساعدوني.
0: والله أنت أعطيتي الترويسة.
2: يعني عاداتنا نومنا مثلا
0: فاتن. لا لا لا بعيد عن الروتين وهي العادات.
1: موضوع دراسة خليك قربي قربي
2: قربي. يعني وقت تخرجنا بنرجع نحن مندرس مثلا.
1: لا لا لا, لا, لا, لا
0: مو كل العالم بتدرس. وخلصتي الدراسة ايه وبعدين خلص خلصت
2: التعليم يعني التعليم بشكل
1: عام. للأسف فاتن جوابك غلط. بدنا نشكرك طيب. كتير الوقت داهمنا للأسف. خلينا نعلن الأجوبة الممكنة المقترحة للسؤال.
0: يا جماعة نحن أحمد لما إجي قال إنه
1: شيء منوصل لنهايته طمع. حبينا منرجع لبدايته.
0: أنا قلت له طريق البيت لأنه طريق البيت قد ما بعدت ورحت مرجوعك للبداية اللي طلعت منه اللي هو البيت.
1: طيب بس لأنه أنا قلت إنه نوصل لنهايته لأنه حبينا منرجع لبدايته.
0: كلمة
1: أنا قلت
0: لأنه حبينا هي كانت المفصلية اللي غيرت شوي من طبيعة
1: للأمانة
0: الجواب.
1: للأمانة الفترة حطيت هذا السؤال للأمانة بكل أمانة أنا كنت أقصد الرواية أو الكتاب للأمانة. بس حطيت يعني ستيبتو أو النقطة الثانية خلينا نسميها هو ما نشوفه على اليوتيوب. قديش حضرنا أفلام مسلسلات
0: نرجع لنهايته
1: نرجع لبدايته نحضر من جديد ويا ما مسلسلات حاضرين مرة ومرتين وثلاثة علما نكون واصلين للنهاية.
0: بس أحمد لقلك شغلة هلأ أنا حليمة. شو هالحليمة لحتى أعطيك الأدق يعني ليش لقلك أدق شيء أنا لأنه هذا الشيء المشترك الكل إجباري أنت بدك تروح بدك ترجع
1: إجباري. لا لا.
0: الكتاب أحمد أوكي بس الكتاب مثلا أنا ما دائما بدي أقرأ وأرجع بجوز عيده بعد 10 سنين. الفيلم بجوز شوفه هلأ بجوز بعد 5 سنين أرجع.
1: لحظة أنا قلت أنت هون مجبرة. أنا قلت شيء حبينا لأنه بكامل إرادتك انتبه قلت لك بكامل إرادتك بترجعي على بدايته. أنا انتبه لا مزبوط أنا قلت بكامل إرادتك أنت هون مجبرة ما في هذا غير هذا الطريق تمشي في طريق البيت.
0: لا مو مجبرة بالعكس الواحد ما بيرتاح إلا ببيته.
1: لا لا ألفت السؤال كان واضح. على كل حال مبروك
0: كل اجوبتنا صح كلنا
1: شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا عذرا للي ما ربحوا معنا.
0: تحية للمحامي اكيد ولاول رقم اللي قلنا وانه على السريع 400 ويمكن 69. برافو عليك انت اول حدا على الواتساب كنت عاطي الجواب. بوعدكم اكيد بالمرات القادمه ان شاء الله في ترتيبه جديده. نحن جماعه الواتساب اكيد راح تكونوا انتم من الرابحين لانه ما عم بيعلق معكم الخطوط. لهون وصلنا معكم لختام حلقتنا ومبروك للرابحين. مين معنا من الرابح اليوم؟ محمد اسماعيل محو
1: وفي معنا مياد الشاش.
0: مياد الشاش
1: وبس
0: بس ان شاء الله الف مبروك. الثلاثه الجاي ان شاء الله بنحدد لكم القسائم تقدمت مين وامتى استلام الجوائز. القسيمه هي بقيمه 200,000 ليره سوريه.
1: شكرا لكل اللي اتصلوا وشكرا لكل اللي تفاعلوا معنا وبتمنى لكم بقية نهار حلو مستمعينا حتى الملتقى. كل التحيه مني ومن فريق العمل. القاكم الاسبوع المقبل. الى اللقاء.
0: باي باي.

0: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية.

الجميع. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مشروع صغير وحلم كبير وإرادة تصنع الفرق. في مشروعي نلتقي بأصحاب المشاريع الأسرية، نستمع إلى تجاربهم ونتعرف إلى خطواتهم نحو النجاح والتحديات التي واجهوها وتجاوزوها. قصص حقيقية وأفكار قد تكون بداية مشروع جديد. مشروعي، تابعونا كل أربعاء الساعة 5:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا برحلة فنية جديدة من برنامج زوم على النجوم، وبداية رحلتنا لليوم مع نجم الأسبوع يلي اخترنا نسلط الضوء عليه. بعد الفاصل نبدأ. منتقرب بكل لقاء من حكايات النجوم ومنستعيد محطات صنعت حضورهم بذاكرة الفن العربي، واليوم رح نحكي عن فنان ما كانت الشهرة بالنسبة له مجرد حضور أمام الكاميرا، بل كانت رحلة طويلة من الاجتهاد والتجريب تنقل خلالها بين شخصيات التاريخ وملوكه وقادته وبين حكايات الناس البسطاء وتفاصيل الحياة اليومية، وقدر يترك بصمته بأكثر من لون درامي ويصير واحد من أبرز الوجوه يلي ارتبطت بالدراما السورية والعربية. نجمنا لليوم الفنان سلوم حداد، المعروف بلقب فارس الدراما العربية، صاحب الصوت الجهوري والحضور الآثر، وأحد الممثلين يلي منحوا اللغة العربية الفصحى مكانة خاصة على الشاشة.
2: أنت لم تأتي للثأر يا شقيف، إنما أتيت من أجل كنوزنا وكنوز ابن العلقم.
3: أنا لا أنكر أن متعتي في الحصول على كنوزكم تفوق متعتي في قتلكم، ولكن لا بأس عندي من اقتناء الاثنتين.
4: سأطرح عليك حلا قد يرضي غرورك واعتدادك بنفسك.
3: ماذا تريد أن تقول؟
2: أنا من يريد أن يقول، إن كان لابد من سفك الدماء فليسفك منها أقل قدر ممكن،
3: إما كنوزكم وإما الحرب.
0: من حلب بلشت الحكاية. ولد الفنان سلوم بديع حداد بمدينة حلب السورية ب 29 آذار مارس عام 53، ونشأ وبداخله ميل واضح للفن والرسم، قادته موهبته الفنية لدراسة الفنون الجميلة بدمشق بمسار بيكشف عن جانب آخر من شخصيته بعيداً عن الأضواء والكاميرات. ما تخرج الفنان سلوم حداد من معهد متخصص بالتمثيل، بل دخل هذا العالم من بوابة الفنون الجميلة قبل ما يلاقي بالمسرح والتلفزيون المساحة يلي بيقدر من خلالها أنه يعبر عن موهبته. بلشت رحلته الفنية بسبعينيات القرن الماضي وتحديداً عام 74، لتكون انطلاقته الأولى باتجاه مسيرة امتدت لعقود شارك خلالها بعشرات الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية. ومع مرور السنوات ما كان حضوره قائم على كثرة المشاركات، بل على قدرته على بناء الشخصية من الداخل ومنح ملامحها الخاصة، سواء كانت شخصية تاريخية ذات هيبة وسلطان أم رجل عادي بخوض صراعات الحياة. وبالحديث عن أبرز محطات الفنان سلوم حداد، لابد أنه نتوقف طويلاً عند الدراما التاريخية، العالم يلي لقى فيه مساحة واسعة لاستثمار قدراته الصوتية واللغوية والأدائية، فشارك بأعمال تركت أثر واضح بذاكرة المشاهد العربي، من بينها الجوارح، الكواسر، الفوارس، والموت القادم إلى الشرق، وهي أعمال أسهمت بترسيخ مكانته ضمن أبرز نجوم الفانتازيا التاريخية بالدراما السورية.

0: المال وجد ليكون عونا لصاحبه، ليكون سلاحا يشق به الدرب، وكلما كثر المال ازداد أفق نجاح المرء وتقدمه، وفتحت أمامه الأبواب، وكلما كثرت الأبواب المفتوحة ازددنا قوة وجاها. سنكون أربع فوهات تندفع منها الحمم كالسيول لنفرق كل من يقف عثرة في طريقنا، ولنضع نصب أعيننا حقيقة لن تغيب عن أذهاننا لحظة واحدة. لن يجمعنا حبنا لبعض بقدر ما سيجمعنا كرهنا للآخرين.
1: والمحطة يلي ما ممكن تجاوزها بمسيرته هي تجسيده لشخصية الزير سالم بالعمل الدرامي الشهير يلي تناول واحدة من أشهر الحكايات العربية المرتبطة بالشعر والفروسية والثأر. وبهي الشخصية اجتمعت عناصر عديدة ميزت أدائه: نبرة الصوت القوية، القدرة على إلقاء الشعر، الحضور الجسدي، والانفعالات يلي بتتأرجح بين الكبرياء والغضب والألم.

0: عجبك الحصان يا حارث؟
1: عجبني، لكن خياله لم يعجبني.
0: لماذا؟ هل رأيتني وأنا أركبه؟
1: لا، رأيتك وأنت تسقيه. ألا ترى العرق يتصبب منه؟ سوف تقتله بسقايتك له الآن.
0: دعك من هذا الكلام يا حارث، ما من مخلوق يضر به قضاء حاجته، وخاصة إذا كانت الحاجة شربا. هل تستطيع أن تجبر فرسك على الشرب إن لم تكن عطشا؟
1: لا أحد يستطيع إجبار النعامة على شيء.
0: طبعا، وخاصة إذا كان خيالها عجوزا.
1: تراني عجوزا إذن؟ ما رأيك في شوط سباق؟
0: لا، تلك مباراة خاسرة لي في الحالين. إن سبقتني تفاخرت علي، وإن سبقتك قيل شاب سبق عجوزا.
1: دعك من هذا اللغو واركب حصانك.
0: وإن سبقتك
1: فلك أول ما تنجبه النعامة.
0: هكذا يصبح السباق مغريا. هيا بنا.
1: هيا.
2: وما بيتوقف حضور الفنان سلم حداد عند الزير سالم، بل جسد شخصيات تاريخية وأدبية أخرى، من بينها أبو الطيب المتنبي، وشارك بأعمال مثل نزار قباني والمرابطون والأندلس.

0: المطعم أصبح مهجوراً. المطعم أصبح مهجوراً وأنا أتأمل فنجاني. ماذا سيكون بفنجاني غير الأمطار وغير الريح وغير طيور الأحزان؟
1: استطاع الفنان سلوم حداد أنه يتعامل مع اللغة العربية الفصحى بوصفة جزء أساسي من بناء الشخصية، مو بس مجرد وسيلة للحوار، فكان إلقاؤه الواضح وصوته المميز من العناصر يلي منحت أدواره التاريخية خصوصيتها. أما بالدراما الاجتماعية فأثبت قدرته على تقديم شخصيات مركبة بتتداخل فيها القوة، الضعف، القسوة، الحنان والسلطة والانكسار. ومن أبرز محطاته بهذا المجال شخصية أبو عبده الغول بمسلسل الندم يلي عرض عام 2016، وقدم فيه صورة الأب المتسلط يلي بتتشابك علاقته بأبنائه مع الخلافات العائلية والتحولات الاجتماعية. وكانت هالشخصية نموذج لقدرة حداد على التعبير عن التناقضات الإنسانية، فخلف الملامح الصارمة كان في مشاعر متضاربة وجراح لا تظهر بسهولة.
2: جيت على الدنيا وبتمي معلقة الذهب ونضجت فقير من فقير. لو تعرفوا جدكن ليش كان يضربني ومشان شو كان يضربني؟ بتلوموني انه عم اضربكن. ولك كان يضربني مشان فرنك، لانه بالبيت كله ما كان في فرنك. انو بيت؟ ما كان في بيت بالقصة.
1: وبمسلسل خاتون ظهر بشخصية الزعيم ابو العز، وشارك ايضا باعمال اجتماعية اخرى من بينها على صفيح ساخن، الولادة من الخاسرة، وعندما تشيخ الذئاب.
3: تمارا بنتي وحيدة قلبي، تركت لك الرسالة لأنه حاسس أنه نهايتي قربت. الموت محاصرني ومحاوطني، صار لي يومين عم شوف عزرائيل قدامي، مع انه صحتي عال العال وما فيني شيء.
1: اما بمسلسل زمن البرغوث فقدم شخصية ابو نجيب، وهي شخصية اظهرت جانب مختلف من موهبته، فمزج فيها بين الدراما والكوميديا، ونجح بتقديم البخيل الدمشقي بملامح وتفاصيل خلتها قريبة من ذاكرة المشاهدين. وهون تكمن واحدة من نقاط قوة الفنان سلوم حداد، انه ما بيكرر الشخصية نفسها حتى وقت بتتشابه الادوار بطبيعتها العامة، فبيحاول يمنح كل شخصية نبرة خاصة وايقاع مختلف.
2: الله يسلمك يا، ان شاء الله مجاي الهنا. لكنه بس بدي افهم انه شلون متحمل الفروه؟ الدنيا حرائي مالك مسوي؟
4: قول
2: لك عمول شلون متحمل هذا اللبس مالك مسوي؟
4: حنا يلا اخو البدو نقول ان يلي يرد البرد يرد الحر.
5: عوزه
2: شو هاتش دراسي؟ مأمل كمان؟ عمول في كمل؟
4: ليش البني آدم يخلى من الجمل؟ الله لا يخلينا منه.
2: الله لا يوفى. ليش دراسي الله لا يخلينا منه؟
4: ليش البني آدم ما يخلى من الجمل؟ غير يوم أن يموت.
1: ما اقتصر نشاط الفنان سلوم حداد على التمثيل، بل خاض أيضا تجربة الإنتاج والإشراف الفني، وارتبط اسمه بأعمال تاريخية من بينها الفوارس وعنترة، بتجربة بتعكس اهتمامه بمشروعات دراما التاريخية يلي بتتطلب جهد إنتاجي وفني كبير.
3: سأكسر زهيرا كما كسرني، وبعدها ستنكسر أبسن كلها.
6: ستحين ساعتك وإن ليس على يدي.

0: أما حياته الشخصية فبيحرص الفنان سلم حداد عموماً على إبقاء تفاصيلها بعيداً عن الاستعراض الإعلامي مقارنة بحضوره المهني الطويل، فهو متزوج من السيدة نورة النوري وعنده ولدين أمير ومريم. ومن الجوانب اللافتة بشخصيته شغفه بالرسم، وهو شغف بينسجم مع دراسته للفنون الجميلة، وبيذكرنا أنه الفنان ممكن يحمل أكثر من موهبة حتى وإن عرفه الجمهور أساساً من خلال الشاشة. على امتداد مسيرة الفنان سلم حداد ظل مثال للفنان يلي بنى حضوره بالتراكم والخبرة، وواصل التنقل بين الشخصيات التاريخية والاجتماعية بدون ما يتخلى عن خصوصية أدائه، وحظي بتقدير فني بمناسبات مختلفة من بينها جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للإعلام العربي عام 2009 عن دوره بمسلسل الدوامة، وارتبط اسمه كمان بجائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان الخليج للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني عام 2008 عن مشاركته بمسلسل رسائل الحب والحرب.
1: طمنيني شو أخبارك؟ سفرتك كيف كانت؟
2: كله فضلك معلم.
1: إن شاء الله ما حسيتي بمضايقات، حدا حكى معك شيء، حدا زعجك بالمطار، حكوا معك شيء؟
2: بالمطار لا، بس بقلب البلد إيه.
1: قليلي مين؟ قليلي مين وأنا بشير رقبته؟
2: وشلون عرفني؟ ما كنت أفهم، مع أني مغيرة كل شكلي وحتى اسمي، بس ماني عاملة عمليات تجميل. أيوة
1: لا لا أكيد لا، ولو كله رباني مبين ولو يا مدام.
0: وبعام 2025 نال الفنان سلم حداد تكريم خاص عن مجمل مسيرته الفنية ضمن مهرجان إمد جاسن السينمائي الدولي بتقدير لمسار امتد لعقود وأسهم بإثراء دراما العربية.
3: والله هذا شرف لي أن أكرم في مهرجان بتنا هذه المدينة الجميلة وهذا الشباب الرائع. يعني عندما أرى هؤلاء الشباب أحس أن هناك جزائر قادمة جميلة بإذن الله.
0: وبتتجاوز أهمية هالجوائز قيمتها المعنوية، فهي بتعكس حضور فنان قدر يجمع بين الأعمال التاريخية الكبرى ودراما الاجتماعية ويترك أثر بيتجاوز حدود شخصية واحدة أو مسلسل بحد ذاته. ما توقفت مسيرة الفنان سلم حداد عند أعماله يلي رسخت شهرته، بل واصل المشاركة بمشاريع درامية متنوعة، وبالسنوات الأخيرة ظهر بأعمال مثل العربجي يلي جسد فيه شخصية أبو حمزة وبيت أهلي والبورد وقطع وريد، لجانب مشاركته بمسلسل حريم الجراح عام 2025.
4: خير ما عملت لمسامح كريم.
5: بدنا السترة.
4: ايه شو عليه منسترة؟ بس السترة على ثمن.
5: شو بدك؟
4: حطلي الطاعة.
5: انت كبيرنا وطاعتك واجب.
4: ما بيكفي.
6: ما بتحلم فيها ولو على قطع هالرقبة.
7: بوسها وانت الكسبان. بوسة رجل كبير بتكبرك.
4: هاي البوسة مفتاح سترتك. تعرف ليش؟
7: لحتى تعرف قيمتك.
4: وقت اللي بتعرف قيمتك تعيش مرتاح، بس تعطي حالك أكبر من حجمك. المشاكل بتبلش تنزل عليك مثل زخ المطر ولك عبد.
0: وبسبتمبر من العام نفسه تحدث عن مشروع تاريخي جديد بيحمل عنوان داحس والغبراء، ووصفه بأنه عمل مهم طالما حلم بتقديمه. ومع حلول العام 2026 أدرج اسمه ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الجديدة من بينها أبطال الرمال وعيلة الملك والسوريون الأعداء والقيصر لا مكان لا زمان. وبتكشف هالمشاركات عن استمرار حضوره بالمشهد الدرامي وحرصه على خوض تجارب متنوعة تجمع بين التاريخ والواقع الاجتماعي.
1: عم سجل هذا الفيديو تحسبا مشان إذا صار لي أي شيء.
8: وصلت لجبريل الملك، عود وتفرج وتعلم.
9: لهالدرجة المصاري صارت تعمي عيونكم وبطلتوا تعرفوا البشر؟
10: انتوا صحيح اخوة، بس وقت بيدخل المال بالنص الدم بصير.
11: جايب لك معي صفقة بتاخد العائل.
12: انا نبهتك يا مانا، خط احمر.
13: معقول تترك كل شيء عمر وابوك بهالسنين وتحمل حالك وتمشي؟
2: إلو ايدين بكل مكان، وقصة الطلاق مو فايتة راس.
14: إنه خطر بخطر، حخلص هالمهمة وخلص.
13: إذا بترجعوا بتفتح السيرة مرة تانية بحطكم كلكم بالقبر.
0: وبختام جولتنا مع الفنان سلم حداد، نكتشف إنه سر استمراره ما بيكمن بشخصية واحدة مهما بلغت شهرتها، بل بقدرته على الانتقال من عالم لآخر ومن حقبة تاريخية لحكاية معاصرة، مع الاحتفاظ بهويته الفنية الخاصة. من الزير سالم لأبو عبدو الغول، ومن الشخصيات التاريخية لحكايات المجتمع، رسم سلم حداد مسار فني غني خلى اسمه حاضر بذاكرة أجيال من المشاهدين، ليكون بالشخصيات يلي أداها فنان ما اكتفى بأداء الأدوار، بل سعى لمنحة صوت وملامح ومشاعر لتبقى بعض شخصياته حاضرة حتى بعد انطفاء أضواء الشاشة. لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا مع عوالم الفن بحكاية النجم سلم حداد، وهلأ رح نتحول لباقة منوعة مع جديد وآخر أخبار الفن. عم تواصل المخرجة رشا شربتجي تحضيراتها لبدء تصوير مسلسل كولومبيا استعداداً لعرضه بموسم رمضان 2027، وحسب مصادر فنية انضمت الفنانة جيانا عنيد لبطولة العمل، ومن المقرر تنطلق عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة. كولومبيا بيحمل توقيع الكاتب سامر رضوان، وانضم لبطولته حتى الآن عباس النوري، محمد حداقي، ياسر البحر، ريم نصر الدين، بلال قطان، لوجين دمج، زكريا فياض، علي خزامي، وعم تتواصل التحضيرات للكشف عن بقية عناصر فريق العمل.
15: في ريحة شيء عم يحترق، مغيرة نوع الفحم؟
2: والله فكرت صوت اللي زعجك.
15: يعني بتعرفي حالك انك مزعجة؟
2: بس مو كتير. ليكي القهوة سخنة، صبي لحالك فنجان وجيبي لي هالفحمات.
15: هاتي هاتي عنك، يسلم هالإيدين. يعني بدك تقلبيها محشو الشاي على القليل افتحي الشبابيك.
2: اتسق بخاف يشبقني الهوا.
15: على فكرة أنا فيي تركك وامشيها.
2: يعني عم تفكري بالموضوع
15: كل يوم، خاصة لما تفيقين الصبح على ريحة الأرجيلة والفحم.
2: والله الباب بفوت جمع.
0: عم يستعد الفنان مكسيم خليل للحضور بموسم رمضان 2027 من خلال عملين دراميين بيجمعوا الأول بالفنان باسل خياط بمسلسل أزرق أحمر، فيما بيتولى بطولة مسلسل بعد الأمس لجانب المخرج سيف السبيعي. وحسب مصادر فنية مكسيم خليل مستمر ببطولة مسلسل أزرق أحمر خلافاً للشيء اللي تداولته بعض الصفحات حول انسحابه من العمل، ورح يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة بسوريا بمشاركة الفنان باسل خياط. بيجمع العمل مكسيم وباسل للمرة الأولى ضمن ثنائية بتقوم على صداقة غير تقليدية بعيداً عن صلة القرابة، وبتدور أحداثها بإطار من التناقض والتكامل بين الشخصيتين. المسلسل بيتألف من 15 حلقة، وهو من تأليف إياد أبو الشامات وكتابة حمزة اللحام، أما الإخراج لميار النوري، وبينتمي للكوميديا الاجتماعية. وبالتوازي بيخوض مكسيم تجربته الثانية برمضان المقبل من خلال مسلسل بعد الأمس يلي بيتولى بطولته وبتنتجه شركة إبلا، وبيقدم مكسيم من خلال العملين تجربتين مختلفتين من حيث طبيعة الحكاية والفريق الإبداعي، ليحضر بمشروعين دراميين خلال موسم واحد.
13: الفليرة تكرم علي والله.
16: لك هلا خلصني انت، تعال هون هون بنحكي. يلا باي. تعال شوف اللي هاي.
17: ايه شلون؟ حلوة كثير.
16: تمام بكره بس يشوفها بدي اعطيك الدبل.
17: يا سيدي ما بدي اعطيني الدبل، بس اعطاني اللي اتفقنا عليه بيكون كتر خير الله.
16: لك اجدب انت، 30,000 مبلغ كثير قليل، كثير قليل.
17: يا اخي نحن ملاقيين احسن ورفضنا. قال شو جاب راك على المر؟ قال له اللي امر منه.
16: سيدي طيب انت رح تاخذ لها؟
17: يعني بدها شويه رتوش لسه، بس بكره الصبح تكون خلص منتهيه.
16: بكره باخذ لها. طيب ريح هلا، روح اعمل لنا كاسه شاي.
17: ايه من عيوني من عيوني.
0: كشفت الفنانة القديرة منى واصف تفاصيل تجربتها بغناء شارة مسلسل مولانا، وأوضحت أن أغنية الدلعونة ارتبطت بذاكرتها بشخصية جورية يلي قدمتها بالعمل، فيما روى الموسيقي آري جان كيف اقترح اسمها لأداء الشارع، وأوضح أنه الفكرة بلشت بعد ما شاف بالصدفة مقطع للفنانة منى واصف وهي عم تغني عبر حسابها على إنستغرام، فلفت صوتها انتباهه ليقترح باليوم التالي على المخرج سامر برقاوي أنها تكون صاحبة صوت شارة مولانا، وأشار أن شخصية جورية كانت بتحمل جانب أساسي من حكاية العمل، وشاف فيها صورة قريبة من الوطن وذاكرة المكان، لهيك لأن صوت الفنانة منى واصف ممكن أنه يرتبط بالشخصية والمسلسل بالوقت نفسه. من جانبها قالت الفنانة منى واصف أنها حبت أغنية الدلعونة من لحظة ما استمعت لإلها، وشعرت بأنها بتشبه جورية بالفعل، لافتة أنها لاحظت انتشارها بدمشق بالتزامن مع عرض المسلسل، وكانت تسمعها من السيارات أثناء مرورها بالشوارع، وما توقعت هي وفريق العمل أن تحقق الأغنية هالانتشار قبل ما تتحول لاحقاً لواحدة من العلامات المرتبطة بمسلسل مولانا، فيما علقت مازحة على تجربتها الغنائية بأن انتظرت حتى بلغت 84 عام لتغني. وكان الموسيقار آري جان تحدث عن التعاون مع الفنانة منى واصف ووجه الشكر للمشاركين بتنفيذ الشارع، ومن بينهم المخرج سامر برقاوي، تيم حسن، شركة الصباح، والموزع والمؤلف الموسيقي دياب ميقري.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا لليوم من زوم على النجوم. بنلتقي معكم الحلقة القادمة بمزيد من الأخبار ونجم جديد. من هون لوقتها ضلوا بخير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
2: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
2: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار كل ثلاثاء 8 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: Just days ago, Her Excellency addressed the organization's executive council, describing the progress achieved in Syria as tangible, and expressing her wish to see these developments firsthand. Today, we welcome her to witness that progress for herself and to meet survivors who experienced the crimes of the Assad and the experience gives this work its deepest meaning to Syrian survivors. So for Syrians, eliminating chemical weapons is a responsibility we owe to the victim and a commitment to ensuring the future generation never endure these atrocities or inherit the wounds they leave behind. In keeping with this commitment in to transparency, we have in this short period open sites to organization's teams, granted access to records and witnesses, and provided more than 100,000 official documents. Last June, we took the initiative to correct the declarations we inherited, adding a production facility, two storage facilities, and ammunition so that the former regime had concealed. These efforts culminated in last August with the destruction of 42 declared chemical aerial bombs under the organization's supervision, marking the first verified destruction of chemical weapons on Syrian soil since 2014. This is a sincere track related to the historic milestone on the 9th of July when Syria regained its full rights and privileges within the organization with an unprecedented consensus among member states. Ladies and gentlemen, today we discussed with the Her Excellency a roadmap to build on the progress made and move towards the final resolution of Syria's chemical weapons file. We share the same vision. A practical approach based on the precise identified sites, establishing a clear timetable and applying transparency publicly defined criteria. We further discussed a proposed joint plan with a progress measure that gives concrete milestones and look forward to advancing this work alongside the technical secretariat in the lead up to the next month's conference of the states parties.
2: داخل المنظمة
1: Syria seeks to take its rightful place within the OPCW with the same rights and obligations as every other state party and a verification system that applies the same standard to all.
2: وإن طي هذا الملف
1: For Syria, this chapter cannot truly be closed without justice for its victims. As I affirmed in The Hague in March 2025, our moral and legal duty is to ensure that these atrocities are never repeated and that the victims of Assad's chemical massacres receive justice. Today, we are turning this commitment into concrete action. 18 suspects, including senior officers, are in custody and appearing before the relevant investigating judicial authorities. We have also joined the international partnership against impunity for the use of chemical weapons, reaffirming our commitment to ensuring that those responsible for these crimes are held accountable no matter how much time has passed. We take particular pride in the fact that our permanent representative in The Hague, Dr. Mohamed Gattouf, who himself lived through the terrors of the Ghouta chemical massacre in 2013, is now leading our diplomatic efforts to bring this file to a close and secure justice. We remain firmly committed to this work alongside our partners, the Breath of Freedom group led by Syria alongside seven other countries, the State of Qatar, our brotherly partner, which sponsored the decisions on accelerated destruction and the restoration of civil rights, and all the countries that recently commended our efforts at the Executive Council. Despite this momentum, we remain fully aware of the challenges ahead,
2: including landmines, damaged sites, and records concealed or destroyed by the former regime.
1: Establishing the full extent of the former regime's chemical weapons programs and addressing the remaining gaps in information will require sustained efforts alongside the considerable task of rebuilding our national capabilities from the ground up. Ladies and gentlemen, just as we are fulfilling our responsibilities at home with transparency, we are following with deep concern the growing instability across our region. We reiterate our inequivocal condemnation of Iran's repeated violations of the sovereignty of a brotherly nation from Jordan to the Gulf States.
2: وللهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها الاستهداف السافر لمطاري أبها والملك خالد الدوليين، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة مئات الأبرياء. إننا نؤكد أن أمن أشقائنا هو امتداد طبيعي لأمننا، وأن استهداف المنشآت المدنية انتهاك صارخ لكل الحرمات والمواثيق والأعراف. وانطلاقا من رؤيتنا بأن أمن المملكة العربية السعودية يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والإسلامي، فإن سوريا قيادة وشعبا تقف إلى ذات مواقف دول المنطقة التزاما بحفظ الاستقرار إلى جانب المملكة بكافة السبل الدبلوماسية والشرعية والقانونية والأخلاقية. وندعم كذلك الحكومة اليمنية الشرعية بمساعيها لاستعادة السيادة الكاملة على أراضيها. وفي الداخل السوري، وكما تحدثنا اليوم، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول جاهدا زعزعة الاستقرار منذ 8 ديسمبر 2024 ولغاية اليوم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية واحتلال أراضي سورية جديدة وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية ضد المواطنين السوريين، ولا يزال مصير العشرات منهم مجهولا لغاية الساعة. وآخر ما تحاول إسرائيل أن تفعله هو دعم ميليشيا مسلحة خارج عن القانون في مدينة السويداء وزجها بارتكاب جرائم ضد قوى الأمن والجيش عبر تزويدهم بالسلاح المال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة. ومن هنا ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشغل المنطقة بالفوضى، وضرورة العودة لاتفاقية 1974 ومنح المجال لقوات الأندوف لتطبيقها. وكما ندعو إسرائيل إلى التعامل الجاد مع مسار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ونصف والتزمت بها سوريا بكل مسؤولية لأجل الوصول لاتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها. وفي الختام، نكتب اليوم قصة نجاح جديدة بعودة سوريا، ونرجو أن تكون أنموذجا رائدا وتجربة فريدة في سجل المنظمة. وشكرا لكم والكلمة
3: لكم.
4: مساء الخير لكم جميعا. بداية أود أن أشكر الوزير لهذا الترحيب الحار لوصولي إلى دمشق. سوريا كانت الأولوية بالنسبة لي منذ أن وصلت إلى هذا المنصب قبل شهرين، وأن أكون موجودة هنا وأزور سوريا وأن أرى بأم عيني الوضع وأن أناقش مع نظرائي وأن ألتقي بالضحايا وأن أزور المواقع السورية، هذا يساعد على فهم الواقع أكثر، وكما ذكرت أن أرى الإنجاز المحرز، الإنجاز الملموس المحرز الذي يمكن أن يرى في سوريا. نقاشاتنا كانت بناءة وتنظر نحو المستقبل، وأود أن أشكر الوزير على تأكيده على الالتزام الإيجابي مرة أخرى لإنهاء أو القضاء على أسلحة نظام الأسد البائد، وكذلك إعطاء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الفرصة لدعم سوريا. ما يزال أمامنا الكثير من العمل. أنت ذكرت سيدي الوزير كما أن هناك عدد من التحديات أمامنا. طالما أننا نتابع التعاون والحوار وأن نعمل بشكل بناء مع بعضنا البعض، هذه التحديات يمكن لنا أن نتخطاها. زيارة هذه المواقع التي تأتي كأولوية من منظور منع الانتشار لتأمين أي بقايا من عهد الأسد وبرنامج الأسلحة الكيماوية في عهد الأسد، وكذلك علينا أن هذا يساعدنا على تأمين تأمين الشعب السوري وكذلك لا تشكل هذه البقايا تهديدا للمنطقة. وكذلك جزءا من هذا الإنجاز المحرز الملموس حقيقة في شهر تموز قامت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتدمير عدد من الأسلحة الكيماوية بشكل متحقق بالتعاون مع الحكومة السورية، وهذه نقطة فارقة، هذه نتيجة نجاح النظام المتعدد الأطراف في عمله. وكذلك نحن جزء من عملنا أن نحدد المسؤولين عن هذه الهجمات المريعة التي حصلت في سوريا في السابق، وكذلك أن نمنع استخدام الأسلحة الكيماوية على الإطلاق مجددا. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواصل التحقيق في الهجمات السابقة وإيجاد المسؤولين عن هذه الهجمات، وهناك دعم كبير من المجتمع الدولي لجهود سوريا لمعالجة هذا الإرث. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستكون جزءا وستواصل دعمها لسوريا حتى نصل إلى إنهاء هذا الملف وتطبيع موقف سوريا في المنظمة. شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا لكم. نبدأ استقبال الأسئلة. نورس العرفي الأخبارية السورية. سؤالي لمعالي الوزير. معالي الوزير، العدالة الانتقالية والسلم الأهلي شقاني لا ينفصلان. تحدثت عن وجود بعض الضباط الآن الذين يتم التحقيق معهم. أين وصلت سوريا بملف العدالة الانتقالية وخاصة محاسبة من أجرموا بحق الشعب السوري بجزئية الأسلحة الكيميائية؟ وشكرا.
1: شكرا لك. بالتأكيد ملف العدالة الانتقالية يأخذ يعني أهمية كبيرة جدا في أولويات الدولة السورية الجديدة، ولذلك أنشأت يعني سوريا هيئة وطنية متخصصة بالعدالة الانتقالية. ملف الضحايا وإنصاف الضحايا وأيضا جبر الضرر والوصول إلى المصالحة الوطنية الشاملة لا بد أن يمر من خلال العدالة الانتقالية. هناك جهود في كافة المجالات للعمل على هذا الأمر. هناك العديد من الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية عبر يعني الأجهزة الأمنية وعبر أيضا وزارة العدل ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة. هناك ملاحقة حثيثة وتعاون دولي كبير جدا في هذا الملف، ونعتقد أيضا أن هذا الملف هو ملف سيستمر لفترة ليست بالقصيرة، خاصة أن هناك جرائم متعددة ومركبة، وأيضا هناك مرتكبي هذه الجرائم قد نادوا بالفرار سواء في الداخل أو الخارج. ولكن ليطمئن أهلنا في سوريا أن هذا الأمر على رأس أولوياتنا وأيضا هو ركيزة أساسية في إعادة بناء سوريا.
5: مصطفى الخلف من سكاي نيوز عربية. سؤالي للسيدة سابرينا، يعني بعد مرور 7 أشهر من انطلاق مبادرة أنفاس الحرية، ما الذي قدمته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لسوريا في هذا الملف تحديدا، وما هي الرؤية لديكم للتعاون مع سوريا في الملف المذكور في المستقبل؟ شكرا.
4: أنفاس الحرية هو تعبير عن الدعم العميق والواسع للمجتمع الدولي، لا سيما الدول الأعضاء المنخرطة والملتزمة في دعم سوريا. نحن طبعا فريق المهام هو بقيادة سوريا في أنفاس الحرية، ونحن نثمن الدعم الذي يصلنا من الدول الأعضاء ومن فريق المهام أو تاسك فورس، وكذلك فريق العمليات الOPCW والذين يقدمون العمل أو الدعم سياسيا وعملياتيا وبشكل مختص. بالنسبة لي وكما ذكرت، نريد أن نقوم بمعالجة القضايا ذات الأولوية ومعرفة أو الاطلاع على المواقع ليكون لدينا صورة واضحة لنطور خارطة الطريق واضحة للتعاون مع سوريا. علينا أن نعرف بشكل كامل المواقع والأسلحة المتبقية وتدميرها بشكل كامل.
6: السلام عليكم، صهيب الخلف مراسل الجزيرة. السؤال لمعالي الوزير الشيباني. معالي الوزير، لا شك أن سوريا حققت إنجازات كبيرة على صعيد العودة إلى موقعها في المجتمع الدولي، لكن حتى اللحظة لم تتمكن سوريا من وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية. ما هي رؤيتكم لإمكانية إيقاف التوغلات الإسرائيلية؟ وهل سيؤثر ملف الأسلحة الكيميائية على تبديد المخاوف الإسرائيلية؟ شكراً.
1: نعتقد أن وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ليست مسؤولية سوريا فحسب، بل هو يعني هي مسؤولية جماعية لأمن المنطقة الإقليمية وأيضاً حتى لاستقرار الوضع في المنطقة ككل. هناك تواصل حثيث مع جميع الأطراف على المستوى الدولي وحتى على مستوى الإقليمي. بات واضحا أن إسرائيل هي من تزعزع الاستقرار في سوريا، وأن هي من قد انتهكت اتفاقية يعني فضل الاشتباك لعام 1974، ولا زلنا متمسكين بالحل الدبلوماسي والسياسي لإيجاد حل ووضع حد لهذه الانتهاكات، وهذا ما نعمل عليه بشكل مستمر.
7: عمر الشيخ إبراهيم، التلفزيون العربي. سؤالي للسيدة سابرينا، رئيسة المنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. بمقابل هذا التعاون المثمر من قبل العهد الجديد الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما الذي ستقدمه المنظمة من دعم وخاصة على الصعيد رفع كل القيود والعقبات والعقوبات المرتبطة بهذا الملف المفروضة على سوريا نتيجة هذا المخزون من الأسلحة الكيميائية، نتيجة برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد النظامين السابقين، وخاصة فيما يخص العقبات المالية وأيضا فرض قيود على الاستثمارات على القطاع المالي في سوريا. شكرا.
4: تركيزنا هو على الأسلحة الكيماوية وبرنامج الأسلحة الكيماوية، ونحن نعمل على ذلك بالتأكيد. طبعا نحن بالنسبة للمحاسبة نحن لسنا محكمة، ولكننا سنؤمن الأدلة وسوف نثبت الحقائق ونحاول أن نحدد المسؤولين الجنات، ولكن سيكون هناك تطور ثنائي أو ثانوي إيجابي نتيجة لهذا العمل. فإيجاد هذه الأسلحة وتأمينها وتقصي الحقائق حيال الهجمات الكيماوية في الماضي، هذا سيؤدي إلى تحديد الجنات.
7: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المؤتمر الصحفي. شكرا لكم معالي الوزير، شكرا للسيدة وسعادة المدير العام والحضور الكريم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمت

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام عبر هواء وأثير وشاشات إذاعة دمشق. حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي نبض السوق، سنبدأها معا. متابعينا الكرام، تحولت الفكة إلى أزمة يومية تؤرق المستهلك السوري في ظل الغياب شبه التام للفئات النقدية الصغيرة، ولا سيما فئة 500 ليرة الخمس ليرات الجديدة. ورغم صغر هذه قيمة هذا المبلغ في العملة الواحدة، إلا أن تراكمه اليوم في قطاعات حيوية كالمواصلات والبقالة والصيدليات والمقاهي يجعل من المواطن الخاسر الأكبر نتيجة العجز الدائم عن إعادة بقية المبالغ بدقة. هذا الواقع أدى إلى ظهور طرق مختلفة للتعامل مع الأسعار، بعضها يقوم على التسامح بين البائع والمشتري، وبعضها على تقريب السعر إلى أقرب فئة متاحة، فيما لجأ البعض إلى البدائل العينية مثل البيض والسكاكر واللصاقات الطبية بهدف عدم الاضطرار للفراطة ولتعويض الزبائن عن المبالغ المتبقية. فما تأثير غياب الفئات الصغيرة من العملة على المستهلك؟ ولماذا تأخرت طباعة بعض الفئات لحد الآن؟ وما الحل؟ كل ذلك سنناقشه مع ضيفنا عبر الهاتف، الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد أمين. مرحبا بك أستاذ محمد، وأسعد الله مساءك.
2: مرحبا فيك وأسعد الله مسائك وجميع السادة المستمعين، وشكرا لكم على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. في البداية لدينا استطلاع أجرته لنا زميلتنا ألفة سليمان، مشكورة طبعا، سنتابعه معا نحن وكل من يتابع إذاعة دمشق، ونعود لنبدأ هذا الحوار.
3: خمس ليرات، الخمس ليرات الجديدة.
4: هلا المواطن مثلا بيطلع بالميكرو معكم، عم تضطروا انتم مثلا تاخذوا الزيادة 500 لانه ما معكم ترجعوا له.
5: هلا نحن ما عم ناخذ ال 500، نحن عم نرجع ال 500 يوم اللي بيكون معنا، وبتسأله معك 500 وعم يطالب بال 500. يا حبيبي الله يرضى عليك، عم تطالب فيها احملها بجيبتك، ما في مشكله.
4: واذا مو موجوده كثير مثلا، مو موجوده،
5: طيب مو موجوده نحن شو بنقدر نساوي؟ هاي مو مسؤوليتنا، مسؤوليه الحكومه.
4: هلا اذا انت مثلا بيجيك زبون ما معه 500 ليره،
3: هلا اكثر اغلبيه الزباين صار في مسامحه،
6: بدنا بس هيك الخمس يوفروا لنا 500 الالفات بس.
4: ما في
6: الفات 500؟ لا الفات 500.
4: وقت بتطلع بالميكرو مثلا، حضرتك شوفير ميكرو ولا؟
6: انا شوفير ميكرو.
4: طيب ما عم بتعاني من الركاب؟
6: بعاني خير الله والله، ما يعني الراكب ما بيسامحنا، وطول الطريق بنفرق، يعني بيضمع بيقول لك الف الف طول الطريق او 500، كثير كثير مشاكل صعبه.
4: ما معكم ترجعوا
6: يعني بايامات بيتهجموا علينا الركاب مشان 500 ورقه، فكرونا انه نحن سبب المشكله.
4: طيب وقت اللي بتروح على السوبر ماركت بدك تشتري ما معه يرجع لك 500، يعني عم يعتمدوا هي القصه اغلبهم ما عم يرجعوا؟
7: ما بيرجعوا
4: ابدا. بدك شيء بداله؟
7: لا هلا اللي بيسامحنا مره جاي له 1000 ليره.
4: شو العمله المفروض هلا بالسوق اكثر شيء من
7: ال 500 والالافات؟
4: 500
7: الالافات
4: عم
7: تعانوا
4: منها. طب هيك ما عم يتجمع معك مبلغ كبير انك انت مثلا بيمرق معك عدد ركاب كتير ما عم ترجع لهم 500، هيك المبلغ عم يزيد معك؟
7: لا بس اخبر كل رحله بيجينا 3000 5000 من رجل العالم، يعني ضمن السفره شو بيجينا احيانا بيكون معنا زياده بنعطيهم، اللي بده 500 بنعطيها، في عالم لحالة بتعطيها 500 رجل لك اياها ما بده اياها. يعني
4: ما عم بيصير مشاكل مع الركاب
7: بهالقصه؟ لحد الان ما صار معي ولا مشكله، يعني
4: ما عم تعاني منها انت مثلا ما عم يرجعوا لك؟
8: لا والله. تعرف ليش يا أنسي؟ لأنه إذا بدنا نطالب فيها بدنا نطالبنا ما بنسوى، وإذا سكتنا ما يروح حقنا على الفاضي، يعني 500 مفقودة خالصة، وحتى الألفات الجديدة عم نموت لحتى نلاقي الألف بس مشان الشوفير أو السيارة، عرفت كيف؟ بس
9: عطول عم نعاني بالألف وبالخمسمية، بس يعني على الأغلب الركاب يعني مطالبنا مشان الألف، الحمد لله نحن عم نحاول ما نقطع، بس رغم هيك كله عم يعطيك صحيح 5 10 20 50,000، يعني هاي من وين نرجع نحن إذا ما في فراطة؟ ما حدا عم يعطيك فراطة، نسبة قليلة، يعني كل سبع ركاب 8 ركاب يطلع راكب ويعطيك فراطة.
1: تحية لكم من جديد متابعينا الكرام في حلقتنا من نبض السوق، وتحية جديدة لضيفي عبر الهاتف الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد أمين. يسعد مساك عن جديد. يعني تابعنا هذا الاستطلاع أستاذ محمد، واضح من خلال نحن حتى حياتنا ومعاملاتنا أنه في مشكلة بموضوع فئة 500 ليرة أو نعم. 5 ليرات.
2: أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة وشكرا مرة جديدة لك. أول شيء يعني إذا منلاحظ نحن من حيث الاستطلاع يعني هذا الوجع يعني الصراحة يعني وجع الناس كلها بشكل عام كان يعني عدم توفر هي الفئة القليلة يعني أو العدد قليل جدا من الفئة النقدية الصغيرة 500 أو 5 خلينا نعتبرها كعملة جديدة يعني بيعاني منها. ما هو فقط مثلا اليوم شفنا هلأ بالاستطلاع ما هو فقط صاحب الميكرو أو صاحب الدكان، ولكن أيضا المواطن اللي بيشتري. يعني اليوم في تراكمات معناتها بشكل مستمر. يعني اليوم أي واحد رح يروح مثلا عنده 4-5 معاملات تمام يعني يوميا، إذا بدنا نفترض حتى ولو كان طالب جامعي رح يطلع بالميكرو بالبهاز، فهذا تراكم. يعني تخيل انتي طالب عندك رايح جاي، فهي الفكرة يعني هي أساسية. فهي ما وجع ناس على ناس، ما رح أعتبره أنا هيك، لا هو وجع الجميع يعني بشكل عام بالنسبة للاستطلاع. يعني
1: طيب شو السبب؟ شو السبب الحقيقي أستاذ محمد لغياب الفئات الصغيرة من الأسواق لحد الآن وتأخر البنك المركزي عن تقديم حلول منظمة وآمنة لذلك؟
2: هلأ أعتقد أنه مشكلة الفئات النقدية الصغيرة يعني عم تكشفنا أنه في خلل في موائمة هيكل العملة الجديدة الصراحة مع الاحتياجات الفعلية للتعاملات اليومية في الأسواق السورية. يعني يوم نحن عندما نحكي عن العملة لازم يعني ما نطلع إلا بس من قيمتها الإجمالية أو عدد الأصفار مثلاً اللي حذفت منها، ولكن لازم نطلع قدرتها على تسهيل عمليات البيع والشراء اليومية.
1: صح.
2: يعني ابتداء من إجرة النقل مثل ما لاحظنا قبل شوي مروراً بالمشتريات من المحال التجارية بشكل عام، وصولاً للأدوية والسلع الأساسية اليومية. هي هون بتظهر لنا مشكلة بوضوح يعني وبالأخص بعد ما انتهت مهلة تداول العملة القديمة في 30 تموز الماضي وبدي الاعتماد على العملة الجديدة بشكل حصري في المعاملات اليومية. الصراحة هون برزت صعوبة تأمين الباقي يعني البقايا يعني
1: الفراطة
2: الفراطة خلينا نسميها الفراطة مثل ما بالعامية، وخصوصا المبالغ الصغيرة اللي ما بتوفر يعني ما فئات مناسبة بصورة كافية بالنسبة للأسعار. برأيي الصراحة هون في فرق بين إصدار فئات النقدية وبين ضمان توافرها الفعلي. يعني ممكن تكون هاي الفئات مدرجة ضمن الهيكل النقدي المعتمد صحيح، لكن ما بيعني بالضرورة أن هي طبعت وضخت في الأسواق بالكمية المطلوبة اللي محتاجة للأسواق.
1: هلا هو الخمس ليرات الجديدة ما طبعت أبدا صح؟
2: نعم هلا هي ما طبيعت، ولكن يعني ما في حلول بديلة صحيح. يعني أنا هون بحكي إنه في حال طبيعت تمام إنه ما تم ضخها بالأسواق بكمية مطلوبة حتى.
1: طب هو ليش اختاروا برأيك أنت كمحلل وكمحلل اقتصادي ليش اختاروا فئة 2500 أو ال يعني هي الفئة؟ أنا دائما لسه عقلي على العملة القديمة ما بعرف ليه 25 ليرة الجديدة ليش اختاروها فيها هاي الزيادة؟ يعني ليش ما عملوها مثلا 5؟
2: هلا الصراحة هذا يعني بده شيء توضيح من البنك المركزي. يعني لحد الآن ما في توضيح لهذا الموضوع أو سبب حقيقي. يعني اليوم نحن محتاجين بيانات رسمية من المصرف المركزي عن خطة للإصدار أو التوزيع أو احتياجات السوق. لذلك يعني أنا ما بقدر بجزم بأنه المشكلة هي ناجعة عن هذا القرار أو خطأ واحد. بس من الناحية الاقتصادية يعني كان ينبغي تقدير يعني عدد المعاملات اليومية وقيمتها وما هو الاكتفاء بحساب القيمة الإجمالية للعملة القديمة اللي تم استبدالها. يعني هي الفكرة
1: تمام.
2: يعني العملة اليوم الناجحة ما هي فقط العملة اللي بتحافظ على قيمتها الإسمية، لا، العملة اللي بيستطيع المواطن استخدامها بسهولة في حياته اليومية.
1: صحيح بشكل صحيح أستاذ محمد، بتقديرك أو حسب هيك اطلاعك إذا أكيد متابع الموضوع بحكم اختصاصك، متى سيصدر المصرف المركزي الفئات الصغيرة؟ في شيء واضح؟
2: بصراحة يعني أنا ما بقدر أحدد موعد معين، لأنه هذا الشيء بيحتاج لإعلان رسمي من مصرف سوريا المركزي، وأنا ما بريد أقول هلأ للمواطن أو لحدا ثاني أنه في موعد، لأنه ما في موعد أساسا مؤكد يعني لحد الآن، ولا في أي تصريحات جديدة عن هذا الموضوع. ولكن نقدر نقول أنه الحل النقدي يعني لازم يكون له أولوية صراحة، لأنه المشكلة اليوم ما بتتعلق بمظهر العملة أو تصميمها، ولكن نحن عم نحكي عن قدرة على أداء وظيفتها. يعني هي العملة نحن إلا وظيفة،
1: صحيح.
2: يعني وسيلة للتبادل، تسوية المدفوعات اليوم، يعني مثل ما لاحظنا حتى بالتقرير أو مثل ما حضرتك حكيتي أنه يعني على زقاد جرح وعلى بيضة وعلى
1: أنا أي والله بس صيدلية أنا عطاني حبوب وجع رأس مثلا،
2: يعني مثلا نحن عم نحكي بشكل عام،
1: وغالباً أنا اللي بكون خسرانته أنا كمستهلكة.
2: بالضبط، لأنه أنت مالك بحاجة عم تاخدي شيء مالك بحاجة.
1: هلأ ما في حدا مثل ما ذكرنا أستاذ محمد، هي مو على قيمتها، ولكن هي الموضوع تراكمي، يعني خمسة ورا خمسة ورا خمسة، بعض الأشخاص قدرتهم المادية محدودة، يعني هي الخمسة ورا خمسة بتعمل لهم شيء، ما فينا نقول إنه هي ما إلى قيمة، وإلا ما كنا أصلاً حكينا عنها وطالبنا أصلاً بطباعتها. طيب الليرة الجديدة ليش قليلة بالسوق؟
2: يعني هون صراحة إصدار فئات جديدة، يعني ما في ضخ على فكرة فعلي أو قوي كميات كافية للأسواق، يعني هذا أمر واقعي، فلذلك نحن كنا عم نحكي عن فئة معينة. فأنا في رأيي أنه لازم يكون في فئة مناسبة معتمدة للتداول، يعني وما يكون محدود، لأنه زيادة إنتاج أو توزيعها يعني ممكن يكون أسرع من تصميم فئة جديدة وطباعتها وتوزيعها، يعني ممكن نحن نسهل هي العملية. يعني صراحة يعني أظهرت دراسات قريت عنها طبعا التعاملات اليومية أنه في فجوة ما حدا بيقدر يعالجها الصراحة بالفئات الموجودة.
1: تمام.
2: يعني أنا برأيي لازم دراسة هي الظاهرة الفئات الإضافية، يعني بما فيها الخمس ليرات الصراحة، يعني
1: صحيح
2: كثير مهمة، وهي وجع السوق بالأحرى بالوقت الحالي،
1: صحيح الشارع بشكل عام.
2: في مارتون كمان يعني متعلق بالعملة الجديدة، يعني حدد هيكل الفئات الإسمية، لكن طبعا وجود فئة ضمن الهيكل ما بيعني بالضرورة أنه متاحة، هي ما هي متاحة أساسا للتداول. وطبعا يعني في تقارير انا شفتها، يعني غياب الخمس ليرات يعني عم تخلي في فجوه مثل ما حكينا بين للمواطن بشكل يومي، مثل ما حكينا انه انت عم تروحي على مكان فدائما في شغلات عم تاخذيها وهي عم تروح منك وانت ما بتستفيدي منها للشغلات اللي عم ترجع لك.
1: تمام. طيب غياب
2: بالنسبه للموعد، انا كنت هيدا الموضوع مركز عليه، فأنا يعني ضروري إنه يكون في، يعني مو موضوع هو إعلان إنه لازم يعطوه البنك المركزي يعطي موعد

0: عميقي السيرفيس بيرجعوا ظروف نسكافيه بدل هي الفئه فئه الخمس ليرات
1: الجديده. الواحد اذا كان
0: والله يعني بيكون مزوق ها سائق السيرفيس اللي بيرجع ظرف نسكافيه بدل ما بياخدها او مشان ما يصير اي اشكاليه مشان يريح راسه، فهو عن جد حدا مزوق. هلا اذا اذا حكينا يعني حقاني عرفت عم يحلل اجره. انا خطر على بالي وانا عم فكر بهي الفئه، قلت ليش اصلا ما بيتم التسعير بالجبر يعني نجبرها دائما؟ هذا سؤال انا بيني وبين حالي. ليش منخلي هالخمس ليرات؟
1: يعني مشكلة انه نحن اذا بدنا نخلي هي الخمس ليرات، هي الخمس ليرات يعني بدها جبر مثل ما انت عم تحكي،
0: يا نجبرها يا نحذفها.
1: بدنا نحكي اليوم نحن مثال عم بيشتري مواطن سلعه فلنفترض بسعر 47 ليره فلنفترض، تمام؟ هو ما في طبعا هيك رقم بس نفترضه افتراضي، وعم بيجي بدفع 50. طيب بسبب عدم توفر باقي، ولنفترض هي 45 وليست 47، 45. طيب هون يعني في خمس ليرات راح تضيع، يا من هون يا من هون، يعني راح يا راح تصير 40 يا راح تصير.
0: واذا مو طالع من نفسك يا ويلي الواحد شو بيحسها تقيلة. أيوة. مع انه مبلغ عن جد ما بينحكى فيه.
1: وهذا الكلام اللي عم نحكي فيه اليوم، نحن عندنا يعني معاملات يوميه، يعني ما يشغلي انه والله
0: طبعًا.
1: مره بالنهار عم تمرق عليكي، لا ممكن تكون عم تمرق عليكي مره واثنين وثلاثه واربعه، يعني حسب انت كميه الشيء اللي عم تشتريه او مشاويرك او الى اخره.
0: طبعا طبعا. كيف تؤثر هي الظاهره في المنافسه استاذ محمد بين التجار؟ هل يمكن ان يحصل التاجر الذي يلتزم باعاده الباقي كاملا على ميزه تنافسيه، ام ان نقص الفئات قد يدعم بعض التجار تدريجيا الى اعتماد اسلوب التقريب نفسه؟
1: هلا الصراحة هاي الظاهرة بتأثر يعني في المنافسة، لأنه بتخلق فرق بين السعر المعلن والتكلفة الفعلية اللي عم يتحمل المستهلك عند الشراء. يعني خلينا نفترض أنه متجرين عم بيبيعوا السلعة نفسها بالسعر نفسه، لكن واحد من بيناتهم عم يرجع الباقي كامل، ولكن الآخر يعني البائع الآخر خلينا نعتبره عم بيقرب للأعلى، تمام؟ بهي الحالة اللي عم يدفع في المتجر الثاني مين؟ المواطن عم يدفع مبلغ أكبر، حتى لو كانت الأسعار المعلنة يعني ممكن عم بيقول هذا 45، بس وقت عم بيجي مثلا عم نجي فرضيا عم بيدفع 50 لأنه ما في 5، فهو عم يجبر السعر للأعلى وليس للأدنى وبدون أي اتفاق معلن، هي الفكرة الأساسية. يعني من حيث المبدأ بستطيع طبعا بيقدر التاجر أنه يلتزم بإعادة الباقي كامل ويبني ميزة تنافسية قائمة على الثقة والشفافية، وبيقدر يفصل مستهلك التعامل معه خصوصاً إذا تكررت المشتريات اليومية من متجر نفسه. طبعاً هي الميزة ما بتتحقق تلقائياً برأيي، لأنه هي بتعتمد على وعي المستهلك، مدى قدرته على مقارنة الأسعار وطبيعة المنافسة للسوق.
0: تمام.
1: تفضل.
0: إذا أردنا أستاذ محمد أن ننتقل من التوصيف العام إلى التقدير الرقمي، كيف يمكن احتساب متوسط خسارة المواطن الناتجة عن عدم إعادة الفكة خلال شهر واحد؟ ما الافتراضات التي ينبغي اعتمادها للوصول لتقدير تقريبا يعني يقارب الواقع؟
1: هلا ممكن نحتسبها نحن لهي الخسارة الشهرية معادلة كثير بسيطة، لكن الأهم هو يعني خلينا نختار افتراضات واقعية. يعني خلينا نحتاج معرفة ثلاث أمور: عدد المعاملات النقدية اللي يعني ما عم يرجع فيها الباقي كامل يوميا، أو متوسط المبلغ اللي عم يخسر المواطن في كل معاملة، عدد الأيام اللي عم بيجري فيها هاي معاملات خلال الشهر. ولنفترض أنه يعني للتوضيح فقط طبعا أنه المواطن عم تعرض لهي مشكلة في 5 معاملات يوميا، تمام؟ 5 مرات. طيب يعني متوسط المبلغ اللي ما بيرجع له عم يبلغ تقريبا خلينا نعتبر انه 5 ليرات في كل معامله، نحن اليوم فئتنا 5 ليرات، صح؟
0: صح،
1: تمام. فاذا افترضنا انه هذا الشيء عم بيحدث 30 على مدى 30 يوم، نحن قلنا قديش عنده 5 معاملات باليوم، بخمسة يعني 25 ليره ب 30 يوم، يعني نحن اليوم نحن عم نحكي عن 750 ليره تقريبا شهريا. فهي خساره، يعني هي خساره
0: طبعاً
1: على مستهلك.
0: طبعاً.
1: هذا مثال حسابي افتراضي طبعاً، أكيد هو نحن
0: أكيد يعني تقريبي
1: أنه عن 5 معاملات يومياً، فهذا الشيء أكيد عم بيأثر. واليوم نحن بنعرف أنه نحن في عنا يعني خلينا نحكيها بصراحة عنا شح بالأجور، يعني هذا الشيء عم بيأثر على المواطن بشكل يومي.

0: صحيح
1: يعني.
0: أكيد أكيد. الفئات الأكثر تضررا من هذه الظاهرة أستاذ محمد؟
1: هلا برأيي الأكثر تضرر هي يعني الأسر ذات الدخل المحدود، يعني مثل ما حكيت قبل شوي،
0: يعني أغلبيتنا
1: الأشخاص. يعني بالضبط، يعني بالضبط. يعني اليوم خلينا نكون واقعيين، لو حكيت هيك بشكل، يعني اليوم نحن عندنا نسبة الفقر تتجاوز بعد سقوط نظام بائد 80%، وهذا أمر واقعي. يعني أنا ما بدي أطلع من الحديث، فأنا شايف إنه هن الأسر المحدودة الدخل، الأشخاص اللي عم بيعتمدوا على النقد في معظم معاملاتهم اليومية، لأنه أكثر تعرض لتكرار المبالغ الصغيرة.
0: صحيح.
1: فالأسر تفضلي.
0: لا تفضل تفضل، أنا معك.
1: فاليوم يعني اللي دخله محدود وعم بنفق نسبة كبيرة من دخله على الغذاء والنقل والاحتياجات الأساسية، وبالتالي أي زيادة متكررة في تكلفة هي المعاملات عم تأثر على قدرته على تغطية نفقاته. صحيح؟
0: صحيح.
1: كذلك بنفس الأمر العمال اللي عم بتقاضوا أجور يومية، المتقاعدين، الأشخاص اللي عم بيعتمدوا على المواصلات العامة يوميا كالطلاب مثلا، لأنهم عم يجوا معاملات نقدية متكررة وقيمتها منخفضة نسبيا. يعني اليوم هي النقطة المهمة.
0: صحيح.
1: ممكن أنه يختلف حجم الضرر يعني بين المناطق في الأسواق اللي بتوافر فيها النقد الصغير، يعني أنه ما يكون في خمسة مثلا في القصة، هي الحكاية. يعني ممكن تكون المشكلة أقل حدة نوعا.
0: نعم. هلأ مثل ما حكينا، بعض التجار لجأوا لأساليب لإعادة الباقي على شكل مثلا بيض، سكاكر، لصاقات طبية، سلعة صغيرة بدل من النقد، أو مثل ما ذكرنا مثلا سائقي السيرفيس ممكن اعتمدوا على ظروفة النسكافيه. كيف ممكن تقيموا هي الظاهرة اقتصاديا؟ هل يمكن اعتبارها حل عملي مؤقت أم أن تعكس انتقال عبء الخلل النقدي للمستهلك والتاجر معا؟
1: أنا صراحة أنه أشوف هي الظاهرة بتعكس محاولة من بعض التجار التعامل مع المشكلة النقدية اللي ما عم بيلاقوا لها حل يعني لحالهم، لكن بالوقت نفسه هي ما هي بديل سليم عن تسوية الحساب بالنقد. يعني من الناحية الاقتصادية في فرق بين الفلوس والسلعة. يعني اليوم الفلوس وسيلة الدفع يمكن للمستخدم يعني المستهلك
0: يستفيد منها بشيء أساسي،
1: معاملات ثانية.
0: تمام.
1: أما السلعة البديلة فيعني ما لها منفعة محددة، يعني ممكن أنت تكوني ما بتحتاجيها. يعني هلا خي ظرف النسكافيه مشينا،
0: ممكن أنا ما بشرب نسكافيه مثلا. حلو كتير. هلا إذا أردنا أن نتكلم قانونا، إذا استمرينا نتعامل بفئة 500 من العملة القديمة، بجوز قانونا هلا ولا لا؟
1: قانونيا يعني صراحة البنك المركزي يعني أعلن أنه عن توقف
0: التعامل
1: استخدام العملة القديمة بشكل نهائي، يعني بشكل نهائي
0: ما رح يقبلوا أصلا،
1: واعتبارا من 31 تموز أساسا فقدت الأوراق النقدية القديمة
0: قيمتها،
1: قوتها الإبرائية بشكل نهائي. يعني أصبحت غير صالحة، يعني عبارة عن ورقة فقط لا غير.
0: هلا اللي معه مبلغ هيك تجمع بعد ما كان خلص المدة بفيه يعمل شيء ولا خالص؟
1: هلا على حسب المصادر انه هو لا ما بقى بيقدر يعمل
0: ولا
1: شيء
0: ولا على المركزي.
1: أيوة. ابدا ولا اقروا قرارات جديده للتبديل، مع انه انا طلعت على فكره في احد ال يعني اللهم صل على سيدنا محمد في احد المرات على الاذاعه معكم، وايضا كنا عم نحكي عن هذا الموضوع بالذات انه لازم كان يكون في حلول متوفره اكثر، وبالاخص بهذيك الفتره كان في ناس لسه كثير ما ينبدل عملتها يعني القديمه، وكان في شغله انه ما في مراكز كبيره لتبديل العمله، هي كانت النقطه الاساسيه. فلذلك اليوم نحن ما بدنا نحكي انه المصرف المركزي اوضح انه يعني ما راح يضيع، هو يمكن في يعني المصرف المركزي اوضح انه بالفتره الاخيره يعني ما بنقدر نستخدم حتى ال 500 باعتبارها وسيله دفع قانونيه بعد انتهاء المهله، وهذا الامر كان مفروغ منه. فما بعرف صراحه اذا طلع قرارات جديده ما طلعت عليها بحق استبدال العمله القديمه، يعني انه مشان اكون واضح وصريح فما عندي فكره عنها صراحه.
0: نعم. طيب هناك مطالبات استاذ محمد بالسماح باعلان اسعار السلع بالدولار على أن يسدد المستهلك قيمتها بالليرة وفق سعر صرف معتمد، ما رأيك بالموضوع من الناحية القانونية والاقتصادية ككل؟
1: هلا شوفي، هذا الموضوع بيحتاج للتمييز بين تسعير بالدولار باعتباره مرجع حسابي وبين استخدام الدولار فعليا كوسيلة دفع داخل السوق المحلية. يعني من الناحية الاقتصادية ممكن يلجأ بعض التجار إلى الدولار كمرجع لتسعير السلع المستوردة، لأنه تكلفة الاستيراد دائما ترتبط بسعر الصرف. وهون ممكن يحتاج التاجر إلى معرفة التكلفة اللي ممكن يعوضه عن شراء بضاعة مجددا. تمام. لكن تعميم التسعير بالدولار عن مختلف السلع والخدمات هذا راح يؤدي إلى ربط الأسعار المحلية بصورة أكبر بتقلبات سعر الصرف. يعني اليوم سعر الصرف نحن عندنا ما هو ثابت، هذا رح الشيء رح ينقل مخاطر تغيير سعر الدولار على المستهلك. يعني إذا يعني اعتماد سعر صرف مرجعي بيحتاج لقواعد واضحة، هل هذا السعر رسمي أم سعر محدد وفق تعليمات المصرف المركزي، أو مين عم بيعتمد هذا السعر عند إتمام عملية البيع؟ يعني من الناحية القانونية لابد من مراجعة تشريعات التعليمات النافذة المتعلقة بالتسعير والإعلان عن الأسعار والتعامل بالعملات الأجنبية. ما ممكن نقول أنه السماح بالتسعير بالدولار أصبح نافذ لمجرد وجود مطالبات فيه. ممكن يكون هلأ هو حل مبدئي أنه الناس عم طالب فيه أو أنه يكون فكرة، ولكن لازم تكون الأسعار واضحة للمستهلك. يعني لازم يعرف مسبقاً قديش بده يدفع بالليرة، ولا رح يتعرض لتغيير السعر طبعاً بين كل لحظة
0: لمصلحة التاجر طبعاً. للأسف
1: ما بنقدر اليوم نحن نقول انه يعني خلص خلينا نتحول بالتسعير للدولار، انه هذا ما هو تبرير الصراحه وزيادات متكرره وارباك للمستهلك والمقارنه مع التاجر، لانه ما فيك تقارني المستهلك بالتاجر. وانا بشوف الاولويه هي استقرار قواعد التسعير، تحسين توافر النقد وهو الافضل، وتعزيز الثقه بالعمله المحليه وهو الافضل والافضل والافضل. اما اعتماد دولار مرجع سعري لازم يدرس من حيث آثاره القانونية والاقتصادية قبل أي اتخاذ قرار رسمي بشأنه.
0: تمام. أستاذ محمد، برأيك ما الحلول النقدية العاجلة الواجب اتخاذها لمعالجة مشكلة غياب هي الفئات النقدية؟ يعني أنت هيك برأيك كمحلل اقتصادي لو كنت صاحب قرار.
1: هلا أنا الصراحة يعني الحل ما بيبدأ بإجراءات عملية وسريعة بالتوازي مع إصلاحات تنظيمية على المدى المتوسط، يعني بيبدأ من هذا الباب. ولكن مصرف سوريا المركزي حدد احتياجات السوق الفعلية من الفئات الصغيرة بالاستناد إلى بيانات عن نقل المحال التجارية، الصيدليات وغيرها من الأنشطة اللي بتعتمد على المعاملات النقدية المتكررة. هون ممكن نعم ندخل بهذا الباب، لكن عن توفر فئات المناسبة تمام وتوزيع المناطق اللي عم تعاني من نقص. طبعا هذا ضروري، هي الفئات مي موجودة فالأصدار طبعا ما رح يكفي، لازم هي الورقة النقدية أول شيء توصل للتجار والمستهلك المسكين. ثاني شيء يعني
0: صحة،
1: فهي النقط كثير مهمة بالنسبة ل بالنسبة لنا. وضع تعليمات واضحة بتنظم التعامل مع باقي مع الباقي، تمنع فرض السلع البديلة على المستهلك، تحدد آلية التعامل مع الحالات اللي بتعذر فيها إعادة النقد.
0: هلأ سؤالي الأخير بحلقتنا لليوم من نبض السوق أستاذ محمد، التوسع في الدفع الإلكتروني يعتبر أحد الحلول وهو توجه عالمي في الوقت الراهن، لكنه طبعا لا يزال غائبا أو محدودا في أجزاء واسعة من السوق السورية. ما سبب غياب الدفع الإلكتروني وما الحلول لتسريع وتيرة هذا التحول وتوسيع نطاق اعتماده برأيك؟ ويعني جواب هيك ختامي بحلقتنا.
1: طيب أول شيء اليوم الدفع الإلكتروني ممكن أنه يكون جزء كتير مهم من الحل، لكن صراحة هذا الشيء بيحتاج لبنية تحتية خدمات موثوقة حتى يصير خيار عملي للمواطن والتاجر. يعني من أسباب محدودية انتشار هذا الأمر ضعف التغطية التقنية في بعض المناطق، مشكلات الاتصال والكهرباء ومحدودية أجهزة نقاط البيع، إضافة إلى التكاليف اللي ممكن يتحملها التاجر أو المستهلك، مخاوف بعض التجار أو المستخدمين المتعلقة بأمان المعاملات وسهولة الوصول إلى أموالهم. لأنه ليش الأمان؟ مو أنه قصة عدم ثقة، ولكن في فكرة مهمة أنه ما هم متعودين، وهذا الموضوع محتاج وقت. وهون عنا جانب هي راح أعطيك إياها، الثقة والعادات. المستهلك اللي معتاد على التعامل بالنقد ما بتقدري تنقليه فورا على الدفع الإلكتروني إذا ما شعر بأنه الموضوع أسهل وأمن ويشوف عدد كافي بالضبط وعدد كافي من المتاجر. يعني اليوم بدي أشوف هذا الانتشار فعلا
0: خلاص معمم
1: بدأ بشكل معمم، مو بس أنا بعمل هاي الشغل،
0: مو يروح على محل بيشتري شغلة يلاقي مثلا ما عندهم دفع إلكتروني، مصيبة
1: بالضبط. يعني اليوم في تطورات مهمة الصراحة، يعني تسمح مصرف سوريا المركزي للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات دفع عالمية مثل فيزا وماستر كارد، ويعني وفي آب الماضي شهدنا تطور في الإطار التنظيمي للدفع والتحويل الإلكتروني. طبعا وهذا الشيء تنفيذ عملية، وبعدها صار في عملية دفع باستخدام ماستر كارد ضمن خطوات إعادة ربط منظومة الدفع بالشبكات العالمية.
0: تمام، كل الشكر لحضرتك على هذه المعلومات القيمة التي أضفتها في حلقتنا من نبض السوق، الباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد أمين. شكرا وأهلا بك يعني من جديد، وشكرا جزيلا لكل ما قدمته. طبعا الشكر لكل من تابع حلقة اليوم من نبض السوق، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وفي نفس التوقيت. دمتم بأمان الله ورعايته، وإلى اللقاء. نبض السوق من إعداد غزل إبراهيم وتقديم صابرين الورار والإخراج لحليمة إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحت الاختبار. اليوم لن نتحدث عن دواء خطير ولا عن عملية جراحية فاشلة ولا عن تجربة داخل مختبر مليء بالأجهزة. اليوم سنتحدث عن شيء نستخدمه جميعا كل يوم وربما من دون أن نفكر كثيرا في قوته. الكلمة، كلمة نقولها لطفل، كلمة يسمعها طالب من معلمه، كلمة يسمعها شخص من والديه، كلمة قد تمر علينا نحن ببساطة لكنها تبقى في ذاكرة شخص آخر سنوات طويلة. تجربة الوحش.

في عام 1939 دخل مجموعة من الأطفال في الولايات المتحدة تجربة بحثية كان الهدف منها فهم التلعثم. كان السؤال الذي يشغل الباحثين وقتها بسيطاً في ظاهره: هل التلعثم مشكلة يولد بها الطفل؟ أم أن الطريقة التي يتعامل بها الآخرون مع كلامه يمكن أن تؤثر في الطريقة التي يتحدث بها؟ السؤال كان علمياً، لكن الطريقة التي اختيرت للإجابة عنه تركت وراءها واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في تاريخ أبحاث النطق. أطفال في دار للأيتام، باحثة شابة، أستاذ جامعي معروف، ونظرية أراد صاحبها اختبارها، لكن هؤلاء الأطفال لم يعرفوا أنهم أصبحوا جزءاً من تجربة ستلاحق قصتهم بعد عقود طويلة. سميت هذه الدراسة لاحقاً باسم تجربة الوحش، ليس لأن الأطفال كانوا وحوشاً، بل لأن الطريقة التي عومل بها بعضهم اعتبرت لاحقاً قاسية إلى درجة جعلت الاسم نفسه عنواناً لواحدة من أشهر القضايا الأخلاقية في تاريخ البحث النفسي. اليوم سنحاول أن نفهم ماذا كان الباحثون يريدون إثباته، ماذا حدث للأطفال، وماذا تعلم العالم من هذه القصة، وهل يمكن فعلاً أن تكون الكلمات قادرة على تغيير الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه؟ لنعود إلى عام 1939 في جامعة أيوا الأمريكية. كان عالم النفس واختصاصي النطق ويندل جونسون يعمل على موضوع شغله لسنوات طويلة، التلعثم، وكان اهتمامه بالموضوع شخصياً أيضاً. فجونسون نفسه كان قد عانى من التلعثم منذ طفولته، وكان لديه تصور مختلف عن الأفكار السائدة في ذلك الوقت. لم يكن مقتنعاً بأن التلعثم مجرد مشكلة عضوية يولد بها الإنسان. كان يرى أن الطريقة التي ينظر بها المحيطون إلى الطفل وطريقة وصفهم لكلامه يمكن أن تؤثر في تجربته مع التلعثم. بمعنى آخر، قد يبدأ الطفل بتعثر طبيعي أثناء تعلم الكلام، وهو أمر يحدث لدى كثير من الأطفال، لكن إذا بدأ الكبار يقولون له باستمرار أنت تتلعثم، كلامك غير صحيح، توقف قبل أن تتحدث، لا تتكلم بهذه الطريقة، فقد يبدأ الطفل بمراقبة كل كلمة يقولها ويصبح خائفاً من الخطأ، ويبدأ في التفكير في الكلام بدلاً من أن يتحدث بشكل طبيعي. كان هذا جزءاً من الفكرة التي أراد جونسون اختبارها، لكن تحويل الفكرة إلى تجربة يحتاج إلى أشخاص.

في يناير من ذلك العام جرى اختيار أطفال من دار أيتام لجنود وبحارة في ولاية آيوا في مدينة دافنبورت. كان عدد الأطفال المشاركين في الدراسة 22 طفلاً. كان بعضهم يعاني من التلعثم، بينما كان البعض الآخر يتحدث بصورة طبيعية. وقسم الأطفال إلى مجموعات مختلفة بهدف مقارنة تأثيرات طريقة التعامل مع الكلام. من السهل عندما نقرأ عن تجربة علمية بعد عشرات السنين أن نتعامل معها كأرقام. 22 طفلاً، مجموعتان، عدة أشهر، نتائج. لكن خلف هذه الأرقام كان هناك أطفال حقيقيون، أطفال يعيشون في مؤسسة بعيداً عن أسرهم، أطفال في عمر يحتاجون فيه إلى من يقول لهم إنهم بخير وإن الخطأ طبيعي وإن صوتهم مسموع. ومن بين هؤلاء الأطفال كان هناك 6 أطفال يتحدثون بصورة طبيعية. هؤلاء الأطفال وضعوا في المجموعة التجريبية، وكان المطلوب اختبار فكرة محددة. ماذا يحدث إذا اختبرنا طفلاً يتحدث بشكل طبيعي بأنه يعاني من مشكلة في كلامه؟ بدأت الباحثة ماري تودور، وهي طالبة دراسات عليا تعمل تحت إشراف جونسون، بإجراء جلسات مع الأطفال. لم يكن الهدف أن تؤذيهم بحسب الهدف البحثي المعلن آنذاك، كان الهدف اختبار النظرية، لكن المشكلة كانت في الطريقة. كان يقال للأطفال الذين يتحدثون بصورة طبيعية إن عليهم الانتباه إلى كلامهم، وإنهم يجب أن يتوقفوا إذا شعروا أنهم يتلعثمون، وأن يحاولوا التأكد من كل كلمة قبل أن يقولوها. تخيلوا طفلاً في 8 أو 9 من عمره يتحدث بشكل طبيعي، ثم يأتي شخص بالغ يثق به ويقول له: انتبه إلى كلامك، هل أنت متأكد أنك قلت الكلمة بشكل صحيح؟ لا تتسرع، ابدأ من جديد، تحدث ببطء، لا تخطئ. مع الوقت قد لا يعود الطفل يسمع صوته بالطريقة نفسها. بدلاً من أن يكون الكلام شيئاً طبيعياً يصبح شيئاً يحتاج إلى مراقبة. وهنا كانت المفارقة المؤلمة. الباحثون كانوا يريدون معرفة ما إذا كان الخوف من التلعثم والتقييم السلبي يمكن أن يؤثر في الكلام، لكن الطريقة المستخدمة لاختبار ذلك وضعت الأطفال أنفسهم تحت ضغط نفسي حقيقي. بعد انتهاء الدراسة تركت الباحثة ماري تودور ملاحظات مفصلة عن سلوك الأطفال. والأهم هنا أن علينا أن نكون دقيقين. الدراسة لم تثبت ببساطة أن طفلاً سليماً يمكن أن يصاب بتلعثم دائم بمجرد أن يسمع كلمات قاسية. هذه صياغة شائعة عند الحديث عن القصة، لكنها أبسط من الأدلة التاريخية المتوفرة. ما أظهرته الملاحظات هو أن بعض الأطفال الذين تعرضوا لهذا الأسلوب أصبحوا أكثر تحفظاً في الكلام وأكثر حساسية وقلقاً تجاه طريقة حديثهم. وفي ملاحظاتها عن المجموعة التجريبية أشارت تودور إلى تغيرات سلوكية في اتجاه الخجل والانزعاج والحذر أثناء الكلام، وإلى أن الأطفال أصبحوا أقل حديثاً. وهذا بحد ذاته مهم، لأن السؤال أصبح: ماذا يحدث للطفل عندما نجعله يعتقد أن هناك شيئاً خاطئاً في الطريقة التي يتحدث بها؟ قد يبدأ الطفل في الصمت، قد يتجنب المشاركة، قد يفضل ألا يقرأ أمام الآخرين، وقد يبدأ في التفكير قبل كل جملة: هل قلتها بشكل صحيح؟ هل سيضحكون علي؟ هل سيقولون إنني أتلعثم؟ وهذا النوع من الخوف قد يكون مؤلماً حتى لو لم ينتج عنه اضطراب نطق دائم. ومن المهم أيضاً ألا ننسب كل ما حدث للأطفال بشكل قاطع إلى التجربة وحدها، فالآثار الطويلة الأمد على كل طفل كانت موضوعاً للنقاش في السنوات اللاحقة، كما أن تفاصيل القضية نفسها أصبحت محل خلاف قانوني وتاريخي. لكن هناك حقيقة يصعب تجاهلها.
هؤلاء الأطفال لم يكونوا مرضى يبحثون عن علاج، كانوا أطفالاً في دار للأيتام، واستخدم وضعهم في تجربة كان من الصعب عليهم رفضها أو فهم مخاطرها.

في عام 1939 كانت قواعد البحث عن البشر مختلفة كثيراً عن القواعد التي نعرفها اليوم. لم تكن هناك المنظومة الواسعة من لجان الأخلاقيات وحماية المشاركين التي أصبحت جزءاً أساسياً من البحث العلمي الحديث. لكن غياب القواعد لا يعني غياب المسؤولية، فالطفل لا يستطيع أن يقرأ ورقة بحثية ويفهم كل المخاطر، ولا يستطيع أن يقول للباحث أنا لا أريد المشاركة، ولا يملك الطفل في دار للأيتام القوة نفسها التي يملكها شخص بالغ مستقل. وهذا يجعل اختيار هذه الفئة تحديداً مسألة شديدة الحساسية. المشكلة لم تكن في الرغبة في فهم التلعثم، ففهم اضطرابات الكلام هدف طبي وإنساني مهم. المشكلة كانت في أن الوصول إلى المعرفة جاء على حساب أشخاص كانوا في موقع ضعيف ومن دون حماية أخلاقية بالمستوى الذي نعتبره ضرورياً اليوم. وهذا واحد من أهم الدروس التي تركتها التجربة. في البحث العلمي لا يكفي أن يكون السؤال مهماً، ولا يكفي أن تكون النتيجة المحتملة مفيدة، يجب أيضاً أن نسأل من سيدفع ثمن التجربة؟ وهل يستطيع هذا الشخص أن يرفض؟ وهل المخاطر التي نضعه فيها مبررة؟ وهل نملك طريقة لحمايته إذا حدث ما لم نتوقعه؟ هذه الأسئلة أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من أخلاقيات البحث، لكن في عام 1939 كانت الأمور مختلفة. الغريب في قصة هذه التجربة أن العالم لم يعرف تفاصيلها كاملة في وقتها. مرت السنوات، تخرج الأطفال من دار الأيتام، كبروا، أصبحوا رجالاً ونساءً، واستمرت حياتهم بعيداً عن المختبر. لكن الدراسة بقيت في الملفات، وبعد عقود عادت القصة إلى الواجهة. في عام 2001 نشرت صحيفة سان جوسيه ماركري نيوز تحقيقاً عن الدراسة، وسلطت الضوء على الأطفال الذين شاركوا فيها والآثار التي قيل إن بعضهم حملها معه. بعد ذلك بدأت القضية تتحول من قصة أكاديمية قديمة إلى قضية قانونية، وفي عام 2003 رفعت دعوى قضائية ضد ولاية أيوا من مشاركين وأسر مشاركين في الدراسة.

أشخاص أصبحوا في عمر متقدم، والقول إن ما حدث لهم يستحق أن يناقش حتى بعد مرور عقود. ربما لا تزال تسمية تجربة الوحش هي أكثر ما يلفت الانتباه في هذه القصة، لكن الأهم من الاسم هو الدرس. العلم يحتاج إلى التجربة، لكن العلم يحتاج أيضاً إلى حدود، والباحث الذي يريد اكتشاف شيء جديد يجب ألا ينسى أن الأشخاص الذين أمامه ليسوا مجرد أرقام في جدول، ولا مجرد نتائج يمكن وضعها على ورقة علمية. إنهم بشر، لديهم خوف، لديهم كرامة، ولديهم حياة تستمر بعد انتهاء التجربة. أما بالنسبة إلينا خارج المختبر، فالقصة تحمل درساً آخر. ليس صحيحاً أن كل كلمة قاسية ستصنع اضطراباً في الكلام، وليس صحيحاً أن النقد وحده قادر على تغيير شخصية الإنسان بهذه البساطة، لكننا نعرف شيئاً أبسط من ذلك بكثير. الطفل يتأثر بالطريقة التي نتحدث بها إليه. عندما نكرر أمامه أنه فاشل، قد يبدأ في تصديق ذلك، وعندما نخبره أنه لا يستطيع، قد يتردد في المحاولة. الكلمة ليست مرضاً، لكنها قد تؤثر في الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه، وهذا وحده كاف لكي نختارها بعناية. كانت معكم في الإعداد ديرين علي، وفي التقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج أمير دياب. إلى اللقاء في حلقة قادمة. تحت الاختبار.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مستمعينا الأكارم، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق، يؤكد أن سوريا أتاحت لفرق المنظمة الوصول إلى المواقع والسجلات والشهود، وقدمت أكثر من 100,000 وثيقة رسمية. وزير الخارجية والمغتربين يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على سيادة الدول الشقيقة من الأردن إلى دول الخليج العربي، وهجمات ميليشيات الحوثي على السعودية. المديرة العامة لمنظمة الأسلحة الكيميائية سابرينا تلافيور تعلن أن منظمة حظر الأسلحة قامت بتدمير عدد من الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الحكومة السورية. اللجنة الفنية المختصة المكلفة من وزير الطاقة بالتحقيق في مشكلة مادة البنزين والأضرار التي لحقت بمركبات عدد من المواطنين تنهي أعمالها وترفع تقريرها النهائي. نقابة البحارة السوريين تعلن غرق الباخرة HS ديكنيتي قبالة السواحل البلغارية، وعلى متنها 16 بحارا بينهم 14 سوريا. وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تخرج 23 متدربا من برنامج الوبائيات الميداني لتعزيز الترصد والإنذار المبكر. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: لأننا أقرب إليكم، ندخل عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع، ونحول المنشور إلى حوار صريح. هيك حكوا، برنامج تفاعلي يضع ما يتداول أمام الحقيقة، يأتيكم كل ثلاثاء

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف.
2: أهلا بكم، نبدأ رحلتنا في مقالات الصحف وأقلام الكتاب من نيويورك. ففي مقالها الموسوم مجلس الأمن يؤكد دعم تعافي سوريا ويطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، نقلت صحيفة الثورة السورية عن نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني قوله إن دعم التعافي الاقتصادي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار في سوريا.
1: وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا أمس الاثنين، شدد كوردوني تتابع الصحيفة على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات أتاح فرصا جديدة للاستثمار والتعاون المالي، لافتا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم دعم بقيمة 620 مليون يورو واعتماد البنك الدولي 175 مليون دولار لمشاريع زراعية. كما نقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ محمد يحيى إعلانه عودة أكثر من 1,800,000 لاجئ سوري إلى البلاد وأكثر من 2,000,000 نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية، وتأكيده بأن ذلك يعكس إصرار السوريين على بناء مستقبلهم.
2: وفي ختام مقالها أشارت صحيفة الثورة السورية إلى أن جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم أمس قد شهدت مواقف دولية واسعة أكدت دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وطالبت إسرائيل بوقف اعتداءاتها وتوغلاتها في الجنوب السوري والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان والالتزام باتفاق فض الاشتباك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
1: وضمن الموضوع ذاته وفي مقال حمل عنوان دعم دولي لسيادة سوريا وتعافيها ومطالبات بانسحاب إسرائيل من أراضيها المحتلة، أشارت صحيفة الوطن السورية إلى ترحيب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، وشددوا على ضرورة وقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
2: وتؤكد المواقف التي شهدتها الجلسة أهمية مواصلة دعم سوريا في المرحلة الانتقالية وتعزيز سيادتها ووحدة أراضيها وتوفير مقومات التعافي الاقتصادي والإنساني وإعادة الإعمار بالتوازي مع المطالبة بإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.
1: موسيقى وفي مقال آخر حمل عنوان تحركات الشيباني تعكس اتساع مسارات الدبلوماسية السورية. علقت صحيفة الوطن السورية على جولات وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني المتتابعة، ومنها زيارته إلى الدوحة أمس واتصاله بنظيره السعودي أول أمس، ورأت بأنها تأتي في إطار دور سياسي سوري متنام يقوم على بناء شبكة علاقات متوازنة ومتقاطعة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية من دون الانحياز إلى مسارات قد تحمل دمشق كلفة سياسية هي بغنى عنها.
2: ففتح مسارات التعاون مع مختلف الأطراف إقليميا وعربيا يكسب السوريين حلفاء فاعلين في سعيهم إلى التعامل مع التحديات السياسية والأمنية من جهة، ويمنح سوريا دورا محتملا بوصفها وسيطا موثوقا وفاعلا سياسيا في عدد من الملفات العربية العالقة من جهة أخرى، وذلك في ظل بيئة إقليمية شديدة السيولة ومرجحة للانفجار في أكثر من مكان.
1: وضمن هذا الإطار تحمل زيارة الشيباني إلى بنغازي الليبية دلالة لافتة، خصوصا أنها تأتي بعد إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس، بما يشير إلى اهتمام دمشق بتوسيع قنوات تواصلها مع مختلف الأطراف الليبية المؤثرة.
2: متابعينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير وبعدها نعود لمتابعة ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع الملفات العربية والدولية.
1: في مقال موسوم بحين يصبح المطار خط المواجهة، علقت صحيفة الخليج الإماراتية على الاعتداءات الأخيرة على المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية،
2: ورأت أن تلك الاعتداءات تعيد إلى الواجهة سؤالاً يتجاوز تفاصيل كل هجوم: ماذا يعني أن تصبح المرافق التي يعتمد عليها الناس في سفرهم وأعمالهم أهدافاً للعنف؟ عندها تتغير حصيلة الأخبار وقد تستأنف الرحلات، لكن القضية تبقى في تعريض المدنيين للخطر ومحاولة تحويل احتياجاتهم الأساسية إلى أوراق ضغط.
1: ففي قراءة سياسية لهذا السلوك يمكن فهم اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية بوصفها تعبيراً عن أزمتها الداخلية وإفلاس أدواتها الخارجية، فاللجوء إلى تهديد المرافق المدنية يوحي بحسب الصحيفة بعجز عن تقديم مشروع يقنع الداخل ويطمئن الجوار.
2: وكلما طغت لغة التهديد تسعت بحسب الصحيفة الفجوة بين القدرة على إحداث الضرر والقدرة على بناء دولة، وقد تمنح الاعتداءات على السعودية حضوراً للحوثيين في الأخبار، لكنها لا تصنع شرعية ولا تقدم جواباً عن احتياجات اليمنيين، فالشرعية تبنى بالخدمة والإنجاز وقبول الناس لا بإطلاق المسيرات والصواريخ على مرافق مدنية يقصدها الناس كل يوم.
1: وأمام هذه الاعتداءات تتابع الصحيفة، تقع على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل والمنسق لوقف عبث جماعة الحوثي الإرهابية بالبنية التحتية الأساسية لحياة الإنسان في المنطقة عبر إجراءات فاعلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات والحد من قدرات الجماعة على مواصلتها وفق القانون الدولي.
2: وفي قراءتها الختامية لهذا الحدث رأت صحيفة الخليج الإماراتية أنه حين يصبح المطار خط مواجهة ينكشف الثمن الإنساني لتحويل حياة الناس إلى وسيلة ضغط، وتبقى قوة أي مشروع سياسي فيما يوفره من أمن وفرص ومستقبل وفي قدرته على احترام الإنسان، ففي نهاية كل رحلة ثمة شخص ينتظره آخر، وبين المغادرة والوصول حق بسيط وعميق هو أن يمضي الناس إلى وجهتهم بسلام تام.
1: و وفي السياق ذاته وتحت مانشيت اليمنيون هم أكبر ضحايا الحوثي، رأت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن الهجمات الحوثية على المطارات والمنشآت المدنية السعودية وما خلفته من قتلى وجرحى لا تمثل مجرد تصعيد عسكري عابر، بل تعكس امتداد الأزمة اليمنية إلى ما وراء الحدود في وقت يظل فيه اليمنيون المتضرر الأكبر من ممارسات الجماعة الحوثية.
2: فتداعيات هذه الهجمات تتجاوز أمن المملكة لتطال الملاحة الجوية والتجارة العالمية وأسواق الطاقة، وهنا يمكن القول إن المشهد يرتبط أيضاً بالتوترات الإقليمية والدور الإيراني في ظل مخاوف من استخدام الحوثيين أداة للضغط السياسي والأمني.
1: وفي الموضوع ذاته وتحت عنوان إيران والحوثي من تمويل السلاح إلى تهديد السعودية، رأى موقع إنديبندنت عربية أن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد امتداد للحرب اليمنية، بل باتت جزءاً من معادلة إقليمية تتداخل فيها الأسلحة والموارد الاقتصادية والدعم الخارجي.
2: فالدعم العسكري والتقني الإيراني الذي أسهم في تطوير القدرات القتالية للحوثيين يدل على أن طهران تستفيد من دعم الجماعات المسلحة خارج حدودها لتوسيع نفوذها الإقليمي وتجنب المواجهة المباشرة، في حين يمثل الموقع الجغرافي لليمن بالقرب من مضيق باب المندب وخطوط الملاحة الدولية عاملاً استراتيجياً يزيد من خطورة هذه التهديدات على أمن السعودية ومصالح المنطقة.
1: وفي شأن دولي آخر وتحت عنوان ما مدى خطورة التهديد الإيراني بعد أحداث فيرفورد، أشارت صحيفة The Guardian البريطانية إلى أنه ورغم الدور الهامشي الذي أدته بريطانيا في عمليات القصف الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، اتضح خلال الأسبوعين الماضيين أن طهران تسعى إلى تشكيل تهديد داخل المملكة المتحدة رداً على تلك العمليات.
2: ففي أعقاب الحادث الغامض الذي وقع بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، يبحث مسؤولون غربيون إمكانية التحذير علناً من أن إيران باتت تضع منشآت عسكرية أمريكية في أوروبا ضمن قائمة أهدافها المحتملة، ومن بينها القاعدة الجوية الواقعة في مقاطعة غلوسترشاير البريطانية.
1: صفقة الديزل الأمريكية الروسية موضوع حظي باهتمام صحيفة ليبراسيون الفرنسية، ففي مقالها الموسوم صفقة الديزل مع دونالد ترامب فلاديمير بوتين يحقق مكسبا جديدا، رأت الصحيفة أن صفقة بيع الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة تبدو بمثابة خطوة موفقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حساب أوكرانيا.
2: فالرئيس بوتين نجح مرة أخرى في تنفيذ مناورة سياسية لافتة من شأنها تعزيز موقعه داخل معسكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتخفيف من وطأة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، ولكن هل موسكو قادرة على الوفاء بالصفقة؟ في ظل التقارير التي تشير إلى أن الضربات الأوكرانية تسببت في تعطيل أكثر من 50% من قدرات التكرير الروسية.
1: نهاية رحلتنا عبر أروقة الصحف وأقلام الكتاب مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فتحت عنوان واشنطن تسعى إلى شق صف حلفائها الأوروبيين عبر اختبار ولائهم، أشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة متناقضة تجاه حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي تجمع بين التشدد والليونة، وتضع العلاقات عبر الأطلسي أمام اختبار جديد.
2: فبعدما دفعت واشنطن الأوروبيين إلى شراء معدات عسكرية أمريكية لتزويد أوكرانيا بها، تلوح الآن بإمكانية وقف هذه الإمدادات، وذلك في أعقاب اتفاق الديزل الذي جرى بين دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الماضي.
1: وبذلك تضع هذه التطورات الحلفاء الأوروبيين أمام تساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا وحدود الالتزامات التي يمكن أن تتعهد بها واشنطن في إطار حلف شمال الأطلسي في وقت تتباين فيه المواقف بشأن كيفية التعامل مع موسكو والحرب في أوكرانيا.
2: إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نلقاكم على الخير في حلقة قادمة بإذن الله.
2: إلى اللقاء.

في كل حلقة نزور نحن وأنتم إحدى البلديات لنتعرف عن قرب على واقعها الخدمي، ونستمع من رئيس البلدية إلى أبرز الإنجازات والمعوقات، وننقل أسئلة الناس ومطالبهم. يا رئيس البلدية، نقترب من البلديات ونستمع إلى الناس. تابعونا كل خميس عند الساعة 33 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أصوات من الماضي.
0: أصوات من الماضي.
1: مرحبا بكم أيها الأحبة. ميشيل عوض أستاذ وفنان ترك بصمة كبيرة لا تنسى، ويشهد على أستاذيته في عالم الموسيقى العدد الكبير من تلاميذه. اليوم نستحضر صوته من الماضي عبر الاستماع لمقتطفات من لقاء أجرته معه الإعلامية الراحلة فريال أحمد تحت عنوان رحلة الذكريات.

0: نشأ الفنان ميشيل عوض في جو موسيقي، فالأب عازف عود والأم تملك صوتاً جميلاً، وكذلك الإخوة، وكان هو أكبرهم. نستمع له الآن يتحدث عن نشأته.
1: أنا من مواليد دمشق سنة 1922، وتركنا البلاد بعد ما انتهى الحرب العالمية الأولى. والدي أخذنا ورحنا فلسطين وسكننا في مدينة يافا. كانت تعليمنا في المدارس الأجنبية اللي كانت في هذاك الأيام، أنه ما كانش في حكم وطني حتى تعمل بلاد ومعارك مثل هون. فدرست في مدارس تابعة بسموها طائفة اللاتين اللي تصرف عليها روما يعني شفيف البابوية. فمدرسة تسمى الرسانتا، وتعلمت الفن فيها والموسيقى والنوتة والسولفيج يعني بشكل جيد، وكنت من المتفوقين. بعدين نظرا لكون والدي كان من مطربين القدامى ومن حفظة الأدوار والموشحات اللي كانت دارجة في الزمان في هذاك الزمان من ألحان محمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني وإلى آخر يعني الأخوان، طبعا تشربت الموسيقى الشرقية منه كأنغامة. أنه في المدرسة ما بيعرفوها، بيعلمونا الماجور والمينور فقط يعني حسب القواعد الموجودة الغربية. فلما تشربت النغمات في معناها الصحيح وأبعادها السليمة كيف، وجدت في نفسي الميول للتدريس أكثر من العزف. لكن التدريس ما بيكفي لحاله، لازم يدرس كمان عزف الواحد. فاتجهت إلى دراسة العود، فدرست العود يعني حسب الإمكانيات الموجودة في هذاك الزمان.

0: درس الفتى ميشيل عوض العودة بشكل شخصي مستفيداً من معرفته بالسلم الموسيقي، إذ لم يكن هناك من يعلمه العزف على هذه الآلة، ثم قرر تعلم الكمان، ولكن هذه المرة على يد أستاذ غربي. لمس الأخير عنده القابلية الكبيرة لأن يكون مدرساً للكمان أكثر من أن يكون عازفاً، وذلك لأنه كان يعتمد على يده اليسرى. ولنفس السبب واجه الطالب ميشيل صعوبة في العزف على آلة القانون التي كان يعشقها، فقام بصنع قانون خاص به يناسب كونه أعسر. عام 1947 زار الموسيقار والملحن المصري أحمد صبرة، وهو أحد أبرع العازفين على آلة القانون، ميشيل عوض، وكان حينها لا يزال في فلسطين. عن هذا الحدث يقول:
1: اشتغلت معه أنا بالكمان طبعاً، هو معه فرقة كيف، والمحل المسرح اللي اشتغل فيه اشتغلت معه، اشتركت معه أنا، كان معه محمد الرشيدي من عازفين كمانات الحلوين كتير يعني عاملين للدرجة، فاشتركت معه لأني حافظ العمل وجاهز. فعزمته تاني يوم عندي وقصدي إني أفرجيه غنو، لأنه أنونجي شهير يعني مشهور كتير. اطلع وحط ايده بدي يعزف، قال لي العرب دي راحت فين؟ لانه اختلف الوضع تبعه، التفت قال لي ايه ده ما حدش عملها قبلك ابدا، قلت له لاني بحاجه لو انا احبه يعني، قال ان شاء الله، لانه هذه اول واحد بصير في العالم يعني انه قانون مبني على الشكل اليسار بدل اليمين. لكن المشكله انه ما طورت الموضوع، صارت قضيه فلسطين والازمه، تركنا وجينا على سوريا.

0: السؤال الذي يطرح نفسه: متى أصبح الأستاذ ميشيل عواض مدرساً للموسيقى؟
1: أنا الحقيقة بدرس من يوم ما مسكت آلة، يعني كان عندي اندفاع داخلي، الدرس اللي أتعلمه أروح أعلمه، يعني أحب أني أعطي، ما أحب أحتفظ باللي أخده. هي كان نقطة يعني يجب أن نتطرق لها سيفية إذا إجت في وقتها. كانوا زمان ما يحبوا يعلموا. أنا بتذكر إذا بدي أسمع قطعة من واحد يقول لي يا مرة ما يعيدها، خوفا مني أحفظ منها شيء. كان بخل شديد في العطاء، بس هذا غلط، ما حدا بياخذ دور ودور غيره أبدا، والدنيا كلها هيك ماشية. فأنا كانت في دمي هيك شعور، ما بعرف يعني في طبعي أحب العطاء. الشيء الدرس اللي أخده ولو لسه أنا ما حفظته منيح، يعني حاول أطبقه، إذا في عندي ناس أحب أدرسه من أصحابي أو أي ولو بدون مقابل أحفظه اللي أنا حفظته. يعني هذا شعوري من يوم اللي
2: إنما بمركز مثلا أو بمعهد،
1: في معهد في قبل ما نطلع من هون من فلسطين يعني فيها، فكنت أدرس في بعض النوادي بعض الجمعيات على مستوى كتير بسيط، لأنه كان الشعب ما يحب يحمل آلة. يعني تصوري في إحدى الحوادث اللي كتير أنا يعني كنت أشمئز منها يعني أو أزعل، يعني إنه واحد بيقول لي أنا أبي إذا شاف العود بكسره راح أشتريه وخليه عندك أستاذ لما باجي بأخذ درس عليه. قلت له أنا ما بدي، عندي أنا عندي عود بعطيك عليه درس، بدي أنت تتمرن في البيت. فتصوري هذا السبب كان يبقى عدد الطلاب قليل كتير وقليل من يقدر يحمل آلة. حتى اليوم في بعض حارات إذا بمسك آلته الواحد بمشي فيها بيطلعوا، لا بيطلعوا بيتفرجوا إنه شو شي غريب إنه ماسك آلة، يعني عمله كان عمره ما شافوا شيء من النوع. لكن الحمد لله الموسيقى دخلت جميع البيوت في الوقت الحاضر، وصار في كل بيت بتلاقي في أورج وفي أكورديون، في عود، في كمان، في قانون، ميلوديكا، أي شغلة يعني في آلات، وصارت العائلات تحب تعلم أولادها. يعني هاي الحقيقة يعني تقدم كتير عظيم.
0: كيف كان يعلم تلاميذه العزف على الآلات الموسيقية رغم كونه أعسر؟
1: أنا في أسلوبي في التعليم أخلي الطالب يعتمد على نفسه، أراقبه يمسك الآلة قدامي وعلمه وضع الأصبع وضربة الريشة، لأن الريشة هي عبارة عن نقرة زمنية محدودة وجاهزة، مش مثل قوس الكمانجي السحب بده عد زمني. فالريشة نقرة بسموها رتم إيقاعي، يعني زي في يعني جاهزة بدون ما يخبط برجله ويعد مثل ما بيعملوا غير أساتذة. فأفهمه، ما خلي يشوفني لما بعزف أنا، لأنه يجوز أخذ فكرة يتأثر إلى الوتار مقلوبة وشكلي، أخليه يعتمد على أن أمسكه الآلة ومسك الريشة وأوضع الأصابيعه أكتب له عن نوطة. من أول درس بمسك العود بياخذ عملي، لأن النظريات اللي بتكلموا عنها وضيعوا وقت الطالب فيها دروس سنة وسنتين ما هي بتيجي هاي لحالة مع العمل. كل عمل بده يفهم السلم ويفهم، بس بدل ما تيجي تدريجيا مثل ما بيعملوا في النظريات عم تيجي متباعدة عن بعضها حسب تطلبات الآلة. في النهاية بلاقي حاله حاوي على كل شيء مثل ما تعلم نظريات وغير نظريات. لذلك كان طريق مختصر ومفيد جدا، فأمسكوا الآلة وأمسكوا الريشة وأركز له أصبعه وعلمه في النوتة ويقراها قدامي ويعزفها مرتين ثلاثة، وقال له هلا تقدر تتمرن فيه بالبيت لحتى يصير جيد لموعد الدرس الثاني، بتسمع لي وبتاخذ غيره بتجربه قدامي مرتين وبتدرسه في البيت. على الطريقة هاي أنا بدرس، خليه يعتمد على نفسه الطالب. ما يمكن أبدا لما واحد بمسك آلة جنبه ما هي طريقة تعليم أبدا.
0: وحين سؤاله عن أسماء تلاميذه كان جوابه مفاجئاً، إذ قال:
1: الحقيقة أنا يعني ما بحب أذكر أسماء، كيف قد يجوز هم ما بحبوا يعترفوا أني أنا مدرسهم ومعلمهم. لكن أقول لك بصراحة يعني ثلاث أرباع المطربين من أحسن المطربين لأول المطربين، يعني أخذ إذا ما أخذ درس في معنى الدرس الحقيقي كان يجي يستشيرني ويجيب اللحن وأصلح له إياه، وإذا كان في شيء بصوته عدله يعني. طبعا هو لابد إلا يجيهم دور ويحكوا. أما من بعض العازفين يعني اللي اشتهروا ولمعوا كتير، الأستاذ أمين خياط والأستاذ عدنان جرور، هذا من كان القانون. في مثلا الأستاذ صبحي جرور والأستاذ هشام حموي كافي، يعني هدول من اللي لمعوا يعني عملوا بروز وتولوا رئاسة فرق. أما العازفين عاديين طبعا يجوز كويسين هم، لكن ما صارت لهم ظروف انه يلمعوا كرؤساء. لكن انا لما بشوف حفله في التلفزيون في البيت بعد بتطلع فيهم بنبسط، اشوف انه الفرقه لا تقل عن ثلثينها من طلابي اذا ما كان اكثر من هيك. وافتكر يمكن هذا كفايه يعني، هم نفسهم بكره يسمعوا حديثي وبيعرفوا السبب اني ما ذكرت اسماء.

0: أما بالنسبة لإذاعة دمشق فقد باشر الفنان ميشيل عوض عمله فيها عام 1949، وعين على أساس أنه عازف كمان. وفي عام 1951 انضم إلى فرقة الإذاعة، ثم انتقل لمدة 6 أشهر إلى إذاعة رام الله، ولكن لم تنل أجواء العمل هناك إعجابه فعاد إلى دمشق.
1: بلشوا يعتمدوا علي، لأنه لما احتكوا فيه مزبوط وشافوا إمكانياتي صار يكلفوني بالأول بلجان اللي مهمتها تقرر صلاحية اللحن قبل كل شيء، وبعدين صلاحية الاستماع اللي قبل التسجيل، واستماع إلى الأشرطة اللي بتجينا من برا للمبيع. بعدين سلموني مساعد رئيس دائرة، بعدين سلموني غرفة في الطابق الفوقاني الخامس، قال غرب الكل أشرطة الإذاعة ونظم لنا إياها. صرت أسمعها من أول شريط دخل الإذاعة لغاية ما انتهي، شو اسمه وشو نوعيته وشو النغمة والملاحظات ومختصر الكلمات تبعها في الملاحظات في الخانة تبع الملاحظة، فترة طويلة. بعدين إجانا مدير اسمه ياسين أبو الشكر، فقال لي لا أنت مش محلك هون، لازم تنزل لتحت لأنه تسمع لي كل الشغلات اللي عم بتصير، هذه بيستطيع غيرك بسويها. سلم لي العمل في المراقب في الاستوديو، مسؤول عن تنفيذ العمل في الاستوديو والاستماع برا. شغلت فترة فيها أنا، لأنه بعدين تكلف الأستاذ عدنان كوريش برئاسة الدائرة، قال لهم أنا ما بحب أشتغل إلا إذا كان معي الأستاذ ميشيل عوض، لأنه هو كان أقدم الناس اللي بيعرفوني وعلى علم بمقدرتي الفنية، وتعاوننا نحن فترة من الزمن. بعدين هو ترك وصفية الشغل معلقة فيه، وقعدت فترة طويلة على التصحيح وتصليح وتنظيم، من أعمال إدارية إلى أعمال فنية إلى تنظيم فرق إلى آخره من هالنوعية هاي. بعدين إجاني شخص قال بدك تدرس، أنا جاي خصوصي من البحرين بدي أعمل معهد، بعتوني على لبنان، سمعت كل الموجود ما عجبني، أنا رحت للعراق كمان ما عجبني، جيت هون طلعت أنا من بعد على أعمالك وشغلاتك وقد ما بتريد بعطيك. فأنا يعني الحقيقة ما بعد ما تأهلت ما تحبيت أني أتغرب، يعني شكي فهي تصعب شوي، قال قد ما بتريد بعطيك. أنا على سبيل الصعوبة طلب مبلغ كبير عشان ما يقبل، قام رضي وافق وقال لي كمان كل مصروفك علي بس تعال. فرحت معه أنا على البحرين، لقيت عندهم بعض الهواة، بسرعة أسست منهم فرقة وعلمت ودرست، يعني أنا عندي إلمام بتدريس الآلات كل الحقيقة شايفية، بس متخصص نفسي بصورة خاصة للآلات الوترية، لكن لما لقيت في عجز عندهم وما في اضطريت علمت كل أنواع الآلات الموجودة وعم شكلت منهم فرقة وبلشوا يشتغلوا يعني يظهروا خلال سنتين ونص
2: شكلت
1: فرقة وعملتهم في مستوى لا بأس به.

0: انطلاقاً من فكرة عدم طلب المساعدة من الأجانب، تعلم ميشيل عوض تصليح الآلات الموسيقية، كما صنع عدداً كبيراً من آلات العود والكمان والقانون، وأرسل الكثير منها إلى بلدان عربية، وكل ذلك كان مجرد هواية.
1: فاهتميت في صناعة القانون بشكل جيد يعني، فصنعت من القوانين يعني عدد كبير، وراح طبعا مني بعد كتير يعني، راح لليبيا وللجزائر وللخليج ولبعض البلدان العربية القريبة مني يعني، عملت كثير قوانين يعني ودرجة جيدة، وعملت أوسع شوي عدد أوتارها. مثلا القانون التركي كان درجات أصواته 24 درجة، المصري كان 26، أنا عملته 28، أضفت عليه اللي فعلا نحتاج لوجودها على علامتين زيادة، واحدة في القرار واحدة في الجواب، يعني واحدة في الصوت الواطي واحدة في الصوت العالي. وطبعا قطعنا مرحلة كتير جيدة فيها، وبعدين كله هواية يعني، ما كنت في مرة من المرات إني أفكر في ربح مادي من الموضوع.
0: وكان الفنان الراحل ميشيل عوض يمتلك القدرة على تأسيس فرقة موسيقية، فهل قام بذلك فعلاً؟
1: هون ما فكرت فيها هاي الشغلة، مع أنهم طلبوا مني كتير، لكن أنا مثل ما قلت لك في الماضي يعني أني ما بحب الظهور هيك والدعاية، كنت أكتفي بالتدريس كيف، وأكون مسرور جدا لما بشوف طلابي عم مترأسين فرق وعم بيشتغلوا بأهم نواحي الفن بالنسبة للقطر، فهذا كان بيكفيني.

0: تقديم. أصوات من الماضي.
1: أصوات من الماضي.

0: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
1: إذاعة دمشق تقدم

أنا وزوجتي والحاسوب. حلقات يكتبها وليد مارديني. إخراج رفيق سبيعي.

0: ما فايت اختيك؟
1: لا، حلفت يمين ما بتصحى إلا لتكمل المنام صابي
0: حتى تصدقوا إنها هلكتني.
1: بسيطة صهري، هي قلبها بارد شوي
2: وانت حردان وتنح شويتين.
0: ولا شفنا نسوي
1: فعلا سؤال عويس.
2: طبعا الاستبني كاببت الخانوم والدولاب مبجر.
1: شو رأيكم نكمل الطريق مشي؟ هم منتنشط وهم نساوي دعاية انتخابية لصهري.
2: أما البركة عند آراء بتجيب السكتة الدماغية سفر قرن كبيس.
0: بس لسه في حوالي 40 كيلومتر للبلد تبعنا.
1: شو 40 كيلومتر؟ اي والله والله أنا 3 واق متر مالي قدراني امشي.
0: طيب والحل هلا؟
1: ليش ما بتسأل الرابوت يا ابن الحلال؟
2: وينه الأفندي؟
1: ليكوك جنب السيارة عم يشم هواء طلق خالي من دخان المازوت تبع المدن صابر.
2: ناديله لشوف.
1: ايه معك حق، بيسمع كلمتي أكثر منك. هذا يمكن لأنه عندي قوة شخصية وإلي سطوة عليه صابر.
2: انت صدقة بيسمع كلمتك مشان يرتاح من الأخذ والعطاء لأنه ماله قد لسانك. ناديله.
1: حصنتك بالله على هالملاحظة. رابوت، رابوتي، مستر رابوت، احضر لعندي الوح الوح الساعة الساعة العجل العجل.
2: كأنه عم تحضر أرواح الست.
3: نعم معلمتي.
1: شو بتحب اسألك يا صابر؟
2: ليش أنا مالي لسان؟
1: لكان ما تسأله أنت.
2: إيه رابوت؟
3: نعم معلمي.
2: هلأ نحن على بعد 40 كيلومتر من ضيعة عديدي واستبني ما معنا، شو بتنصحنا نساوي؟
1: لا تتسرع مثل جوزي بالجواب، فكر منيح وجاوب، حاكم الموقف دقيق شوي.
3: شغلتكم بسيطة جدا معلمتي.
1: وشلون بقى؟ قول ايدنا بزنارك.
3: تعطوا قياس الدولاب لواحد منكم وبتركبوا بأي سيارة رايحة عالضيعة، بجيب استبني وبيرجع بالسيارة اللي جاي معلمتي.
2: فعلا جواب منطقي جدا وحل سريع لمشكلتنا.
0: بس موعد السيارة اللي بتروح على ضيعتنا

0: بدك ماشي ساعتين، حاكم كل 6 ساعات سيارة، وأحيانا ما بتلاقي.
1: شو هالحل يلي بيحل المفاصل رابط؟
2: أنا شو دخلني يا معلمتي إذا كان في تقصير من السيارات بحق الضيعة؟ المفروض تكون المواصلات رايحة جاية بشكل مستمر يا معلمتي.
0: والسيارة اللي بدها تطلع من هنيك، بقصد من البلد، ما بتوصل لهون إلا بعد شي 4 ساعات.
3: يعني مضطرين ننتظر بالهواء الطلق شي 5-6 ساعات.
1: أنا عندي حل مجدي أكتر من حل الرابوت يا جماعة.
0: وشو هو؟ إيدنا بزناريك.
1: وقفوا حيلا سيارة واستعيروا منها دولاب وعطوا صاحبها رهن، ولنصلح دولابنا المبنشير منرجع له يا شو ماتت النخوة بروس الناس. يعني
0: حل معقول كمان؟
3: لك شو جانن انت التاني؟ لك اللي رمت الاستبنة مشان خاطر أطرميزات رح يطلع معها حل معقول؟

0: اخ، وهي وقفت السيارة على اشارتي. يا رب يفرجنا بدولاب ويطالع جوزي بسواد الوش.
1: نعم يا اخي.
0: الله ينعم عليك يا اخي.
1: شو مقطوعة؟
0: انت الصادق مقطوعين، انا وهدينك اللي واقفين جنب السيارة الصغيرة كلنا.
1: وبشو ممكن ساعدكم يا اختي؟
0: زكاة عيونك، عطينا الاستبنة تبعك ومنعطيك رهنها، وبس نصلح البشرة منرجع لك ياها مع الشكر.
1: ليك هذا كلام عاقلين هاد يا ناس؟ شي سبحان الله، شو بيخلق حي الله. يا الله
2: شو صار معي خانوم؟ أعطاكي الاستبنة؟
0: لك لسه ما هبلت تمي بالحكي وشرحت له الموضوع، حرك ومشي. يبعت له لهالكش وقليل ذوق وقليل خير.
2: لك حرام تدعي على الزلمي،
0: قطعنا بنص الطريق ومشي، وبدك يعني يدعي له بالتوفيق؟
2: يا بنت الحلال، معه حق الزلمي ما يفرجنا ويساعدنا. انتي ما لاحظتي انه سيارته كميون كبير وسيارتنا صغيرة؟
3: الله عليكم على هالنكتة.
0: انت الواحد لا ياخذ منك غير صاصلي. ها ها ها، لاقي لنا حل سريع بقى.
3: طيب في معكم مواد لاصقه مثل السيليسيون مثلا؟
2: بصندوق العده فيه، وفي كمان رقع كوشوك.
3: عال، انحلت المشكله اصبح. اعطوني اياهم نشوف، وهاتوا هالكريكو لنرفع السياره ونفك الدولاب ونلحمه.
4: إيه بس في شغلة ما اجت على بالكم.
0: وشو هي صاري؟
4: يعني بعد ما نفكوا الدولاب ونلحموا شلون بدنا ننفخوا؟
2: إيه بسيطة، هاي مرتي بتنفخوا.
0: أنا انفخ الدولاب صعبة.
2: لك طالما نفختينا كلنا بهالمشوار، رح يصعب عليكي تنفخي دولاب يا بنت الحلال.

0: الحقيقة الله فرجها وزاد
1: بوجودي معكم صهري.
0: لا بيقصد فرجها الله بالسائق الآدمي يلي نزل ساعدنا بالفك والتركيب ونفخ لنا الدولاب.
1: انتو ما بتعرفوا قديش انا كانت عواطفي معكم وعم ابتهل لأناء الأزمة.
0: ابتهلي بقلبك وخلينا نعرف نسوق. بالمناسبة اختك لسه ما فاقت رغم كل اللي صار معنا.
1: لساتها مستغرقة بنوم أعمق من بير ارتي وعزي صابي.
2: يهالكني بهالسوسة اللي عندها، لك دائما نايمة.
1: أنا بقول إنك رح تنجح بالانتخابات بدرجة ممتازة صهري، ورح يصير لك اسم لامع.
2: شو عرفك بقى؟
1: لأنه كل رجل عظيم وراءه امرأة صهري.
0: بتقصد امرأة نايمة.
2: باب زبتك حيعيش هي.
3: تسمحوا لي اتدخل بالموضوع شوي؟
1: تفضل رابو تتدخل. ليش نحن اشتريناك غير لتتدخل؟
3: ما بيجوز يكون نوم المدام هدى نوع من الهروب او ناجم عن مرض نفسي.
2: شلون يعني؟
3: طالما حضرتك على طول حردان وعلى طول تنح،
1: يعني اسم على مسمى،
3: فالجائز انه يكون النوم عندها نوع من الهروب حتى ما تسمع خناق وعياط وانتقادات بدون طعمة. عم تلجأ للنوم منشان تحقق رغباتها المكبوتة بالحلم لأنها مو قدران تحققها باليقظة.
2: هو يعني بقصد يعني الحقيقة.
1: لا تتبلكم لا تتبلكم، كشف الرابط الحقيقة وحط المطبع على الجرح صاري. صابر صابر
0: لك شبكي شبكي شبكي عم تأذيني؟
1: فرحوا معي لنفرح كلنا، فرح جوزي، انبسط صهري، شعري رابط.
0: لك شو المناسبة بس؟
3: صحيح شو المناسبة يا معلمتي؟
1: ما لاحظتوا انه قبل شجرتين دخلنا مناطق الريف؟
0: لاحظنا، بس شو بيعني هالشيء لك يا خانوم؟
1: بيعني اشياء كثيرة يا ابن الحلال.
0: انا بقول اولا اختك قربت تفيق لانه قربنا نوصل.
1: مو هون بيت القصيد.
3: لكان وين بيت القصيد معلمتي؟
1: جنب بيت أبو أحمد رابوت.
0: لك لك هلا بتحكي مثل الخلق يا على نصك.
1: رح أحكي مثل الخلق.
3: تفضلي معلمتي.
1: أنا قلت لكم شعروا وانبسطوا للأسباب التالية، عدوا على أصابعكم ما عداك أنت يا صابر، عد بقلبك وقعد تترك الدركسيون.
3: أولاً معلمتي،
1: أولاً دخلنا منطقة الريف يعني دخلنا منطقة الصفاء والهواء الطيب.
3: ثانياً معلمتي،
1: ثانياً دخلنا منطقة الطبيعة الحلوة والبراءة والبساطة.
3: ثالثاً معلمتي،
1: ثالثاً ابتعدنا عن ضجيج المدينة اللي بيساوي تشققات بطبلة الإذن.
3: رابعاً معلمتي،
1: رابعاً تخلصنا من روائح المازوت تبع الباصات، وبالأخص هدول يلي ما بيركبوا بواري عالية للأشطمانات.
3: خامساً معلمتي،
1: خامساً تخلصنا بشكل عام من البيئة الملوثة وتلوث البيئة يلي داهم المدن من جراء عدم التقيد بأصول النظافة والاعتماد على العلم بكل المجالات.
3: سادساً معلمتي،
1: ايه بس بقى لسه سادساً معلمتي. لك إيشو عقلي دفتر ولا علقت معك أنت التاني رابوت؟
2: نحن لهلأ ما سمعنا رأي عديلي بالموضوع.
0: لك خليه بالقلب يجرح ولا يطلع لبرا ويفضى.
2: لا لا لازم نسمع رأيك بصراحة.
1: بعيوني إذا ما بتحكي لا أنت جوزي ولا أنا مرتك.
3: رح اطلقي معلمتي.
1: منين يا حصلتي؟ لاسمة بإيده رابوت.
0: الحقيقة مرتي حكت عن الإيجابيات وفرحت بالهوى الطيب. إيه بس أنا وأنا عم سوق السيارة أمط قلبي وشفت المخاطر كذا ألف مرة.
3: حكينا الأسباب معلمي. أولاً
0: كتر الجوار والحفريات بالطرقات.
3: حلو معلمي. ثانياً
0: ما لاحظتوا قوام التراب اللي على طرفين الطريق والغبار اللي فتح بصدرنا مرملي من جراء عدم الاعتناء والنظافة.
3: حلو معلمي. رابعاً
0: الحرارة العالية بسبب قطع الأشجار وعدم الاهتمام المستمر بالحراج والتحريج. ايه بزمتكن الشوب ما رح يحرق نفسنا.
1: ايه حرق وخلاص صابر.
3: حلو معلمي. خامساً
0: ما لاحظتوا انه كل هالطريق اللي مشيناه لا لقينا قومج يصلي عند الدولاب ولا لقينا مطعم او مقصف نرتاح فيه منشان نستأنف السواقة برياحة.
3: حلو معلمي. كمان شغلات وجيهة. سادسا
0: بس معي اشيل واحد عاله دفتر ولا عليك معك.
2: عديل عديل وقف سيارة بسرعة لقلك.
1: شو القصة صهري؟
2: أمر مهم جدا.
4: وغدا
0: أنا وزوجتي
1: والحاسوب صعبي
4: ضيوف الحلقة محمد العقاد، سعيد عبد السلام وهاني شاهين.
5: هندسة الصوت والمونتاج عدنان دياب. المخرج المساعد مازن لطفي. مع تحيات وليد مارديني ورفيق سبيعي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. لحظة، شو؟
1: ركب سيارة وفاز بالماراثون؟ لحظة، شو؟ تخيلوا معي إنكن عم تحضروا سباق ماراثون بالأولمبياد، والعدائين عم يركضوا عشرات الكيلومترات، وكل واحد عم يحاول يتحمل التعب لحتى يوصل لخط النهاية، وفجأة بيظهر عداء وبيوصل أول واحد. الجمهور بيصفق، الكل مبسوط وعلى وشك يكرموه بالميدالية الذهبية. بس في مشكلة صغيرة، الزلمة ما ركض السباق كله، هو ركب سيارة. أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج لحظة شو. هالقصة مو مشهد من فيلم كوميدي، هي قصة حقيقية صارت بالألعاب الأولمبية سنة 1904 بمدينة سانت لويس الأمريكية. بطل قصة اليوم عداء اسمه فريد لورز، قرر ينافس بسباق الماراثون الأولمبي، بس يبدو أنه الطريق كان أطول من قدرته على التحمل. ب30 آب عام 1904 انطلق سباق الماراثون وسط الحر والغبار بظروف كانت كتير صعبة، حتى أنه عدد من العدائين اضطروا ينسحبوا بسبب التعب والتشنجات العضلية. ومن بين كل هالعدائين كان فريد لورز. بعد ما ركض حوالي 14 كيلومتر تعب وصار يعاني من تشنجات، فقرر ينسحب من السباق. لهون كل شي طبيعي، أي عداء ممكن يتعب وينسحب، بس يلي صار بعدين هو الغريب. بدل ما يرجع على الملعب مشي أو ينتظر انتهاء السباق، لقى سيارة على الطريق، ركب ومشي فيها وقطع جزء كتير كبير من المسافة باتجاه الملعب الأولمبي. وبحسب الروايات تعطلت السيارة خلال الطريق، وبعد ما ارتاح شوي قرر يكمل ركض لحد خط النهاية، والنتيجة وصل على الملعب قبل باقي العدائين وقطع خط النهاية وسط تصفيق الجمهور يلي اعتقد أنه أمامه بطل الماراثون الجديد، وصاروا يستعدوا لتكريمه. لكن قبل ما يحصل على الميدالية الذهبية انكشفت الحقيقة. في أشخاص شافوه بالسيارة خلال السباق واعترضوا على اعتباره الفائز، وهون اضطر لورز يعترف أنه ما ركض المسافة كاملة وقال كنت عم أمزح. طبعاً المسؤولين ما اعتبروا الموضوع مزحة بريئة واستبعدوا من السباق، وفرض عليه حظر من المنافسات مدى الحياة. يعني ما بعرف ليش ضخموا الموضوع، هي سيارة بدك الهاد؟ بس المفارقة الأكبر إنه لورز رجع سنة 1905 وفاز بماراثون بوسطن بعد ما ركضوا فعليا لأنه انرفع الحظر عليه.

0: اللي صرت عليه خلال هالطريق. اتذكر انه مو المهم مين وصل قبل الكل، المهم كيف وصل. كنت معكم انا رغد الخطيب بالاعداد والتقديم.
1: لحظة شو؟

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. استشهاد 3 عناصر من أمن الطرق إثر استهداف دورية لهم من قبل مجهولين على طريق السلامية إثريا، مع استنفار لقوى الأمن الداخلي في المنطقة. وزير الصحة مصعب العلي يترأس افتتاح الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا أتاحت لفرق منظمة الأسلحة الكيميائية الوصول إلى المواقع والسجلات والشهود، وقدمت أكثر من 100,000 وثيقة رسمية. المديرة العامة لمنظمة الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور تعلن أن منظمة حظر الأسلحة قامت بتدمير عدد من الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الحكومة السورية. وزير السياحة مازن صالحان يقول إن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياح ICPT يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة السياحية السورية وموائمتها مع المعايير الدولية. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية، وذلك لإطلاق العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية على الحدود السورية العراقية. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب الجميل.

0: في سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى.
1: يا دفتر الأيام والأشعار، قديش حملتك قصص وخبار.
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار. ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة.
2: سمعت صوتا هاتفا في السحر.
0: سلطنة الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: هدي السرعة.
2: الزفة يا صابير ولا عيد. اطلع على سيارة ابو العريس كيف عم تفتر بنص الشارع. لك دوس يا زلمة والحون راح تروح علينا قفلة الزفة. الشباب كلهم سبقونا.
3: وحد الله يا راضي وعود مطرحك بلجنا، وقسما بالله بغير طريقي وبنزلكم كلكم السيارة.
2: يا لطيف.
3: لك اطلع قدامك الشباب طايرين طيران وعم يتجاوزوا بعضهم بشكل مرعب. هي زفة فرح ولا السباق للموت؟
2: لك اطول بالك صابر، هدينا اعصابك. شو صار لك؟ زفت عرسه لك عمي. يعني الشباب عم يفرحوا ويعبروا عن فرحهم وهيصتهم، بعدين اذا ما طلع صوت زمامير وتشحيط وتفحيل واسرعنا ورا سياره العرسان، اي والله بتحس الفرحه مالها طعمه. العرس ليله بالعمر لك يا صاحبي، ليله
3: ليله بالعمر، وممكن تقلب ليله قبر بلمحه عين. لك يا راضي اطلع اطلع على هالشاب يلي مطالع نص جسمه من شباك سيارة وعم يلوح بإيديه. لو ضربت فرام السيارة فجأة وين بصير؟ ها ها، وهداك التاني اللي عم يجاكر بالسرعة بنص الأوتوستراد، هذا اسمه طيش وقلة عقل مو فرح.
2: لا ما ايه والله معك حق، يخرب بيته كان روحنا. شو هالحركات هاي؟ بس تعرف لك صابير كأن الناس اتعودت، يعني برستيج العرس صار هيك انه يعني تطلع للسيارات ويسكروا الشوارع ويمشوا بسرعه ويجنوا ويهيصوا لحتى كل الحارات وكل البلد تعرف انه في عرس.
3: تضرب هيك عادات ويضرب هيك برستيج اذا كان راح يرعب عيله ماشي بالطريق امان الله، او يقطع طريق سياره اسعاف، او يتسبب بحادث يشوه العريس او يقتل حدا من رفقاته. كم فرحة يا راضي قلبت لمقتة معزة وكله سببه السرعة يلي ما حدا عم يلتزم فيها.
2: والله
3: كم ام بكيت بدل ما تفرح بهي الليلة.
2: يا لطيف العمل عمل عمل عمل، يخرب بيته شفت هذا كيف كان فات بالرصيف يا زلمة ولاب. قسما بالله قلبي وقف. لا ما عن جد معك حق، أتاري الموضوع طلع بيخوف مو بس تسلاقي.
3: شفت بعينك الفرح الحقيقي يا راضي بيكون بالسلامة والبركة والستر، مو باستعراض القوة والمخاطرة بأرواح الناس.
2: إيه والله
3: الشوارع مو ملكنا، فيها الشايب وفيها المريض وفيها اللي راجع تعبان من شغله. بدل ما يدعو للعرسان بالتوفيق بتلاقيهم عم يدعو عليهم وعلى أهلهم بسبب الإزعاج والمخاطر.
2: بتصدق بالله؟
3: إيه.
2: لما تجوزت أنا من زمان يعني من فوق 20 سنة، يوم تعملنا زفة سيارة قال جابولي سيارة كلاسيك يومتها تبع عروس وعريس. إيه بس والله العظيم كنا ماشيين على أقل من مهلنا، بس معلقين هالأغاني وعم نغني معها هيك ونزقف ونهيص يعني بدون هالرعب وهالتشحيط هذا كلياته. بس يا أخي هلأ هيئة الموضة صايرة انتحار علني،
3: لأنه الوعي غاب وصار التقليد الأعمى هو اللي سابق. الواجب على أهل العريس والشباب الكبار يوجهوا الأولاد قبل ما تطلع الزفة ويقولوا لهم كلمتين امشوا على الهادي وخلوا الفرح يكمل على خير. السرعة مو شجاعة، الشجاعة أنك تحمي رفقاتك والناس اللي بالشارع.
2: توبة توبة، عليم الله معك حق بكل كلمة حكيتها. أنا كنت عم أقول بقلبي من شوي الله يوصل هالزفة وعرسانة على خير وما يتأذى حدا. خد يمينك صابر، خد يمينك. خلينا نطلع من كل هالمعمعة هاي، نمشي على الهادي بيكونوا بعدوا عننا هني.
3: هذا هو الكلام الصح يا راضي، الفرح بالقلوب والمحبة مو بالسرعة والجنون. رح نهدي السرعة ونمشي على مهلنا والبركة بتبدأ بالأمان.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا.
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: في الحلقة الماضية مستمعين الأكارم التقينا الدكتور ياسر طويش، تحدثنا عن بدايته الشعرية، وأيضا فتحنا أبواب البدايات والغربة والتهجير ومعرة النعمان. اليوم سنتابع هذه المسيرة مع ضيفنا الكريم ونستكمل معه هذه المسيرة الأدبية الغنية، الدكتور ياسر طويش. أهلا وسهلا بك في إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.

0: أود دكتور في البداية أن أتذكر معك الصديق محمد الفارس
1: رحمه الله،
0: رحمه الله، الذي كان صديقك وهو الكابتن الطيار فارس الفضاء.
1: نعم.
0: الذي يعرفه السوريون ويعرفون مواقفه الشجاعة والبطولية، وعشت معه فترة طويلة وكانت علاقة حميمة وأسرية، فحدثنا عن هذه العلاقة، وأنت من رثيته بقصيدة في رحيله.
1: والله أولا رحم الله اللواء محمد الفارس، والله كان بودنا أن يشهد تحرير ونصر سوريا، كان عزيزا على قلبي وعقلي وروحي باختصار، وكان صديقي.
0: نعم.
1: ومن الأصدقاء المميزين، كان يزورني في بيتي ونتسامر ويقوم يعني لما نصلي يكون إمامنا، وكنا دائما نتحدث.
0: نعم.
1: عن الوضع المأساوي لأبناء شعبنا.
0: نعم.
1: السوريين وما يعانونه من ظلم هذا النظام، وكان هو متأثر جدا بالمعاملة السيئة التي عامله بها رأس هذا النظام في ظروف كثيرة ما في داعي نشرحها، العالم كله بتعرفها.
0: صحيح. وهو شرحها
1: للجمهور من مرة.
0: أكثر
1: نعم.
0: من مرة.
1: فأنا كان بودي إن شاء الله وتعالى مستقبلا تعمل لي حلقة خاصة عن لواء محمد الفارس،
0: يستحق.
1: لأنه يستحق.
0: يستحق بالفعل.
1: سنقوم بتغطيتها بالكامل
0: إن شاء
1: أنا
0: الله.
1: كاتب عنه كثير للواء محمد الفارس.
0: نعم.
1: لكن هذا ما تحصل بين يدي الآن. سألت لما في رثائه، يعني سألتك بالله أشفق علي فقد مت قبلك يا مقلتي، برغم مصابي وحزني عليك أراك تحس تحدق فيا، فافتح عيونك لما تراني قبلت رأسك، هيا أخي سأهمس في أذنيك بهمس شجي سأبقى عليه وفيا، أبوح بسر حملته عمري سيبقيك بعدي إن مت، حيا فصنه وحافظ عليه إلى أن ألتقيك لنبقى سويا.
0: جميل. رحمه الله،
1: رحمه الله.
0: اللواء محمد الفارس رائد الفضاء السوري الذي نعتز به. لمن كان يقرأ الدكتور ياسر الطويش ويزيد من مخزونه الأدبي والشعري في مطلع شبابه؟
1: والله كنت أنا قليل يعني الاطلاع على الكثير من الشعراء في بداياتي، يعني كنت أكتب من تلقاء نفسي، لكن عندما بلغت المرحلة الثانوية ركزت على أبي العلاء المعري، المركز الثقافي بجوار بيتي.
0: صحيح.
1: فكنت أمضي معظم وقتي في
0: المركز الثقافي،
1: في المركز الثقافي وأمام ضريح المعري.
0: نعم.
1: حتى بقول له بهذه القصيدة اللي بقول له: جدي سليلة، جدي رهين المحبسين، كفاني أني ولدت ببلدة النعمان.
0: جميل جميل. فقرأت أبو العلاء.
1: نعم.
0: قرأت أعماله
1: جيدي، وقرأت سقط الزند، قرأت كل أعمال
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: كما تعلم دكتور أن بدايات الشاعر في مقتبل العمر يغرف ويقرأ الكثير للشعراء حتى يزيد من مخزونه الأدبي، ومن ثم يغرد.
1: نعم.
0: ويحلق بالقصائد.
1: نعم.
0: ليكتب من جديد. فقرأت المعري، إضافة للمعري هل قرأت الأدب الجاهلي؟
1: قرأت المتنبي
0: والمعلقات.
1: قرأت المعلقات، قرأت البحتري. يعني الشعراء الأكابر كنت دائما أطلع عليهم طبعا،
0: الشعراء الكبار.
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن صدقا كنت أعتمد على مخيلتي وعلى إمكانياتي في كتابة القصيدة.
0: جميل. على ذاتك.
1: أيوة. وكنت أصطنع الحدث أحيانا. أصطنع.
0: تتخيل حدث.
1: أيوة.
0: نعم.
1: لأكتب.
0: جميل.
1: عن موضوع أريد أن أكتب فيه.
0: تماما تماما.
1: وأبدع فيه.
0: جميل.
1: نعم.
0: دكتور، هناك قصيدة وقفت أمامها بعنوان إزأر.
1: أيوة.
0: هذه القصيدة لها وقع جميل، وفيها سبك ولغة وقوة يعني استوقفتني. ما حكاية هذه القصيدة لو تكرمت دكتور؟
1: أنا أريد دائما أبدأ بالقصيدة بدون ما أشرح، هي بتشرح عن حالها.
0: لكن لمن كتبت هذه
1: القصيدة؟ إلى الوطن.
0: إلى الوطن.
1: إلى الوطن، هو الوطن ساكن فينا وين من رحت.
0: أحسنت أحسنت.
1: طبعا أنا شاعر السوار.
0: نعم.
1: معروف من بداية الثورة.
0: والنعم دكتور.
1: إزأر شاعر السوار كل صقورنا تزأر، وقارع طغمة الأشرار، وافخر بالسنا يفخر، وبشر أمة فخرت بأنك خير من بشر، وأنك سيد الشاشات فاشمخ بالعلا تظفر. تحمل أيها المختار عهر زماننا الأغبر، تحمل زيف أغراب فلون وجوههم أصفر، وذكر أن صوت الشعب في الشاشات قد أخطر، وأن الشاعر العملاق لما دكهم أنذر، لصوت الشعب إيقاع يهز الأرض إن كبر، سنسحقهم سنمحقهم ومن دار ومن أنكر، سنخرس كل من خانوك، نسحق من بنا يسخر، يمينا قد قطعناه سنبتر عرقنا الأنسر. فلا تأسى ولا تخشى، ورب الكون لن تقهر، فزمجر شاعر الأحرار إن حادي الوغى زمجر، فنحن هنا وقرص الشمس صار بوهجنا أكبر، وحق الطامعين بنا بدا يصغر. فنحن هنا نؤازركم إذا ما نجمنا أبدر، ودقت ساعة الصفر وأمر الله قد قدر، ونادى فارس بالناس أو بإشارة الشر، أتيناكم بأطواق من الياقوت والجوهر، دعمناكم بطابور يشق البحر إن صفر، بجيش يحرق الدنيا يهز الأرض إن زمجر، بقافلة من الشعراء بالأقلام بالدفتر، ندق رقاب من ظلوا وراء صقورنا تجأر، ومن ناموا على ضيم ومن أغواهم المرمر. سأقتطع ثلاث أبيات يعني.
0: نعم نعم.
1: ومن مكروا ومن غدروا وربك في السماء أمكر، قوموا أيها الفرسان حان الوقت كي نسأر، ندك غباءهم دكا ونهدي للوفاء درر، نناضل أينما كنا نلبي عندما نؤمر، فمنا القادة العظماء منا خالد
0: وعمر
1: وعمر
0: وعمر. نعم.
1: ومنا طارق بن زياد موسى والمعز مضر، إذا ما عدتم عدنا فلسنا دمية وحجر، إذا ما عدتم عدنا لأن في الختام بشر، ولن نرحم توسلكم ولن نبقي لطاغي خبر، تخوم الشام تعشقنا وتعرف من بنا الأعور، وتشهد أننا الأوفى وتعرف من بنا الأطهر، بلاد العرب أوطاني ستبطم أننا الأجدر، فهولاك هزمناه فماذا ظل لم يعصر، قليل الماء يكفينا وبعض الملح والسكر، وفنجان يسهرنا مع الزيتون
0: والزعتر،
1: ولن نخشى ولن ننسى لأن القادم الأخطر، لأن القادم الأخطر، لأن القادم الأخطر.

0: مما قرأت في أعمالك دكتور، هناك الكثير من القصائد في مدح خصالك ومناقبك، وتم تكريمك في منابر وأمسيات عديدة. حدثنا عن هذا الجانب لو تكرمت.
1: التكريم كان كبير في كل الملتقيات.
0: نعم.
1: أنا سأكتفي بما أرسله لي شاعر عربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وترجم هذه الكلمات التي أرسلها لي لعدة لغات.
0: تمام، تفضل.
1: فيقول، أنا طبعا مؤسس جمعية واتا.
0: ما شاء الله عليك،
1: الله يسلمك. اسمه واتا.
0: واتا يعني
1: الجمعية الدولية الحرة للمترجمين اللغوي العرب. هي ما كانت حرة، هي كانت الجمعية الدولية للمترجمين اللغوي العرب. لما وقفوا موقف معادي للثورة فانشقيت عنها، وكانت هي مدير العلاقات العامة.
0: نعم.
1: فأسست الجمعية الدولية الحرة للمترجمين واللغوية العرب.
0: نعم.
1: فالدكتور الشاعر عبد الوهاب قطب، شوف على هذول اللي بعت لي اياهم، بدي أنا سمعك اياهم وللمتلقي.
0: نعم.
1: بيقول لي: دع عنك ما قالوا وما
0: قيل. نعم.
1: ستظل عندي رائعا وجميلا يا صاحب القلب الكبير، أما ترى ما زال شعرك فوقنا إكليلا. وشكرت مولانا لأنك بيننا، وكثير شكري فيك كان قليلا، أنت الذي وسع المدى بوفائه، فرجوت أن يبقى الوفا ويطول. يا عالي الأخلاق، يا أندى يد، ما كنت يوما في العطاء بخيلا، أنت الذي شرفت به واتا الأولى ثم استحقت بعدك التبجيلا. يا من تصارح بالهوى وبضده، ما كان مثلك يعرف التمثيل، أنت الذي جمع الأحبة هاهنا وكفى بقلبك جامعا وكفيلا، أنت الذي واتا تفاخر باسمه ومضت به، ما بدلت
0: تبديلا
1: لولاك ما عدنا لواتا ساعة، ولكان هجرا قاسيا وطويلا، ذا ياسر نبع الأصالة والعطا هيهات تلقى للطويش مسيلا.
0: ما شاء الله،
1: يعني
0: ما شاء الله.
1: هذا حكى عن
0: تمام
1: لك.
0: تمام.
1: نعم.
0: والنعم منك يا دكتور. هناك أيضا دكتور قصيدة يعني ربما تكون في البدايات أيضا، واحدة كانت اسمها نهى وأخرى كانت
1: دلال.
0: دلال ما شاء الله متذكرة. ما حكاية دلال يا دكتور؟
1: والله دلال هذه لها عندي حكاية طويلة.
0: ها؟
1: يعني في طبع أبو رامي، أنا دائما لا أحب أن أتحدث عن قصائدي، أدع القصيدة هي تتكلم عن نفسها.
0: نعم، أسمعنا قصيدة دلالة.
1: راحت تفكر بالسؤال دلالة، أتجيب أم أن الجواب محال، الاختيار الصعب، كيف تجيبني ليقال عنها ما تراه يقال، ضحت لأجل حبيبها بشموخها، وهل السعادة في البعاد تنال. راحت تسائلني عشية عرسها، أتحبني يا أيها المحتال، وتدللت وتمايلت بقوامها ودلالها، مسك الختام وصال. تقولي ارفع بصوتك، أنت شاعر أمة يهفو إليها الفخر للإذلال، ارفع بصوتك، قد خطفت حبيبتي، الخاطفون حلالهم أبطال، نحيا نموت نجوع نعرى، لا يضار المرء إن ساءت به الأحوال، وإذا تغيرت الظروف فيا ترى، أيطال كل ما نوى وينال، كيف الجواب يعوز من ذاق الهوى، أتعيقه في النائبات ظلال.
0: سنختتم هذا اللقاء دكتور، والحديث معك ممتع ويثلج الصدر، الحديث معك مكسب وشرف لنا. سنختتم والله بقصيدة أبدعت فيها للشام.
1: الله يعزك.
0: قصيدة الشام من القصائد
1: نعم
0: الكبيرة
1: نعم
0: والغالية على روحك وقلبك.
1: نعم.
0: حبذا لو نختتم بها هذه الحلقة لو تكرمت.
1: أبشر أبشر. ما لي أرى الهم في عينيك يتعبها، يا ليت أحمل عنك الهم والتعب. فالحزن في وجهك الأخاذ آلمني طورا وخلف في أحشائي اللهب. وجمرة الدمع ما كانت لتسبقني، خوفا عليك أدار العين والهدوء. ماذا أقول لأهل اليوم؟ هل رغبوا عنا لأن هوانا منهم اقترب؟ أسائل الروح ماذا حل بي وبهم وبالفؤاد الذي من أجلهم غضب؟ ساعات أسأل قلبي ما الذي فعلوا بخافق الحر كي يرتد مكتئبا، وكيف نبسط راحا كي نصافحهم وقد أعابوا علينا الفهم والأدب؟ ماذا نقول لأهل المكرمات سوى أنا جرحنا وجرحنا في الهوى التهب؟ لم يدركوا القصد يوم الجرح وحدنا كي يدحضوا الرأي أو أن يرفضوا طلبا. ونحن في القوم ما زالت كرامتنا موفورة الجاه إن جاه لها نتبا. وأنت يا سيدي كل الصفا والوفا، بيت القصيد وفحو الشعر إن كتبا. ما درك اليوم إن أكرمتني أترى إن جف كرمي، أما من مطعم عنبا؟ قل الحقيقة لا تخشى ملامتها، فالفارس الحر يأبى اللوم والعتب. حسبي من العمر أن أفني بليلته عمري حياتي، وأبقى العمر مرتقبا. حسبي من الحق أن تغني أصالته روحي وروحك روح الحق مكتسبا. كرمى لعينيك راحي جئت أبسطها، جاءت تحييك في اليوم الذي ارتقب. يا شام يا شام حسبك في التاريخ ما كتب، يا شام حسبك في الأحساب ما حسب. ونحن في الشام والتاريخ يعرفنا، لا ندعي غير حق الحق مكتسبا. طريقنا هضبة الجولان نرجعها وسوف نرجعها مهما الزمان كبا. هي الشآم ستحمي كل معتصم بالله محتكم بالحق إن نكبا. الشام تفتح للأضياف إن نزلوا دار الضيافة لا تستفسر السبب. الشام تغدق للعشاق ما رغبوا من الوئام، وتسقي الحب من رغب. لكنها الشام تأبى أن يساومها على العروبة من لا يثبت النسب.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. شكرا للدكتور الأستاذ والشاعر ياسر طويش لتكرمه بالتفضل وزيارة مبنى الإذاعة والتلفزيون وبرنامج فيض القوافي. شكرا لحضورك دكتور، وأهلا وسهلا بك في إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، نحن في دمشق. أنا لا أصدق أنني في دمشق يا
0: ما شاء الله عليك يا دكتور.
1: الحمد لله،
0: الحمد لله على سلامتك.
1: أهلا
0: وأهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا لكم ولإذاعة دمشق ولأخي الرائع المبدع عدنان بكرو. شكرا لكم أخي أستاذ عدنان، شكرا.
0: مستمعين الكرام، في نهاية حلقة اليوم هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة. فيض القوافي، فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

عابراً الهضاب المتموجة والتلال المنخفضة والسهوب الواسعة التي تقطعها الوديان والأنهار، يسافر إلينا هذا النغم قادماً من مولدوفا.

تقع مولدوفا في جنوب شرقي أوروبا بين رومانيا غرباً وأوكرانيا شمالاً وشرقاً وجنوباً، وهي دولة حبيسة لا تطل على البحر. مناخها قاري معتدل، صيفه دافئ قد يشتد حره، وشتاؤه بارد مع تباين واضح في الأمطار التي تتركز في النصف الدافئ من العام. الحياة البرية فيها متنوعة رغم كثافة الزراعة، إذ تنتشر غابات كودري التي تضم غزلاناً وطيوراً جارحة، وفي جنوب البلاد ما تزال تظهر أجزاء صغيرة من نباتات السهب القديمة، وهي بقايا الغطاء النباتي الذي كان يغطي السهول قبل أن تتحول معظمها إلى أراضٍ زراعية، بينما تحتضن ضفاف نهر نيستر وبروت طيوراً مائية ومناطق رطبة غنية بالتنوع الحيوي.

الآن نستمع أيها الأحبة إلى كورال مولدوفا يؤدي أغنية ميوريتسا وتعني النعجة الصغيرة، وهي واحدة من أشهر القصائد الغنائية الرعوية في التراث الروماني والمولدوفي. ينظر إليها في الدراسات الفولكلورية بوصفها نصاً أساسياً من أدب الرعاة، إذ تجمع بين الغناء الجماعي والحكاية الرمزية. وتروي ميوريتسا قصصاً عن حياة الرعاة في الجبال والسهوب وعن علاقتهم بالطبيعة والقطيع. تستخدم فيها أنماط لحنية بسيطة تعتمد على التكرار، ما يمنحها طابعاً تأملياً ينسجم مع الإيقاع الهادئ لحياة الرعي التقليدية في مولدوفا ورومانيا.

الاسم الرسمي جمهورية مولدوفا، وهي دولة ذات نظام حكم جمهوري برلماني موحد. عملة البلاد الليو المولدوفي، اللغة الرسمية الرومانية. كيشيناو عاصمتها السياسية والثقافية، وتشتهر بمعالم بارزة مثل كاتدرائية المهد وحديقة وادي موريلار وشارع شتيفان الكبير الذي يعد القلب النابض للحياة في المدينة.

نيلي كيوبانو من أبرز الأصوات في مولدوفا، وتشتهر بمزجها الإيقاعات الشعبية بالأداء الحديث. قدمت عام 2009 أغنيتها الشهيرة رقص من مولدوفا في مسابقة الأغنية الأوروبية التي أقيمت في موسكو، حيث لفتت الأنظار بحضورها المسرحي القوي وبأسلوبها الذي يعكس تراث بلادها الموسيقي وإيقاعات الرقص الشعبي المولدوفي. مع نستمع لأغنية رقص من مولدوفا التي تحتفي بالرقصات التقليدية والإيقاعات الريفية التي تعبر عن هوية الناس واحتفالهم بالحياة والتراث الموسيقي الأصيل.

تتمتع مولدوفا أيها الأحبة بتربة سوداء شديدة الخصوبة وغابات ومياه عذبة تشكل أساس ثرواتها الطبيعية. تعتمد على زراعة القمح والذرة والعنب ودوار الشمس والفواكه المتنوعة، بينما ترتكز صناعاتها على تصنيع الأغذية والنبيذ والزيوت النباتية والمنسوجات والأسلاك الكهربائية. تعد هذه المنتجات نفسها محور صادرات البلاد التي تشمل الأسلاك المعزولة والزيوت والحبوب والملابس والنبيذ والفواكه الطازجة والمجففة، مما يجعل الزراعة والصناعات الخفيفة عماد الاقتصاد الوطني ودعامة النمو في مولدوفا.

المرأة الجميلة أغنية تحتفي بالأنوثة ورقة حضور المرأة في الحياة اليومية، مقدمة صورة وجدانية بسيطة تعكس دفء المشاعر في الثقافة المولدوفية. نستمع لها بصوت المغني المولدوفي أناتول دوميتريس الذي عاش بين عامي 1955 و2016، وكان أحد أبرز الأصوات العاطفية في مولدوفا. اشتهر بأسلوبه الهادئ الذي يمزج بين الحنين والروح الريفية.

0: أو شادمي الخضار.
1: يبلغ عدد سكان مولدوفا نحو 2,400,000 ألف، تضم أعراقاً أبرزها المولدوفيون، الرومانيون والأوكرانيون والجاجاووز والروس. بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.6% بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، وهي من أعلى النسب في أوروبا الشرقية، وقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بتعداد 2014. يرتدي الرجال الزي الشعبي المولدوفي المؤلف من القميص المطرز إيا والسروال الأبيض الواسع إزماني والحزام الأحمر برياو والقبعة المصنوعة من اللباد كلوبوك. أما النساء فيرتدين القميص المطرز إيا مع التنورة التقليدية كاترينتسا، وهي تنورة ملتفة مستطيلة تربط حول الخصر وتتميز بزخارف طويلة فلكلورية داكنة، أو يرتدين فوتا وهي قطعة أقصر تلف حول الخصر بزخارف هندسية واضحة. يكملن الزي بحزام ملون برياو ووشاح للرأس باسمة.

نستمع الآن إلى أغنية من الفولكلور المولدوفي بعنوان يدايا الصغيرتان تؤلماني جدا، وهي من الأغاني الريفية القديمة التي تؤديها فرق فولكلورية مثل إنتوس، وهي فرقة معروفة في فضاء البلقان بإحيائها للأغاني والرقصات الشعبية الأصيلة وتقديمها بأسلوب محافظ على روح التراث. تصف الأغنية بحس شعبي بسيط تعب اليدين والقدمين أثناء الأعمال اليومية التقليدية، ترافقها لازمة فولكلورية مميزة من صيحات الرقص الريفي هاي هاي لاي لاي التي تعد جزءاً أصيلاً من الغناء الشعبي في مولدوفا.

تشتهر مولدوفا بحرفها اليدوية المتوارثة مثل نسيج السجاد التقليدي بزخارفه الهندسية والتطريز الدقيق على القمصان الشعبية والنحت على الخشب وصناعة الفخار الريفي. يقوم مطبخها على مكونات بسيطة كدقيق الذرة والبطاطا والملفوف واللحوم ومنتجات الألبان، ويبرز فيه طبق الماماليغا الذي يقدم مع الجبن والقشدة، إضافة إلى حلوى بابا نياغرا المصنوعة من الدقيق والبيض والسكر والزبدة والمخبوزة ببطء حتى تكتسب نكهتها الكراميلية المميزة.

نستمع أيها الأحبة إلى أغنية أمي بصوت المغنية والكاتبة المولدوفية المعاصرة ناتالي باربو، التي اشتهرت منذ مطلع الألفية بأسلوبها العاطفي الحديث، وتقدم في هذا العمل تحية وجدانية تعبر عن الامتنان لحنان الأم ودورها الدافئ في تشكيل الذاكرة والمشاعر الأولى.

وبأغنية أمي ننهي رحلة النغم الذي زارنا قادماً من مولدوفا. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. مع تحيات رندا القاسم في الإعداد، عائشة الخراط في التقديم، وأحمد فراج في الإخراج. نغم مسافر.

0: والله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا أتاحت لفرق منظمة الأسلحة الكيميائية الوصول إلى المواقع والسجلات والشهود، وقدمت أكثر من 100,000 وثيقة رسمية. المديرة العامة لمنظمة الأسلحة الكيميائية سابرينا دلافيور تعلن أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قامت بتدمير عدد من الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الحكومة السورية. وزير السياحة مازن صالحاني يقول إن انضمام سوريا إلى المدونة الدولية لحماية السياح ICPT يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة السياحية السورية وموائمتها مع المعايير الدولية. وزير الصحة مصعب العلي يترأس افتتاح الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا ينعي استشهاد 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين لهم في ريف حماة. وفي خبرنا الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن توقيع 8 عقود استثمارية مع 4 شركات محلية وعربية وأجنبية لإطلاق العمل الاستثماري في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعروبية على الحدود السورية العراقية. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
2: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق تحت الاختبار.

بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحت الاختبار. اليوم لن نتحدث عن دواء خطير، ولا عن عملية جراحية فاشلة، ولا عن تجربة داخل مختبر مليء بالأجهزة. اليوم سنتحدث عن شيء نستخدمه جميعا كل يوم، وربما من دون أن نفكر كثيرا في قوته. الكلمة، كلمة نقولها للطفل، كلمة يسمعها طالب من معلمه، كلمة يسمعها شخص من والديه، كلمة قد تمر علينا نحن ببساطة لكنها تبقى في ذاكرة شخص آخر سنوات طويلة. تجربة الوحش.

في عام 1939 دخل مجموعة من الأطفال في الولايات المتحدة تجربة بحثية كان الهدف منها فهم التلعثم. كان السؤال الذي يشغل الباحثين وقتها بسيطاً في ظاهره: هل التلعثم مشكلة يولد بها الطفل؟ أم أن الطريقة التي يتعامل بها الآخرون مع كلامه يمكن أن تؤثر في الطريقة التي يتحدث بها؟ السؤال كان علمياً، لكن الطريقة التي اختيرت للإجابة عنه تركت وراءها واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في تاريخ أبحاث النطق. أطفال في دار للأيتام، باحثة شابة، أستاذ جامعي معروف، ونظرية أراد صاحبها اختبارها، لكن هؤلاء الأطفال لم يعرفوا أنهم أصبحوا جزءاً من تجربة ستلاحق قصتهم بعد عقود طويلة. سميت هذه الدراسة لاحقاً باسم تجربة الوحش، ليس لأن الأطفال كانوا وحوشاً، بل لأن الطريقة التي عومل بها بعضهم اعتبرت لاحقاً قاسية إلى درجة جعلت الاسم نفسه عنواناً لواحدة من أشهر القضايا الأخلاقية في تاريخ البحث النفسي. اليوم سنحاول أن نفهم ماذا كان الباحثون يريدون إثباته، ماذا حدث للأطفال، وماذا تعلم العالم من هذه القصة، وهل يمكن فعلاً أن تكون الكلمات قادرة على تغيير الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه؟ لنعود إلى عام 1939 في جامعة أيوا الأمريكية. كان عالم النفس واختصاصي النطق ويندل جونسون يعمل على موضوع شغله لسنوات طويلة، التلعثم، وكان اهتمامه بالموضوع شخصياً أيضاً. فجونسون نفسه كان قد عانى من التلعثم منذ طفولته، وكان لديه تصور مختلف عن الأفكار السائدة في ذلك الوقت. لم يكن مقتنعاً بأن التلعثم مجرد مشكلة عضوية يولد بها الإنسان. كان يرى أن الطريقة التي ينظر بها المحيطون إلى الطفل وطريقة وصفهم لكلامه يمكن أن تؤثر في تجربته مع التلعثم. بمعنى آخر، قد يبدأ الطفل بتعثر طبيعي أثناء تعلم الكلام، وهو أمر يحدث لدى كثير من الأطفال، لكن إذا بدأ الكبار يقولون له باستمرار أنت تتلعثم، كلامك غير صحيح، توقف قبل أن تتحدث، لا تتكلم بهذه الطريقة، فقد يبدأ الطفل بمراقبة كل كلمة يقولها ويصبح خائفاً من الخطأ، ويبدأ في التفكير في الكلام بدلاً من أن يتحدث بشكل طبيعي. كان هذا جزءاً من الفكرة التي أراد جونسون اختبارها، لكن تحويل الفكرة إلى تجربة يحتاج إلى أشخاص.

في يناير من ذلك العام جرى اختيار أطفال من دار أيتام لجنود وبحارة في ولاية آيوا في مدينة دافنبورت. كان عدد الأطفال المشاركين في الدراسة 22 طفلاً. كان بعضهم يعاني من التلعثم، بينما كان البعض الآخر يتحدث بصورة طبيعية. وقسم الأطفال إلى مجموعات مختلفة بهدف مقارنة تأثيرات طريقة التعامل مع الكلام. من السهل عندما نقرأ عن تجربة علمية بعد عشرات السنين أن نتعامل معها كأرقام. 22 طفلاً، مجموعتان، عدة أشهر، نتائج. لكن خلف هذه الأرقام كان هناك أطفال حقيقيون، أطفال يعيشون في مؤسسة بعيداً عن أسرهم، أطفال في عمر يحتاجون فيه إلى من يقول لهم إنهم بخير وإن الخطأ طبيعي وإن صوتهم مسموع. ومن بين هؤلاء الأطفال كان هناك 6 أطفال يتحدثون بصورة طبيعية. هؤلاء الأطفال وضعوا في المجموعة التجريبية، وكان المطلوب اختبار فكرة محددة. ماذا يحدث إذا اختبرنا طفلاً يتحدث بشكل طبيعي بأنه يعاني من مشكلة في كلامه؟ بدأت الباحثة ماري تودور، وهي طالبة دراسات عليا تعمل تحت إشراف جونسون، بإجراء جلسات مع الأطفال. لم يكن الهدف أن تؤذيهم بحسب الهدف البحثي المعلن آنذاك، كان الهدف اختبار النظرية، لكن المشكلة كانت في الطريقة. كان يقال للأطفال الذين يتحدثون بصورة طبيعية إن عليهم الانتباه إلى كلامهم، وإنهم يجب أن يتوقفوا إذا شعروا أنهم يتلعثمون، وأن يحاولوا التأكد من كل كلمة قبل أن يقولوها. تخيلوا طفلاً في 8 أو 9 من عمره يتحدث بشكل طبيعي، ثم يأتي شخص بالغ يثق به ويقول له: انتبه إلى كلامك، هل أنت متأكد أنك قلت الكلمة بشكل صحيح؟ لا تتسرع، ابدأ من جديد، تحدث ببطء، لا تخطئ. مع الوقت قد لا يعود الطفل يسمع صوته بالطريقة نفسها. بدلاً من أن يكون الكلام شيئاً طبيعياً يصبح شيئاً يحتاج إلى مراقبة. وهنا كانت المفارقة المؤلمة. الباحثون كانوا يريدون معرفة ما إذا كان الخوف من التلعثم والتقييم السلبي يمكن أن يؤثر في الكلام، لكن الطريقة المستخدمة لاختبار ذلك وضعت الأطفال أنفسهم تحت ضغط نفسي حقيقي. بعد انتهاء الدراسة تركت الباحثة ماري تودور ملاحظات مفصلة عن سلوك الأطفال، والأهم هنا أن علينا أن نكون دقيقين. الدراسة لم تثبت ببساطة أن طفلاً سليماً يمكن أن يصاب بتلعثم دائم بمجرد أن يسمع كلمات قاسية. هذه صياغة شائعة عند الحديث عن القصة، لكنها أبسط من الأدلة التاريخية المتوفرة. ما أظهرته الملاحظات هو أن بعض الأطفال الذين تعرضوا لهذا الأسلوب أصبحوا أكثر تحفظاً في الكلام وأكثر حساسية وقلقاً تجاه طريقة حديثهم. وفي ملاحظاتها عن المجموعة التجريبية أشارت تودور إلى تغيرات سلوكية في اتجاه الخجل والانزعاج والحذر أثناء الكلام، وإلى أن الأطفال أصبحوا أقل حديثاً. وهذا بحد ذاته مهم، لأن السؤال أصبح: ماذا يحدث للطفل عندما نجعله يعتقد أن هناك شيئاً خاطئاً في الطريقة التي يتحدث بها؟ قد يبدأ الطفل في الصمت، قد يتجنب المشاركة، قد يفضل ألا يقرأ أمام الآخرين، وقد يبدأ في التفكير قبل كل جملة: هل قلتها بشكل صحيح؟ هل سيضحكون علي؟ هل سيقولون إنني أتلعثم؟ وهذا النوع من الخوف قد يكون مؤلماً حتى لو لم ينتج عنه اضطراب نطق دائم. ومن المهم أيضاً ألا ننسب كل ما حدث للأطفال بشكل قاطع إلى التجربة وحدها، فالآثار الطويلة الأمد على كل طفل كانت موضوعاً للنقاش في السنوات اللاحقة، كما أن تفاصيل القضية نفسها أصبحت محل خلاف قانوني وتاريخي. لكن هناك حقيقة يصعب تجاهلها،
هؤلاء الأطفال لم يكونوا مرضى يبحثون عن علاج، كانوا أطفالاً في دار للأيتام، واستخدم وضعهم في تجربة كان من الصعب عليهم رفضها أو فهم مخاطرها.

0: في عام 1939 كانت قواعد البحث عن البشر مختلفة كثيراً عن القواعد التي نعرفها اليوم. لم تكن هناك المنظومة الواسعة من لجان الأخلاقيات وحماية المشاركين التي أصبحت جزءاً أساسياً من البحث العلمي الحديث. لكن غياب القواعد لا يعني غياب المسؤولية، فالطفل لا يستطيع أن يقرأ ورقة بحثية ويفهم كل المخاطر، ولا يستطيع أن يقول للباحث أنا لا أريد المشاركة، ولا يملك الطفل في دار للأيتام القوة نفسها التي يملكها شخص بالغ مستقل. وهذا يجعل اختيار هذه الفئة تحديداً مسألة شديدة الحساسية. المشكلة لم تكن في الرغبة في فهم التلعثم، ففهم اضطرابات الكلام هدف طبي وإنساني مهم. المشكلة كانت في أن الوصول إلى المعرفة جاء على حساب أشخاص كانوا في موقع ضعيف ومن دون حماية أخلاقية بالمستوى الذي نعتبره ضرورياً اليوم. وهذا واحد من أهم الدروس التي تركتها التجربة. في البحث العلمي لا يكفي أن يكون السؤال مهماً، ولا يكفي أن تكون النتيجة المحتملة مفيدة، يجب أيضاً أن نسأل من سيدفع ثمن التجربة؟ وهل يستطيع هذا الشخص أن يرفض؟ وهل المخاطر التي نضعه فيها مبررة؟ وهل نملك طريقة لحمايته إذا حدث ما لم نتوقعه؟ هذه الأسئلة أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من أخلاقيات البحث، لكن في عام 1939 كانت الأمور مختلفة. الغريب في قصة هذه التجربة أن العالم لم يعرف تفاصيلها كاملة في وقتها. مرت السنوات، تخرج الأطفال من دار الأيتام، كبروا، أصبحوا رجالاً ونساءً، واستمرت حياتهم بعيداً عن المختبر. لكن الدراسة بقيت في الملفات، وبعد عقود عادت القصة إلى الواجهة. في عام 2001 نشرت صحيفة سان جوسيه ماركري نيوز تحقيقاً عن الدراسة، وسلطت الضوء على الأطفال الذين شاركوا فيها والآثار التي قيل إن بعضهم حملها معه. بعد ذلك بدأت القضية تتحول من قصة أكاديمية قديمة إلى قضية قانونية، وفي عام 2003 رفعت دعوى قضائية ضد ولاية أيوا من مشاركين وأسر مشاركين في الدراسة. استمرت القضية سنوات، وفي عام 2007 انتهت بتسوية وافقت بموجبها جامعة أيوا على دفع 925 ألف دولار لستة من المشاركين. وفي الوقت نفسه نفت الجامعة المسؤولية القانونية كما ورد في التغطية المعاصرة للقضية. لم تكن المسألة مجرد مبلغ مالي، كانت محاولة متأخرة للنظر إلى أشخاص أصبحوا في عمر متقدم والقول إن ما حدث لهم يستحق أن يناقش حتى بعد مرور عقود. ربما لا تزال تسمية تجربة الوحش هي أكثر ما يلفت الانتباه في هذه القصة، لكن الأهم من الاسم هو الدرس. العلم يحتاج إلى التجربة، لكن العلم يحتاج أيضاً إلى حدود، والباحث الذي يريد اكتشاف شيء جديد يجب ألا ينسى أن الأشخاص الذين أمامه ليسوا مجرد أرقام في جدول، ولا مجرد نتائج يمكن وضعها على ورقة علمية. إنهم بشر، لديهم خوف، لديهم كرامة، ولديهم حياة تستمر بعد انتهاء التجربة. أما بالنسبة إلينا خارج المختبر، فالقصة تحمل درساً آخر. ليس صحيحاً أن كل كلمة قاسية ستصنع اضطراباً في الكلام، وليس صحيحاً أن النقد وحده قادر على تغيير شخصية الإنسان بهذه البساطة، لكننا نعرف شيئاً أبسط من ذلك بكثير. الطفل يتأثر بالطريقة التي نتحدث بها إليه. عندما نكرر أمامه أنه فاشل قد يبدأ في تصديق ذلك، وعندما نخبره أنه لا يستطيع قد يتردد في المحاولة. الكلمة ليست مرضاً، لكنها قد تؤثر في الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه، وهذا وحده كاف لكي نختارها بعناية. كانت معكم في الإعداد ديرين علي، وفي التقديم مارلين شكيب، وفي الإخراج أمير دياب. إلى اللقاء في حلقة قادمة.
1: تحت الاختبار.

أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: أصوات من الماضي.
1: أصوات من الماضي.
0: مرحبا بكم أيها الأحبة. ميشيل عوض أستاذ وفنان ترك بصمة كبيرة لا تنسى، ويشهد على أستاذيته في عالم الموسيقى العدد الكبير من تلاميذه. اليوم نستحضر صوته من الماضي عبر الاستماع لمقتطفات من لقاء أجرته معه الإعلامية الراحلة فريال أحمد تحت عنوان رحلة الذكريات.

0: نشأ الفنان ميشيل عوض في جو موسيقي، فالأب عازف عود والأم تملك صوتاً جميلاً، وكذلك الإخوة، وكان هو أكبرهم. نستمع له الآن يتحدث عن نشأته.
1: أنا من مواليد دمشق سنة 1922، وتركنا البلاد بعد ما انتهى الحرب العالمية الأولى. والدي أخذنا ورحنا فلسطين وسكننا في مدينة يافا. كان تعليمنا في المدارس الأجنبية اللي كانت في هذاك الأيام، لأنه ما كانش في حكم وطني حتى تعمل بلاد ومعارف مثل هون. فدرست في مدارس تابعة بيسموها طائفة اللاتين اللي تصرف عليها روما، يعني شايف كيف، البابوية. فمدرسة تسمى الرسانتا، وتعلمت الفن فيها والموسيقى والنوتة والسولفيج يعني بشكل جيد، وكنت من المتفوقين. بعدين نظرا لكون والدي كان من مطربين القدامى ومن حفظة الأدوار والموشحات اللي كانت دارجة في الزمان، في هذاك الزمان، من ألحان محمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني وإلى آخر يعني الأخوان، طبعا تشربت الموسيقى الشرقية منه كأنغام، لأنه في المدرسة ما بيعرفوها، بيعلمونا الماجور والمينور فقط يعني حسب القواعد الموجودة الغربية. فلما تشربت النغمات في معناها الصحيح وأبعادها السليمة كيف، وجدت في نفسي الميول للتدريس أكثر من العزف، لكن التدريس ما بيكفي لحاله، لازم يدرس كمان عزف الواحد. فاتجهت إلى دراسة العود، فدرست العود يعني حسب الإمكانيات الموجودة في هذاك الزمان.

0: درس الفتى ميشيل عوض العودة بشكل شخصي مستفيداً من معرفته بالسلم الموسيقي، إذ لم يكن هناك من يعلمه العزف على هذه الآلة، ثم قرر تعلم الكمان، ولكن هذه المرة على يد أستاذ غربي. لمس الأخير عنده القابلية الكبيرة لأن يكون مدرساً للكمان أكثر من أن يكون عازفاً، وذلك لأنه كان يعتمد على يده اليسرى. ولنفس السبب واجه الطالب ميشيل صعوبة في العزف على آلة القانون التي كان يعشقها، فقام بصنع قانون خاص به يناسب كونه أعسر. عام 1947 زار الموسيقار والملحن المصري أحمد صبرة، وهو أحد أبرع العازفين على آلة القانون، ميشيل عوض، وكان حينها لا يزال في فلسطين. عن هذا الحدث يقول:
1: اشتغلت معه أنا بالكمان طبعاً، هو معه فرقة شايف كيف، والمحل المسرح اللي اشتغل فيه اشتغلت معه، اشتركت معه أنا، كان معه محمد الرشيدي من عازفين كمانات الحلوين كتير يعني عاملين ده للدرجة، فاشتركت معه لأني حافظ العمل وجاهز. فعزمته تاني يوم عندي وقصدي إني أفرجيه لأنه أنونجي شهير يعني مشهور كتير. اطلع وحط ايده بدي اعزف، قال لي العرب دي راحت فين؟ لأنه اختلف الوضع تبعه. التفت قال لي: ايه ده، ما حدش عملها قبلك ابدا. قلت له: لاني بحاجه لو انا احبه يعني. قال: ان شاء الله، لانه هذه اول واحد بصير في العالم يعني، انه قانون مبني على الشكل اليسار بدل اليمين. لكن المشكله انه ما طورت الموضوع، صارت قضيه فلسطين والازمه، تركنا وجينا على سوريا.

0: السؤال الذي يطرح نفسه: متى أصبح الأستاذ ميشيل عوض مدرساً للموسيقى؟
1: أنا الحقيقة بدرس من يوم أمسكت آلة، يعني كان عندي اندفاع داخلي، الدرس اللي أتعلمه أروح أعلمه، يعني أحب أني أعطي، ما أحب أحتفظ باللي أخده. هي كان نقطة يعني يجب أن نتطرق لها، إجت في وقتها. كانوا زمان ما يحبوا يعلموا. أنا بتذكر إذا بدي أسمع قطعة من واحد يقول لي يا مرة ما يعيدها، خوفا مني أحفظ منها شيء. كان بخل شديد في العطاء، بس هذا غلط، ما حدا بياخد دوره ودور غيره أبدا، والدنيا كلها هيك ماشي. فأنا كانت في دمي هيك شعور، ما بعرف يعني في طبعي أحب العطاء. الشيء الدرس اللي أخده ولو لسه أنا ما حفظته منيح، يعني حاول أطبقه، إذا في عندي ناس أحب أدرسهم أصحابي أو هي ولو بدون مقابل أحفظه اللي أنا حفظته، يعني هذا شعوري من يوم اللي.
2: إنما بمركز مثلا أو بمعهد؟
1: في معهد، في قبل ما نطلع من هون من فلسطين يعني فيها، فكنت درس في بعض النوادي، بعض الجمعيات على مستوى كتير بسيط، لأنه كان الشعب ما يحب يحمل آلة. يعني تصوري في إحدى الحوادث اللي كتير أنا يعني كنت أشمئز منها يعني أو أزعل، يعني إنه واحد بيقول لي أنا أبي إذا شاف العود بكسره راح أشتريه وخليه عندك أستاذ لما باجي بأخذ درس عليه. قلت له أنا ما بدي، عندي أنا عندي عود بعطيك عليه درس، بدي أنت تتمرن في البيت. فتصوري هذا السبب كان يبقى عدد الطلاب قليل كتير، وقليل من يقدر يحمل آلة. حتى اليوم في بعض حارات إذا بمسك آلته الواحد بيمشي فيها بيطلعوا، لا بيطلعوا بيتفرجوا إنه شو شي غريب إنه ماسك آلة، يعني عمل كان عمره ما شافوا شيء من النوع. لكن الحمد لله الموسيقى دخلت جميع البيوت في الوقت الحاضر، وصار في كل بيت بتلاقي في أورج وفي أكورديون، في عود، في كمان، في قانون، ميلوديكا، أي شغلة يعني في آلات، وصارت العائلة تحب تعلم أولادها. يعني هاي الحقيقة يعني تقدم كتير عظيم.
0: كيف كان يعلم تلاميذه العزف على الآلات الموسيقية رغم كونه أعسر؟
1: أنا في أسلوبي في التعليم أخلي الطالب يعتمد على نفسه، أراقبه يمسك الآلة قدامي وعلمه وضع الأصبع وضربة الريشة، لأن الريشة هي عبارة عن نقرة زمنية محدودة وجاهزة، مش مثل قوس الكمانجي السحب بده عد زمني. فالريشة نقرة بسموها رتم إيقاعي، يعني زي كيف في يعني جاهزة بدون ما يخبط برجله ويعد مثل ما بيعملوا غير أساتذة. فأفهمه، ما خلي يشوفني لما بعزف أنا، لأنه يجوز أخذ فكرة يتأثر إلى الوطار مقلوبة وشكلي، أخليه يعتمد على نفسه، أمسكه الآلة ومسكه الريشة وأوضع لأصابيعه أكتب له عن نوطة. من أول درس بمسك العود بياخذ عملي، لأن النظريات اللي بتكلموا عنها وضيعوا وقت الطالب فيها دروس سنة وسنتين ما هي بتيجي هاي لحالة مع العمل. كل عمل بده يفهم السلم ويفهم، بس بدل ما تيجي تدريجيا مثل ما بيعملوا في النظريات عم تيجي متباعدة عن بعضها حسب متطلبات الآلة. في النهاية بلاقي حاله حاوي على كل شيء مثل ما تعلم نظريات وغير نظريات. لذلك كان طريق مختصر ومفيد جدا، فأمسك الآلة وأمسك الريشة وأركز له أصبعه وعلمه في النوتة، يقراها قدامي ويعزفها مرتين ثلاثة، وقال له هلا تقدر تتمرن فيه بالبيت لحتى يصير جيد لموعد الدرس الثاني، بتسمع لي وبتاخذ غيره، بتجربه قدامي مرتين وبتدرسه في البيت. على الطريقة هاي أنا بدرس، خليه يعتمد على نفسه الطالب. ما يمكن أبدا لما واحد بمسك آلة جنبه ما هي طريقة التعليم أبدا.
0: وحين سؤاله عن أسماء تلاميذه كان جوابه مفاجئاً، إذ قال:
1: الحقيقة أنا يعني ما بحب أذكر أسماء، كيف قد يجوز هم ما بحبوا يعترفوا أني أنا مدرسهم ومعلمهم. لكن أقول لك بصراحة يعني ثلاث أرباع المطربين من أحسن المطربين لأول المطربين، يعني أخذ إذا ما أخذ درس في معنى الدرس الحقيقي كان يجي يستشيرني ويجيب اللحن وأصلح له إياه، وإذا كان في شيء بصوته أعدل له إياه. طبعا هو لابد إلا يجيهم دور ويحكوا. أما من بعض العازفين يعني اللي اشتهروا ولمعوا كتير، الأستاذ أمين خياط والأستاذ عدنان جرور، هذا من كذا القانون، في مثلا الأستاذ صبحي جرور والأستاذ هشام حموي كافي، يعني هدول من اللي لمعوا يعني عملوا بروز وتولوا رئاسة فرق. أما العازفين عاديين طبعا يجوز كويسين هم، لكن ما صارت لهم ظروف إنه يلمعوا كرؤساء. لكن أنا لما بشوف حفلة في التلفزيون في البيت بعد بتطلع فيهم بنبسط، أشوف إنه الفرقة لا تقل عن ثلثينها من طلابي إذا ما كان أكثر من هيك. وأفتكر يمكن هذا كفاية، يعني هم نفسهم اللي بكرة يسمعوا حديثي وبيعرفوا السبب إني ما ذكرت أسماء.

0: أما بالنسبة لإذاعة دمشق فقد باشر الفنان ميشيل عوض عمله فيها عام 1949، وعين على أساس أنه عازف كمان. وفي عام 1951 انضم إلى فرقة الإذاعة، ثم انتقل لمدة 6 أشهر إلى إذاعة رام الله، ولكن لم تنل أجواء العمل هناك إعجابه فعاد إلى دمشق.
1: بلشوا يعتمدوا علي، لأنه لما احتكوا فيه مزبوط وشافوا إمكانياتي صار يكلفوني بالأول بلجان اللي مهمتها تقرر صلاحية اللحن قبل كل شيء، وبعدين صلاحية الاستماع اللي قبل التسجيل، واستماع إلى الأشرطة اللي بتجينا من برا للمبيع. بعدين سلموني مساعد رئيس دائرة، بعدين سلموني غرفة في الطابق الفوقاني الخامس، قال غربل كل أشرطة الإذاعة ونظم لنا إياها. صرت أسمعها من أول شريط دخل الإذاعة لغاية ما انتهي، شو اسمه وشو نوعيته وشو النغمة والملاحظات ومختصر الكلمات تبعها، شايف كيف، في الملاحظات في الخانة تبع الملاحظة، فترة طويلة. بعدين إجانا مدير اسمه ياسين أبو الشكر، فقال لي لا أنت مش محلك هون، لازم تنزل لتحت لأنه تسمع لي كل الشغلات اللي عم بتصير، هذه بيستطيع غيرك بيسويها. سلم لي العمل في المراقب في الاستوديو، مسؤول عن تنفيذ العمل في الاستوديو والاستماع برا. شغلت فترة فيها أنا، أنه بعدين تكلف الأستاذ عدنان كوريش برئاسة الدائرة، قال لهم أنا ما بحب أشتغل إلا إذا كان معي الأستاذ ميشيل عوض، لأنه كان أقدم الناس اللي بيعرفوني وعلى علم بمقدرة الفنية، وتعاوننا نحن فترة من الزمن. بعدين هو ترك وصفية الشغل معلقة فيه، وعاد فترة طويلة على التصحيح وتصليح وتنظيم، من أعمال إدارية إلى أعمال فنية إلى تنظيم فرق إلى آخره من هالنوعية هاي. بعدين إجاني شخص قال بدك تدرس، أنا جاي خصوصي من البحرين بدي أعمل معهد، بعتوني على لبنان، سمعت كل الموجود ما عجبني، أنا رحت للعراق كمان ما عجبني، جيت هون طلعت أنا من بعد على أعمالك وشغلاتك، وقد ما بتريد بعطيك. فأنا يعني حياة ما بعد ما تأهلت ما أتحبيت أني أتغرب، يعني شكي بقيت صعب شوي، قال قد ما بتريد بعطيك. أنا على سبيل الصعوبة طلبت مبلغ كبير عشان ما يقبل، قام رضي وافق وقال لي كمان كل مصروفك علي بس تعال. فرحت معه أنا على البحرين، لقيت عندهم بعض الهواة، بسرعة أسست منهم فرقة وعلمت ودرست، يعني أنا عندي إلمام بتدريس الآلات كل الحقيقة شايفي، بس متخصص نفسي بصورة خاصة للآلات الوترية. لكن لما لقيت في عجز عندهم وما في، اضطريت علمت كل أنواع الآلات الموجودة وعم شكلت منهم فرقة، وبلشوا يشتغلوا يعني ويظهروا خلال سنتين ونص
2: شكلت فرقة
1: وعملتهم في مستوى لا بأس به.

0: انطلاقاً من فكرة عدم طلب المساعدة من الأجانب، تعلم ميشيل عوض تصليح الآلات الموسيقية، كما صنع عدداً كبيراً من آلات العود والكمان والقانون، وأرسل الكثير منها إلى بلدان عربية، وكل ذلك كان مجرد هواية.
1: فاهتميت في صناعة القانون بشكل جيد يعني، فصنعت من القوانين يعني عدد كبير، وراح طبعا مني بعد كتير يعني، راح لليبيا وللجزائر وللخليج ولبعض البلدان العربية القريبة مني، يعني عملت كثير قوانين يعني ودرجة جيدة، وعملت أوسع شوي عدد أوتارها. بس القانون التركي كان درجات أصواته 24 درجة، المصري كان 26، أنا عملته 28، أضفت عليه اللي فعلا نحتاج لوجودها على علامتين زيادة، واحدة في القرار واحدة في الجواب، يعني واحدة في الصوت الواطي واحدة في الصوت العالي. وطبعا قطعنا مرحلة كتير جيدة فيها، وبعدين كله هواية يعني، ما كنت في مرة من المرات إني أفكر في ربح مادي من الموضوع.
0: وكان الفنان الراحل ميشيل عوض يمتلك القدرة على تأسيس فرقة موسيقية، فهل قام بذلك فعلا؟
1: هون ما فكرت فيها هاي الشغلة، مع أنه طلبوا مني كتير، لكن أنا مثل ما قلت لك في الماضي يعني أني ما بحب الظهور هيك والدعاية، كنت أكتفي بالتدريس كيف، وأكون مسرور جدا لما بشوف طلابي عم مترأسين فرق وعم بيشتغلوا بأهم نواحي الفن بالنسبة للقطر، فهذا كان بيكفيني.
0: وبهذه العبارة أيها الأحبة التي تختزل الكثير من شخصيته ونبله، ننهي حديثنا عن الفنان ميشيل عوض، حيث استعدنا صوته من أرشيف إذاعة دمشق العريقة، وأبحرنا معه في أصالة الماضي وجماله. دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام. هذه تحية من رندا القاسم في الإعداد، ديما بلطة في الإخراج، ومني عائشة الخراط في التقديم. أصوات من الماضي.
2: أصوات من الماضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعي إذاعة دمشق، إنما كنتم أهلا وسهلا بكم إلى الحلقة 25 من برنامج صافرة عالمية. وإلى عشاق المستديرة سادة الشغف وجنون الملاعب في كل مكان، دقات القلب تتسارع، الأنفاس تحبس والأضواء تسلط نحو العشب الأخضر. ليلة من ألف ليلة كروية تنتظرنا، وليلتان تفصلاننا عن زلزال في عالم الساحرة المستديرة. من جحيم دوري أبطال أوروبا حيث صراع الكبار والبحث عن المجد الأبدي، إلى لهيب الدوري الإنجليزي حيث السرعة والقوة بلا حدود، مرور بسحر الليغا الإسبانية وتكتيكات الكالتشيو الإيطالية، وصولا إلى جنون الماكينات في البوندسليغا الألمانية. الكرة لا تنام والإثارة لا تقف، وغدا وبعد غد المواعيد كبرى والقلوب لا تحتمل. اربطوا الأحزمة جيدا، فمعكم اليوم رحلة في قلب الحدث الرياضي الأبرز، فكونوا معنا.

0: وللحديث عن البطولات الأوروبية الكبرى ودوري الأبطال يسرني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد.
1: أسعد الله مساءك أستاذ زين.
0: حبيبي
1: يسعد مساء السادة المستمعين إذاعة دمشق.
0: خلينا نبلش مباشرة يعني البداية دائما أودا من درة تاج القارة العجوز. فينا نحكي عنا دوري أبطال أوروبا، المسرح جاهز، النجوم على أتم جاهزية لمعارك اليوم وبكرة. أنا خربطت بالمقدمة لأنه
1: امبارح
0: فكتبت بكره وبعد بكره ونسيان انه لازم انه انا بدي اكون على الهواء فلازم اكتب اليوم وبعد وغدا. يعني في مباريات عم تروح منها رائحه الثأر، التاريخ، صراع الصداره وبحث عن بطاقه العبور للادوار الاقصائيه. يعني هل يستطيع عمالقه القاره فرض هيبتهم ام سنشهد مفاجات مدويه من الفرق الطامحه لاسقاط الكبار؟ الكره في اقدام الابطال والانظار كلها تتجه نحو الشاشات لترتقب ليالي أوروبية لا تنسى.
1: هلا بداية يعني دور المجموعات أو المجموعة الواحدة الدور الأول وكما قلناها سابقا ونكررها، بسبب هذا النظام سنشهد مع كل جولة مباريات قمة على مستوى القمة تاريخيا ككلاسيكيات لدوري أبطال أوروبا أو حتى على أوضاع الفرق حاليا الأندية المتبارية، وبالتالي سنشهد سنقوم مع عدد من المواجهات المثيرة ويفترض أن تكون جميلة جدا. يعني هناك عدد من المباريات القوية جدا، ويزيد من حرارة هذا الأمر فوز 16 فريق يعني أو عفوا 16 من 18 مباراة بالجولة الأولى انتهت بالفوز، وبالتالي يعني 32 فريق عم يبحثوا عن الفوز الثاني والنقطة السادسة للاقتراب من مركز مؤهل مباشرة للدور الثاني.
0: نعم، قمة المباريات راح تكون بعد بكرة.
1: بكرة
0: أفكر اليوم الاثنين. سيتي وباريس سان جيرمان، مباراة راح تكون هي مباراة ثأرية، مباراة تكتيكية، مباراة قوية، خاصة إنه السيتي خارج من إدانات مالية في الدوري الإنجليزي، وهزم لغرم هيك هزم ليفربول بأرضه بثلاث أهداف مقابل لا شيء اللي بنحكي عنه بالدوري الإنجليزي. هاي المباراة أتوقع هي الأقوى في هذه.
1: طبعا هي الأقوى لعدة أسباب. أولها المنافسة بين الأندية الإنجليزية والفرنسية، ثانيها هو بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في الموسمين الأخيرين، يواجه مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا 23 يعني آخر بطلين دخلوا على نادي الأبطال بدوري أبطال أوروبا سيتواجهان في هذه القمة. أيضا هناك أستاذ زين شيء متشابه بين الفريقين، خلال عقد ونصف أخيرين هيمنا على بطولات الدوري والمسابقات الكروية في بلديهما. يعني بفرنسا باريس سان جيرمان أصبح زعيم المسابقات المحلية بكل جدارة واستحقاق خلال 15 سنة، كذلك مانشستر سيتي منذ استحواذ الإماراتيين على ملكية هذا النادي أصبح من كبار أو استعادة

0: دوره كبير من دول عفوا انديه انجلترا، وتوج باللقب الاوروبي وينافس دائما على ادوار متقدمه في دوري ابطال اوروبا. وبالتالي نحن امام مباراه ناريه يزيد من حرارتها فوز مانشستر على ليفربول كما ذكرت حضرتك، والعلامة الكاملة بالدوري الإنجليزي، على حين باريس سان جيرمان رغم على البداية السيئة بتعادلين وهزيمة لكنه استعاد توازنه في ثلاث انتصارات متتالية استعاد معها موقعه بين الكبار، وهو بات قريبا من المتصدر موناكو بفارق 3 نقاط، على اعتبار ما راح نتكلم عن الدوري الفرنسي. المهم أن الفريقين جاهزين لهذه المواجهة. طبعا ذكرت ثأرية حضرتك لأنه إذا منعرف أنه مانشستر سيتي خسر أمام باريس سان جيرمان 4-2 في باريس في المواجهة الأخيرة قبل عامين تقريبا من هذا الموعد، لكن الغلبة تاريخيا ما زالت لمانشستر سيتي بأربعة انتصارات مقابل انتصارين للباريسي وتعادلين، 8 مباريات تواجهوا فيها الفريقين. نعم. غلبة ما زالت لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي بالصورة التي ظهر عليها أمام ليفربول وتحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي ماريسكا، أعتقد أنه سيكون منافس شديد أو كبير على في أدوار متقدمة لدور الأبطال. أيضا الباريسي رغم تراجعه في الأونة الأخيرة لكن أعتقد ما زال مرشحا للحفاظ على لقبه موسم الثالث على التوالي.
1: نعم، المباراة الثانية بالقوة أتوقع هي أتلتيكو واليونايتد اليوم راح تكون الساعة 10 بتوقيت دمشق.
0: مواجهة إسبانية إنجليزية ثانية، يعني المواجهات الإنجليزية الإسبانية كتير قوية الموسم. أتلتيكو مدريد فاز خسر أمام ليفربول في أنفيلد في الجولة الأولى، يواجه فريقا إنجليزيا ثانيا هو مانشستر يونايتد أحمر إنجلترا الكبير الآخر. مباراة طبعا ستكون قوية جدا خاصة بالنسبة لمايكل كاريك الذي يبحث عن ذاته حتى الآن بعد البداية التي لم تكن متوقعة على فكرة، يعني كان مانشستر يونايتد أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي منذ البداية لكنه حتى الآن متأخر في الترتيب. أتلتيكو مدريد موقع عادي، وصيف حاليا بالمشاركة مع ريال بيتيس في صدارة الدوري الإسباني، وصيفان لبرشلونة، مباراة كبيرة جدا، لكن المفاجأة أن تاريخيا لم يسبق لمانشستر يونايتد أن فاز على أتلتيكو مدريد، 4 مواجهات تعادلين وفوزين لأتلتيكو مدريد.
1: نعم، يعني بقية المباريات طبعا رح نقول عن بقية مباريات اليوم. لانس رح يلعب ضد سبورتينج لشبونة الساعة 8:15 بتوقيت دمشق، وصباح ضد سلافيا براغ أيضا 8:15. مباريات الساعة 10 بتوقيت دمشق أرسنال ليل، أتلتيكو مدريد اليونايتد، غلطة سراي برشلونة، إنتر كلوب بروج، ولايبزيخ وأيندهوفن، فايكينج وبايرن ميونخ، وفيا ريال ونابولي. أيضا هي مباراة قد تكون يعني مباراة
0: متقاربة جدا، خاصة أن الفريقين خسرا في الجولة الأولى، فيا ريال خسر أمام دورتموند 3-2، ونابولي خسر أمام أرسنال في ملعبه 1-0، وبالتالي يبحث عن يعني تصحيح البداية إذا جاز التعبير. أعتقد يعني أستاذ زين بعض المباريات بالأسماء، ولكن بعض المباريات مثل هذه المباريات أعتقد ستكون مثيرة وجميلة كحال بعض المباريات الأخرى التي استثنيت على ذكرها، بس أستون فيلا وفنر بخشي، غلط إسرائيل مع برشلونة
1: هاي بكرة
0: في يعني نعم. نحكي على بعض المباريات اللي ممكن تكون مثيرة جدا، ريال بيتيس مع بورتو أيضا من المباريات المنتظرة،
1: ريال مدريد وروما.
0: يعني دائما ريال مدريد متفوق على الطليان بي يعني على فكرة يمكن أكثر فرق واجهها ريال مدريد في تاريخه بالمسابقات الأوروبية، الإيطاليين اللي واجهوه 87 مرة من قبل. ريال مدريد لعب مع 87 مباراة مع أندية إيطالية، لكن الغلبة دائما للريال مدريد واقع 49 فوز، يعني أكثر تقريبا قريب الثلثين إلا شوي خلينا نقول. المهم ريال مدريد يدخل هذه المباراة في الأولمبيكو معقل روما، وقد فاز على إنتر زعيم الأندية الإيطالية حاليا في الجولة الأولى في برنابي، بينما روما
1: مثيرة كانت 3-2
0: 2-1 بينما كان روما خرج بالتعادل، أحد الفرق الأربعة التي خرجت بالتعادل من الجولة الأولى، وبالتالي ريال مدريد يتفوق أيضا على روما ب8 انتصارات و3 هزائم وتعادل وحيد من خلال 12 مباراة سابقة جمعت الفريقين، أيضا مباراة منتظرة أعتقد.
1: نعم. مباريات الغد الساعة 8 إلى 10 إلى ربع بتوقيت دمشق، فينورد وكومو ولاسك وليفربول. مباريات الساعة 10 طبعا مباريات الغد يوم الأربعاء، أستون فيلا وفنربخشة، بودو غليمت مع بروسيا دورتموند، مانشستر سيتي مثل ما حكينا مع باريس سان جيرمان، ريال بيتيس مع بورتو، رومو روما مع ريال مدريد، شختار دونيتسك مع آي إيك أثينا، وسلوفان مع شتوتغارت. أستاذ خالد، شو رأيك ننتقل مباشرة للدوري الإنجليزي وبقمة الجولة بهي يعني كانت القمة بين ليفربول، وخسارة ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على أرضه وبين جمهوره أمام مانشستر سيتي، المباراة الرابعة على التوالي ليفربول يفشل بتحقيق انتصار ويهزم بالمباراة الرابعة على التوالي أمام السيتي. كنا حاطين حق عسلوت
0: طلع هلا هلا هلا هلا هلا هلا في شغلة. أولا خلينا نحكي منطق، المباراة كانت قمة كما يعلم الجميع، لأي ما كانت الفريقين خلال العقد الأخير يعني المنصرم. رحيل غوارديولا لم يقلل من شأن مانشستر سيتي، وقد رأيناه يفوز قبل هذه المباراة في خمس مباريات متتالية، وبالتالي دخل هذه الجولة بحثا عن العلامة الكاملة والبقاء بالصدارة بعدما فاز أرسنال على ليدز في قبل يوم. مباراة كانت منتظرة لكنها لم يعني بصراحة خلينا نقول الشوط الأول كان أقل من عادي بالنسبة لمكانة الفريقين، لكن أظهر فريق ليفربول أداء رجوليا عاليا في هذه المباراة. يعني كان الفريق ليفربول كما يشتهي الفريق كما يشتهي جمهوره حتى الدقيقة 60، وخاصة في الربع ساعة من الشوط الأول الثاني كان ليفربول أميز وبدأ قريبا جدا من تحقيق الفوز، ولم يكن ينتظر سوى تسجيل. لكن العلامة الفارقة أو النقطة الفاصلة كانت في المباراة هي طرد جرافنبرخ لاعب المنتخب الهولندي بالإنذار الثاني. انقلب بعدها الوضع تماما، فلم تكد تمضي دقائق حتى سجل مانشستر سيتي هدفين، وجاء الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة. لكن كانت النهاية نهاية يعني مباراة نتيجة منطقية لوضع بدأ ليفربول أنه انهار نفسيا بعد الهدف الأول مباشرة اللي جاء بعد الطرد بأقل من دقيقتين تقريبا. ليفربول كما يعني لن أزيد عن إراولة مدربه قال لعبنا مبارتين، بالفعل كان مبارتين. الصورة الأولى ليفربول كان ممتاز فيها حتى الدقيقة 60 بعد خروج غرافنبرخ بالحمراء، اختلف الوضع، نهار ليفربول معنويا، نزم ليفربول من الداخل ولذلك لم يبدي أي مقاومة، وبالتالي خسارة مستحقة. وإن كان ماريسكا يتغنى بهذه الخسارة، لكن لما سألوا على التحكيم قال لهم أنا ما دخلني أنا برا الموضوع، وبالتالي فوز مستحق للسيتي على مكان 18 نقطة، حافظ على صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي قبل ومدفع معنوية كبيرة أنا برأيي قبل لقاء باريس سان جيرمان، وفي خضم القضايا التي يلاحق بها النادي نادي مانشستر يونايتد. هناك 114 قضية أدين فيها عبر لجنة خاصة، لكن قدم طعون، وبالتالي الكل ينتظر الحكم الأخير الذي ممكن أن يكون يمحي تاريخ عريق لهذا النادي خلال 15 سنة ماضية. أعتقد أن الجميع بانتظار هذا القرار النهائي، وأعتقد أنه لن يطول كثيرا حتى نرى قرارا ممكن يعني يكون محق، وفي بعض لن نقول الحكم محق أو غير محق، لكن حسب القرار اللي ممكن يوصل لإحباط أو تنزيل تهبيط تنزيل مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى.
1: نعم. وهذا الأمر ممكن نشوف لقبين لليونايتد ولقب لليفربول ولا
0: هذا الأمر لم يبت فيه بعد يعني. نعم. وخاصة أن هناك اليوم قريت تصريح لبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد السابق ولاعب منتخب فرنسا السابق بطل العالم 2018، طبعا عم يقول أنا أريد لقبين مع يونايتد بالدوري الإنجليزي، يطالب كلاعب مانشستر يونايتد يطالب. وهكذا يعني الأمور مبهمة، لكن أعتقد أن هناك عقوبات ستنزل بفريق مانشستر سيتي. مدى هذه العقوبات وتأثيرها على البطولات السابقة هذا الأمر متروك لما بعد.
1: أرسنال كان عم يفتتح الجولة بانتصار على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، أستون فيلا كان عم يتعادل مع بنتفورد بهدفين لهدفين، تشيلسي 5-1 على بورموث، وإسويتش تاون كان عم يفوز على فولهام 2-1، سندرلاند عم يخسر من برايتون 0-2، واليونايتد وتوتنهام كان عم يتعادلوا بهدف متأخر متأخر لتوتنهام بالدقائق الأخيرة، تعادلوا
0: رغم أنه توتنهام كان يلعب 10 لاعبين، نعم. وبذلك يعني تعتبر نتيجة إيجابية مخيبة لليونايتد
1: وإيجابية لتوتنهام.
0: أكيد أكيد، نعم. السبيرز اللي
1: ظل لحد الآن بدون أي انتصار
0: حتى الآن عم يبحث عن نفسه، يعني نعم. مثل ما ذكرت حضرتك
1: أرسنال وليدز هي كان ليس قريب من تحقيق يعني مفاجأة،
0: صعبة مباريات أرسنال دائما مع الفرق الصغيرة خلينا نسميها بتكون صعبة جدا، وبالتالي ليدز يعني من الفرق المجتهدة دائما تحاول تقديم كل ما لديها أمام الفرق الكبيرة، وبالتالي مباراة كان صعبة للأرسنال. المهم النقاط الثلاث التي أبقت على حظوظه أو يعني أبقته خلف السيتي على سلم الترتيب، لكن اللافت كان فوز برايتون على سندرلاند رغم أنه يلعب بعشرة لاعبين. برايتون حاليا يحتل المركز الثالث بفارق 5 نقاط وراء السيتي ونقطتين وراء الأرسنال، يعني مركز جيد جدا لهذا الفريق الذي حقق نتائج جيدة جدا في الموسم قبل الماضي حسب إذا بتذكر أستاذ زين معي. هناك برينتفورد اللي أيضا متألق حاليا 10 نقاط بالمركز الرابع، إيفرتون بالمركز الخامس ب10 نقاط، ما بدي أقول لك ترتيب كله أنت بتقوله بعدين، بس نحن عم نحكي بعض نتائج لافتة. لافتة فوز تشيلسي على برينتفورد بالذات يمكن أو بورموث عفوا ب5 أهداف مقابل هدف، غريب عجيب فريق تشيلسي، فريق
1: يوم بشوفه بالقمة يوم بشوفه الحضيض.
0: هذا الكلام تماما كنت يعني سأقول هذا الكلام، لكن أعتقد أن تشيلسي قادر على المضي
1: القادم من الشامبيونشيب. كوفنتري سيتي كان عم يفوز على نيوكاسل،
0: فوز على نيوكاسل 4-1 في ختام هذه الجولة، كان فوز مثير وكبير. يعني فرانك لامبارد قال يعني ليلة من الليالي الرائعة، يعني هذا الفريق الصاعد أو العائد حديثا البريمير ليج.
1: نعم، بالدوري الإنجليزي ملامح الصراع بتشوفها بين أرسنال والسيتي حتى الآن،
0: ستبقى حتى الآن، لكن مين عم بين اللي بده يلحق فيهم؟ أعتقد أن ما زال الكلام مبكر، لكن تشيلسي بعتقد قادم بقوة. يونايتد وليفربول للأسف متراجعين. سيكون هناك فريق ربما نرى يعني حصان أسود، قد يكون برايتون أو برينتفورد، ربما إيفرتون، يعني إيفرتون الذي يعيش أو عاش خلال المواسم 5 أخيرة قبل الماضي، يعني قبل الموسم الماضي على شفا الهبوط أو قريب من مناطق الهبوط، ربما رأيناه يعود إلى مكانته بين الكبار، وهو الذي لم يتوج بعهد البريمير ليج ولا مرة. بريمير ليج من 30 سنة ما توج، أو أكثر شوي. إيفرتون طبعا،
1: نعم. ترتيب الدوري الإنجليزي، سيتي بالصدارة 18 نقطة، أرسنال المركز الثاني ب15، برايتون المركز الثالث ب13، برينتفورد بالمركز الرابع ب10 نقاط، وإيفرتون المركز الخامس ب10 نقاط أيضا، وتشيلسي ب10 نقاط، وليدز يونايتد المركز السابع ب9 نقاط. رح ننتقل مباشرة إذا سمحت لي لمباراة برشلونة وختافي بافتتاح الجولة 8 من الدوري الإسباني.
0: لا بس ما حكينا، خليني بس أعقب على الطرد غرافنبرش
1: ما فيك يعني ليفربولي
0: يعني أنا ليفربولي ما بدي أحكي، أنا ما بدي أحكي منطق، يعني أنا بدي أحكي منطق. الإنذار الثاني كان قاسي جدا،
1: قاسي
0: المعلومة، يعني الفول لم يكن ليتوجب عليه إنذار، وخاصة أنه إنذار ثاني يعني حمراء. وفيما بعد الطريف بالأمر أن الحكم ونسيت اسمه هلا راح من بالي، له سوابق مع ليفربول بالذات امام مانشستر سيتي، وقد الغى في الموسم الماضي اعتقد هدفا صحيحا ليفربول على مانشستر سيتي، او كانت هناك حاله جدليه كبيره اذا بتذكر السنه الماضيه
1: ما رجع الفار،
0: وكان حكم فار، لا هو كان حكم فار واخطا يومها بالتقدير. المهم
1: غير
0: القوانين او بروتوكول الحكام او التحكيم في الدوري الانجليزي، تقنية الفار لا يستعان بها في مثل هذه الحالات، يستعان بها إذا كان إنذار يستوجب أقصى عقوبة أقصى يتدخل الفار، أو حالات أخرى ثانية، لكن الإنذار الثاني لا يتدخل فيه الفار، وبالتالي لم نشاهد تدخل حكم أو حكام الفيديو المساعد في هذه الحالة، وهو أمر مستهجن وغريب جدا يعني. وعلى فكرة يعني حالة جدلية جدا، خاصة أن أعداء السيتي حاليا كثر، كل الدوري الانجليزي يمكن معادي للسيتي باعتبار على موجب
1: يعني عندك
0: طبعا في انديه كانت
1: عندك 19 نادي بالبريمير ليج وعندك
0: 22 بالشامبيونشيب، اي ممكن هذا الحكي.
1: خلينا نحكي على برشلونه وختافي 3-0، يعني نتائج دائما نتائج برشلونه عم تكون نتائج كبيره، ما في 1-0 عند برشلونه بالدوري
0: هلا. يعني اولا برشلونه في عالم، والعالم يعني والانديه الاخرى في عالم اخر، يعني البرشلونه عندما تشاهد برشلونه تستمتع، تنتظر المتعة والانتصار يعني أو الفوز. النقاط الثلاث تقريبا مضمونة، لكن المتعة المنتظرة هون الكلام، عدد الأهداف المرتقب أو المنتظر، كم لمحة فنية سنشاهد في هذه المباراة، هذا ما باطل الجمهور ينتظر من أجل مباراة برشلونة، وخاصة عشاق الكتالوني وكارهي ريال مدريد خلينا نقول. أيوة علي. برشلونة بصراحة يقدم كرة من عالم آخر هذه الأيام، يستحق الصدارة بالعلامة الكاملة 24 نقطة بثمان انتصارات. طبعا برشلونة 3-0 على ختافي كانت نتيجة يعني رحيمة بفريق العاصمة المدريدية لأزرق مدريد هو ختافي، وبالتالي ضمان لفارق النقاط مبدئيا مع المنافسين، لأنه لعب في وقت سابق عن ريال مدريد طبعا المنافس الأول والوحيد أو اللدود خلينا نسميه. طبعا برشلونة هانز فليك بوجود يامال بوجود بدري ورودري الإضافة الجديدة مع كل النجوم، مهما أجرى تبديلات هانز فليك لكن المتعة تبقى قائمة وتبقى منتظرة من هذا الفريق الكبير. فوز مستحق 3-0 ممكن بلاقوا العالم قليلة شوي، لكن عودنا برشلونة، خاصة أن برشلونة عودنا في هذا الموسم على تسجيل كثير من الأهداف، ورغم رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس قلبا الهجوم السابقين، لكن البدلاء جاهزون، وجيسوس
1: وكتار مو بس جاهز، وكتار
0: أديمي جوردون
1: أتوقع يسجل، أتوقع حوالي 9 لاعبين أتوقع بيلعبوا بالخط الأمامي،
0: الخط الأمامي طبعا في عندك
1: حوالي 9 لاعبين
0: تخمي بين برشلونة عنده من رودي وأنت رايح لقدام، في عندك لتوصل جيسوس اللاعب البرازيلي هناك عدد كبير ومن النجوم والمواهب يعني خلينا نوصفهم بصراحة.
1: يان ديوماندي كان عميل قز ريال مدريد من تعادل قدام ختافي، حالة طرد لفينيسيوس جونيور بداية 73، فوز على فياريال 1-0، كأنه يعني حسسك شوي ريال أنه عم يستعيد توازنه شوي شوي.
0: هلا فوز صعب نهائي يعني، وبصراحة لم يقدم أنا يعني لم أشاهد أي جديد أو أي إضافة. أنا أكرر ما زلت هذا الكلام قلته في هذا البرنامج من قبل، أن مورينو ليس لديه إضافات لريال مدريد بصراحة، وهذا الكلام يؤكد لي المباريات التي أشاهدها لريال مدريد، يعني ما أشوف في إضافات من مورينو إلا بعد بعض التبديلات أو بعض التكتيكات على مستوى التبديل، مثل إراحة فينيسيوس جونيور أو معاقبته كما قيل أو كما أشيع، أشركه بالشوط الثاني حتى يكون عنده الحافز أنه يقدم كل ما عنده، وتألق فينيسيوس جونيور خلال الدقائق التي لعبها قبل أن يطرد لخطأ يعني ساذج جدا برأيي من فينيسيوس اللاعب البرازيلي، خطأ بمنتصف ملعب شد شعر طرد على أثره ببطاقة حمراء مباشرة، أيضا كانت حالة جدلية كانت حالة جدلية لا في فيديو الذكاء الاصطناعي انه عم يشرحوا للاعب المنافس اللي شدوا من شعره، طبعا طرد مستحق اكيد، والمزعج بالامر بالنسبه لريال مدريد ان الطرد جاء على خلفيه او خلفيه هجمه ادت الى هدف، وهدف رائع جدا من فينيسيوس جونيور كان، والروعه كانت من بيلينغهام بالصناعه والانهاء بفينيسيوس، لكن الغي الهدف وطرد فينيسيوس جونيور ليهاجم كل ريال مدريد حول العالم التحكيم وبرشلونة.
1: أهم شيء
0: طبعا هي فولكلور فولكلور إذا ما
1: أو إذا بدك بروتوكولات الناديين
0: سؤال أقول لك يعني أكمل لك يعني سواء برشلونة ظلم أو ريال مدريد ظلم أو لم يظلمها يعني حالة تحكيمية هون أو هون بتلاقي هجوم متبادل من الجانبين للأسف الشديد يعني، والحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي ما عم تترك شيء للأيام، فرأينا هجوم كاسح ومن عشاق ريال مدريد وإدارة ريال مدريد ومدرب ريال مدريد الذي رفض حضور المؤتمر الصحفي يعني وقائلا أنه يخشى الإيقاف ويريد أن يتابع الكلاسيكو من أرض الملعب، يخشى الإيقاف إذا صرح بشيء مزعج للحكام، وبالتالي يعني حكي كثير إذا بدنا نضل هلا ساعة بنحكي على حالة الطرد وحالات مشابهة وحالات غير مشابهة، ولكن للأسف الشديد المعايير مختلفة أستاذ زين، يعني بعض الحالات نراها كحالة فينيسيوس جونيور لا يعاقب عليها اللاعب، وبالمقابل يعني حتى نكون منصفين يعني ما كمان ما نظلم ريال مدريد أو عشاق ريال مدريد، كمان في بعض الحالات كانت متشابهة وبجوز بشكل أشد لكن لم يعاقب اللاعب بطرد مباشر. على حين القانون صريح في هذه الناحية، شد شعر يعني طرد مباشر بالنسبة لأي لاعب مهما كان.
1: طبعا الكلاسيكو بياله أسبوع، مو الجولة الجاية اللي بعدها، هو بالجولة العاشرة، نحن ساتنا بالجولة الثامنة. إذا بدنا نحكي على لعبة أتلتيكو مدريد وبهيك بعجالة وديفيرتيفو ألافيش، طبعا ليش بدي أحكي عن أنه هو بالمركز الثالث، بالمركز الثاني عفوا، أتلتيكو مدريد بعد برشلونة.
0: على الثاني أتلتيكو مدريد طبعا، يعني عودنا أتلتيكو مدريد هذا الموسم يعني صحيح أنه خسر مباراة لكنه حافظ على توازنه، يحقق المطلوب. فوز صعب كان على ألافيس لكن بالنهاية مستحق. لا ننسى ريال بيتيس الذي فاز على أوساسونا بخمسة أهداف لهدفين، وراء جميلة جدا تابعت أنا
1: بالمركز الثالث مناصفة مع
0: ويتأخر عنه فرق أهداف. نعم. صحيح هذا الكلام أيضا. والطريف أستاذ زين تشوف أعطيه جدول بعد إذنك نعلق بعدها
1: جدول المباريات.
0: لا جدول الترتيب إذا حبيت.
1: جدول الترتيب، هاي جدول الترتيب. لا ما في مشكلة تفضل. أنت حاب تعلق بعد الترتيب؟
0: لأنه الجولة القادمة، الجولة القادمة اللي حيكون ريال بيتيس مع برشلونة، الثالث. نعم. مع الأول إشبيليا، الخامس مع ريال مدريد بالجولة القادمة. نعم. فريقي الأندلس مع قطبي الكرة الإسبانية وراء طاقم في الجولة القادمة الأسبوع التاسع. بيتيس سيستضيف برشلونة أولا، ثم ريال مدريد سيستضيف إشبيليا. أتلتيكو مدريد أعتقد أنه سيكون الرابح الأكبر من هذه الجولة، لا سيما أنه سيحل ضيفا على إسبانيول، يعني ممكن مو بنفس الصعوبة. نعم. لكن أعتقد أننا أمام جولة ستكون فاصلة بالنسبة للفريقين الأندلسيين، خاصة ريال بيتيس وإشبيليا المتألقين. ريال بيتيس منذ الموسم الماضي احتل المركز على فكرة الخامس وعفوا الرابع، وتأهل دوري أبطال أوروبا ويلعب حاليا في دوري أبطال أوروبا. نعم. على حين إشبيليا عائد من موسم مخيب كثير كان بالسنة الماضية. نعم. وبالتالي سنشهد يعني موسم جميل لقطبي الأندلس.
1: برشلونة بالصدارة 24 نقطة، أتلتيكو مدريد مركز ثاني 19، ريال بيتيس أيضا 19 بمركز الثالث، وريال مدريد مركز الرابع ب 18 نقطة، وإشبيليا بمركز الخامس ب 14، وريال سوسيداد بمركز السادس ب 13 نقطة. رح ننتقل على الفوز العريض اللي حققه أنتر على بارما بالدوري الإيطالي، وفوز نابولي على فروسنيوني بكمان بثلاث أهداف مقابل لا شيء.
0: يعني انتر ميلان كما ذكرنا قبل خلال هو زعيم الكرة الإيطالية حاليا بلا منازع، يتصدر الترتيب طبعا، يعني خسر تعادل مباراة وفاز بخمس مباريات من الجولات الخمسة الأخيرة الست التي لعبت في الدوري الإيطالي. منافسة شديدة بينه وبين لازيو وقطبي العصبي على فكرة قبل هذه الجولة، يعني كانت الشراكة حاضرة بين انتر ميلان ولازيو وروما، لكن روما خيب الأمال بتعادل فتراجع قليلا، لكن لازيو ربح على مونزا الفريق الصاعد أو العائد حديثا ب2-1. انتر ميلان ما زال كما ذكرنا الفريق الأكبر الأفضل، وعلى فكرة كانت هي نتيجة الشوط الأول 3-0، انتهى الشوط الأول ب3-0 هي النتيجة النهائية، وبالتالي دفعة معنوية جيدة لانتر يبقى بالصدارة، وفوز جيد قبل مباراته أمام كلوب بروج بدوري الأبطال من أجل تحقيق أول فوز بعد الخسارة أمام ريال مدريد كما ذكرنا قبل قليل في الجولة الأولى. منافسة أعتقد ستكون حامية الوطيس بين فرق الدوري الإيطالي كما عهدنا في السنوات الأخيرة. كومو يتعادل مع روما في قمة هذه الجولة، كومو إذا ما علمنا أنه رابع الموسم الماضي مع روما، ثالث الموسم كانت مباراة قوية جدا لكن انتهت بالتعادل، على الرغم أن روما الفريق الضيف لعب بعشرة لاعبين، واللي انطرد دونيل مالين أفضل لاعب بروما حاليا، وهو هداف الموسم على فكرة، عنده 6 أهداف وهداف الدوري الإيطالي، لكن سينحرم من جهوده على الأقل مباراة واحدة فريق روما بالقادمات. طبعا كمان بدنا نعلق على كالياري، الفريق اللي عم يتعادل مع يوفنتوس ويفرض نفسه على فرق المقدمة حاليا، فرض تعادل على يوفنتوس. يوفنتوس وميلان تعادلا خارج الأرض، الأول كما أمام كالياري اللي عم يحقق نتائج كبيرة جدا هذا الموسم، 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، بينما ميلان تعادل على أرض ساسولو بهدف لهدف. ميلان في المركز الخامس ويوفنتوس في المركز السادس، تراجع كبير. رجعت إسرائيلي دوري أستاذ خالد، رجعت إسرائيلي دوري بالترتيب. لا في شغلات لأنه يعني لازم تذكرها أنت بال يعني اللي حكينا كومو، حكيت على نابولي فوز جيد جدا 3-0 كما ذكرت حضرتك على فرزنوني أيضا. يعني شوف الملاحظة والغريب، فرزنوني كان عنده 10 نقاط، نابولي 7 نقاط، بفوزه تقدم نابولي على فرزنوني بفارق الأهداف حاليا. كومو تعادل مع روما ما زال بالمركز السابع ب 11 نقطة، وإن كان كومو متوقع أنه يرجع ينافس الكبار كما حدث في الموسم الماضي.
1: نعم. بتحب تضيف شيء على الدوري الإيطالي؟
0: إذا بدك منضيف
1: تفضل. إذا عندك شيء
0: إذا بدك تفضل. الأسبوع الجاي عندنا مباراة بولونيا وإنتر ميلان، روما مع جنوا، مباراة الخامس تكون يوفنتوس مع لازيو، وهذه المباراة ينتظرها أكيد إنتر ميلان وروما اللذان ينتظران تعثر لازيو من أجل أولا الانفراد بالصدارة بالنسبة لإنتر واستعادة الوصافة بالنسبة لروما أكيد.
1: نعم. ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة السادسة، إنتر ميلان بالصدارة مع لاتسيو بفارق الأهداف، لكن هو يتقدم إنتر ميلان ب 16 نقطة لكل الفريقين، روما بالمركز الثاني ب 14 نقطة، كالياري بالمركز الرابع ب 13، ميلان إسي ميلان بالمركز الخامس ب 12، و اليوفي بالمركز السادس مع كومو طبعا اللي هو بيحتل المركز السابع، ولكن فرق الأهداف لصالح اليوفي ب 11 نقطة لكل فريق. بألمانيا على ما يبدو بايرن ميونخ عم يرفض هدية، كان عم يرفض هدية التعادل اللي صارت مع دورتموند،
0: هدية دورتموند اللي تعادل مع بريمن بأرض بأرضه في سيجنال إيدونا بارك طبعا.
1: نعم. وتعادل مع أوكسبورغ بهدفين لهدفين، وكان قريب من أنه يعني
0: لا هي لوح هو على فكرة أوكسبورغ وبايرن فريقين جارين، يعني دربي بافاريا
1: بافاريا. نعم.
0: طبعا لا مقارنة بين أوكسبورغ الحديث على الدوري الألماني وبين بايرن ميونخ زعيم الدوري الألماني. نعم. زعيم كل شيء بألمانيا.
1: نعم.
0: يعني ومرد نعيد ونذكر أنه بطولات بايرن ميونخ مضاعفة عن كل بطولات الأندية الأخرى بالنسبة للدوري الألماني، كأس ألمانيا وكأس السوبر وهكذا. حتى أوروبيا طبعا يبقى بايرن ميونخ الوجه المشرق للكرة الألمانية. أوغسبورغ فرض عليه، لكن هناك خطأ رهيب كان في الثواني الأولى من نوير حارس بايرن ميونخ أدى إلى تقدم أوغسبورغ، وضع بايرن ميونخ تحت الضغط.
1: هدف أتوقع بالدوري الألماني، اتوقع هو اسرع هدف،
0: بعتقد قالوا اسرع هدف بتاريخ، والله ما
1: يعني هيك انا
0: بس قريت هيك معلومه انا. نعم. لم اتاكد منها، لكن اسرع هدف في الدوري الالماني يقال، وكان هديه من مانويل نوير حارس المخضرم لبايرن ميونخ.
1: ختيار
0: مخضرم ختيار مع البسمشكي، ما عدنا نقدر نقول ختيار بوجود مودريتش ورونالدو بالاربعينات. نعم. وميسي على ابواب الاربعين، ما عدنا نستجيب نقول مخضرم،
1: خاصه انه حارس مرمى
0: يعني.
1: نعم.
0: زيكو اللي اعلن اعتزاله الدولي من فتره وصل 40 تقريبا، وهناك عديد اللاعبين يعني كنا نقول اذا لاعب تخطى 33 34 معناته لاعب مخضرم او خبير، حاليا وصلوا اربعينات وفي كثير هلا. وملاحظ تألق هذه النخبة بين 35 و40 تألق لافت لكثير من اللاعبين هذا الموسم. نعم. أو المواسم الأخيرة يعني بصراحة.
1: أكبر نتيجة هي كانت لايبزيغ على إنترخت فرانكفورت ب 6-0.
0: انهيار كامل لإنترخت فرانكفورت في الموسم الماضي وهذا الموسم، 6-0 أمام لايبزيغ. لايبزيغ أحد الفرق المقدمة دائما بالدوري الألماني خلال منذ صعوده إلى البوندسليغا. وعلى فكرة يمكن لايبزيغ عنده مباراة قمة مع بايرن في الأسبوع القادم طبعا،
1: نتأكد منه.
0: بايرن لايبزيغ هي النتيجة الأقوى الأكبر، لكن نعود لدورتموند. دورتموند المشكلة أنه تقدم بهدفين مقابل شيء على بريمن ضيفه قبل أن يتلقى التعادل في الدقائق الأخيرة ويخرج خاسرا لنقطتين مهمتين كانتا تؤكدان صدارته. الآن خسر الصدارة بفارق الأهداف لمصلحة مين؟ لمصلحة فرايبورغ، الفريق اللي يعني قاتل كان بالمواسم الأخيرة على مقعد بالدوري الأوروبي أو المؤتمر، وبالتالي فرايبورغ عم ينشهده متصدر للدور الألماني بعدما حقق فوز على صعب على شالكي بعتقد بهدفين مقابل هدف. فرايبورغ على شالكي فاز بالجولة الأخيرة بختام الجولة بهدفين لهدف، رغم طرد لاعب منه، لاعب منقوص العدد، لكن بالنهاية خرج بثلاث نقاط انتزع بها الصدارة بفارق الأهداف عن دورتموند مبدئيا ومؤقتا، مفارق ثلاث نقاط أو
1: نقطتين عن البايرن.
0: عن البايرن نقطتين. نعم. طبعا نقطتين عن بايرن ميونخ الزعيم. هذا ليفركوزن يفوز بأربع أهداف على الثلاثة على ماينز. مباراة كانت على فكرة يعني أستاذ زين إذا بتأخذ الأهداف أولا 35 هدف بهذه الجولة بتسع مباريات قسمهم لحالك حتى الآن 45 مباراة بالدوري الألماني 172 هدف أعلى
1: نسبة تسجيل بالدوريات
0: 3.82
1: يعني تقريبا الأربع
0: قريب الأربع إلا ربع
1: يعني أنت يعني أي مباراة بدك تحضرها بالدوري الألماني بدك تتوقع أنه فيها أهداف
0: نادرا ما تشوف 0-0 نادرا يعني ما تشوف
1: بذكرنا بالدوري الإيطالي من يعني سنتين لما لاتسيو وأتلانتا
0: كان في أهداف
1: كثير كبيرة نعم.
0: هلأ يعني إذا بتأخذ أقل مباراة شهدت هدف طبعا يونيون برلين فاز على إلفيسبيرغ لكن باقي المباريات شهدت تسجيل أكثر من 3 أهداف على الأقل بكل مباراة أو هدفين يعني على الأقل بصراحة مهرجانات أهداف لاحظها كفوز هامبورغ على هوفنهايم وهو فوزه الأول هذا الموسم كفوز باير ليفركوزن على ماينز 4-3 كما ذكرنا قبل قليل تعادل أوكسبورغ مع بايرن 2-2 وتعادل دورتموند مع بريمن 2-2 وبالتالي 35 هدف في 9 مباريات في هذه الجولة.
1: نعم. ترتيب الدوري الألماني فرايبورغ بالصدارة ب 13 نقطة متقدم على بروسيا دورتموند بفارق الأهداف اللي عنده نفس الرصيد بايرن ميونخ بالمركز الثالث ب 11 نقطة باير ليفركوزن المركز الرابع ب 10 نقاط لايبزيغ بالمركز الخامس ب 9 نقاط وأوكسبورغ بالمركز السادس ب 8 نقاط. أنا بدي أشكرك أستاذ خالد عرنوس الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي كنت ضيف عزيز معنا في إذاعة دمشق وفي برنامج صافرة عالمية.
0: شكرا لك أستاذ زيني سعد مساك.
1: إلى هنا يا أصدقاء نصل إلى محطتنا الأخيرة في حلقة اليوم لكن الشغف الحقيقي يبدأ اليوم وغدا. خلينا نجهز المقاعد ونرتدي ألوان الفريق والأندية المفضلة ونعد أنفسنا لتسعين دقيقة من الجنون الكروي الخالص. خلينا نتذكر دائما كرة القدم ليست مجرد لعبة بل هي حياة نعيشها ونعيش تفاصيلها بكل حواسنا. فريق العمل. كنت معكم بالأداد والتقديم زين العابدين خضر. وفي الإخراج حليمة إبراهيم نلقاكم قريبا على أمل أن تبتسم كرة القدم لأنديتكم المفضلة. إلى اللقاء ودمتم بحب الكرة سالمين.

ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل في

ريح قلبي معاك.

عمر هواد بيجري بيجري شوف راح منه كاش ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام عمر هوانا بيجري بيجري شوف راح منه كاش ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى نحتار بين شطين.

أهلك وأخواتك اسألهم كم مرة في غيابك سألوني وعلمني.

روح قلبي كل أهلك وقواتك اسألهم كم مرة

مش قادر استحملها ولا قادر.

جيالك جيالك.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: عم تخبري أسعد إني بعت البضاعة وقبضت ثمنها؟
1: أعطيني الموبايل، أنت فهمت الرسالة غلط.
0: كل شيء صار واضح من الأول، كنت عم تلعبي علي.
1: هو اتصالك.
2: لك شو صار؟
1: أرى الرسالة، لازم نتصرف فورا.
2: العمى على هالمصيبة.
1: دخيلك اللي شو رح نعمل؟
2: لك ما بدي وقفة، رح أرمي من الشباك.
1: وبشير؟
2: المال بيحل المشاكل، ساعديني.
1: يلا
2: يلا، يلا اوام
1: يلا العمى بعيونه شو تقيل.
2: يلا يلا.

0: يا مقدم هشام.
1: نعم استاذ مالك.
0: اذا بتقول لحدا من العناصر خليه يغطي الجثه.
1: فعلا شوف هي مكربه.
0: شو يا دكتور غسان؟
2: واضح جدا ان الوفاه بسبب السقوط من الطابق الرابع يا استاذ مالك.
0: لازم تشرح الجثه وتوافيني بكل المعلومات.
2: على كل حال شو بيطلع بالمشفى لسه ما بنعرف.
0: هشام.
1: ايوه استاذ مالك.
0: بدي كل هالناس المحيطين بالقضيه اسمع اقوالهم وضبط افاداتهم. ما عنا وقت ابدا.
1: فورا فورا.

0: اتصلوا معي من الوزارة، عم يسألوني لوين وصل التحقيق. شو صار معك لهلا يا أستاذ مالك؟
1: القضية شغلنا الشاغل يا سيادة المحامي العام،
0: بس الوقت عم يسبقنا.
1: بعرف،
0: والناس كلياتها بالبلد عم تحكي فيها
1: وعم تتحذر أشكال ألوان.
0: مشان هيك بدي إياك تترك كل شي من إيدك وتنهي لي موضوع هالجريمة. بقدر أعرف لوين وصل التحقيق؟
1: كنا مفكرين بالأول الحادثة قضاء وقدر.
0: قضاء وقدر؟
1: أو انتحار.
0: شلون؟
1: رمى حاله من الطابق الرابع.
0: وشو اللي تبين معك؟
1: بالقضية في جريمة.
0: ومين وراها؟
1: الشبهة دارت بالبداية حول زوجات القتيل.
0: زوجات؟
1: ايه نعم، عنده تنتين يا سيادة المحامي العام.
0: ايه وبعدين؟
1: قلنا لابد ما يكون ورا الجريمة حساسية أو غيرة نسائية. ولكن يلي تبين لنا انه الموضوع مختلف تماما. بالعكس، الموضوع أخطر وأعمق من هيك بكتير.
0: وشو عم تستنى يا أخي؟
1: تقرير الطبيب الشرعي.
0: طيب.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام. وينك يا دكتور؟ وينك؟
2: ليكني قدامك يا أستاذ مالك.
1: طيب لهلا يا دكتور؟
2: مو لحتى أخلص من التحليل الدموي والجرثومي والكيميائي.
1: طمني
2: يا سيدي. من خلال فحص ما تحت الأظافر
1: لقيت خلايا لحمية.
2: شو عرفك؟
1: حفظناها يا دكتور.
2: بس لقيت شغلات ما بتعرفها يا أستاذ مالك.
1: مثل شو؟
2: عم تقول حافظينها؟
1: عفوا، مو قصدي أقلل من أهمية جهودك يا دكتور.
2: لكن شو بتقصد بكلامك؟
1: يعني العثور على بقايا ألياف وخلايا لحمية تحت أظافر الضحية بدل على عراك بين الضحية والقاتل، مظبوط ولا لا؟
2: بشكل عام.
1: شو اختلف معنا هون؟
2: يلي اختلف معنا يا سيدي، لقيت مع الخلايا اللحمية قطعة شعر مجهرية.
1: شلون يعني؟
2: شعرة صغيرة جدا.
1: معقول؟
2: معقول، والأغلب من فروة رأس القاتل.
1: يا سلام، هي معلومة بغاية الخطورة.
2: وبقدر اجزم ان شعرة من رأس امرأة.
1: اكيد يا دكتور.
2: طبعا هيك بيقول التحليل. تفضل شوف التقرير بعينك.
1: أرجيني.
3: امرأة شو قاتل شو يا أستاذ مالك؟ المرأة ما لها قلب تدعس نملة حتى تجي تقتل رجال طويل عريض.
1: ممكن تدفشه. الضحية سقطت من الطابق الرابع.
3: ولو افترضنا جدلا، كيف بدها تدفشه؟ عليم الله، أنا وكل عضلاتي ما بقدر زحزحه من قرنته. بعدين شو بدنا بهالنقاش هذا كله إذا عم بتدور على القاتل يا أستاذ مالك؟
1: ايه
3: القاتل عندي.
1: شو عم تقول؟
3: موجود.
1: القاتل عندك؟ يعني أنت بتعرفه يا أستاذ وهيب؟
3: جايب لك يلي شاف بعينه كيف صارت الجريمة، شاهد الإثبات.
1: مين؟
3: بشير.
1: مين بشير؟
3: ناطور البناية يلي صارت فيها الجريمة.
1: قلي لشوف لوين وصلنا.
4: وأفاد بأنه
1: نعم، وأفاد بأنه شاهد بعينه كيف أن شريك المغدور دخل معه إلى المكتب. شو قلت لي اسمه يا بشير؟
5: أسعد سيدي. أسعد أنا شفته يوميتها وهو داخل على البناية.
1: بأن السيد أسعد هو الذي
4: نعم.
1: ادخل.
6: صباح الخير استاذ مالك.
1: عفوا استاذ جيهان، في عندي استجواب هلأ.
6: بس مشان اخلاص سبيل موكلي بسام اللي
1: استاذ جيهان، في عندي استجواب بقضية هامة جدا، يا ريت ترجعي بعد شوي.
6: صار لي واقفة برا أكثر من نص ساعة.
1: طيب شو أعمل لك؟
6: كمان نحن ورانا شغل يا أستاذ.
1: يعني بتريدي أترك القضية اللي بإيدي وألتفت لك؟
6: عفوا مو هذا قصدي، لكن
1: إذا سمحتي سكري الباب وراكي.
6: حاضر.
1: كملي لشوف لوين وصلنا.
4: إن السيد أسعد هو الذي
1: أقدم على قتل شريكه. نعم. المغدور. نعم. دياب. وهو

0: عظيم عظيم. شو بدك تحقيق أكتر من هيك يا أستاذ مالك؟
1: قرائن وأدلة، ولكن بدون اعتراف.
0: مو ضروري، مو ضروري أبدا.
1: بس عفوا، الاعتراف هو سيد الأدلة.
0: وشو فائدة الاعتراف إذا كان يناقض الأدلة الأخرى؟ وأنت بتعرف منيح يا أستاذ مالك قديش بتاريخ القضاء أمثلة كان المتهم يعترف قدام المحكمة بسبب أو لآخر، الأدلة الحسية تناقض اعترافاته.
1: مزبوط، صحيح. آخر وحدة اعترفت بأن هي القاتل وسلمت السكين للشرطة، وتبين أنه المغدور مات بطلق ناري
0: حتى تخفي جريمة ابنه.
1: معك حق يا سيادة المحامي العام.
0: أنا برأيي أنه تنهي التحقيق وتختم الضبط وحول الأوراق لقاضي التحقيق.

0: تفضل ادخل.
1: صباح الخير يا استاذ انس.
0: اهلا استاذ.
1: انا وكيل جهه الادعاء الشخصي.
0: خير؟
1: لو سمحت سيدي، في هالطلب ممكن نضمه للاضباره.
0: طلب شو؟
1: دعوه شهودنا ومن بينهم المدعو بشير، ناطور البنايه يلي وقعت فيها الجريمه.
0: بس
1: شو يا سياده قاضي التحقيق؟
0: الاضباره مو عندي، صارت عند النيابه.
1: السبب؟
0: النيابه طلبت موافاتها بالاضباره لتحريك الدعوه العامه بحق بشير ناطور البناء.
1: اوف، وليش؟
0: باعتباره شريك ومتدخل بجرم القتل. المتهم اسعد.
2: نعم سيدي.
0: انت هون معترف بجريمتك؟
2: اي نعم سيدي.
0: نحن بعتنا مذكر الدعوة للشاهد بشير.
3: بعتنا له سيدي، بس ما رح نستفيد شي.
0: اوف، ليش بقى؟ شو ما تبلغ
3: سيدي؟ تفضلوا اطلعوا على قارومة المذكرة.
0: ورجيني لشوف.
3: رجعت مذكرة التبليغ بشرح يفيد انه الشاهد بشير توفى.
0: مات؟
3: نعم سيدي، لقته الشرطة مقتول على قارعة الطريق.
0: مقتول؟ امتى؟
3: امبارح وقبل ما يتبلغ مذكرة الدعوة.
0: غريب، شلون؟
3: خبطته سيارة عابرة سيدي وهربت وما انعرفت اوصافها.
0: تفضل ادخل.
1: احترامي يا سيدي.
0: اهلا استاذ وهيب.
1: طمني استاذ انس، رجعت الادباره من عند النيابه؟
0: رجعت، بس بعد شو؟
1: خير شو في؟
0: بشير يلي النيابه اعتبرته متدخل.
1: شو بو؟
0: مات.
1: شو هالحكي؟
0: هيك جاي شرح بمذكره التبليغ.
1: معناته سيدي بطبيعه الحال هيك رح تسقط الدعوه العامه بحقه، وما بيبقى قدامنا الا انه نستمر بمحاكمه اسعد.
0: صراحة أستاذ وهيب،
1: تفضل.
0: توقيت وفاة الناطور بشير اللي أقر المتهم أسعد إنه شافه وهو داخل على مكتب شريكه.
1: شو بو؟
0: هذا التوقيت بخليني عد للعشرة قبل ما أعتبره مجرد مصادفة.
1: أستاذ مشان الله، شو بتقصد؟
0: لازم ينفتح تحقيق جديد.
1: شو علاقة وفاة ناطور البناية بشير بالجريمة اللي نحن فيها هلأ والمسند للمتهم أسعد، وخصوصي إنه أسعد سبق واعترف بجريمته صراحة قدامك؟
0: موتة بشير مو صدفة أبدا يا أستاذ وهيب.
1: برأيك إنه
0: إلها علاقة بالجريمة الأولى؟
1: وهلأ شو رح تعملوا سيادة قاضي التحقيق؟
0: بدي أتشاور أنا والمحامي العام. راجعني إذا بتريد الأسبوع الجاي.
1: على عيني.
0: تفضل ادخل.
1: مرحبا يا أستاذ أنس.
0: أستاذ لسه ما خلص الأسبوع.
1: جايك بموضوع على غاية من الأهمية والخطورة يا سيادة قاضي التحقيق.
0: خير إن شاء الله.
1: المتهم أسعد الموقوف عندك.
0: شبه.
1: تفضل شوف.
0: شو هالكتاب؟
1: كتاب وارد من سجن عدرا، يفيد أن المتهم أسعد مات.
0: شو هالحكي؟
1: تفضل سيدي تفضل، وهي صورة عن الضبط المنظم بحادثة وفاته.
0: مات؟ المتهم أسعد مات؟
1: اي نعم مات مسموم.
0: بهالحالة لازم نحول الأوراق للنيابة مجدداً لكشف عوارض الجريمة الغريبة.

0: ادخل.
1: صباح الخير استاذ مالك.
2: وينك يا اخي وينك؟ عم بستناك من الساعة 9.
1: عسى خير.
2: ما سمعت شو صاير؟
1: تقصد مقتل ناطور البناية بشير؟
2: انو بشير هاد انت التاني؟
1: في شي جديد كمان؟
2: القاتل اسعد.
1: اسعد؟
2: اللي اعترف بجريمته قدام قاضي التحقيق وقال انه هو يلي قتل شريك ودياب وبعدين زدته من الطابق الرابع بزعم انه انتحر.
1: ايه تذكرته شو؟
2: التاني مات يا مقدم هشام.
1: شو هالحكي؟
2: ايه نعم.
1: اسعد؟
2: ايه نعم، لقيته ادارة السجن بالتواليت ميت.
1: اعوذ بالله، وشلون صارت الحادثة؟
2: هاد يلي بدي اياك تعرفه يا هشام.
1: غريب، يبدو الموضوع له خلفيات ابعد بكتير من اللي عم نتصوره.
2: هيك يبدو. مو معقول شخص مكتبه بالطابق الرابع يزت حاله ويقولوا انتحار،
1: بعدين بيتضح ان جريمة قتل ما هي انتحار،
2: وبيجي الفاعل وبيعترف بجريمته بكل وضوح،
1: وبيجي ناطور البناية اللي شاف الحادثة،
2: وقبل ما يستدعي قاضي التحقيق للاستجواب بتصدمه سيارة مجهولة عابرة.
1: معناها وبتقديري الشخصي ناطور البناية بيعرف أسرار كثيرة كانت رح تغير مجرى التحقيق.
2: حتما مات وأخذ معه كل هالأسرار،
1: وأسعد أخذ جزاؤه فعلا، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.
2: المعنى يا هشام،
1: أسعد قتل دياب فلا بد ما ياخذ جزاؤه.
2: بتعتقد إنه الموضوع بهالبساطة هي؟
1: في غير هيك؟
2: ليش قتل أسعد ومين ورا مقتله؟
1: يعني بيجوز انتقام من مقتل دياب،
2: وبيجوز يكون طمس لمقتل دياب.
1: شلون طمس لمقتل دياب وأسعد نفسه اعترف بعظمة لسانه بجريمته إنه هو اللي قتل دياب؟
2: فإذا ليش قتل أسعد؟ مين يلي إله مصلحة بقتله؟
1: بتسمح لي بكلمة أستاذ مالك؟
2: تفضل.
1: ما بتشوف معي انه القضية انتقام من مقتل دياب؟
2: رجعنا لنفس الدوامة يا هشام، كل ما بيتقدم التحقيق تجاه شخص بينقتل هالشخص، في سر بالموضوع.
1: طيب اتركني لبكرة بس.

0: ادخل.
1: صباح الخير استاذ مالك.
2: اهلين دكتور غسان.
1: حتما منهوف حتى تعرف اسباب وفاة اسعد.
3: لك يقول بقى وخلصنا، ما منحط ايدنا على جريمة ومنفكر حالنا وصلنا لها وعرفنا القاتل الا ومنلاقي حالنا دخلنا جريمة تانية. يعني الحقيقة ماني خايف الا يكون ورا هالشغلة مافيا.
1: يعني مصرين تعرفوا اسباب الوفاة.
2: دخيل عينك يا دكتور، انا مالي لايام مزح ارجوك.
1: الوفاة كانت بسبب مادة حمض جاما، امونيا بيوتريك.
2: شو يعني يا دكتور؟
1: ما بعرف كيف وصلت المادة لجسمه.
3: وانت شلون عرفت؟
1: من تشريح الجثة ومن رواسب البول المتبقية بالمثانة، وهي المادة تؤدي لابطاء نشاط الدماغ.
2: ايه؟
1: هي المادة السامة ما بيستقبلها الجسم وبيبقى عم يطرحها عن طريق البول لمدة 24 ساعة.
2: مشان هيك مات بالتواليت؟
1: ممكن، لأنه الفرق بسيط بين الجرعات الدوائية العلاجية والجرعات الزايدة اللي بتسبب الوفاة.
3: هلأ المهم شلون وصلت هالمادة لأسعد؟
2: عن طريق الخطأ يا ترى؟
1: لا لا لا، ما في مجال للخطأ أبدا.
3: هي مو من المبيدات دكتور غسان، مو هيك؟
1: لا أكيد مو من المبيدات.
2: لكن شو هاي المادة؟
1: هي مادة طبية بتدخل بتركيب الأدوية، واستخدامها بيسبب الإدمان، ودائما المريض بيسعى ليأخذها بجرعات زايدة.
2: يعني بفهم ما في مجال لاحتمالات تانية؟
1: أكيد لا، هي المادة ما حدا بيتداولها، وبهذا الوقت نادرا ما تستخدم للعلاج، بدها إشراف طبي خاص.
2: طيب شو الأدلة التشريحية دكتور؟
1: التهابات مع إزرقاق الشفتين، واحتقان عام بالأحشاء مع التهاب الرئة، بالإضافة لإسهالات شديدة. تصور قديش هالمادة سامة، من 2 ميلي جرام ل 10 ميلي جرام كافية لتقتل رجل وزنه 70 كيلو.
2: يا لطيف يا لطيف. طيب شكرا دكتور، لابد ما نحتاجك مرة تانية.
1: على عيني استاذ مالك.

0: هل بعتت ورائي؟
1: هشام، نحن بوضع لا نحسد عليه أبداً.
0: خير؟
1: الناس والسوشال ميديا والعالم. أوف. لك حتى الوزارة بالذات عم يتابعوا ويسألوا شو صار بالتحقيق.
0: ايه بس اليوم جهاز المباحث الجديد اللي تأسس بعد التحرير عم يثبت كفاءته ضمن جهاز الشرطة وعناصره، عم يتابعوا أصغر خيط وما عم يتركوا الحقيقة تضيع.
1: هذا الشيء اللي بيطمن الناس. الشرطة والمباحث بتوصل للحقيقة بالدليل.
0: استاذ مالك، مدام الدكتور غسان جزم بأنه وسيلة ارتكاب الجريمة مادة صيدلانية، هذا يعني لا يمكن الحصول عليها بالطرق العادية.
1: شو يعني؟
0: حتما اللي قتل أسعد بيفهم بالوصفات الصيدلانية وعنده الطريقة اللي بيقدر يحصل على هالمادة السامة.
1: صحيح، كلام ما عليه غبار.
0: ايه بس بيبقى السؤال الأهم.
1: تفضل.
0: كيف وصلت هالمادة السامة لجسم أسعد؟
1: فعلا، كيف؟
0: واحد موقوف بالسجن تحت الحراسة بيموت مسموم،
1: ومسموم بمادة طبية. أمر مثير للغاية، لعبة بمنتهى الجرأة والذكاء.
0: أستاذ مالك، السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي وصل السم لأسعد؟
1: شو قصدك هشام؟
0: واضحة جدا أستاذ مالك.
1: نحن استدعيناك لنعرف منك تفاصيل وفاة أسعد بصفتك مدير السجن.
2: كل اللي صار مثبت بمحضر الضبط أستاذ مالك.
1: المحضر بيقول إنه أسعد مات مسموم، وأنا عم بسألك كيف وصل السم لسجين بالجناح الثامن؟
2: أسعد كان شبه معزول عن باقي النزلاء، وما كان حدا يقدر يقرب عليه.
1: معزول عن النزلاء مو عن الأسئلة. اللي مين كان مسموح له يشوفه أو يوصل له شيء؟
2: ما كان مسموح لحدا يوصل له شيء من دون موافقة الإدارة.
1: طيب أسعد كان عنده مرض مزمن؟ كان ياخد دواء؟
2: عنده ضغط، وكان دايما يقول أنه ما بيستغني عن دواء.
1: أيوة، ودواء هاد كان يوصل له عن طريق السجن؟
2: المفروض عن طريق العيادة بعد ما ينفحص ويتسجل.
1: المفروض؟ يعني ما بتقدر تأكد لي إذا أخذ دواء بهداك اليوم؟
2: لازم راجع السجلات أستاذ مالك.
1: راجعها فورا، لأنه إذا دخل شي على أسعد فلازم نعرف مين سمح له يفوت.
2: بعد ما رجع من القصر العدلي بالليل لقيناه ميت بالتواليت، ولو كان عندي معلومات تانية كنت قلت لك ياها.
1: رجع من القصر العدلي؟ ليش هو كان هنيك؟
2: بالإضافة لكونه موقوف بالقضية المنظورة قدام قاضي التحقيق، كان عنده جلسة بمحكمة بداية الجزاء.
1: ايه،
2: والمحكمة بعتت لنا كتاب حتى ننزله ويحضر الجلسة.
1: بتمنى من كل قلبي تطلع ظنوني مو بمحلها. تفضل استريح.
3: شكرا.
1: بتعرف أنا ليش بدي شوفك يا سيادة العقيد رضوان؟
3: لا والله. خير أستاذ مالك؟
1: أنت هون رئيس قسم شرطة القصر العدلي، صحيح؟
3: شغلت بالي أستاذ.
1: السجين أسعد يلي كان موقوف بالجناح الثامن،
3: عرفته؟ شبه
1: أجا لعندكم على القصر العدلي لأنه كان عنده جلسة بمحكمة بداية الجزاء.
3: صحيح، في عليه ادعاء بجرم الاحتيال.
1: مو هون السؤال يا سيادة العقيد.
3: لك
1: أنتو عم تفسحوا المجال لزيارة الموقوف بالنظارة؟
3: أبداً، أعوذ بالله يا أستاذ مالك.
1: لكن شو؟
3: الموقوف بمجرد ما تخلص محاكمته فوراً من نزله على نظارة.
1: طيب شو رأيك إذا خبرتك وقلت لك إنه الطبيب الشرعي لقى بدم المغدور أسعد مادة شديدة السمية؟
3: مستحيل.
1: ليش مستحيل؟
3: منين بده يجيله السم؟
1: هذا الشيء اللي بدي أعرفه منك. لو سمحت تبعت لي كل العناصر اللي مستلم النظارة بهداك الوقت. قلي لشوف قديش صار لك بالخدمة يا ابني.
4: 5 سنين سيدي.
1: اسمع شو بدي قلك.
4: تفضل سيدي.
1: قد ما كانت مسؤوليتك بالتراخي بمهام وظيفتك، ما رح أعتبرك مسؤول عن وفاة أسعد. عم تفهم؟
4: مثل ما بتأمر سيدي.
1: لهيك خليك جريء وشجاع وحكي لي شلون وصل السم للسجين أسعد.
4: أمرك سيدي أمرك. لا توقفي هون يا أختي، هلأ بيجي سيادة العقيد نسمع لنا شي كلمة منه، بعدين شوي عن الباب.
5: دخيلك بدي أشوف أبي.
4: مين أبوكي؟
5: أسعد، هلأ من شوي نزلتوه لتحت لعندكم.
4: ممنوع يا أختي ممنوع، للزيارات حصرا بدها موافقة. بعدين فيك تطلعي تشوفي هنيك بالسجن، مو أحسن لك؟
5: دخيلك يا أخي والله ما لحق تشوفه، وطلع على سجن عدرا صعب علي وما رح يصح لي مرة تانية. الله يسترك يا أخي، خليني شوفه.
4: يا أختي ممنوع يعني ممنوع، شو ما عم تفهمي علي أنت؟ بعدين عن الباب الله يرضى عليكي.
5: طيب مسك هدول من إيدي.
4: شو ها؟
5: مسك أحسن ما حدا يشوفنا، ما في شي حرزان ولا في شي من واجبك.
4: طيب شو بدك فهميني؟
5: جايبت له هالكم غرض وبدي أعطيهن. الله يخليك يا أخي.
4: طب ليكي إذا بدك أنا بوصله الغرض، بس إنك تشوفيه مستحيل.
1: وعطتك الغراض توصل له ياهن؟
4: ايه نعم سيدي.
1: طيب ما عرفت شو هن؟
4: بلا، كانوا بوقتها محطوطين بكيس اسود صغير.
1: شو في بقلب هالكيس؟
4: انت اكبر قدر سيدي، كان في شحاطة بلاستيك وعلبة دواء.
1: علبة دواء؟
4: ايه قالت لي انه ابوها معه الضغط وانه لازم ياخد هذا الدواء.
1: طب انت ما بتعرف وقت توظفت بالشرطة انه ممنوع منعا باتا اعطاء السجين اي شيء حتى لو كان مصاري الا بمعرفة مدير السجن؟
4: يا سيدي انا يعني.
1: قلي لشوف، بتتذكر شو كان اسمها هي البنت؟
4: سيدي اذا ما خانتني الذاكرة يعني، وحسب مو علقان ببالي، هي قالت لي ذاكريني اختي انت شو بتقولي له؟
5: يو قلت لك أنا بنته.
4: إيوه، وشو اسمك بلا زغرة؟
5: ميادة. أنت قل له هدول من بنتك ميادة.
1: وغيره؟
4: هذا كل شي صار يا سيدي.
1: طيب تفضل روح هلأ وقلنا لقاء معك مرة تانية.
4: أمرك سيدي أمرك.
0: إنه أنا بس بدي أفهم كيف بتتجرأ مرة إنه تنتحل صفة بنت سجين وما في بينه وبينه أي قرابة.
1: والملفت للنظر إنه أسعد أعزب مو متزوج. بعدين في سؤال عم يخطر على بالي.
0: شو هو؟
1: هاي المرة لو قالوا لها تفضلي وقابلي أبوكي، شو بده يكون موقفها لما بدها تصير وجها لوجه أمام رجل ما بيعرفها؟
0: معناها كانت واثقة إنه نظارة السجن ما رح تسمح لها تقابل أسعد.
1: مزبوط، غايتها يوصل له الدواء المسموم بس. يا هشام.
0: نعم سيدي.
1: ميادة اسم ميادة.
0: شبو؟
1: ما بيوحي لك بشي؟ اتذكر معي لشوف.
0: أيوة، زوجة الدياب اسمها ميادة،
1: القتيل يلي رمى حاله من الطابق الرابع.
0: هيك المفترض.
1: طيب شو رأيك؟ مجرد صدفة؟
0: بالعكس، زلت لسان.

0: أنا؟ مو معقول، أصلا أنا ما أجيت عشان من يوم اللي توفى جوزي دياب. قال أنا قال
1: هدي حالك، هدي حالك شوي وخليكي معنا على الخط.
2: ما بيفيدك تغشمي حالك يا ست ميادة، أبدا ما بيفيدك.
0: وشو يعني؟ عم تتهموني بقتل أسعار؟
1: ما حدا اتهمك بشكل صريح، كل يلي رايدين نفهمه ونعرفه إنه في حدا له مصلحة بقتله غيرك.
0: وليش أنا بالذات؟
2: انتقاما.
0: جوزي اللي ما عاد تجوز عليه بالوقت الحاضر غير الرحمة، ما عاد يهمني أمره.
1: السبب؟
0: رح أقول لك السبب، بعد ما اكتشفت زواجه من فائقة.
2: شو يعني هذا الحكي؟
0: يعني ما عندي حافز للانتقام.
1: مجرد احتمال.
0: بس أنا ما زرت الشام من يوم ما توفى جوزي دياب.
1: كتير منيح، وشلون بدي أتأكد؟
0: رح تأكدها، وهي جواز سفري، تفضل.
2: بإمكانك تجتازي الحدود بالهوية الشخصية.
0: لك شو أكون؟ لك ما بكفي جوزي مات قتل، وفهم إنك كمان بتكون تلبسوني تهمة قتل شريكه أسعد. والله حرام، حرام عليكم، حرام.
1: شوفي يا ست ميادة، بقترح عليكي إنك توفري دموعك.
2: إيه تماما، وما في ضرورة للتمثيل أبدا.
1: وهلأ رح واجهك بالدليل. يا ابني يا أديب.
3: مرشي.
1: الشرطي اللي واقف برا، ناديله خليه يفوت.
3: حاضر على عيني.
0: والله حرام عليكم.
3: تفضل.
4: احترامي سيدي.
1: فوت فوت يا ابني، قرب قرب لهون.
4: نعم.
1: اطلع بوش هالست لشوف.
4: شو بها؟
1: مو هاي هي يلي طلبت منك توصل الكيس لزوجها بالسجن؟
0: لك يا اخي، انت شفتني قبل هالمرة شيء؟
4: والله ما بتذكر يا سيدي.
2: اطلع فيها منيح شباب.
4: يا سيدي والله مالي عم بتذكر.
1: حررت مذكرة الإحضار بحق المدعوة فائقة؟
3: جاهزة سيدي.
1: وليش ما بعتها لهلأ يا أديب؟
3: شلون بدي ابعتها؟ عن طريق الشرطة ولا عن طريق المحضرين؟ هي مقيمة بيروت يا سيدي.
1: ابعتها مباشرة للمحامي العام ببيروت.
3: ايه بس بهيك حالة لازم تروح عن طريق وزارة الخارجية.
1: يا ابني في اتفاقية قضائية تجيز تبليغ المذكرات القضائية مباشرة بدون الرجوع لوزارة الخارجية.
3: لا تواخذني سيدي، هي راحت عن بالي والله.
1: آخ، على ما أشوف وشك يا فائقة.

0: يا أهلا وسهلا. المثل بيقول جبل لجبل ما بيلتقوا، بس بني آدم لبني آدم إلا ما يلتقوا.
1: خير شوفي؟
0: دياب.
1: دياب؟
0: ما بتتذكري ولا؟
1: طبعا بتذكره.
0: سيد أديب.
2: نعم سيدي.
0: إذا بتعمل معروف ناديلي للشرطي اللي واقف برا.
2: حاضر. تفضل تفضل.
0: بعتقد إنه رح نوصل لنهاية الطريق.
2: احترامي سيدي.
1: بس أنا يا أستاذ.
0: بس خلص، ولا كلمة من فضلك.
1: خليني بس فهمك شغلي
0: يا شرطي.
2: نعم سيدي.
0: اطلع بوش هالست منيح.
2: ايه سيدي، هي نفسها.
0: هي اللي قالت لك عن اسمها ميادة؟
2: ايه نعم يا سيدي، هي بذاتها.

0: أوجه إليك تهمة قتل المغدور أسعد عن سبق الإصرار والتصميم، وأنصحك
1: نعم،
0: وأنصحك بقول الحقيقة.
1: الحقيقة نعم.
0: ومن حقك ألا تجيبي إلا بحضور محام.
1: بحضور محام نعم.
0: تفضلي ست فائقة، أحكي لنا كل شي من الأول.
2: بتحبيني يا فائقة؟
3: أكيد.
2: والدليل؟
3: طلب وتمنى.
2: أمنيتي أتزوجك، أتزوجك يا فائقة.
3: حبيبي يا أسعد.
2: اسمعي فائقة، لما اتنين بيحبوا بعضهم البعض معناها مصير واحد.
3: مزبوط.
2: وكل واحد من بيناتهم بيحق له يفكر بعقل التاني، مزبوط ولا لا؟
3: مزبوط، لأنهم بيكونوا روح واحدة بجسدين.
2: بالضبط.
3: معناها اللي بدك يا ولا تخاف.
2: أكيد.
3: يو، ما اتفقنا أنه نحن روح واحدة؟
2: خدمة كتير بسيطة.
0: إيه؟ وشو هالخدمة اللي طلبها منك؟
3: إنه يصدر كمية من الأدوية لبلد أوروبي باسم المكتب يلي بيشتغل فيه.
0: وشو فيها؟
3: فيها إنه الطرد كان عبارة عن كوكايين.
0: مخدرات؟ إيه، وبعدين؟
3: تكررت العملية وتكررت وعوده إلي بالزواج، حتى اتضح لي بالأخير إنه كان عم يكذب علي، وإنه وعوده بالزواج سراب، وما شفت حالي إلا متورطة بشبك التهريب، قصدي عصاب التهريب، تهريب مخدرات.
0: وليش ما خبرتي عنه؟
3: كان يهددني، وكل مرة كان يقول لي هي آخر مرة، حتى إجا يوم وطلب مني شغلة بمنتهى الغرابة.
4: أنا داخل عليك يا فائقة، ما إلي غيرك، هاتي لبوس إيدك، هاتي لبوس رجليك يا فائقة.
3: لحظة، شبك طيب؟ هدي حالك شوي، شوفي احكي لي حتى أقدر أفهم منك.
4: فائقة، نص مليون دولار يا فائقة.
3: نص مليون دولار؟
4: على كف عفريت يا فائقة.
3: اشرح لي بهدوء وفهمني.
4: سروي لك فائقة.
3: ايه شبها؟
4: لك بتضحية وحدة رح تطير.
3: طيب وأنا شو علاقتي بالموضوع؟
4: انت كل شي بالموضوع، لك انت الموضوع نفسه. هاتي لبوس رجليك يا فائقة.
3: لك خلص عود منيح وفهمني شو القصة.
4: قعدت.
3: يلا احكي لي هلا على ميت مهلك كلمة.
4: حاضر، راح احكي كلمة.
3: يلا فهمني شو القصة.
4: دياب
3: شريكك؟
4: بذاته اللي كان يشتغل معنا.
3: شو بو؟
4: بعتناه بالسيارة لعند جماعة ومعه صندوق فيه كوكايين.
3: كوكايين؟
4: بضاعة حقها من فوق $500,000 يا فائقة.
3: ايه، وشو اللي صار؟
4: بعته حتى يسلمها لواحد تاجر ويقبض حقه ويرجع.
3: لك ايه وبعدين؟
4: اللي صار انه انخرب بيتي. دياب هرب بالبضاعة وسكر موبايله وما عاد رد علي يا فائقة.
3: طيب وانا شو دخلني؟
4: اللي دخلك ما في غيرك بيقدر يرجع لي البضاعة.
3: شلون بقى؟ والله ما عم بفهم عليك، احكي منيح.
4: هي هون بقى شغلتك، وانتي فهماني علي شو قصدي.
3: يعني؟
4: الدياب بيحبك وعينه فيكي من زمان.
3: ايه
4: حتى لو اضطر الامر تتجوزي. ايه معليش، اتجوزي فائقة، اتجوزي.
3: اوف، لهالدرجة؟
4: $500,000 على كف عفريت.
0: هي اول مرة بسمع مثل هيك حكاية. ايه كملي لشوف.
3: وفعلا قدرت اتواصل مع دياب ووقعه.
0: ايه
3: خليته يتقدم لي ويتزوجني، واستأجر لي بيت بالشام حتى ما تدرى مرته الأولانية.
0: ميادة؟
3: اي نعم ميادة.
0: طبعا. وكنتي على صلة خفية مع أسعد بنفس الوقت؟
3: مع كل أسف
0: ما عم بقدر أفهم، عقلي ما عم يجمع. كملي لشوف، كملي.
3: حتى إجا يوم
5: فائقة.
3: خير؟ شوفي ليش فايت هيك شباك؟
5: هوام ضبي شناتي بسرعة.
3: لوين؟
5: لك لا تسأليني لوين أبدا، بسرعة يا فائقة بسرعة.
3: لك شو صاير لعقلك شباك؟ فهمني شو القصة.
5: أبرنا الفقر.
3: صرفت البضاعة؟
5: تفرجي شوفي كحلي عيونك.
3: قديش بيطلعوا هدول؟
5: شو بدك قديش بيطلعوا هلا، المهم نمشي من هون فورا.
3: لوين؟
5: لك على بيروت، على تركيا، على هفا، لوين ما كان، المهم نطلع من هون فورا.
0: ورحت للمكتب اللي كان مستأجره.
3: اي نعم.
0: وبعدين؟
3: وانا عنده بالمكتب عم يضبضب اغراضه، تركته لدياب حتى يفوت على الحمام. مطول بالحمام؟
5: دقيقتين بس.
3: شو كأنه ما في انترنت هون؟
5: لا في انترنت.
3: طيب شو الباسورد؟
5: 3504.
3: يلا لأقوم خبر أسعد. عم بحكي معك من عنده بالمكتب، دياب باع البضاعة وقبض حقها اليوم وبده يسافر فورا برات البلد، شو أعمل أنا هلأ؟
5: يا خيني
3: دياب، من إمتى أنت واقف وراي؟
5: ولك يا حقيرة، من وقت ما مسكتي الموبايل وبلشت كتابة على الواتس.
0: شو صار بعدين؟
3: أخذ مني الموبايل وقرى الكلام يلي صاير بيني وبين أسعد على الواتساب.
0: إيه؟
3: حسيت انكشف أمري وما عاد يفيدني أي عذر.
0: وشو عملتي؟
3: ساعتها ما شفت حالي إلا ماسكة صحن إزاز كان فوق الطاولة ورحت نازلة فيه على رأسه وهو مسكني من شعري.
0: المال، دائما المال. وبعدين؟
3: بعدين إجا أسعد على المكتب وإذا سألوا مين يلي قتله؟
4: رح قلن أنا.
3: معقول؟
4: دفاع عن النفس. وين المصاري؟
3: عندي.
4: وين عندك؟
3: مخبيتهم عندي.
4: يلا هاتي عطيني ياهن أوام بسرعة، ما في وقت.
3: ما بعطيك ياهن قبل ما تطالعني من هالورطة.
4: اسمعي.
3: شو؟
4: عندي فكرة فائقة.
3: قول بسرعة قبل ما يجي حدا.
4: شو رأيك نمسكه ونرميه على الشارع ومنقول رمى حاله وانتحر؟
3: وبشير؟
4: مين هاد بشير؟
3: ناطور البناية اللي شافني فايت معه على المكتب.
4: لا يهمك هلأ، المال حلال كل المشاكل.
3: وإذا انكشفت اللعبة؟
4: ساعتها بعترف وبقول أنا اللي قتلته.
3: إيه، وبلكي حكموا عليك بالإعدام لا سمح الله.
4: لا تخافي، الدفاع عن النفس أكتر من سنة ما فيها، وبس أطلع من السجن منتزوج مباشرة. أوام، وين المصاري؟ ناوليني.
3: بس تطلع من السجن وتنفذ وعدك، ساعتها بتلاقيني أنا والمصاري بانتظارك.

0: تفضل أكمل أستاذ ممثل نيابة العامة.
1: واستطاعت المتهمة فائقة إقناع شريكها المغدور أسعد بالاعتراف الكاذب من أنه هو الذي قتل شريكه دياب ورماه من المكتب الذي سبق واستأجره لأعمال مشبوهة، والكائن في الطابق الرابع في محاولة منه أن تبدو الجريمة على أنها انتحار، واستطاعت أن تدخله السجن محفوفا بأمل وردي كبير حين تزف ساعة خروجه أن يجد في انتظاره فائقة $500,000، ولكن المتهمة فائقة كانت أسبق منه، فوجدت أن المال الذي أصبح في يدها هي أحق فيه من سواها، وأن ما من أحد يستطيع أن ينازعها فيه سوى الموقوف أسعد، فتراءى لها أن الخلاص منه يخلصها من منافسها في المال كما يخلصها من كل أسرارها بموت أسعد، وتموت معه كل الأسرار التي يعرفها عنها، فما كان منها إلا أن دست له السم في دواء الضغط والذي استحضرته من شركة الأدوية التي كانت تعمل فيها كما هو معروف ومبين في حقل الوقائع.

0: أرجو هدوء بقاعة المحكمة. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الشعب قررت المحكمة بالاتفاق ما يلي: أولاً، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم أسعد نظراً لوفاته، عملاً بأحكام المادة 434 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ثانياً، تجريم المتهمة فائقة بجناية قتل المغدور أسعد عمداً مع سبق الإصرار والتصميم، ومعاقبتها لأجل ذلك بالإعدام شنقاً حتى الموت، قراراً وجاهياً بحق المتهمة فائقة وقابلاً للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علناً.
1: كان معكم في حلقة اليوم وحسب سماع الأصوات واصف الحلبي، لما هاشم، مهند خليفة، إياس أبو غزالة، باسل حيدر، زين طيار، حازم حداد، حسام الشاه، سلمان أبو عمار، سارة دالي، محمود خليلي، أحمد فؤاد، هيثم قاسم، زهير البقاعي، خالد مولوي، تماضر غانم، محمد شمع، وهاني شاهين.
2: المخرجان المنفذان إياد اسمندر وباسل يوسف.
3: حكم العدالة.
4: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
3: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.